منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا

أنكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.

مفسدين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم. وهذا الحديث متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما

فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق

الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله

استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى

الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم

الذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

بي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه

كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة

الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل

يَعْبُدُونَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا

حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني

ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه

إن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا

ما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي

وقسمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا

الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهدي

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال

في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة.

نبينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته

كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون.

أخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك

هم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتقوا.

السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمن.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من

واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا

بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.

إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم،

الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم

تخافون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على

وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول

وَأَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

تشكلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة

عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها

فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض

0: بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: آتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
1: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم

0: الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: ألم ينتهي الولدان من ارتداء ملابسهما بعد يا هاجر؟ لقد تأخرنا.
1: سأذهب بنفسي لأرى. دقيقة واحدة. مريم، حسن، هلا أسرعتما قليلا، والدكما ينتظركما.
2: أمي، كيف أبدو؟ هل يليق لون هذا الخمار بلون ثيابي؟
1: طبعا يليق. هيا هيا هيا أسرعي إلى والدك، سأرى ما الذي يؤخر أخاك.
2: لا شيء يا أمي، لا تقلقي، لقد انتهيت من تسريح شعري.
1: ولكن ألم أطلب منك أكثر من مرة ألا تكلمي؟

0: الأخيرة من استعمال مثبت الشعر يا حسن، سيتلف هذا شعرك يا ولدي.
1: وماذا أفعل يا أمي؟ لا أشعر أن شعري أصبح جميل الشكل إلا بهذه الطريقة.
0: انظر إليه، لقد أضحى خشنا يابسا.
1: أمي، لقد تأخرنا ووالدي ينتظرنا في الخارج مع مريم.
0: هذا صحيح، ولكن لابد من أن نتكلم في هذا الموضوع لاحقا إن شاء الله. تفضل.

0: كم أنا بشوق للقاء عمي أحمد. عفوا، أقصد عمي الحاج أحمد. لا أظنه تغير كثيرا في هذه الفترة البسيطة.
1: تغير؟ لم يمضي على سفره إلى الحج سوى 10 أيام أو أكثر قليلا، أليس كذلك يا أبي؟
2: نعم يا ابنتي، هذا صحيح، ولكن هذه الأيام القليلة تكون مؤثرة إلى درجة أنها قد تغير الإنسان من داخله وإن لم يتغير شكله.
1: لم أفهم ما الذي تعنيه يا أبي، كيف يتغير الإنسان من داخله؟
2: ألم تسمعي يا ابنتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟
0: أنا أحفظ هذا الحديث.
1: وأنا كذلك أحفظه عن ظهر قلب، لقد مر معنا في درس الدين.
2: عظيم، فهل يعود الإنسان كيوم ولدته أمه شكلا أم مضمونا؟
1: بل مضمونا بكل تأكيد. أظن يا أبي أنني فهمت ما تود قوله.
2: جيد جيد يا حبيبتي، لقد وصلنا إلى بيت عمك الآن، وإذا أردت إيضاحات أكثر عن هذا الموضوع فسوف نخصص لذلك جلسة لاحقة إن شاء الله.
1: هذا رائع، شكرا لك يا أبي.

0: حجا مبرورا وسعيا مشكورا يا عمي.
1: إن شاء الله يا ابنتي، العقبة لكم ولجميع المسلمين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أنا في شوق لسماع تفاصيل رحلتك العظيمة يا عمي.
1: وأنا كذلك يا ولدي، لا أمل من الحديث عنها، إنها بحق أجمل أيام حياتي.
2: لا تزال تبدو مرهقا يا حاج أحمد، سيكون من الأفضل تأجيل هذا الحديث إلى يوم آخر.
0: حسنا يا أبي، ولكني أود أن أعرف الآن شيئا، هل قمتم يا عمي بزيارة غار ثور حيث نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: تقصد غار حراء يا حسن؟
0: نعم، أقصد غار حراء.
1: هذا أمر صعب المنال يا ولدي، ولو رأيت هذا الغار في أعلى الجبل لفهمت ما أعنيه بقولي.
2: لا يستطيع تسلق ذلك الجبل والوصول إلى الغار إلا أشد الرجال قوة وعافية.
0: غريب، فكم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر حين كان يتسلق ذلك الجبل؟
2: سنتكلم في ذلك لاحقا يا حسن، أما الآن فينبغي علينا أن ننصرف.
1: ولم هذا الاستعجال يا أخي؟ لم يمض على وصولكم سوى نصف ساعة.
2: سنعود مرة ثانية إن شاء الله، أما الآن فسندعك ترتاح قليلا. السلام عليكم ورحمة الله، حجا مبرورا وسعيا مشكورا إن شاء الله يا أخي.
1: إن شاء الله يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: إنني أهتم كثيرا للثقافة الدينية لدى ولدينا، فأنا أعتبرها طوق النجاة في هذا الزمن العصيب المشحون بالفتن والبلايا.
1: آه، كلامك صحيح تماما، ولكنك لست مقصرا مع ولديك في هذه المسألة، فأنت لم تترك قصة نبي من أنبياء الله عليهم السلام أجمعين إلا وحدثتهم عنها كما وردت في القرآن الكريم.
0: إلا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين
1: صلى الله عليه وسلم، في هذا الحق معك. هل أزعجك أن حسن قد أخطأ في تسمية غار حراء عند عمه؟
0: لقد أثار هذا الخطأ البسيط في نفسي تساؤلات عدة، وجعلني أشعر أنني قد قصرت في تعليم ابني سيرة رسولهم الكريم صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم، علمهم إذن سيرته المعطرة.
0: تقصدين أن نعود إلى جلساتنا السابقة بعد ظهر كل يوم ونخصصها للسيرة النبوية المطهرة؟
1: طبعا، بكل تأكيد، وسيفرح الولدان لذلك فرحا عظيما.
0: على بركة الله إذن.

0: ألم تعرفي شيئاً عن سر هذا الاجتماع يا مريم؟
1: لا أبداً، ولكن لا تقلق، دقائق معدودة وينجلي الأمر.
2: ما شاء الله، أنهيتما دراستكما في الوقت المحدد؟
0: طبعاً يا أبي، ونحن في شوق لمعرفة سبب هذا الاجتماع.
3: لا تكن عجولاً يا حسن، تفضل قهوتك يا أبا حسن.
2: سلمت يداك يا أم حسن. إذا هل نحن جميعا مستعدون؟
1: طبعا يا أبي،
0: نحن مستعدون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تجتمع عائلتنا الصغيرة اليوم يا أحبائي لتتذاكر سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منذ ما قبل ولادته بقليل إلى وفاته عليه الصلاة والسلام.
0: جميل، لكننا درسنا سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال مادة التربية الدينية في المدرسة، يعني أننا نعرفها تماما.
3: حقا؟ على كل حال، ستكتشف يا ولدي حسن ومن أول جلسة أنك في حاجة مستمرة لمذاكرة هذه السيرة العطرة، فهي تغذي الروح وتهذب الأخلاق ولا يمل المسلم من تكرارها.
1: هذا صحيح تماما يا أمي، ولكن قل لي يا أبي، لماذا نعود إلى ما قبل ولادته عليه الصلاة والسلام؟
2: لأننا يا ابنتي نريد أن نرسم في أذهاننا صورة واضحة إلى حد ما عن حال تلك البيئة التي نشأ فيها رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة.
3: وهذه الصورة ستساعدنا فيما بعد على فهم أحكام وتعاليم ديننا الحنيف الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بدأت أشعر بالشوق لمعرفة أحوال مكة قبل الإسلام، تفضل يا أبي.
2: كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام مكونة من قبائل متعددة، لكل قبيلة منها قانونها الخاص الذي يضعه شيخها ليضمن لنفسه ولذريته رئاستها. وفي ذلك الوقت الذي كانت روح الوئام تسود بين أفراد القبيلة الواحدة، كانت روح العداء مستفحلة بين القبائل المختلفة.
0: وما السبب يا ترى؟
3: السبب هو تنازعهم الشرف والرياسة، الأمر الذي أدى إلى أن يغير بعضهم على بعض، وبالتالي إلى نشوب الكثير من الحروب العنيفة بين تلك القبائل ولأسباب سخيفة.
2: ولذلك كان لابد لكل من أفراد القبيلة أن يحمل سلاح

0: ويستعد للقتال في أي وقت، لأنه معرض لأن تغير عليه قبيلة أخرى. وهكذا كانوا يربون أجيالهم على الاستعداد للقتال، ويغذون في داخلهم روح الحمية، حمية الجاهلية.
1: وما معنى حمية الجاهلية يا أبي؟
0: كان من القوانين الخاصة بتلك القبائل أن ينصر الرجل أخاه وابن عمه ظالما كان أو مظلوما. تلك كانت حمية الجاهلية البعيدة عن الحق والعدل. وقد أذكت تلك الحمية الحروب التي نشبت بين القبائل وحصدت أرواح العديد من أفرادهم.
1: وهل شاركت قبيلة قريش في مكة في تلك الحروب؟
2: لا، كانت قبيلة قريش هي المستثناة فقط من تلك الحال بين القبائل، كونها راعية بيت الله الحرام الذي كانت تحج إليه القبائل كل عام. ولذلك فلم تكن أي من تلك القبائل على استعداد لأن تهاجمها أو تغير عليها، بل كانت جميعها تكن لها كل الولاء والاحترام.
0: كان موسم الحج يمثل قيمة عظيمة لقبائل الجزيرة العربية، حتى إنهم كانوا يمتنعون عن القتال في الأشهر الحرم، فلا يريقون فيها دما ولا ينتهكون حرمة.
1: الحمد لله. وهل كان أهل تلك القبائل يتقاتلون فقط؟ ألم تكن لهم أعمال يقومون بها لتحصيل أقواتهم؟
0: طبعا كانت لهم أعمال يقومون بها ويشتهرون بمزاولتها، كشهرة قريش في التجارة. وقد كان للقرشيين رحلتان تجاريتان في العام، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام.
1: رحلة الشتاء والصيف؟
3: نعم، إنها مذكورة في القرآن الكريم في سورة قريش.
2: هذا صحيح، بارك الله بك يا ابنتي.
0: أتل علينا سورة قريش يا حسن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
0: صدق الله العظيم، أحسنت، بارك الله بك يا ولدي. وهكذا أثرى القرشيون من التجارة ثراء عظيما، فضلا عما جنوه من فوائد معنوية وأدبية، إلا أنهم كانوا يمارسون بعض العادات القبيحة التي استفحلت في مجتمعهم، والتي جاء الإسلام فيما بعد لينقضها ويزيل آثارها من النفوس.
3: وما هي تلك العادات يا ترى؟
2: كان أولها عبادة الأوثان كاللات والعزة وهبل ومنات، معتقدين أنها تضر وتنفع وتقربهم من الله عز وجل، فكانوا يصنعون لها تماثيل ينحتونها بأيديهم ويضعونها داخل الكعبة وحولها، ثم يقدمون لها القرابين.
1: شأنهم في ذلك شأن قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟
3: نعم، وكذلك قوم سيدنا نوح ولوط وصالح وشعيب.
0: كلامكما صحيح تماما. كما كان من عاداتهم القبيحة كذلك وأد البنات، وهو دفنهن أحياء بعد ولادتهن مخافة المذلة والعار.
3: ما أقبح تلك الفعلة، ألهذه الدرجة كانت قلوبهم قاسية؟
2: بل قولي ميتة يا ابنتي، فجاء الإسلام ليحييها بعدله وسماحته.
0: وفضلا عن ذلك كان فقراؤهم يعمدون أحيانا إلى قتل أولادهم ذكورا وإناثا مخافة الفقر.
1: لا، هذا كثير، يقتلون أولادهم هكذا بلا شفقة ولا رحمة؟
0: نعم يا بني، نعم، الأمر الذي نهاهم الله عز وجل عنه فيما بعد، فقال في محكم تنزيله: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم.
2: كما نهاهم عز وجل عن وأد البنات كذلك، فقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت،

0: يعبدون الأوثان ويقتلون الأولاد ما كان أجهلهم،
1: ويشربون الخمر ويلعبون القمار ويجترحون ما شاءوا من الفواحش بلا خوف ولا حياء. هذه إذن كانت صورة عن ذلك المجتمع الظالم المظلم الذي سطع فيه نور الحق ليملأ الدنيا عدلا ورحمة. فإلى الغد إن شاء الله يا أحبائي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: اللهم فاشهد.
1: لقد قلت لك ألف مرة. رأسي.
2: ماذا؟
1: رأسي يكاد ينفجر. رأسي يكاد ينفجر. اطلب لي الطبيب حالا.
2: ويلي ويلي، وما هذه الدماء التي تنزف من عروقك؟
1: اطلب الطبيب حالا قلت لك، ألم تسمعي؟
2: بل سمعت.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما الذي حدث يا ابنتي؟
2: اختلفنا على أمر من أمور البيت كما يختلف كل الأزواج، فإذا به ينفجر غاضبا ثائرا كالعادة، وفجأة سكت ثم أخذ يقول: رأسي يكاد ينفجر، رأسي يكاد ينفجر. ثم رأيت الدماء تنزف من عروقه، فاستدعيت الطبيب الذي ما إن رأاه حتى أمر بحمله إلى المستشفى.
3: حذرته ألف مرة، وحذره الطبيب أيضا من الاستسلام للغضب، ولكنه دائما ينسى نفسه، ودائما يترك نفسه للشيطان فيثور ويفور.
2: أقسم لك يا عمي إن الخلاف الذي بيننا لم يكن يستدعي غضبه أبدا أبدا.
3: لسنا يا بنيتي في معرض بحث الخلافات، أدعو الله أن يخفف عنه. هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله الآن.
2: أتتهمني يا عمي بأنني السبب؟
3: يا ابنتي أنا لا أتهمك بشيء، أنا أتهم ولدي أولا بالاستسلام لهذا الغضب المدمر الذي كاد يقتله، سواء أكان ذلك عن حق أو عن غير حق. وأظن أنك تتفقين معي أن غضبه على هذا النحو لا يحل الخلافات بقدر ما يأتي بمشاكل جديدة، هذه عينة منها.
2: صدقت يا عمي صدقت، لو كنت أعلم أن شيئا من هذا سيحدث ما كنت أغضبته أبدا.
3: كل شيء مقدر يا بنيتي، المهم أن يتعظ من هذا الذي حدث.
2: عمي، ها هو الطبيب مقبل نحونا، فهيا نسأله عن حالة صلاح.
3: هيا يا بنيتي. عفوا يا دكتور، كنت أود أن أطمئن على حالة ابني صلاح.
4: لا أخفي عليك، حالته لا تسر.
3: ماذا؟ حالته لا تسر؟
4: أنا أقوم نحوه بما يحتم علي واجبي، ولكن الشفاء بيد الله تعالى وحده
3: سبحانه وتعالى.
4: ألخص لك الحالة فأقول

0: أقول لك إن ولدك من الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومن هو على شاكلته يجب ألا يستسلم للغضب أبدا أبدا، لأن نتيجته تكون وخيمة عليهم. والذي حدث هو أنه بعد أن اشتد به الغضب اشتد ارتفاع ضغط الدم عنده، واحتقن رأسه ونزفت بعض عروقه، ولو لم يتدارك الله برحمته لأصيب بالشلل.
1: تقول الشلل يا دكتور؟
0: نعم الشلل. وعلى أي حال لقد مرت الأزمة بسلام هذه المرة، ونحن الآن نبذل قصارى جهدنا كي لا تحدث مضاعفات.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، أكل ذلك بسبب الغضب؟
0: يا سيدي الفاضل، كثيرون من الناس لا يعطون الغضب الأهمية الخطيرة التي ينبغي أن يعطوها له. إن غضبة مثل تلك التي استسلم لها ولدك كانت كفيلة بالقضاء عليه تماما، لو أنه كان من الذين يعانون من أمراض القلب مثلا.
1: تقتله؟
0: نعم، وشأن الغضب شأن أي انفعال آخر شديد كالخوف المباغت أو الفرح الغامر أو غير ذلك من انفعالات عنيفة تجعل ضربات القلب تشتد وتتلاحق. المهم الآن أن تعرف أن الغضب ممنوع منعا باتا بالنسبة له.
1: بالنسبة له وحده يا دكتور؟
0: بالنسبة لكل الناس، وبخاصة من يعانون مثل ولدك من ضغط الدم المرتفع أو من بعض أمراض القلب ومن... ويحي، لقد طال حديثي دون داع، بإذنكم
2: دكتور وزوجي.
0: لحظات أدعوكم لرؤيتي.

0: دكتور، لا أدري كيف أشكرك على كل هذا الجهد الذي بذلته من أجل إنقاذي.
1: إن كنت تريد أن تشكرني حقا، رغم أنه لا شكر على واجب بالطبع، فهات يدك.
2: وماذا ستفعل بيدي يا دكتور؟
1: يعاهدني أمام الله تعالى ألا يستسلم للغضب مرة أخرى، وبذلك يوفر علي الجهد الكبير الذي بذلته.
0: أعاهدك يا دكتور، وهذه يدي، ولكن الذي أريد أن أفهمه،
1: الذي تريد أن تفهمه ويريد كل الناس أن يفهموه أيضا، هو هل يمكن أن يكون للغضب كل هذه الخطورة؟
0: تماما.
1: والإجابة نعم، وهي إجابة لا يجيب بها الطب وحده، وإنما لفتنا إليها الشرع القويم والدين الحنيف أيضا في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة. وإن شئتم حدثتكم عن الجانبين معه.
2: ومن الذي يرفض يا ولدي؟ عفوا يا دكتور، من الذي يرفض أن يستزيد من علم القرآن والسنة وعلم الطب أيضا؟
1: لا بأس. إذن في القرآن الكريم يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. والكاظمين الغيظ بلا شك هم الذين لا يستسلمون للغضب.
1: نعم، الذين لا يستسلمون للغضب. وإذا كان الغضب لم يذكر صراحة في هذه الآية الكريمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من الغضب في كثير من أحاديثه الشريفة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم، ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: من دفع غضبه دفع الله عذابه، ومن حفظ لسانه ستر الله عورته. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ومن مثل قوله أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.

0: وعن أبي هريرة عن جابر قال:
1: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا يا رسول الله أدخل به الجنة، ولا تكثر علي لعلي أعقل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. عفوا يا دكتور، وما حكمة ذلك النهي كله عن الغضب في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة؟
0: حكمته يا أستاذ صلاح هي الحيلولة دون النتائج المدمرة التي تعود على الشخص نفسه من وراء غضبه، والتي تعود كذلك على المحيطين به. ولله ضر الشاعر الذي قال:
1: لم يأكل الناس شيئا من مآكلهم أحلى وأحمد عقباه من الغضب، ولا تلحف إنسان بملحفة أبهى وأزين من دين ومن أدب.
0: ولله ضر الشاعر الآخر الذي قال:
1: ولم أر فضلا تم إلا بشيمة، ولم أر عقلا صح إلا على الأدب، ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب.
2: عفوا يا دكتور.
0: نعم.
2: هل أستطيع أن أعرف ما الذي يحدث بالضبط في جسم الإنسان عند الغضب؟
0: كأنك تريد أن تنافسني في مهنتي.
2: لا، عفوا يا دكتور.
0: على أي حال، ليس لدي مانع من أن أبسط لك الأمر لتدرك أن نهي الدين الحنيف عن الغضب لم يكن عبثا، وإنما كان لحكمة الحكيم الخبير
2: سبحانه وتعالى.
0: فوق كليتي كل إنسان توجد غدتان صغيرتان تعرفان باسم الغدتين الكظريتين، وعند تعرض الإنسان للانفعالات الحادة والشديدة وفي مقدمتها بالطبع الغضب، تفرز هاتان الغدتان مادة هرمونية تسمى الأدرينالين، تنساب في الدم وتؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم. ولعل الشيء الملحوظ أكثر من غيره بالنسبة لهذه التغيرات كلها هو زيادة ضربات القلب.
3: فعلا، ولكن كيف يفرز هذا الأدرينالين المدمر؟
0: أولا، لا نستطيع أن نتهمه بالتدمير هكذا اتهاما مطلقا، لأن له فوائد كثيرة ومتعددة. أما عن كيفية إفرازه، فإن الإحساسات العصبية الدقيقة الآتية من المخ عندما تتأثر بالانفعالات الحادة لا تلبث أن تأمر غدتي الكظر بإفراز الأدرينالين، لأن من شأنه أن يزيد من استعداد الجسم لتحمل مجهودات غير عادية ويجعله في حالة تحفز. وهنا أعود بكم إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
4: عليه الصلاة والسلام،
0: والذي يقول فيه: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس. فيكون الجلوس كعامل مثبط لحالة التحفز، فلا يندفع الغضبان إلى البطش بمن حوله مثلا، وذلك أيضا من الإعجاز النبوي الطبي. والآن يا أستاذ صلاح،
2: نعم،
0: أتراك يستبد بك الغضب مرة أخرى فتؤذي نفسك وتؤذي من حولك وتتجاوز أوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم؟
2: الصلاة والسلام. لا أظن أنني سأعود إلى الغضب أبدا مهما حدث، مهما حدث.
3: لا يا ولدي، على المرء أن يغضب أحيانا إذا رأى ما يغضب الله تعالى ويغضب رسوله الكريم، وعندئذ عليه أن يعمل بما أمر به صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: بورك فيكم. والآن أقول: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

اللهم ارحمنا واغفر لنا، اللهم أنصفنا وأبعد عنا الشر والأذى، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. يا رب يا رحمن يا رحيم، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. أنت ربنا الواحد، أنزلت علينا نير كتبك، وأرسلت إلينا خير رسلك وأفضلهم، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وجعلتنا خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك. اللهم أنت إله السماوات والأرض، العالم بكل شيء، ارحمنا واغفر لنا وسامحنا، أنت الغفور الرحيم.

قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم.

البر بهذا المعنى إخوة الإيمان يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.

0: إذا قرن البر بالتقوى فالمراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان والتقوى ومعاملة الحق بفعل طاعته واجتناب محرماته، أو أنه أريد بالبر فعل الواجبات وبالتقوى اجتناب المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
1: وفي سورة آل عمران قال عز من قائل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وفي السورة نفسها يقول تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
2: وفي سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وفي سورة المجادلة يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتخلق بأخلاق الرسول صلوات الله وسلامه عليه ونتخذه أسوة، لأن حسن الخلق من أعظم خصال البر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك.
1: هذا الحديث إخوة الإيمان من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه من أوجزها، إذ إن البر كلمة جامعة لكل أفعال الخير وخصال المعروف، وحسن الخلق هو التمتع والتخلق بالأخلاق الشريفة والتأدب بآداب الله تعالى التي شرعها لعباده في امتثال أمره وتجنب نهيه. أما الإثم فهو الذنب بسائر أنواعه، وما حاك في النفس وتردد واختلج فيها اضطرابا وقلقا ونفورا، فلم ينشرح له الصدر ولم يطمئن إليه القلب.
2: لقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم البر بحسن الخلق، كما فسره أيضا إخوة الإيمان بما اطمأنت إليه النفس والقلب. وتعليل هذا الاختلاف أنه يطلق ويراد منه أحد اعتبارين معينين: أن يراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان إليهم وبالإحسان إلى الوالدين، فيقال بر الوالدين، ويطلق كثيرا على الإحسان إلى الخلق عموما.
0: في حديث ابن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: الأقرب فالأقرب. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، دليل على أن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله، وركز في الطباع.

0: أي محبته.
1: والله سبحانه وتعالى يأمرنا دائما أن نقتدي برسوله عليه الصلاة والسلام في سلوكه وأخلاقه، فأخلاق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلوكه هي أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها، لأنها تمثل الشريعة وتجسد التأدب بآداب الله تعالى التي أدب بها عباده في كتابه العزيز. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى مدح رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل وعلا في سلوكه أيضا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم.
0: أقوال وآثار. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأخبر الله تعالى: إن قلب المؤمن يطمئن بذكره ويسكن إليه، كما أنه انشرح وانفسح بنور الإيمان، فلذا رجع إليه عند الاشتباه، فما سكن إليه فهو البر، وما لم يسكن إليه فهو الإثم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، القانت التائب، العابد الأواب. كان أستاذا ذا مكانة عالية بين العابدين الزاهدين الواضحين، فقد أعطى العبادة وقته كله وحياته كلها، وسبق أباه عمرو بن العاص إلى الإسلام، وقد حفظ القرآن الكريم وفهمه واستوعبه، ولم يكن يحفظه ليكون مجرد ذاكرة تضم بين دفتيها كتابا محفوظا، بل كان يحفظه ليعمر به قلبه وليكون بعد هذا عبده المطيع.
1: كان يشارك في الغزوات حين تقع، وعندما تضع الحرب أوزارها نراه في المسجد الجامع أو في مسجد داره صائما نهارا قائما ليلة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقضي حياته على وتيرة واحدة، فاستدعاه إليه وراح يدعوه إلى القصد في عبادته.
2: قال له عليه الصلاة والسلام: ألم أخبر أنك تصوم النهار ولا تفطر وتصلي الليل لا تنام؟
1: فقال عبد الله: أعلم أن والدي أخبرك بما أفعله، نعم إني أصوم النهار وأصلي الليل ولا أنام إلا قليلا.
2: فقال عليه الصلاة والسلام: فحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام.
1: فقال عبد الله: إني أطيق أكثر من ذلك.
2: قال عليه الصلاة والسلام: فحسبك أن تصوم من كل جمعة 2 يوم.
1: فقال عبد الله: فإني أطيق أكثر من ذلك.
2: قال صلى الله عليه وسلم: فهل لك إذن في خير صيام صيام داود؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما. وعلمت يا عبد الله أيضا أنك تجمع القرآن في ليلة، وإني أخشى أن يطول بك العمر وأن تمل قراءته.
1: فقال عبد الله: نعم هذا صحيح.
2: قال عليه الصلاة والسلام: اقرأه في كل شهر، اقرأه في كل عام.

0: عشرة أيام مرة، اقرأه في كل ثلاث مرة.
1: فقال عبد الله: فإني أطيق أكثر من ذلك.
0: قال صلى الله عليه وسلم: إني أصوم وأفطر وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا والدك قد جاء، فضع يدك في يده، مد يدك يا عمرو، وأنت يا عبد الله.
1: فقال عبد الله: سمعا وطاعة يا رسول الله، وماذا بعد؟
0: فقال عليه الصلاة والسلام: وافعل ما أمرتك وأطع أباك.
2: وهكذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بارا بأبيه فيطيعه، مع أن عمرو بن العاص كان لم يسلم بعد، وهذا منتهى البر بالوالدين، أن يطيع الابن والديه في كل شيء ما عدا معصية الله تعالى. وعاش عبد الله بن عمرو بن العاص طويلا، ولما تقدمت به السن ووهن منه العظم كان يتذكر دائما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول:
3: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إخوة الإيمان، لو قرأنا القرآن الكريم كله لوجدنا أنه يوصي في آيات كثيرة بالبر بالوالدين، وبالوالدين إحسانا، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. إن الله تعالى يوصي بالبر أيضا كل الناس بدءا بالأقرب فالأقرب، والصدقة بر. وقد أمرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالبر دائما حتى تفتح لنا أبواب الجنة فنكون مع البررة والصالحين، وأن نجتنب المحرمات، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله تعالى.

اللهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن حفظ أوامرك وعظمها وتأدب بآدابها والتزم حكمتها، وأوجب لنا بها الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر وسعيد، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد، واجعل لكلامك في قلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء، واجعلنا ممن يعتصم بحبل الإيمان، ومن الذين لا يلتمسون الهدى من غيرك يا أرحم الراحمين يا رب.

السابعة صباحا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معا البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. واشنطن تشدد على شروط اتفاق إنهاء الحرب، وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. أهلا بكم. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان 6 مصانع لشركة جيشينغ الدولية في منطقة القطر.

0: رانا بمحافظة الكرك توفر 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة لها لتشكل نواة لمجمع صناعي متكامل. وفي معان وجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية في معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين ابن عبد الله الثاني الصناعية، وذلك لتسريع الاستثمار. إلى التفاصيل.
1: خلال افتتاحه المصانع في القطران، وجه رئيس الوزراء بالسير في إجراءات تحويل المجمع الصناعي إلى منطقة تنموية لتوسيع الاستثمارات فيها، وأكد حرص الحكومة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وشمول هذه الاستثمارات بالامتيازات والحوافز التي تمنحها الحكومة للصناعة الأردنية بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي. هذا الاستثمار يأتي ضمن نهج الحكومة وسياساتها الداعمة للاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين، إنفاذاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى توسيع الفرص الاستثمارية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص التشغيل للأردنيين. ويقدر حجم استثمارات الشركة في المملكة بقرابة 830 مليون دولار منذ عام 2022، وتسعى لتوسيع استثماراتها بشكل أكبر في المملكة. واستفادت الشركة الصينية من مميزات قانون البيئة الاستثمارية، إضافة إلى ما قدمته الحكومة من حوافز استثمارية شريطة التزامها بتوفير 2000 فرصة تشغيل خلال السنوات الثلاث المقبلة. والمصانع الجديدة التي جرى افتتاحها تشكل نواة لمجمع صناعي متكامل في القطران، بعد أن كانت الشركة قد بدأت بمصنعين عام 2022 يعمل فيها نحو 830 موظفا. كما زار رئيس الوزراء مصنع ألبان أدر التعاوني في محافظة الكرك الذي يشكل نموذجا للمشاريع الصغيرة التي توفر فرص تشغيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي. وأكد حسان دعم الحكومة لهذه المشاريع وتوفير ما يلزم لرفع كفاءة إنتاجها وتوسيع أعمالها خدمة للمجتمع المحلي. ووجه رئيس الوزراء بمنح منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل، إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي لتسريع الاستثمار فيها. وأكد خلال زيارته إلى منطقة معان التنموية ضرورة الإسراع في إنجاز المخطط الشمولي والدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع ميناء العقبة معان البري قبل نهاية العام الحالي. وسيقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دونم قابلة للتوسع وفق المخططات الأولية، وسينفذ على مراحل ليتكامل مع منطقة معان التنموية كنواة لمنطقة لوجستية وجمركية وصناعية جديدة، ويرتبط مع مشروع سكة حديد العقبة الذي سيتم وضع حجر الأساس له بعد استكمال الغلق المالي مطلع عام 2027. وشدد حسان على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات المعنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومنطقة معان التنموية لإنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية على محافظتي العقبة ومعان وجميع محافظات المملكة. كما زار رئيس الوزراء شركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية. وتقام شركة الصقور العربية للإلكترونيات على مساحة تبلغ 12 دونماً وتوفر 70 فرصة تشغيل. أما شركة روبينا لصناعة الأسمدة بلغت قيمة صادراتها العام الماضي 3.6 مليون دينار وتصدر منتجاتها إلى دول عربية وأجنبية. ووجه حسان بتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل شركة سنام لصناعة الزجاج في لواء قصبة معان بعد أن عملت الحكومة على إنهاء المعيقات التي واجهت الشركة خلال السنوات الماضية، حيث سيوفر المصنع 200 فرصة عمل عند تشغيله.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.

0: وقيامهم بتصرفات عبثية استفزازية برفع الأعلام الإسرائيلية وترديد أناشيد داخل باحته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبرتها خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا مدانا واستفزازا غير مقبول يجب أن يتوقف فورا. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة استمرار هذه الاقتحامات والممارسات الاستفزازية، مشددا أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. كما أدان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. كما أكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان. هذا وتتصاعد مؤشرات التوتر في الجنوب رغم سريان وقف إطلاق النار مع اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. وفي موازاة التصعيد الميداني تواصل الدولة اللبنانية تحركاتها السياسية والدبلوماسية بدعم أمريكي في مسعى لاحتواء التوتر ومنع تفاقم الأزمة الأمنية على الحدود الجنوبية. إلى التفاصيل والزميل عاطن سور.
1: يتجه المشهد اللبناني نحو مرحلة أكثر تعقيدا في ظل تصاعد التحركات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع انطلاق مسار تفاوضي تقوده الدولة اللبنانية بدعم أمريكي في محاولة لاحتواء التوتر المتزايد على الحدود الجنوبية. وتكثفت الاتصالات السياسية اللبنانية عقب الاجتماع الذي جمع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدة، حيث خصص لبحث التطورات الأمنية في جنوب لبنان وتقييم نتائج اللقاءات العسكرية اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن. ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية لتشمل مناطق إضافية في جنوب لبنان متجاوزا نهر الليطاني، وذلك غداة اتهام رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل بتكثيف هجماتها واعتماد سياسة الأرض المحروقة. وفي هذا السياق واصلت إسرائيل تنفيذ غارات جوية واسعة النطاق على مناطق جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار تحذيرات بإخلاء عدد من القرى الحدودية. في المقابل أعلن حزب الله خوض اشتباكات في محيط عدد من القرى ذات الأهمية الاستراتيجية قرب مدينة النبطية إحدى أكبر مدن الجنوب اللبناني، ما يعكس استمرار المواجهات الميدانية رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. ويأتي هذا التطور على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار في شهر نيسان الماضي، إلا أن التصعيد الميداني استمر مخلفا عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان لا سيما في قضائي النبطية وصور. كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في هجوم بطائرة مسيرة قال إن حزب الله نفذه في جنوب لبنان، ما يرفع عدد قتلاه إلى 52 جنديا منذ مطلع شهر آذار. وفي غضون ذلك أكد الجيش الإسرائيلي أن أعدادا كبيرة من قواته بدأت هجوما يهدف إلى توسيع خط الدفاع الأمامي، مشيرا إلى أن العمليات تتركز في محيط مدينة النبطية التي وصفها بأنها إحدى نقاط القوة الرئيسية لحزب الله في جنوب جنوب لبنان. من جهته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي سيطرة قواته على قلعة شقيف الأثرية الاستراتيجية في جنوب لبنان، وهي موقع سبق أن استخدمته إسرائيل كقاعدة عسكرية خلال احتلالها لجنوب لبنان الذي استمر نحو عقدين وانتهى بانسحابها عام 2000.
0: يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مفترق عطسيون جنوب بيت لحم، ويأتي استشهاده في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، والتي أسفرت عن ارتقاء العديد من الشهداء وإصابة واعتقال العشرات من المواطنين. وفي قطاع غزة استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مروحية إسرائيلية مجموعة من المواطنين داخل حرم ميناء الصيادين غرب مدينة غزة. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إيران مقترحا جديدا أكثر صرامة لإنهاء الحرب، يتضمن اشتراط موافقة طهران على إعادة فتح مضيق هرمز والامتناع عن تطوير أسلحة نووية. وفي المقابل أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. إلى التفاصيل.
2: بعدما سادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شروط الإطار المحتمل للاتفاق، وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها. وقد تؤدي التعديلات الجديدة إلى إطالة أمد المفاوضات بين الطرفين لأيام قبل التوصل إلى قرار بشأن الصفقة التي من شأنها إنهاء الحرب. وقال ترامب إن أولوياته لأي اتفاق تشمل موافقة إيران على عدم تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز. كما قال ترامب إن إيران تعهدت بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، وهو أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب. وفي وقت سابق قال ترامب إنه حصل على ضمانات من طهران بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا لا شراء ولا تصنيعا، وتطالب طهران وواشنطن بفك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المحتجزة في الولايات المتحدة، وتطالب أيضا بوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. ولاحقا نقلت وسائل إعلام عن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف قوله إن إيران لن تقبل بأي اتفاق حتى تضمن حقوق الشعب الإيراني، وأنه لا ثقة في الوعود الأمريكية، وأن ما يهم هو النتائج فقط. وكان وزير الدفاع الأمريكي قال إن الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى الحرب إذا فشلت المحادثات. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إن 28 سفينة عبرت من مضيق هرمز في الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع إيران، وأكد أن قواته تواصل عملية المراقبة في المضيق بحزم وقوة. وقال الحارس الثوري إنه أسقط طائرة مسيرة أمريكية كانت تهم بدخول المياه الإقليمية الإيرانية لتنفيذ عمليات عدائية. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إنها أوقفت سفينة كانت تحاول بلوغ ميناء إيراني إذ أطلقت صاروخا على غرفة محركاتها.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران الحالي وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل وبشكل لا يعكس الكلفة الحقيقية للأسعار العالمية. كما أشارت إلى أن الحكومة تحملت دعما مباشرا تراكميا خلال فترة الأزمة الإقليمية يقدر بحوالي 170 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر حزيران حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعما موجها للقطاع الصناعي. قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

تأخير بدء ساعات الدوام الرسمية الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا، وبحسب القرار تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام 17، 23، و28 من الشهر الحالي في تمام الساعة 10 صباحا. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الأربعاء معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. واشنطن تشدد على شروط اتفاق إنهاء الحرب وإيران ترفض أي اتفاق قبل ضمان حقوقها. تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الاردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الاردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الإذاعات العاملة أو

المنتجات العاملة والتابعة لها راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى. يسعد صباحكم أحبائي وأعزائي ويا أهلا ويا مرحبا بكم. نعتذر يمكن اليوم مش موجودين معاكم على سوشيال ميديا، اليوم فقط موجودين معاكم عبر الأثير، نظرا يمكن لخلل فني بسيط إن شاء الله أنه يتم معالجته. صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات برنامج البث المباشر من عمان لهذا الصباح اليوم الاثنين الموافق الأول من حزيران، اليوم 1/6، خلص دخلنا خلينا نقول انتصفت السنة. اليوم دخلنا الأول من حزيران، يا رب يكون هذا الشهر شهر خير على وطننا وعليكم أحبائي على الصعيد العام وعلى الصعيد الخاص لكل واحد فينا، ويا رب يكون برضو شهر خير على منتخبنا راح يلعب في مباريات هامة ضمن كأس العالم إن شاء الله. الله يجيب فيه الخير. اليوم إذن الأول من حزيران للعام 2026، الموافق 15 من ذي الحجة للعام الهجري 1447، واسمحوا لي في بداية هذه الحلقة إني أقول لكم تحيات فريق العمل. صباح الخير للزملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، يرافقنا اليوم من هندسة الهواء والأثير والإخراج وجدي نصراوين. صباح الخير أبا كرم، حياك الله. من السوشيال ميديا صباح الخيرات لتمارا النهار، من الإعداد معين الخصاوني وسهر لأجبور، ودائما وأبدا لكم تحيات فريق التقديم طبعا مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي، أهلا ومرحبا بكم معاكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى الساعة 10 صباحا إن شاء الله.

يا صباح الورد والياسمين والعطر. يمكن اليوم مش موجودين معاكم احنا لايف، قلنا لكم في بداية الحلقة بنشوف يمكن نطلع بأي وقت، بس صدقوني صدقوني في صار الواحد عنده شوية مشاعر، شوية شعور داخلي انه بات بحاجة الى هذه العزلة في الاستديو. هذا شعور المذيع، يمكن انتم ما راح تتقنوا او ما تعرفوه عفوا، بس انا بشعر فيه. يعني هو كان شعور داخلي، كنكم كلكم كنتوا تظنوا تتخيلوا منظر المذيع كيف موجود قدامه، قاعد على الكرسي قدامه الميكروفون، كيف بيتكلم كيف بيحكي. وكانت هاي أسرار خاصة تجمع العلاقة الجميلة الرهيبة بين المستمع وبين المذيع. لكن اليوم الأمور اختلفت تماما، صارت الإذاعات مرئية وما عاد هذا الشعور وحالة التخيل موجودة. عموما صباح الورد والياسمين، احنا موجودين معاكم عبر الأثير، حياكم الله.

موطننا. يا صباح الورد والياسمين، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة، ويا حي الله فيكم في برنامج البث المباشر من عمان. خلينا أذكر الأحبة اللي انضموا إلينا بالاستماع الآن، اليوم 1/6/2026، حلو التاريخ اليوم 1/6/2026، يوم 15 من ذي الحجة للعام 1447، موجودين معكم عبر أثير إذاعة الوطن، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان فيم، وإذاعة إربد الكبرى.

لدينا الكثير من الكلام اللي لازم نحكيه ولازم نتكلمه، وعندنا كثير قضايا لازم نوقف عندها، وعندنا برضو قضايا تحتاج ان نتوقف ونحللها بفقرة التحليل الصحفي لهذا الصباح. اليوم تحليلنا شوي راح يكون اقتصادي يا حبائي. بارح دولة رئيس الوزراء كان في القطران وبعدين راح لمعان، وهي ثقافة المدن الصناعية وأهمية جذب الاستثمار إلها شيء بعض الناس ما بيفهموا، أنه يعني شو اللي بيفرق أنه يكون في مصنع موجود داخل مدينة تنموية عن مصنع موجود في مكان آخر. طيب لماذا هذه المدن دائما وأبدا بتحصل على مجموعة من الامتيازات تقدمها الحكومة لهم؟ طيب شو أثر هذه الامتيازات، مثل الإعفاء من ضرائب، مثل توفير بنى تحتية، مثل دعم، مثل استفادة من اتفاقيات موقعة مع دول أخرى؟ طيب شو أهمية إنه يكون موجود في المدن الصناعية هذا الشكل من التسهيلات التي تقدمها الدولة إلهم؟ طيب هل فعلا هذا الإشي بيجيب استثمار؟ خلينا اليوم نحكي يعني بلغة الأرقام. هل فعلا هاي المدن الصناعية المنتشرة هنا وهناك في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، هل فعلا هي جاذبة؟ هل هي فعلا بتجذب لك مستثمرين لوطنك وبقدموا شيء يدفع عجلة اقتصادك؟ برضو هذا سؤال كثير مهم. صدقوني اليوم بلغة عفوية مبسطة سهلة رح نحاول نوصل لكم هذه الفكرة. طبعا ليش بنحكي في هذا الكلام؟ لأنه مبارح دولة رئيس الوزراء كان موجود في الكرك وفي القطرانة وكان موجود برضو في معان، رح أحكي لكم بتفاصيل هذه الزيارة ومدى أهميتها. وكثير في ناس بيسألي بقول يا أخو الله أنا مش فاهم يوم أقول المدن الصناعية شو يعني المدن الصناعية وشو أهمية هذه المدن التنموية صناعية وتنموية؟ شو أهمية هذه المدن؟ وهل فعلا هذه تحقق الاستثمار؟ هل فعلا الأشخاص والمستثمرون الموجودين داخل أو الموجودون داخل هذه المدن فعلا مستفيدين من التسهيلات الحكومية أو تبسيط الإجراءات بالنسبة لهذول المستثمرين؟ هذا موضوع لاحق راح نحكي فيه إن شاء الله في حينه، لكن لسه بكير عليه. شو الإشي الأهم اللي مبارح صار عنا؟ المباراة. أنا عارف إنكم قصدكم على المباراة، والله عارف، راح نحكي فيها المباراة كمان شوي. طيب بس خلينا قبل ذلك خلينا أقولكم اليوم الجو جو صيفي عادي. عمان اليوم راح تسجل 28 درجة مئوية، إربد برضو 28، الزرقة 30 درجة مئوية، المفرق 29، في جرش ستسجل 28، عجلون 26، البلقة 25، مادبة 28، الكرك ستسجل 28، الطفيلة ستسجل 27، معان ستسجل 29، العقبة وخليجها الجميل ستسجل 38 درجة مئوية. لا شيء يذكر درجات الحرارة مستقرة زي ما قلنا لكم امبارح، ممكن يكون في شوية غبار في بعض المناطق خاصة في مناطق البادية، لكن بجو أو بشكل عام جو صيفي عادي مستقر، مش حار الحمد لله، الأجواء جيد. احنا دخلنا خلاص حزيران، المفروض من هنا نغاد ترتفع درجات الحرارة. وشو بدنا نقول؟ يا معين صباح الورد والياسمين. متأسف من هون وطالع، بظن برجع أقوله من هون وغاد، يعني تحملونا قد ما الواحد يحاول إنه يقوم لسانه لأجل التجربة الإعلامية يعني، لكن غير تخرج الكلمات اللي لها علاقة. بس مش مشكلة، هذا إن كان بدول فبدول، إن إحنا بنحكي مع الناس على طبيعتنا.

بدي أحيي برضو بسمعنا الآن محمد قطيش. صباح الخير أخي محمد قطيش، مدير مكتب الأحوال في مدينة نعور أو في بلدة نعور الجميلة. يسعد صباحك يا سيدي، بسمعنا، موجود معانا على السماع، حياك الله.

يا جماعة الخير، شو صار مبارح؟ يلا يا أستاذ وجدي اشتغل بالأغاني عبين نفهم شو اللي صار مبارح.

والله بحب اقرا اخبار الصبحيات يعني هيك تبسط الناس بدا. بس يعني بتعرفوا هذا الخبر اكيد تبعتوه، احنا امبارح اشرنا له بطريقه غير مباشره، قلنا الايام القادمه اللي فيها مباريات لمنتخبنا اثناء كاس العالم، هذه الايام بدنا نوقف عندها شوي، وراح يكون في تاخير وراح يكون في تعطيل. اللي سمعنا امبارح الصبح، امبارح صدر القرار الحكومي بتاخير الدوام حتى الساعه 10 صباحا، حتى الساعة 10 صباحا، يعني أيام مباراة المنتخب، مباريات المنتخب. في مباراة على الساعة أظن 6، وفي مباراة الساعة 5، وفي الساعة 7 برضو. عموما هاي الأيام، هاي الأيام راح يكون دوام الدولة فيها الساعة 10 صباحا، كي يتسنى لكم متابعة المباراة. ترى هذا مبدئيا، يعني هيك انا بعتقد اذا هيك في واحد يوم من المباريات مثلا الارجنتين ونغلبهم، مين بده يداوم؟ مين راح يداوم؟ ما راح يداوم. مبدئيا في تاخير للدوام في هذه الايام. في واحد بسمعنا بقول بالله عليك وبعد هالخساره حاطينا يا وجدي اغاني للمنتخب، انا بجهز لهم اجابه هذول. مش إجابة إجابة إجابة يعني، عرفت كيف؟ أنا مبسوط وزعلان، أنا مبسوط وزعلان. ليش مبسوط؟ مبسوط إنه الأردن يقارع منتخبات عظيمة كبيرة، والأجمل الأردنيون ينتظرون من منتخبهم يفوز حتى لو بيلعب مع البرازيل. مباراة مبارح على سبيل المثال للحصر، لعبنا احنا مع مين؟ مع سويسرا. سويسرا مصنفة في العالم رقم 19، تصنيفها تصنيف الفيفا، يعني انا مش جايب اشي من عندي، تصنيف سويسرا رقم 19، يعني دخلت كأس العالم مرات ومرات ومرات ومرات، ومنتخب اوروبي محترم يحسب له الف حساب كما يقال. الأردنيين برح لعبوا معهم، الجمهور كما شو رح نحكي عن الجمهور، يعني بطلب من المنتخب يفوز على سويسرا، يعني سويسرا يعني لا بدك تفوز. طبعا هذا إن كان يدل فيدل على مقدار الثقة العظيم اللي تولد، وهذه العلاقة الجميلة التي نشأت قوامها الثقة بين المنتخب وبين الجمهور الأردني. بس بدنا نحكي شوية ملاحظات على هذه العلاقة الجميلة. ترى أي علاقة في الدنيا، أي علاقة في الدنيا أنت يجب فيها أن تقف إلى محبوبك، إلى شريكك يعني، أو الطرف الثاني بالعلاقة، ليس مش ضرورة محبوبك، الطرف الثاني بالعلاقة يجب أن تكون علاقتك فيه علاقة طردية، يعني وعلاقة تفاعلية، بمعنى تعب بدك تتعب معه، فاز بدك تفوز معه، فرح بدك تفرح معه، زعل بدك تزعل معه، يعني هذا الشيء الطبيعي، صح ولا لا؟ هكذا الشيء الطبيعي. تيجي تقول لي يصير عندك عرس افرح معاك، اذا بصير عندك حزن ما اتدخل فيك، لا والله مش علاقه، مش علاقه، يعني انا مش علاقه بيني وبينك قائمه يا وجدي تشاركني بافراحي، لكن ما تشاركني باحزاني، يا ريت بس ما تشاركني باحزاني، تحملني مسؤولية هذه الأحزان، أخطأ فتحملني مسؤولية هذه الأخطاء. إخواني هذه رياضة، هذه رياضة، فلسفة الرياضة كلها مبنية على الربح والخسارة. هيك يعني إيش بقولوا، يعني قبل ما تدرس A B C ألف باتا رياضة معناها في روح رياضية، عليك أن تتقبل الخسارة كما تتقبل الفوز. وأعظم المنتخبات في العالم خسرت، وخسرت بنتيجة أكبر من نتيجة امبارح. مين ومين؟ ألمانيا والبرازيل نهائي كأس العالم. علينا صوت أغاني المنتخب، بنروح ونرجع عليها كما خلي الناس تنبسط. والله أبطال، أنا امبارح شفتهم أبطال، خاصة الشوط الثاني، أنا شفت شخصية، أنا شفت ناس مش خايفين بيلعبوا على أندية أوروبية، بيلعبوا يقارعوا يا أخوان. إحنا كان في عنا مشكلة في الزمانات إنه منتخبنا حينما كان يلعب
مع أي منتخب كبير فقط إحنا موجودين في الدفاع وما نلمسها ونجي نقول ما شفنا الحرس المنتخب الثاني. لا لا لا الوضع مختلف. يعني أنا بفهم إنه في ناس عندها ملاحظات، في ناس عندها نقد حضاري، في ناس عندها نقد رياضي، والله أنا بفهم. في ملاحظات مبارح يعني قدمها عدد كبير من الناس اللي بفهموا للمنتخب، للمدرب، للقائمين على المنتخب، مقبولة مفهومة وطبيعي جدا، وهذا الإشي موجود في كل منتخبات العالم، والعلاقة بين الجمهور وبين المنتخبات موجود هذا الكلام. مباراة ما بيأدي المنتخب فيها أداء جيد، الناس بيطلعوا بيقولوا والله أنا شايف فلان ما أدى كويس، أنا بطلب من المدرب إنه الجناح الفلاني، أنا بطلب من المدرب يغير خطة العمل، أنا بقول إنه خطة 4-3-4 على سبيل المثال مش ناجحة، واللي لعب مبارح فيها 5-3-2 برضو مش ما بتتناسب مع مفهوم مطلوب، بالعكس هذا مطلوب، هي حالة صحية. يتدخل النقاد الرياضيين، المحللين، المتابعين، المدربين، النقاش يدور، ينعكس، يعود بالتغذية راجعة للقائمين على المنتخب، جميل، كله رائع، كله طبيعي، نراه في كل مكان، لكن المش طبيعي أن تسيء إنك تقول شو هذا المنتخب، أو واحد يخرج يقول هذا المنتخب لا يمثلني، أو يخرج شخص ويصل فيه الأمر إلى أن يشتم هذول الشباب نشامة بعمر الزهور 18-19-20-24-25 شباب نشامة، أولاد ولد، أولاد وطن، أردنيين، أولاد أردنيات، يعني من أنت حتى تشتمهم؟ من أنت حتى تشتمهم؟ من منحك هذا الحق أن تشتم الناس وأن تسيء لهذا الجهد؟ يعني من منحك هذا الحق أن تكون قاضيا تحكم على الناس، تحكم على الناس بالفشل، وتحكم على الناس بالخسارة، تحكم على الناس بولاءاتها؟ ترى أمر ينسحب على السوشيال ميديا وعلى علاقاتنا السياسية وعلى مشاريعنا وعلى أداء حكومتنا وعلى أداء بعض الساسة وعلى أداء بعض الاقتصادي. من منحك الحق أن تمارس هذا الفضول؟ فضول أن تكون قاضيا دون يعني دون يعني دون رخصة، أن تكون دون أن تكون قاضيا تحكم على الناس. ألمانيا يا أستاذ وجدي لعبت مع البرازيل مباراة نهائية، مش ودية، بنجرب فيها وقاعدين بنجرب وبنبدل وبنغير اللعيبة وبنشوف، لسه ما قررنا أصلا شو هي قائمتنا يعني النهائية. لا لا لا أنا قاعد بحكي لكم مباراة نهائية، وتذكروا في مونديال 2014، واللي مش مصدقني يرجع يتفرج المباراة النهائية. وين المباراة؟ بالبرازيل. يعني أصلا كأس العالم كان في البرازيل 2014، المباراة النهائية في البرازيل، واللي بيلعبوا البرازيل ضد ألمانيا. يعني أي واحد الآن بسمعني بقول مفروض البرازيل تفوز، ليش؟ لأن هي صاحبة الأرض وهي الأكثر تحقيقا لكأس العالم، وشهرتها الرياضية أكبر من ألمانيا، رغم أنه ألمانيا برضو يعني منتخب جدا قوي. انتهت المباراة بفوز الألمان، مش فوز عادي. تعرف قديش انتهت يا أستاذ؟ ومن زمان هذا الكلام، يعني ذاكرتنا بتتذكرها، انتهت 7-1، 7-1 لألمانيا، مباراة نهائية، أول مباراة نهائية تنتهي بهذا الشكل، 7-1، مش 4-1، 7-1، مباراة رسمية، مباراة نهائية في على الأرض البرازيلية. لكن أقولكم شيء، والله العظيم أنه يضرب المثل بتلك المباراة على الوفاء للمنتخب، لأنه بعد انتهاء المباراة الجمهور البرازيلي عن آخره وقف يصفق للمنتخب البرازيلي ويرفع من معنوياته. طبعا هاي البرازيل كيف تفوز تخسر 7-1؟ فالجمهور البرازيلي ما قبل هاي الفكرة، وقف وصفق وفهم أنه في شيء غلط عند البرازيليين وصفق له، وصارت علاقة في العكس زادت، انعكست لاحقا كأس العالم بعدين حصلوا البرازيليين إرضاء لجماهيرهم. إخواني يعني هذه العلاقة هيك تقام بين أبناء البلد.

بين الجمهور تبع ما هذول أولاد البلد. بنهائي كوبا أمريكا 2016 الأرجنتين خسرت قدام تشيلي, خسرت قدام تشيلي. المفروض يعني على طريقتنا أو على طريقة مباراة الأردن وسويسرا الناس يهاجموا الأرجنتين, بالعكس وقفوا الأرجنتينيين صفقوا لمنتخبهم, وكان كان كان ميسي ناوي يعتزل يا أستاذ وجه, رفعوا شعارات عالية تطالب ميسي أرجوك لا تعتزل يا أخي بكل إشي بتصلح, وفعلا أقنعوا ميسي ألا يعتزل اللعبة. يا ريت اعتزل كان ما بنشوفه في المباراة الجاية كان ما بنشوفه هذا الشهر, يا ريت اعتزل في حينها. فيا إخواني هاي رياضة أول إشي, هذه لعبة رقم ثلاثة, والأهم إنه فكرة النصر المطلق هذا مش موجود حتى في الحياة, مش موجود. يعني الأيام يعني أيام صعبة وأيام شدائد وأيام فرح, هذه سنة الدنيا, ما واحد عاش منذ بدايته حتى نهايته في حالة فرح مستمر, وكذلك حتى الرياضة. يعني مش أنت مش كل يوم لازم تفوز, تعرف لو كل يوم أنت بتفوز كل مرة بتفوز ما بتشعر بطعم الفوز, الفوز تشعر بطعمه بعد فشل وبعد خسارة, بعد خسارة بديش أقول بعد فشل, بعد خسارة, بعد خسارة. إخوان معارك تقام بين دول يخسر فيها الناس, يخسر فيها الناس ويعود عادي عادي. إحنا اللي مبارح كان موضوع مباراة ودية, هذه المباريات الودية استخدمها المدربون لتحضير منتخباتهم لمتابعة أداء المنتخب, يشوف وين في أخطاء حتى يصوبها حتى يحسنها, وين في شخص يستحق أن يبقى في مركزه وين في شخص لا يستحق أن يبقى في مركزه, وين غلطنا وين أصبنا, خلينا نجرب نلعب بالطريقة الفلانية, هالمباراة ما زبطت بنجرب شيء ثاني. يعني هي أساسا مباراة غير رسمية, والدليل مبارح يعني تغير كل اللاعبين, يعني المباراة الرسمية لا يحدث فيها هذا الأمر, وانتهت المباراة 4-1, انتهت المباراة. المنتخب ما أدى أداء جميل, ما أدى أداء كويس حتى طبيعي, لا الشوط الثاني والله أدى, يعني أدى أداء كان جميل وكان بيهاجم وكان بيباغت وكان له فرص, وبيلعب قدام سويسرا المصنف رقم 19 ويباغتهم ويضع هدف ويلعب ألعب, والله هدف مبارح عودة فخور بجنن, روعة روعة الهدف, رائع جدا. هو طبيعي بصير مباريات, انتهى الأمر, انتهت المباراة بحلوها بمرها, انتهت المباراة, طلع المدرب علق على هذا الخسارة, قال المباريات الودية نحن يعني ننظر إليها بمنطوق بمنطق آخر, وانتهى الموضوع. لكن بدأت حرب أخرى ومدأت مباراة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي, للأسف هذا الأمر موجود دائما, موجود دائما. كيف يستغل؟ يستغل للأشخاص اللي بدهم يصيروا ترند. بصراحة أنا سأكون معكم صريحا, يعني الشخص الحاقد بصير رياضي حتى يحكي بهذا الموضوع ويعلق بالنتيجة الفشل والخسارة على الخطط لدعم المنتخب حتى يصل إلى مآربه الشخصية, أو حتى خلينا نظن بإطار فقط الرياضة لا يتقبل موضوع الخسارة. ولك حق أن تنتقد, أنا ما بقول أنا مبارح انتقد, بقول والله هذا ليش يلعب في هذا المركز, والله مهند أبو طه أنا ما بشوفه في هذا المكان, أنا بشوفه في مكان آخر, يعني بصير هذا طبيعي جدا أن تبدي رأيك أن ما مش بر. لكن المصيبة أني لا سمح الله أقف وأشتم هذول الشباب. طب وهذول الشباب مش فرحوني؟ مثل هذول الشباب خلوني يوم بين الأيام أنزل كالمجنون على الشارع حتى ما قدرت يعني أجلكم الله ألبس حذائي من شدة الحماس والفرح؟ مش هذول بيوم من الأيام خلوا دمعتي تنزل؟ مش هذول يوم بيوم من الأيام خلوا علم بلدك يرفرف في أهم المحافل الدولية؟ طب مش هذول الشباب رفعوا معنويتي في يوم من الأيام أنا كنت بحاجة فيها إنه حدا يرفع معنويتي؟ مش هذول بيوم من الأيام أشعروني بالفخر إن أردني حينما لعبوا بقطر بآسيا ويوم لعبوا كانوا وصيف بطل آسيا وما كانوا وصيف بطل العرب وأبدعوا إبداع لا متناهي, مش هذول أشعروني بالفخر؟ مش هذول الناس أحيوا في شيء جميل؟ مش هذول خلوا آلاف الناس يدخلوا ويعملوا سيرش على جوردن ويعرفوا المواقع السياحية فيها ونظامها السياسي ونظامها البرلماني ويطلعوا على تفاصيلها؟ طبعا أجوا جراء المباريات وأداء هذا المنتخب. أنا قلت لكم في يوم من الأيام إنه عدد البحث السيرش على كلمة جوردن منذ أن تأهل

0: المنتخب قفز قفزة كبيرة كبيرة. يعني صرنا نشوف تقارير عن الأردن بعيدا عن الرياضة بتحكي عن الأردن على تلفزيونات أرجنتينية، تلفزيونات أمريكا الجنوبية، أوروبية، أمريكية، يتحدثوا عن الأردن. ها اليوم طلع إخواني هذا كأس العالم مسرح، مسرح للعالم، كل العالم ينظر إليه. ما بنحكي عن ملايين، نحكي عن مليارات يتابعوه، 2 مليار 3 مليار يتابعوه، يتابعوا كل شيء، لا يتابعوا لاعب، يتابعوا علم، يتابعوا حضارة. يعني في ناس عادة تشوف المعلقين حينما يعلق على أداء منتخب يتحدث عنه وعن عاصمته وعن أداءه وعن نظام الحكم فيه وعن اقتصاده وعن سياسته وعن ديمقراطيته وعن برلمانه وعن تضاريسه وعن مواقعه السياحية. يعني أنت في فرصة لترويج كبير عظيم في مسرح هذا العالم. مع احترامي وتقديري في بعض الأشخاص العامة موجودين في بعض الدول البعيدة، أفريقية وأمريكا الجنوبية، ما كان بيعرف الأردن، لا يعرف الأردن، هو شخص من العوام يعني غير مهتم في الأطلس، لا يدخل ويتابع في الجغرافيا، لا يعرف، عرف الأردن من تأهل لكأس العالم. طب اليوم احنا أمام منتخب تأهل إلى كأس العالم وهو على بعد أيام من الدخول للمونديال، هل يعقل أن تصف بهذه الأوصاف؟ هل هذه الطريقة المثلى حتى تدعم شبابك؟ وهم شباب بالنتيجة ترى، يعني لا تظنوا أنهم عبارة عن حديد وفولاذ، هم بالنتيجة مشاعر، شباب يؤثرون ويتأثرون، ما زالوا بعمر الورود. الكلمة الطيبة تحيي فيهم أثرا طيب والكلمة السلمية تحبطهم. يعني هل يعقل نقول لشبابنا هذا الكلام قبيل مشاركاتهم في كأس العالم؟ هل يعقل لشخصيات تخرج وتشتم وتسب وتسيء وكأن الدنيا انقلبت عن آخرها؟ يا أخي ومع السلامة، خليهم يخسروا المباراة ومباراة ثانية، وخليهم يخسروا بكأس العالم، وخليهم بس المهم يأدوا أداء حلو، حالهم حال كل المنديات. إخواني السعودية لعبت أمام ألمانيا في كأس العالم 1998، انتهت المباراة 8-0، والمنتخب السعودي بقي المنتخب السعودي، والمنتخب السعودي بعد حقق إنجازات في كأس العالم، بعدها السعودية فازت على الأرجنتين في في في مونديال آخر على الأرجنتين، لكن في واحدة من المباريات خسر قدام ألمانيا 8-0، لكنه فاز على الأرجنتين في الدورة التي فازت بها الأرجنتين بكأس العالم. إخواني هذا هو منطق الرياضة. هل يعقل احنا مقبلين جاي في مباراة مع كولومبيا، في عنا مباريات قادمة جاي بكأس العالم، منتخب سيقارع مستويات جديدة، أشخاص مدارس جديدة، الربح فكرته موجودة والخسارة فكرتها موجودة، هل يعقل بنا نقف مثل اللطامين والشتامين لهذول الشباب وهذا الجهد الكبير الذي بذل على مدار السنين، الجهد الكبير الذي بذل من قبل الاتحاد، اتحاد الأردن لكرة القدم، هذا الدعم اللامحدود من سمو الأمير علي وقبله سمو ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله الثاني الذي يقف في كل كبيرة وصغيرة إلى جانب هذول الشباب وبشجعهم وبروح معاهم وبيجي معاهم بتصور معاهم بأخذهم وبستقبلهم. هذول الشباب تكرموا قبل يومين أو ثلاثة أو قبل خمس أقل من من من 10 أيام أو 5 أيام 6 أيام من لدن جلالة سيدنا في يوم الاستقلال العظيم. يعقل أن نوجه لهم هذا الكلام على هذا النحو على هذا الشكل اليوم أحبائي وأعزائي؟ يعني أنا بتمنى تكون الصورة واضحة للجميع، ارحموا هذول الشباب، هذول الشباب قاعدين بيحققوا شيء للأردن وللأردنيين، وإنت إن كنت يعني جدا جدا غضمان يا أخي قدم شيء لولدك، قدم ربع ما قدموا هذول الشباب، قدم 1% مما قدمه الأشخاص القائمين على تطوير هذا المنتخب، قدم شيء يذكر لك ويوثقك أو يوثق عملك في هذا الوقت إذا كان هذا هدفك. لكن أن تشتم الأردنيين لا والله لا نقبلها، أن تشتم هؤلاء الشباب لا والله لا نقبله، أن تقلل من حجم الإنجاز والله لا نقبله. حط لنا أحلى أغاني للمنتخب يلا.
1: 12 دائما وراء 11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بيشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد، هدف واحد، الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا 11.

تحية للنشامة والله يعطيكم الصحة والعافية. أبدعتوا اسمعوا هلا بمنطق رياضي، أنا مبسوط على الخسارة. ليش؟ لأنه مهمة جدا الخسارة قبل ما نلج إلى كأس العالم. بعتقد إنها مقومة، أنا بعتقد إنها راح تفتح عيون المدرب والطاقم التدريبي على أخطاء كثيرة كانت ممكن أن تغيب عنها. بعتقد أنها برضو مهمة لنفسية اللاعبين أن يفهم أنه هو ممكن يخسر عادي، يمكن هذول المنتخبات قوي يمكن يخسر حتى بأرقام كبيرة، ولا بده الوضع بده يكون مختلف. أنا هذا قناعتي. النجم بيعمل إيه؟ بص يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة، وخلينا مع المنتخب وجمال المنتخب.

أنا بحب أرصد الناس شو بقولوا. مثل ما في ناس اتهمت واستغلت المشهد وبدها تجيب مشاهدات وبدها تجيب متابعات، لا والله في ناس قالوا كلمة حق. على سبيل المثال الحصر، معالي كامل محادين كتب عبر صفحته وأخذ والمواقع أخذت هذه المادة وكتبها يعني هكذا، بقول مساحات منحت لبعضهم ليتحدثون ويبدون رأيهم، نقد أحيانا يتجاوز الحدود، والغريب جلد الذات في المواقف تظهر الرجولة هكذا يقول، وفي الحروف والكلمات تطفو عينة الرجال. هدوا من روعكم من غضبكم، انصحوا بالتي هي أحسن، ابتعدوا عن الاتهامات، ارحموا هذا الوطن، كونوا حكماء عقلاء لنتعقل قليلا ولنحتكم إلى العقلانية. حتى فريق النشامة، الفريق الذي سطر بجهد فاق التصور معنى أن تكون أردنيا شهما مقداما، تجاوز النشامة حدود الوطن إلى العالمية، انحرف البعض بالنقد إلى الإساءة. ما ولدنا هكذا، وليس من طبعنا الشتم والتشفي. الآن أنا بستذكر قول سيدنا عمر حينما قال ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل. الأردنيون معدنهم بالاحتمال والتحمل، عن الله كل مسؤول في وطني، عن الله المواطن أينما كان. الخدمة العامة أصبحت مساراتها مثقلة، يقول كامل أحد.

خلينا أعيد الخبر اللي هو جدا مهم. رئيس الوزراء قرر الدكتور جعفر حسان تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات منتخبنا الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا فقط بأيام المباريات. إخواني مش تاخذوها يعني كأس العالم راح يطلق 11 حزيران، مش اخذوها من اول حزيران لشهر 7، فقط بايام او مباريات المنتخب. طبعا سيعلن عن هذه الايام تحديدا وسيشار لها، لكن هذه الايام راح يتاخر الدوام حتى الساعه 10 صباحا.

العافية. والله امبارح جول عود الفخر والله العظيم انه هدف تاريخي يا اخي. والكرة هيك طلعت وراحت على الشبك وراحت علقت بسقف الشبك من فوق وكأنها تقول انا اردني ادخل. صورة مجازية استعارة مكنية. بس اذا المنية انشبت اظفارها استعارة مكنية. أما شفتوا امبارح العاصفة المطرية التي ضربت أرض الملعب؟ بالمناسبة هي سبب الخسارة. لا يعني صار في عاصفة مطرية حتى أوقفت البث بالمناسبة اللي كان يتابع أكيد المباراة امبارح عبر القناة الرياضية الأردنية. بعض الناس بيقولوا والله صار في خطأ في النقل. لا أبدا، نحن لسنا مسؤولين نهائيا.

عن هذا الأمر. هذا هو مشكلة حدثت من المصدر، عاصفة مطرية كبيرة صارت في الملعب. سبحان الله، عاد الجو كان مشمس، وكان يجيبوا على الأطفال بوكلوا يعني آيس كريم بوزة، والجو شوب والأجواء جميلة والشمس. فجأة انقلبت الأمور رأس على عقب كما يقال، وعاصفة مطرية شديدة جدا لم تستطيع حتى يمكن الأجهزة والكاميرات أنها تستمر في التصوير، فتوقفت حتى المباراة يوم أمس. والخلل كان من المصدر، يجب أن أشير إلى هذا الأمر، لأنه قرأت بعض التعليقات برضو المسيئة. لا دفع دائما وأبدا الإساءة إلى أي شيء، أي منجز، أنه يعني شوفوا كيف بث المباراة، حتى مش قادرين نبث مباراة، في ناس كاتبين. إخواني، هذا خلل من المصدر، عاصفة مطرية كبيرة صارت هناك في الملعب، عطلت التصوير، أوقفت المباراة، وقفت كل شيء. وحينما عدنا وبثينا ما تبقى من المباراة لاحقا. عموما الأردن لينا، هذا بيت القصيد، وحقه علينا بأن نوقف معه بفرحه بحزنه، بأيامه الجميلة بأيامه الصعبة. الله يرحمك يا وصف التل، حينما كنت تقف وتقول اللي ما بيقبل البلد، اللي ما بيقبل البلد بضيقها، البلد ما تقبله بعزها. لا تيجي تقول لي أنا أردني في حالة الرخاء. لا تعبر عن فرحك حينما ينتصر المنتخب فقط، وحينما يخسر تيجي تقول أنا يعني، وتنتقد وتشتم وتحكي وتتكلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبدا، لا تفهمني هيك نهائيا. أنا شخصيا عن نفسي مع المنتخب، والله لو خسر 1000-0 الله لا يجيب طبعا الله، لكن مهما كانت النتائج هذول الشباب عملوا لنا إشي كثير حلو، غيروا فينا إشي كثير حلو، عملوا لبلدهم شيء كثير حلو، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. يجب أن نواجه هذا الذي فعلوا بالوفاء والالتفاف حوله. عافية النشامه.

طيب أحبائي، في عناوين الإخبارية: الأردن يدين توسيع نطاق التوغل الإسرائيلي في لبنان. امبارح كان في توسيع لنطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين. الأردن دانا ووزارة الخارجية دانت واعتبرت هذا انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي. أيضا الأردن يدين اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى، وقال أن اقتحامات المتطرفين للأقصى يجب أن تتوقف فورا. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. أحبائي وعزائي، المسجد الأقصى هذه الأيام والله ليس بخير، لأنه يتعرض إلى هجمات متكررة مستفزة من قطعان المستوطنين المتشددين الذين يحاولون أن يحدثوا فعلا أو واقعا مختلفا داخل المسجد، ولديهم أفكارهم طبعا الدينية والتلمودية التي يمارسونها في هذه الأيام. الأردن يقول اقتحامات المتطرفين يجب أن تتوقف فورا. رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحنيطي التقى يوم أمس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، التقى كبار ضباط القوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأكد على المحافظة على أعلى درجات الجاهزية. سلطة البتراء شو بتقولكم أحبائي؟ إعلان غير صحيح لحفل ماجد المهندس ولا تشتروا التذاكر. في ترويج يصل أنه باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني في البتراء في حفل كبير سيقام وسيحكيه الفنان العربي الكبير ماجد المهندس، وتواصلوا للحجز عبر عبر الموقع التالي، وتتواصل معهم بطلبوك طبعا قيمة المبلغ، وبتحول من حسابك إليهم وبأخذوا الفلوس وبعثوا لك تذكرة يعني فيك، يعني قصدي يعني أنه أي شيء. وهو ما فيش حفل، ديروا بالكم إخوان. عادة وأبدا حينما أكون أنا أرغب بالتسجيل أو الذهاب وشراء تذكرة مسرحية عمل فني بشتريها من الجهات الرسمية حتى أضمن أنه أنا دفعت فلوسي إلى حق فيها. ارتفاع الصادرات الوطنية 2.1 مليار دينار خلال الربع الأول لعام 2026. الإحصاءات العامة ماذا تقول؟ تقول انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 16.1. الخبر الأهم زملائي إلى ضيفنا الكريم، بدنا نتواصل مع الأستاذ حسام عايش لو تكرمتي. حسام عايش

0: زيارته للقطرانة افتتح ست مصانع أو ستة مصانع عفوا لشركة جينغ شينغ. حلوة جينغ شينغ صينية جينغ شينغ في منطقة القطرانة في محافظة الكرك. هذه توفر المصانع 700 فرصة تشغيل لأبناء المحافظة والمناطق المجاورة. برضو دولة رئيس الوزراء كان له زيارة ذهب بعد الكرك وجه بزيارته لمنطقة معان التنموية بمنح منطقة الروضة الصناعية الحوافز والامتيازات الممنوحة لمدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية في محافظة الكرك من حيث أسعار الكهرباء والأراضي ودعم التشغيل إلى حين تزويدها بالغاز الطبيعي من خط الغاز العربي. مجموعة من المشاريع أعلن عنها، راح يقام مشروع ميناء العقبة معان البري على مساحة 4000 دنم ومشاريع عديدة. زيارة أيضا لرئيس الوزراء لشركتي الصقور العربية للإلكترونيات وروبينا لصناعة الأسمدة في منطقة معان التنموية الواقعتين ضمن منطقة الروضة الصناعية. كلام كثير، يسرني أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ حسام عايش المحلل الاقتصادي والخبير في الشأن الاقتصادي. صباح الخير أخي حسام.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير.
0: أسعد الله صباحك بكل خير وبركة. أستاذ حسام، يعني إذا كنت يعني تتحدث معنا ضمن خاصية المكبر أتمنى أن تضع الميكروفون أو السماعة على أذنك حتى نسمعك وتسمعنا بشكل أفضل لو تكرمت.
1: لا والله أنا نحط على خاصية البلوتوث. نعم
0: طيب مش مشكلة، بس نرفع صوتنا شوي، بديش أتعبك، خليك معنا. طيب أستاذ حسام، بدي أطرح يعني موضوع يستحق الحوار والنقاش، الاقتصاديات المرتبطة بالمدن الصناعية والتنموية. وإحنا اليوم عندنا مجموعة من هذه المدن، منها كبيرة جدا، منها صغرها حجمها أصغر، منها في مناطق رئيسة، منها في مناطق بعيدة ونائية، منها ما هو موجود في الشمال، منها ما هو موجود في الوسط، منها ما هو موجود في الجنوب.
1: نعم.
0: الحكومة بين الحين والآخر تدعم، تقوم بإجراءات مثلا تخفيف من حيث أسعار الكهرباء، الماء، إعفاء من ضرائب، استفادة من اتفاقيات مبرمة وتأبرمها الأردن. أهمية كل هذا الفعل، وهل فعلا هذا المفهوم المدن الصناعية المدن التنموية هل هو مفهوم أردني خالص ولا هو موجود في العالم؟ هل فعلا يحقق جذبا استثماريا؟ طب في عندنا أرقام تثبت إن ما نقوله إيجابا أو سلبا حول هذا الأداء الذي نراه من خلال هذه المدن؟ الأسئلة كلها موجهة لك وننتظر، وأنا واثق أنني سأجد عندك الإجابة الحصيفة. تفضل أستاذ حسام.
1: تسلم يا سيدي. لا شك أن المدن الصناعية والمناطق التنموية كلاهما بيئتان استثماريتان، يعني مخصصتان لجذب الأعمال ولجذب الاستثمارات وللانتقال العملية الاقتصادية من المركز إلى المحافظات لزيادة آفاق العملية الاقتصادية ولتوزيع أيضا مكتسبات التنمية على المحافظات، وأيضا أدخلت مفاهيم جديدة الأهمية النسبية لكل محافظة بحيث يتم استثمار الإمكانيات المتوفرة فيها، وبالتالي إقامة منطقة صناعية، مدن صناعية أو مناطق تنموية فيها. والمدن الصناعية هي مدن تعتني مباشرة بالعملية الإنتاجية والتصنيعية، بينما المناطق التنموية مفهوم أشمل وأوسع من المدن الصناعية، والتي قد تشمل مدنا صناعية بحيث تشمل الأنشطة التجارية والسياحية والخدمية والتعليمية والتكنولوجية والزراعية. وبالتالي الهدف العام من كل ذلك هو تحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية كما أشرنا على المحافظات والمناطق، وكلاهما يوفر حوافز

0: استثماريا وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفي بعض الحالات تكون المدينة الصناعية كما قلنا جزءا من المنطقة التنموية. هذه المفاهيم لا شك أنها موجودة في دول أخرى، لكن القضية مرتبطة بالطريقة وبالسياسات وبالحوافز وبالإعفاءات التي تنطوي عليها مثل هذه المدن وهذه المناطق.
1: لماذا تقدم إلها أو تمنح لها هذه الميزات أستاذ
0: حسام؟ نعم، هذه مدن تعمل على جذب الاستثمارات، والاستثمارات ليست فكرا على دولة بعينها، هناك تنافس كبير على جذب الاستثمارات سواء المحلية أو العالمية، وبالتالي تتنافس الدول فيما بينها على تقديم الحوافز والإعفاءات لجذب الاستثمارات بالنظر إلى العوائد الأخرى المترتبة على فرص العمل التي توفرها. يعني نتحدث عن حوالي 128 ألف فرصة عمل، نتحدث عن ما يقارب 6.5 مليار دينار من الاستثمارات في المناطق التنموية، أقله في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي في الربع الأول من العام 25، وبزيادة حوالي 11.6%. إذن هذه المدن، هذه المناطق التنموية، إضافة إلى أنها تلعب دورا في تنمية المناطق التي تنشأ بها أو فيها، فهي تعمل على جذب استثمارات سواء كانت تصنيعية أو إنتاجية أو استثمارات يتم فيها التركيز على المزايا التي تتمتع بها المناطق والمحافظات والبيئات حتى المحلية التي تنشأ فيها، وبالتالي هي عملية تنمية وعملية استثمار وعملية توزيع العملية الاقتصادية بحيث تشمل المملكة. وعلى هذا الأساس هي أحد أهم أشكال الدفع بالعملية الاقتصادية قدما إلى الأمام، أحد أهم أشكال توطين الاستثمارات وجذب التكنولوجيا في بعض المناطق التنموية والصناعية، وهي أيضا أحد أهم أشكال التوظيف، وبالتالي تلعب أدوارا مختلفة في الأداء الاقتصادي بشكل عام وفي الأداء الاقتصادي الاجتماعي، إذا يعني جاز لنا استخدام هذا التعبير، بفرص العمل وبالقيمة المضافة للاقتصاديات المحلية وللاقتصاد الوطني العام. ولذلك هي أشكال أيضا لها تخضع لأحيانا قانون البيئة الاستثمارية، تخضع لسياسات تسمح بمرونة اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالإعفاءات بالحوافز. يعني احنا بنحكي عن إعفاءات ضريبية، نحكي عن صفر ضريبة مبيعات مثلا على سلع أو خدمات يتم شرائها أو استيرادها لغايات النشاط الاقتصادي القائم في هذه المدن أو المناطق التنموية. أيضا هناك صفر رسوم جمركية على المواد والمعدات والآلات الداخلة في بناء وتجهيز المشاريع في المناطق التنموية. أيضا هذه المناطق أيضا، وحتى لا نقول فقط أننا نقدم الحوافز لها، هي تستفيد من علاقات الأردن الخارجية عبر اتفاقيات التجارة العالمية.
1: يمكن لعل هذا السبب أن نرى مثلا شركة صينية تأتي لتقوم باستثمار في هذه المدن.
0: نعم، ولذلك الأردن هو يحفز مثل هذه الشركات أو هؤلاء المستثمرين للقدوم إلى الأردن من أكثر من طريق. أولا الفرصة القائمة، ثانيا الإعفاءات والحوافز، ثالثا الشراكات للأردن مع الدول الأخرى.
1: يعني مثلا بيجي ناس دول، نعم، عشان أوضح لإخواني المستمعين تحملني، نعم، إحنا لدينا اتفاقيات حرة مع الولايات المتحدة، يعني في بعض الدول مش موجودة، فهذا المستثمر يأتي من هناك بيجي على هذه المدن الصناعية يستفيد من الميزات والتسهيلات ويستغل علاقة الأردن، والأردن أنه موقع على هذه الاتفاقية من خلال يوصل صادراته ويدخلها إلى الأسواق الأمريكية على سبيل المثال.
0: صحيح سيدي؟ صحيح. والمهم في اتفاقيات التجارة الحرة الأردنية الأردنية مع دول كثيرة منها الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أغادير، إفتا اللي هي مع بعض دول أوروبية، مع سنغافورة وغيرها. في الحقيقة أنها ليست مرتبطة بكوتا، بمعنى أنها لا تؤثر على الكميات المصدرة إلى هذه الأسواق.
1: جميل.
0: وبالتالي هي لا تنافس الأردني في هذا المجال، ولكنها تضيف إلى الإمكانيات الصناعية، الإمكانيات التجارية، وأيضا هي شكل من أشكال استقطاب العملات الأجنبية أيضا إلى الأردن، ناهيك عن أنها تلفت الانتباه إلى المزايا المتوفرة في الأردن. الأردن يعني المناطق الصناعية صحيح أنها تستقطب المستثمرين إليها أو المناطق التنموية، لكن أيضا عندما يأتي هؤلاء من دول أخرى يرون التقدم في الأردن، التحضر في الأردن، يرون هذا الطقس والمناخ الأردني الذي يجذب أيضا من أنشطة وفعاليات مختلفة، بمعنى أنها تقوم بعمليات ترويج، إضافة إلى أنها توطن المعرفة التكنولوجية والتصنيعية، وهي يعني هي تضيف إلى حيز الأصول العامة في المملكة، وبالتالي تلعب أدوارا مهمة في عملية اقتصادية ذات أبعاد وتداعيات وانعكاسات على مجمل العملية الاقتصادية والبيئات المحلية. وأيضا عندما يكتب صنع في الأردن ويصدر من خلال الأردن، الحقيقة أنه يلفت الانتباه إلى الإمكانيات التي توفرها هذه المناطق والإمكانيات المتوفرة في الأردن. بغض النظر أنا هنا أشبه يعني فرق عالمية مثلا تفوز بكأس أوروبا وتلعب إلى آخره، فيها لاعبين من دول مختلفة لكنها في النتيجة تسمى باسم فرنسا
1: وتلعب تحت العلم للدولة. مفهوم.
0: وهذا أمر
1: طيب.
0: يعني
1: أرجوك أن تبقى معي. أنا في هذا الصباح وأنا أعد للأمانة يوم أمس يعني يمكن رتبت معك لهذا اللقاء، لكن صباحا وأنا يعني أقلب في صفحات الإلكترونية، ما عدنا نقلب الصفحات الورقية للصحف المحلية، وجدت هذه المادة في صحيفة الغد، أوردها الزميل طارق لدعجة يتحدث عن استثمارات المناطق التنموية. والله ضحكت لأنه هذا ما تحورت يعني هذا ما رتبت له أنا وإياك يوم أمس. العنوان استثمارات المناطق التنموية ترتفع إلى 6,494,000,000. فيها معلومات مهمة والله هذه المادة. يعني يقول طبعا ويستند إلى معلومات وزارة الاستثمار زميلنا طارق لدعجة، بقول إحنا عندنا 14 منطقة تنموية صناعية يا أستاذ حسام، ثلاث مناطق سياحية، منطقتين متخصصتين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المعرفية، بالإضافة إلى منطقة تنموية في القطاع الزراعي، ما يعكس توجه المملكة نحو استثمار المزايا النسبية لكل محافظة وتعزيز التنمية الاقتصادية المتوازنة. كما أشرت الاستثمار وعدد العاملين والفرص الموجودة فيها 127,844 من خلال 1,670 استثمارا، موضح أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات جاءت مدفوعة بأداء قوي لعدد من المناطق، أبرزها منطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق حققت نمو بلغ 71.4 أستاذ حسام. منطقة البحر الميت التنموية بنسبة 12.61. مادة والله جدا مهمة وبحب أي واحد يطلع عليها في جريدة الغد. تفضل.
0: ولذلك هذه البيانات الأرقام المعلومات تظهر الدور بصراحة المسكوت عنه للمدن الصناعية والمناطق التنموية المختلفة.
1: عفوا بس لماذا ترى أنه مسكوت عنه؟ تفضل.
0: يعني من الواضح أنه لا تعطى إعلاميا هذا الزخم الذي تؤديه، وأيضا هناك تركيز على المشاريع الكبرى في المناطق العامة أكثر منه في هذه المناطق، وهناك من يعتقد أنها تخص مستثمرين ربما يأتون من مناطق مختلفة وبالتالي لا تعطى هذه الأهمية. لكن يتبين نتيجة هذه المعلومات نحكي عن 6.5 مليار دينار من الاستثمارات. وعن نمو ب 11.6% كما تفضلت عن الربع الأول من عام 25. هذا يعني أن هذه المدن الصناعية تشكل الحاضنة المهمة للبنية التحتية أو البنية الفوقية أيضا فيما يتعلق ببعض المناطق، نتحدث عن الذكاء الصناعي وعن تكنولوجيا المعلومات وعن غيرها، ما يعني أن هذه المدن الصناعية والمناطق التنموية لا تلعب دورا يبدو للوهلة الأولى وكأنه أوليا، وإنما تذهب بعيدا في عملية تصنيع وإنتاج أكثر تعقيدا وأكثر تكنولوجية.
1: شو مطلوب منا اليوم كمنظومة يعني خاصة في عالم الإعلام؟ أنت قلت يبدو أنه يعني مظلومة يعني أو مسكوت عنها، أنت هكذا وصفت الأمر. ما هو المطلوب؟ تسليط الضوء على المدن الصناعية، محتاجين مثلا لتقارير تلفزيونية، استضافات لعاملين، للمدراء تنفيذيين، رؤساء عفوا تنفيذيين لهذه المدن، الحديث عنها أكثر، وجود منصات خاصة بها تتحدث عنها وعن مشاريعها. هل يوجد من يعني اليوم هذا الدور، هذا الشيء المميز كيف يدار، كيف يخرج إلى الواجهة لأي شخص يفكر لاحقا أن يأتي ويستثمر في هذه المدن سيدي؟
0: يعني كل إنتاج الذي يمكن أن يصدر، بعضها ربما لا يدخل السوق المحلي، يعني الإنتاج، كل الإنتاج الذي يتم في هذه المدن المناطق التنموية لا بأس أن يسجل عليه هذا من إنتاج المنطقة الصناعية في كذا، هذا من وأن يعلن ذلك بشكل واضح حتى يعلم المواطنون أنه يأتي من إذا كان يدخل السوق المحلي أنه يأتي من مناطق معينة، حتى يشعر بأهمية الدور الذي تلعبه. هذا من جهة. من جهة ثانية، لا شك أنه فتح هذه المناطق أكثر للإعلام الحديث أكثر عن الدور الذي تقوم به، إخراجها من حيز الفهم الأولي لما كانت عليه هذه المناطق الحرة وكأنها لا تعني السوق المحلي يفترض أن يعاد النظر به. أيضا لابد أن يكون لدينا أدوات تنسيق بين إنتاج بعض المناطق التنموية والمناطق الحرة لكي يكون جزءا من السوق المحلي، وبالتالي أن يكون هناك إدراكا أكبر لدور هذه المناطق، وأيضا أن نعلم أننا يمكن أن نستهلك وأن نعتمد على منتجات موجودة أو تنتجها هذه المناطق. بغير ذلك الحقيقة ستبقى وكأنها جزر منعزلة هنا وهناك، رغم أن هذه الجزر تكبر بشكل واضح
1: وتأثيرها بات أكثر وضوحا كمان.
0: وأيضا لابد أن يكون يعني هذا الاستثمار المزايا النسبية للمحافظات أكثر وضوحا. يعني نحن حتى هذه اللحظة أنا أحب أن يكون عندما أذهب إلى محافظة الكرك أن أعلم مسبقا أنني سأذهب إلى منطقة معنية بالزراعة، عندما أذهب إلى محافظة عجلون أنها محافظة معنية بالسياحة حتى لو كان فيها الأنشطة، عندما أذهب إلى إربد أنها محافظة معنية بالجامعات والتعليم، بمعنى أن نميز أيضا هذه المحافظات بحيث تكون صورة ذهنية عنها أكثر وضوحا للناس وللمستثمرين أيضا، ما يجعل العلاقة بين المجتمع بشكل خاص وبين حتى المحافظات وبالتالي المناطق التنموية والتصنيعية فيها والصناعية فيها أكثر وضوحا وأكثر اتساقا مع ما تقوم به هذه المناطق.
1: أستاذ حسام عايش الخبير بشؤون الاقتصادية والمالية، تحدثنا عن استثمارات المناطق التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومناسبة الحديث زيارة دولة رئيس الوزراء يوم أمس القطرانة، افتتاح مصانع، أيضا منطقة الروضة تحويلها لمنطقة تنموية بدلا في معان، وأيضا افتتاح مشاريع وزيارة لمجموعة من الشركات. بدي أشكر الأستاذ العزيز حسام عايش، يسعد صباحك. الله يعطيك الصحة والعافية يا سيدي، نلتقي مرات ومرات إن شاء الله في الخير، والحديث عن دفع عجلة الاقتصاد اللي دائما وأبدا يكون في أرقام مميزة يا رب.
0: دائما يا سيدي، وهذه لبنة من لبنات البناء، قد الحكومة مقصرة في إظهار الكثير من الجوانب الإيجابية في العملية الاقتصادية، الإعلام مقصر، ونحن كمواطنون من الواضح أنه آن الأوان لأن نحسن من الوعي العام بأهمية وهذه المناطق المدن والمناطق التنموية لكي أيضا نكون مروجين لأدائها ولمنتجاتها.
1: شكرا شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ حسام عايش الخبير الاقتصادي، كل محبة والاحترام لك، أتمنى لك بقية نهار سعيد، شكرا جزيلا.

أسئلة لك. يجب حياك الله، يجب أن أقول أنا جميع الأفكار الواردة والنقاش والحوار الذي أبدأه ضيف فقرتنا، وهذه راح تصبح لازمة أقولها في كل مناسبة، تمثل رأيه الخاص لا تمثل رأي الإذاعة الأردنية، رأيه الذي نحترمه ونجله ونقدره لكنه لا يمثل رأي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: أحبائي وأعزائي، راح نتوقف لفاصل قصير. الساعة الأولى من عمر برنامج البث المباشر من عمان انقضت على خير، ونلجو إلى الساعة الثانية في متابعة قضاياكم وملاحظاتكم. قبل ما أروح، للي بحب يقرأ مقالات بنصحه يقرأ هذا المقال للدكتور يحيى أحمد القبالي، اسمه مخاض الكتابة في عصر الذكاء الاصطناعي. بحكي كيف كانت الكتابة زمان وكيف كانت أجواءها وكيف كان يفعل الأدباء والشعراء حينما يكتبون، وما هي الطقوس التي كانوا يمارسونها عند الكتابة. بعضهم ينعزل، واحد يغلق تليفونه، واحد يسافر، واحد يهاجر، واحد لا يتحدث حتى مع أهل بيته، واحد يغير ملابسه، واحد يستخدم مكان محدد للكتابة، وهكذا. يعني يستحضر فيها شيطان الشعر كما يقال، أو شيطان الأدب. وكأن الكتابة اليوم خاصة إنها أصبحت المعرفة كبسة زر، تضع الفكرة فيخرج القالب لك في عالم الذكاء الاصطناعي، وجعل من البعض كتاب وشعراء ومميزون لكن شوف، المستمع ذكي وواعي، يفهم ويعرف ما لدى الناس، يعرف العميق. بديش أقول كلمة من اللي مش عميق. أحبائي وعزائي، أرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112، رقم الواتساب هو 0780 147 4222. أيضا صفحتنا تستقبل ملاحظاتكم عبر خدمة الرسائل. البث المباشر من عمان معكم حتى الساعة 10، فاصل قصير ونبدأ متابعة قضاياكم ملاحظاتكم على الهواء مباشرة، صوتكم نحن لإيصال رسائلكم للمسؤول. حياكم الله.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد، معكم في برنامج البث المباشر من عمان 47 47 111 47 47 112، معكم حتى الساعة 10 صباحا. ويا أهلا ويا مرحبا بكم، البث المباشر من عمان، صوتك في تقديمي ملاحظتك أو ملاحظاتك للمسؤول. معي على الهواء أخي المواطن محمد. صباح الخير يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عافاك الله وأبقاك. تفضل سيدي.
1: محمد الحمادي أبو أيهم.
0: ونعم،
1: تقبل الله طاعتكم.
0: أهلا يا سيدي، أنت دائما بتشاركنا على الفيسبوك مش هيك؟
1: أنا لو هم لي بشاركك في الليل إذا مو بس
0: ونعم

0: ونعم ونعم يا اخوي ابو
1: الله
0: ايهم.
1: كيف
0: ابو
1: سيدي، اخبارك؟
0: شلونك سيدي، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك، الله يسلمك. والله
0: من وين تحديدا بتحكي معاي؟
1: انا طفيلي، عين البيضة.
0: من العين البيضة، من حياك الله، من وين؟ من القطامين ولا من وين؟
1: الهودي والله.
0: من الهودي، ونعم ونعم ونعم ونعم.
1: بعدين جار زميلك وايمن الدار بالدار.
0: اوه ايمن الفقرة. هذا العد، هذا معك واسطة.
1: أدرس أنا بتواصل معكم كل يوم.
0: أبو أيهم إحنا تحت أمرك، تفضل.
1: الله يبارك. أنا تواصلت معك قبل شهر ونص علشان ملاحظ، والله في شارع مزعجنا بينه وبينك، يعني طبعت ووديت على الواتس وكذا، ورئيس البلدية طلع معانا وما قصر والله. بس بجوز يعني هالشارع سقط سهوا، لكون يعني أنا في المنطقة شايف. وزفت الشارع اللي فوقي، والله استبشرنا خير، ما احنا ما بدنا زفت بس ترقيع يعني شايف. ومزعج هو خلف البلدية بالضبط.
0: نعم.
1: واللي حتى يوم انه قلت لك الواحد يوم يطلع الواحد يظل ملنف يعني ما
0: يعني هذا يعني انت تقصد انه البلدية عملت اصلاحات وترقيعات بالشوارع، لكنه هذا الشارع ما وصلوا هذا الشيء.
1: هذا ما وصلوا لانه زفتوا الشارع اللي عند المقبرة عند الكهرباء وكذا. والله استبشرنا خير، بس يعني هو مزعج لانه طلعته قوية ومزعج والله يا اخ صدام.
0: شو مشكلة الشارع؟ شو مشكلة الشارع سيدي؟
1: مطبات في نص الشارع، يعني هو شارع اصلا مشرب واحد وما تقدر يعني تروح.
0: يعني شو يعني شو قصدك في مطبات؟ مطبات يعني
1: لا جوار.
0: جوار يعني الشارع بحاجة لترقيعات تقصد؟
1: ترقيعات، لو عرباي عربايتين زفتي، او اذا لازم الامر تراب، بس يجيبوا لي مدحل صغير انا بجيب التراب وانا بحطهم ويدحلوا.
0: طيب
1: هي احسن تسهيلات.
0: والله احسن من هيك ما في. سعادة رئيس اللجنة مش موجود معنا؟ شو يعني احنا تواصلنا مع سعادة رئيس اللجنة، الآن صار تليفونه لا يمكن الاتصال به. عسى المانع خير يا أبو أيهم، يعني عسى المانع خير. الرجل قد يكون في الميدان في منطقة مش فيها بث، قد يكون يعني في أحد المواقع، وما شاء الله كمان يعني شبكة الاتصالات من مكان لمكان بكون أداها مختلف، لكن ملاحظتك على الهواء. أي زملاء بيحاولوا يتواصلوا معه، للأسف أنا أطلت معك في الحديث في مسعى أن يكون موجود معنا على الهواء، لكن للأسف أبو أيهم في حال كان موجود معنا سعادة رئيس اللجنة مباشرة راح تكون موجود معنا على الهواء. إذن الملاحظة التي أبداها أبو أيهم، شارع موجود خلف البلدية، يعني هو قريب من البلدية، يقول يعني ما صار في إصلاحات، الطلوع في حفر كثيرة بحتاج إلى ترقيعات، شغلات بسيطة ليس إلا. نحاول نتواصل لو سمحت زملائي مرة أخرى مع سعادة رئيس اللجنة لعل وعسى أن يكون موجود معنا على الهواء.

طبعا لازم أضعكم بالصورة التالي. هو عادة وإنتم ممكن أعرف مني، حينما نتواصل مع البلديات هم ما بيطلعوا يشتغلوا شارع بعينه، هو دائما وأبدا بيكون في عندهم عطاء. هذا العطاء اسمه إصلاحات، تصليحات، ترقية، إعادة تأهيل، يشمل مجموعة من المواقع. لا يمكن أنهم يجيبوا يعني خلطة ساخنة فقط لأجل شارع حتى يضعوا 3-4 حفر يغطوها، هو يأتي ضمن مشروع. فلذلك في بعض الأحيان حينما نتواصل مع أحدى لجان البلديات بيقولون ننتظر، في عندنا مشروع بس يجي المشروع نضع بنشتغل هاي التفاصيل، لأنه صعب يعني نجاب خلطة فقط لأجل شارع بعينه.

0: إبراهيم معانا على الهواء. صباح الخير يا إبراهيم.
1: صباح النور على أخوي.
0: تفضل يا إبراهيم أنت على الهواء.
1: كلام أنت بخير.
0: وأنت بخير سيدي.
1: وطننا بخير إن شاء الله.
0: والجميع بخير يا سيدي. تفضل.
1: يا أخوي بالنسبة للمعونة الوطنية الدعم التكليدي أنا من شهر 12 وأنا بحكي معك ولحد الآن ما صار إشي
0: يعني. خليك معي يعني أنت بتحكي معنا من يعني طلع معنا حدا أجابك بقضيتك ولا لسه ما حدا جاوب؟
1: والله أنا وعدني محمود أبو حشيش بعد عيد رمضان. ولحد الآن ما في فايدة.
0: يعني طرحنا القضية وإخوانا صندوق المعونة. شو قالوا صندوق المعونة بقضيتك؟
1: قالوا روح على جيب تقارير طبية وجبنا

0: التكرر
1: شو
0: في
1: كانت
0: البيت
1: ملاحظتك؟ طب ممكن تحكي لنا شو كانت ملاحظتك سيدي؟
0: ما اقول لك ملاحظتي انا حكيت معك اكثر من مره.
1: ما شو فحواها؟ شو تفاصيلها؟ شو تفاصيل
0: الدعم التكميلي؟
1: ليش اوقفوه؟ يعني هو اوقف عنكم ولا شو؟
0: اوقف عنا بدون اي سبب، يقول لي بياناتك مخربطه. قلت له انا بياناتي صحيحه 100%.
1: طيب تمام خليك معي. ينضم الينا ايضا على الهواء سمير. صباح الخير يا سمير.
2: صباح النور. الله يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك. تفضل يا سمير انت على الهواء.
2: كمان نفس الشيء، انا عندي مشكله مع صندوق المعونه.
1: شو الملاحظه تبعيتك سيدي؟
2: انا معي تقارير طبيه، معي سكري، ومعي بعاني من مشاكل نفسيه.
1: نعم.
2: واخذت التقارير ورحت، بحكوا لي انه انت في عندك ولد كبير، انه يعني بيقدر يشتغل ويصرف عليك. عاد اني انا عايش في الضفه مش عايش هون، وكان معتقل، وانت عارف كيف عندما يطلعوا من ال...
1: هو أردني؟ هو أردني؟
2: أردني. آه بس مش عايش هون.
1: يعني هو غير موجود في على أرض المملكة الأردنية؟
2: لا مش موجود. لا
1: طيب خليك معنا الآن نستمع للإجابة. محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية. صباح الخير أخي محمود.
3: صباح الخير.
1: يعني أمام عنا إبراهيم طرحت القضية، وأنت قلت نعم. بدنا نشوف بياناته. نعم. وعنا برضو سمير. تفضل سيدي. نعم.
3: هلا استاذي الكريم، بالنسبه لخلينا مع ابراهيم.
1: يلا تحت امرك.
3: هلا ابراهيم. نعم سيد الله يحفظك. ابراهيم تواصل معنا مرتين استاذ صدام.
1: نعم.
3: في تاريخ 10/3 على البث المباشر، وفي تاريخ 20/5.
1: نعم.
3: وانا نعم صحيح وعدته، وفعلا انا بعد تحت الهواء مباشره تواصلت معه. هلا سيدي هو اسرته مكونه من 3 افراد.
1: نعم.
3: عنده الابنة بتتقاضى 50 دينار على فئة الحالات الإنسانية، وهي سارية المفعول ما عليها أي مشاكل.
1: نعم.
3: أمورها تمام.
1: نعم.
3: الآن إحنا الحديث على باقي الفردين الثانيين بالأسرة. هو كان مستحق من تاريخ 1/1/2022، إيقافه تم في 18/12/2025 طبعا. الآن أستاذ صدام، كان الطلب في عمل غير منتظم 220 دينار بالإضافة. لا
1: لمين العمل غير منتظم؟
3: لا لنفس إبراهيم كان موجود بالطلب هذا قبل ما يتواصل معنا، وقبل ما نوعده أنه كان في عمل 220 دينار في مساعدات 50 دينار. ولما طلع معنا على الهواء رجعنا تواصلنا معه ووجهناه للمكتب بتاريخ 19/1/2026، وتم تعديل الطلب وبناء عليه رقمه على التنافس الآن 5000 أستاذ صدام. يعني بعد تعديل الطلب.
1: ماذا يعني رقمه 5000؟ شو يعني؟ شو يفهمه؟
3: 5000. هلا إحنا أستاذي الكريم، إحنا في عندك الفئة المستهدفة بتبدأ من تحت 5000 حسب العدد اللي بده يدخل شهري. يعني إذا في شهر مثلا كان العدد المستهدف 4000 بتكون لهم زيارات، بس يعني على الأغلب انه تحت 5000 تكون لهم بانتظار الزياره اللي هي زياره الاستحقاق، بيتم زيارتهم وادراجهم على قوائم الاستحقاق. الان هو 5000 وكسور، يعني ما اتوقع انه شهر اكثر من شهر، يعني بين الشهر للشهرين، لانه لسه ما دخل على قوائم.
1: وصلت الاجابه له. بالنسبه لسمير.
3: بالنسبه لسمير الان سيدي، سمير تقدم بالطلب في تاريخ 1/1/2022، اسرته مكونه من 4 افراد، وايضا كان في الدخل عنده كان حاط عمل غير منتظم، وكانت البيانات المعلنه من قبل المواطن نفسه كان كثير فيها مشاكل. الان احنا استاذ صدام اذا بده يحاسبنا من تاريخ 26/3/2026 تم تعديل البيانات كامله بالطلب.
1: نعم.
3: لانه قبل هذا التاريخ من 1/1/2022 لغايه 26/3/2026 البيانات لا هو راجع، والبيانات كانت كلها يعني بناء على المعطيات كلياتها ما بتأهله انه يستفيد من صندوق المعونة الوطنية. الان بعد شهر 3 اللي هي ب1/4 تم التواصل معه، تواصل معنا وتم التواصل مع الأسرة، وتبين انه الابن خارج البلاد، لانه الابن يدخل بالضفة كأنه هو.
1: نعم صحيح
3: بالضفة. نعم صحيح. فالان تم تعديل البياناته ونزل على التنافس. طبعا ما كان حاط كمان يعني تقارير طبية ما كانت مدرجة، ورقمه الآن على التنافس ضمن الأسر المستهدفة 38000.
0: أستاذ محمود لو سمحت لو سمحت بس نقطة واحدة.
3: نعم.
0: أستاذ محمود أنت وعدتني بعد عيد رمضان وقلت لي أنت
3: مين عفوا
1: إبراهيم
0: أنا إبراهيم إبراهيم معك أنت وعدتني وقلت لي باسمك سيارة موديل 2025 قلت لك أنا ما عندي أي شيء وبياناتي واضحة ورحت على إيبان أكثر من 10 مرات وعلى صندوق المعونة رحت وقالت أنت وضعك كويس آخر شهر هذا بنزل لك وبدون فائدة أنا اليوم طالع على إيبان كمان ورايح أستفسر من السيستمونة وتوعدني يعني عمصت 30 كيلو 40 كيلو يا أخوي يا محمود أنت وعدتني بعد عيد رمضان ولحد الآن من شهر 12
3: استاذي الكريم الان استاذي لو سمحت هلا
0: تفضل
3: الان لما يتم ايقاف الاسر المنتفعه من صندوق المعونه الوطنيه اذا تم ايقافها بناء على سبب معين وزال هذا السبب
0: لا ما في يعني سبب يا اخوي محمود ما في
3: كيف ما انا عندي انا استاذي
0: شو السبب
3: السبب انه انت حاط عمل غير منتظم 220 دينار
0: انا ما في عمل انا قاعد بالبيت ما في لا عمل ولا شيء ولا رايح لا ولا بيجيني غير ال 50 دينار تبعت البنت
3: طيب هلا استاذ صدام اسمح لي انا مشان بس اختصر عليك الوقت
1: فضل.
3: الان المواطن هي نفس الموضوع اللي احنا دائما بنحكي فيه هو ما بيشتغل لكن هو الطلب هو اللي معبيه مش انا
0: انا ما عبيت طلب ولا وصلت ولا بحياه من 22 ما عبيت ولا طلب
1: اخي ابراهيم يعني الاجابه الصندوق المعونه لك على الهواء مباشره بدي اشكرك بدي اشكر اخي محمود ابو حشيش كل محبوب احترام لكم
3: العفو.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد. صباح الورد والياسمين والعطر لكل احبائنا اللي بيتابعونا. ما زال البرنامج يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشره، وارقامنا هي 47 47 111 47 47 112. محمد على الهواء معي. صباح الخير يا محمد.
1: صباحك حبيبي.
0: اهلا سيدي، كيف حالك؟
1: الله يسعدك. صباحك.
0: طمنا عنك، ان شاء الله امورك تمام.
1: تمام والله.
0: من وين بتحكي معي يا محمد وانت بألف خير؟
1: من عمان، من شغلي والله.
0: من شغلك؟
1: من محلي. ايوه.
0: حياك الله، تفضل.
1: الله يسعدك سيدنا. انا في شركه الكهرباء، انا عامل معهم تسويه تقريبا من سنه.
0: نعم.
1: بدفع لهم قنبله لكل 30 شهر 88 87 دينار و36 قرش.
0: نعم.
1: بدفع لهم وملتزم معهم، كل 30 شهر بدفع القنبله وبدفع فاتوره كهرباء.
0: نعم.
1: امبارح فتحت المحل، شغلت الكهرباء، طلعت البضاعه ولا الكهرباء فاصله. لو امبارح إيه، على اساس انه انا بدي ادفعها يعني ب 30 الشهر، 30 شهر معطل شركه الكهرباء معطله كامله. فرنيت على ابني، اجى ابني على المحل، فهمت حل على الشركه، دفعت القنبله ودفعت فاتوره.
0: نعم.
1: رنيت على ابني بقول له الكهرباء اجت، بقول لي ما اجتش. رحت على الموظف بقول له الكهرباء ما اجتش، فتح التطبيق علي بقول لي في عليه 5 دنانير توصيل كهرباء. بقول له يا رجل شو 5 دنانير؟ 5 دنانير ايش؟ بقول لي عمي هاي شركة، يعني الشركة يعني شو بدك تحكي لهم هدول؟ بقول لا حول ولا قوة الا بالله. قال لي الموظف نفسه قال لي احكي لا حول ولا قوة الا بالله. فبدي اعرف انا يعني ليش انا يعني فوق ما هم معطلين انا كمان يدفعوني 5 دنانير على شغلة انا ما في لي داعي اني ادفعها. والغلط منهم مش مني انا، يعني الشركة معطلة.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة محمد المحارمي الناطق باسم شركة الكهرباء. صباح الخير أخي محمد.
2: صباح الخير، تحياتي لك.
0: كل عام وانت بخير أخي محمد. 30 الشهر كان يوم عطلة، وأخونا يقول يعني أول شيء يعني لم يمنح وقتا لوقت الدوام حتى يدفع هذا المبلغ، ما لكنه دفعه، فتفاجأ أنه في رسوم إعادة توصيل للتيار الكهربائي. هو يعتقد أنه يعني ليس حقا أن يدفعها، خاصة أن الشركة في إجازة. تفضل ردكم.
2: عم سيدي، إحنا بالبداية يعني هذا بجوز حق له، يعني إحنا بنقدر هذا الموقف وبنقدر أنه كان في يوم إجازة، وهي يعني حالة فردية بجوز تكرارها يعني قليل الحدوث. لكن إحنا أنا اللي بدي أوضحه يعني بشكل أساسي أنه إحنا عندنا كمان قنوات الدفع الإلكترونية اللي هاي يعني بتكون متاحة بغض النظر عن يعني أوقات الشركة.
1: لأن الكمبيالي ما بتندفع إلا بالشركة، الكمبيالي ممنوع، فيش غير أروح الشركة أطلع الكمبيالي.
0: وصلت أخي محمد، وصلت.
2: فأنا جاهز يعني بهاي الحالة الفردية نشوف زملانا، وإذا كان الاعتراض هو على مبلغ التوصيل 5 دنانير يعني نشوف شو فيه بالإمكان.
0: يعني لو تكرمت أخي محمد نزودك برقمه لأجل متابعة قضيته. الرجل يعني موعد دفع الكمبيالي كان موعد عطلة رسمية.
1: عيد أضحى يعني
0: عطلة رسمية.
1: يفتحوا الشركة بيدفعكم الكمبيالي.
0: طيب يعني أعتقد أنها قضية فردية تعالج محمد، وكلامك سليم وصحيح. أي الأستاذ محمد راح يتابع إن شاء الله القضية، وإن شاء الله يعني
1: لكن لنا إياه متابعهم ويرجعونا إياه، مش متابعه بس كلام وهيك على الهواء وبس.
2: يعني أنا هتصل من تليفوني معك وإن شاء الله نطلع.
0: طيب شكرا، شكرا أخي محمد المحارمي. شكرا أخي برضو المتصل، كل حب الاحترام لكم، أحياكم الله.

0: أهلا ومرحبا بكم. البث المباشر من عمان ما زال يستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة. معي على الهواء أخي المواطن ماهر. صباح الخير يا ماهر.
1: صباح الخير أستاذ صدام.
0: تفضل.
1: الله يسعد صباحك.
0: تفضل يا سيدي حياك الله.
1: كل عام بخير.
0: وانت بخير يا حياك الله.
1: كيف هلا. حالك؟
0: هلا يا أخوي ماهر.
1: أستاذ صدام احنا عندنا عرض في سير كرك في جوه طلعت طريق عنزة اسمها في السيل.
0: نعم.
1: طبعا من اول شتوي هذا الطريق ما رد. عندنا تقريبا عندنا محاصيل يعني انا اللي ودي احصد ودي ادرس مين اطلع لك. تقريبا كيلو نص او 2 كيلو بعيد عن الشارع.
0: يعني هل تقصد انه الطريق كاملا جرفت؟
1: لا من نص من تحت دار علي الشامي وقعت.
0: وقعت.
1: ما ادري وقعت وده قابله وما قابله سوالف هذه صارينا عشر.
0: طيب يعني الان مقطوع الطريق باتجاه
1: نعم
0: مزرعتك
1: نعم
0: او محاصيلك؟
1: مقطوعه نعم.
0: طيب كيف تتعاملون الان لنقل محاصيلكم
1: والله لحد الان ما حصدنا ولا سوينا اي شيء نطلع حجرين ونتفرج وبنرجع ما حصدنا.
0: المنطقه بالضبط وين يا سيدي؟
1: في سير كرك عند دار احمد البشابش.
0: هلا بعيدا عن بيت احمد البشابش الله يحفظه ويخليه ويخلي لاهله. المنطقه لانه بدنا نتواصل مع اللجنه ونقلهم
1: عند دار احمد البشابش مقابل الدار احمد نفسه في الطلعه.
0: يعني هل تعتقد انه سعاده رئيس اللجنه بيعرف احمد البشابش حتى يعرف الموقع بالضبط؟
1: يعني تقريبا فوق العشرين عيلة مقطوعه طريق عنهم.
0: طيب يعني المنطقة يعني سيل طريق السيل ما شاء الله يعني ممتدة في أيوة في مسمى للمنطقة في مسمى؟
1: نعم نعم نعم, نعم قبل كازيت قبل الكازية تقريبا في 300 متر على اليمين بطي عليها شارع الملك عبد الله.
0: طيب
1: منطقة سيل الكرك هم بيعرفوها سيل الكرك
0: والله معروف معروفة طريق سيل الكرك لكن طريق سيل الكرك ما شاء الله ممتدة من فوق
1: يعني بطيء على بلدان وبلد السلام.
0: طيب طيب يعني ما هو عشان
1: بس على بلدان وبلد
0: بس نتواصل مع البلدية. موجود معنا سعادة رئيس اللجنة سعادة رئيس اللجنة محمد المناصير موجود معنا. صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير
0: حي الله. صباحا وكل عام وانت بألف خير.
2: وانتم بخير الله يسلمك حي الله.
0: يعني جراء الموسم الحمد لله رب العالمين كان خير. بنعرف كنا أنه في مناطق عديدة تضررت تحديدا في محافظة الكرك من هذه المنطقة التي أشار إليها ماهر. يعني طريق سيل الكرك بعد الكازية 300 متر على اليمين انقطعت الطريق وانجرفت عن منازل وعن عن أراضي. أخونا بقول بننزل مشي وبنطلع مشي وجاء موعد الحصاد وما احنا قادرين لا نحصد ولا نتصرف محاصيلنا لأنه لا توجد وسيلة نقل تقل كل ما سنقوم بجنيه من الأرض. محمد بيك ماذا تقول؟
2: أخي صدام الآن الهطولات المطرية اللي تعرضت عليها الكرك ووادي الكرك بالذات قرى وادي الكرك اللي موجودة يعني لم يسبق أن تعرض عليها في أول شيء في خمس أو ست عقود ماضية وهي الأكثر هطولا. ليش؟ لانه الان هذه في منطقه واد كل السيول اللي بتيجي من محافظه الكرك بتيجي على المنطقه هاي. الطرق
0: نعم.
2: تقطعت تماما تقطعت في طرق تقطعت انجرفت عبارات انجرفت الطرق كاملا نص طرق واعدنا بناها بما يتوفر لدينا فقط بطرق ترابيه بجانبها. المواطن بيحكي صح ما بيحكي فيه عنده طرق مقطوعه في بوادي الكرك كثير بسيل الكرك وادي الكرك انا بعرف المناطق كلها واللي بيحكي عنها بعرفها بالضبط. بعرف مناطق كثير ما
0: تعرف بيت احمد البشابشه؟
2: بعرف المنطقه بالحجر كلها بغض النظر البشابشه بعرفها كلها بالحجر ومار على طول.
0: انا لانه هو هيك وصفني الطريق هو هيك
2: الناس اللي بيعرف
0: ونعم ونعم ونعم منه من كل اهل القرايب.
2: بعرف المنطقه كلها.
0: نعم صحيح.
2: ومار بشوارعها كامله. المنطقه بحاجه الى الى الى الى شغل بحاجه الى تعبيد بحاجه الى عبارات يعني انا بحاجه يعني من
0: طيب شو يعني نعم. على الاقل الجماعه هذول كدوا بيطلعوا محاصيلهم
2: وانا انا بحكي لك الان قاعد بشتغل مش هو لحاله الان انا عندي من الهطولات المطريه من من من شهر من شهر 12 واحنا بنشتغل على قدم وساق حتى اللحظه اللي بحكي فيها معك الان.
0: نعم
2: كلنا بنشتغل بس شو بنشتغل
0: ماهر برجع لك خلينا نسمع لمحمد بيك وبرجع لك والله لا ارجع لك ماهر.
2: الان اللي بصير قاعد بنشتغل طرق ترابيه بس مش ملحيين لانه بصراحه ما في عندي مخصصات ماليه اقدر اعبد الطرق للناس وارجعها زي ما كانت عليها. مواطن بشكي واجوا علي كثير ناس.
0: طب تتحملني بسؤال، مش دولة الرئيس زار الكرك ووجه بدعم لمحاولة يعني خاصة البنى التحتية إصلاح تحسين؟
2: احنا
0: يعني هل دعمتكم الحكومة فعليا خلال الأيام الماضية؟
2: احنا اجى اول شيء في طريق، مشان تكون بالصورة تكون الامور واضحة تماما، الان في عندي طريق مفتنية قطعت بالكامل تخصص لها 90,000 دينار، في عندي الان خلال الهطولات المطرية كلفنا مقاول يشتغل ب 133,000، يعني حوالي ما خصص الى منطقة بلدية الكرك الكبرى اللي هو 220,000، وهي غير كافية مطلقا، يعني ترى اخي صدام غير كافية.
0: نعم
2: يعني
0: الآن نعم.
2: انا في عندي الان قاعد بعمل جهدي اني استصلح ما تم انجرافه سابقا، هالعبرات اللي بكسرة اي كذا نقدر احنا ننقذ الناس قبل الموسم قبل الموسم المطري اللي راح يجينا في الايام القادمه. هذا المواطن، وفي مواطنين كثير عندي نفس الحاله اخي صدام. نعم.
0: طيب شو بتنصح هذول الناس محمد بيك؟
2: بنصح هذول الناس نضل احنا ماشيين معهم، اللي بنقدر عليه نشتغله، اللي بنقدر عليه رايحين نشتغله. الان احنا بنسوي له طرق ترابيه، بنمشي معاه، بنمشي معاه، اما انه نقدر اسوي له طريق كما كانت الان الامكانيات والمخصصات اخي صدام غير كافيه عندي الان. مش غير كافي الان، ما فيش مخصصات اصلا، يعني حتى اقول لك اخي صدام.
0: ماهر سامع كلام سعاده رئيس لجنه البلديه.
1: والله صدام احنا الطريق هذه مخططه ومرسمه زفتي ومارت، يعني بيقدر يجيبوا لنا الشبل يعبوا سلام من فوق عبد الواد لين يمشوا طريقنا. بس
2: احنا هيك قاعدين الان اخي صدام، هيك قاعدين بنشتغل مع الناس، قاعدين بنلحي بنتصارع مع الوقت.
1: والله يا باشا والله يا باشا ما انا قادر احصل، ما انا قادر اطلع عمال، ما في طريق، يعني شريفة الطريق في الطعم عند عيبه بمنجور الشوام.
2: أنا أخي صدام بديش أحكي لك طرق زراعية ومش زراعية، ترى في طرق اسمها زراعية هي ليست من اختصاص البلدية،
1: ولكن
2: بشوف إنه الواحد إنه عيب إنه يحكي هاي اختصاص كذا واختصاص كذا.
0: صحيح.
2: إحنا واجبنا كلنا نشتغل الطرق، واجبنا كلنا إحنا نشتغل فيها.
0: إحنا
2: الآن قاعدين بنشتغل في راكين، بنشتغل في بتير، بنشتغل في وادي بن حماد، وبنشتغل هون بما
0: يتوقف. طيب هذول إخواننا بدهم يعني حل يعني مش مكلف. سعادة الرئيس إلى حين يعني يجي دعم.
2: إحنا ممكن خلال 3-4 أيام

0: بكون بتكون الجرافات موجوده عندهم هذول، جرافه واحده بتكون موجوده عندهم.
1: لا واحده، لا واحده يا باشا، واحده وأربع خمس جرافات بس يا باشا.
0: لا لا، ما انت بتحكي عن منطقتك بس في مناطق كثيره مقطوعه.
1: بعدين يا باشا تجينا من راكين، من راكين مو
0: الآن من الآن اخي صدام، عدي اليوم وعدي بكره، لان ماشيين على اولويات. عدي بعد بكره يوم الاربعاء بتكون عندي

0: الله يعطيكم ألف عافية سعادة رئيس لجنة بلدية الكرك محمد المناصير، شكرا جزيلا لك.
1: شكراً
0: ولجهدك الكبير والله أنت وكادر البلدية.
1: الله يسلمك.
0: وإحنا بنعرف شو اللي صار يعني في الكرك، وكمية الأمطار فعلا كانت غير مسبوقة وألحقت أضرارا في الطرق في البنى التحتية كبيرة. ماهر يوم الأربعاء إن شاء الله الآن زملاء راح يزودوا سعادة رئيس اللجنة الباش محمد المناصير برقم تليفونك. حياك الله.

الساعة 9:45 ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. برنامج البث المباشر من عمان ما زال مستمر، يستقبل ملاحظاتكم. أرقامنا 47 47 111 47 147. أهلا وسهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم من جديد. وردتنا ملاحظة عبر السوشيال ميديا وحاولنا نتواصل مع أخونا المواطن لكن للأسف لا يجيب. الملاحظة متعلقة بمستشفى الأميرة بسمة تحديدا في العيادات التابعة للمستشفى. الملاحظة تقول بأنه العيادات تأخذ حيز أو عدد معين فقط من الحجوزات لهذه العيادة. وطبعا الملاحظات برضو بتأخذ القضايا الطارئة وبتعالجها وبتأخذ بعض الحجوزات المبرمجة وتغفل عن باقي الحجوزات، وهذا الأمر بروح موعده، فبضطر يرجع يقدم المواطن من أول لجديد حجز في العيادة حتى يعرض على الطبيب الخاص بهذه العيادة. هكذا الملاحظة للأمانة وردتنا. بدورنا احنا تواصلنا مع مستشفى الأميرة بسمة بانتظار يعني توضيح رسمي من قبل المستشفى. زملائي لو سمحتم نتواصل مع المستشفى حتى يكون موجود مع الهواء، نوضح نسألهم توضيح عن هذه القضية. عموما خلينا نتابع معكم إن شاء الله. يلا

عموما عموما الرد اجانا لكن الان عطفت مدير مستشفى لا يجيب، لكن قبل قليل والله كان موجود معنا، قال احنا عندنا عيادات صباحيه وعندنا عيادات مسائيه وكل الاشخاص المتقدمين يا اكيد بيدخلوا ويراجعوا ويتم الكشف عليهم. بالنسبه للحالات الطارئه يتم تحويلها مباشره الى قسم الطوارئ ولا تاخذ من حصته من حيز الناس الموجودين في هذه العيادات. هكذا هكذا هي إجابة مستشفى الأميرة بسمة. خلينا أعيد الإجابة لأخي المواطن اللي أرسل إن هاي الملاحظة. مدير المستشفى يقول إحنا عندنا العيادات موجودة وصباحية ومسائية، وأي شخص متقدم وعنده حجز محفوظ دوره ويدخل إلى العيادة. أما بالنسبة لملاحظة أخونا المواطن تبدي ببدو القضايا الملاحظات الطارئة، طبعا أكيد راح يتم تبديتها لكن مش على حساب العيادات، يتم إرسالهم إلى قسم الطوارئ. وأنا أعتقد أنه هذا الكلام يعني أقرب للدقة للأمانة، لأنه الحالات الطارئة لا تعالج في العيادات، يتم تحويلها مباشرة إلى قسم الطوارئ لأجل معالجتها. هاي كانت بالمناسبة إجابة مدير المستشفى اللي كان المفروض يكون موجود معنا على الهواء، كان معنا والله قبل دقائق لكن يمكن صار في ظرف، يعني نحن نعذر تحديدا الأطباء لأنه قد تكون يعني أجت حالة استدعت منه أنه يعني يدخل في مخاض علاجي لا يجيب طبعا على اتصاله الهاتفي، نقدر هذا الأمر. لكن هذه هي الإجابة التي وردت إلينا، وإن شاء الله تكون وصلت الإجابة لإخواننا اللي قدموا هذه الملاحظة، ويعطيكم العافية.

إيد لدهيثم لصخري بتابعنا وبسمعنا ووردتنا هذه الملاحظة منه. بقولنا صباح الخير والدته الكريمة الحاجة الله يحفظها إله، بقول بتتابع برنامجنا بشكل يومي وتعتبر برنامج البث المباشر هو مصدر معلوماته، وإحنا بدي أقول لك أخوي عبد الله والله هذا شرف لنا. أول شيء الله يحفظ لك والدتك ويديمها ويبعد عنها كل شر، وأن تبقى يعني زي ما بقولوا فوق راسكم خيم ويحفظها، وبنتشرف بمتابعتها. هذا شرف عظيم إلي، أنا ما بعرف اسمها وقد تكون أنت لست يعني نجلها الأكبر، لكن مضطر أن أقول الله يحفظك يا أم عبد الله على الأقل، هذا الاسم متوفر عندي، قد تكون أم اسم آخر، لكن يا أم عبد الله الدهيثم الصخري هذا الرجل الطيب ابن العائلة الطيبة الله يحفظك ويديمك ويخليك، ومنتشرف بمتابعتك، وهذا الأمر يعني أضعه شخصيا وسام على صدري، الله يحفظك ويخليك يا هلا.

على قصة الرمانة بقولوا هي مو رمانة، القصة قصة قلوب مليانة. القصة مو قصة رمانة، القصة قصة قلوب مليانة. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل من امتلأ قلبه بالحقد والحسد والغيظ على إخوانه وناسه. طيب حبايا وأعزائي، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات فريق العمل. شكرا لأستاذ العزيز وجدي نصراوي، يعطيك ألف عافية. شكرا فريق السوشيال ميديا تمر النهار، وبعتذر اليوم ما كان معكم سوشيال ميديا، كان في عندنا مشكلة فنية سنعالجها إن شاء الله، أعدكم أننا سنعالجها. لكم تحيات فريق التقديم، معين الخصاوني، شكرا سهر كانت موجودة معنا، يعطيك ألف عافية. ولكم تحيات أكيد فريق التقديم، مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجال. أعود وألتقيكم إن شاء الله يوم غد إذا جعل الله في العمر بقية. حتى ذلك الوقت أترككم على أمل اللقاء، وأدعو لكم إنه الله يجعل هذا اليوم يوم خير معطاء مليء بالفرح والمسرات والأخبار الجميلة والجيدة، وأن يديمكم وأن يحفظ لكم أهلكم، وأن يجعل يعني فترة ظهركم ومساكم وعصركم مساكم وليلكم جميل. نلتقي بكرة إن شاء الله، حتى ذلك الوقت هذه تحية في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح 6 مصانع في القطرانة ويؤكد ضرورة إنجاز المخطط الشمولي لمشروع ميناء العقبة معان البري. الأردن يدين اقتحام متطرفين إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك واستمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا اليوم بناء على طلب فرنسا لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان وينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني. المقترح الأمريكي الجديد لوقف الحرب في إيران ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما مع بنود تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع إطار لاستئناف المفاوضات النووية. تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقا لأسعار شهر أيار وتعديل تسعيرة الديزل. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا

0: نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: الـ 12 دائما ورا الـ 11 والـ 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الـ 12 دائما ورا الـ 11.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات

0: أدب الرحلات، ولكن أين؟
1: قد تجد هذا الأدب في السفر. أجل، فسافر تجد عوضا عمن تفارقه، قالها الإمام الشافعي فقيه الرحيل الجميل بلهجة الأمر للترجي أو دراسة الاحتمالات لاختيار أفضلها. وكان يدرك تماما أنه ليس من الضروري أن يكون السفر عزاء وسلوى، فهو قبل كل شيء متعة رؤية ورؤية ولذة تحقق المستحيل ودهشة المفاجأة والاكتشاف.

0: في السفر يبحث الإنسان عن نضارة التجدد في ارتياد الآفاق، فقد انطلق جلجامش برا من أور بحثا عن عشبة الخلود، وتاه يوليسيس في البحار عمرا وهو يبحث عن إشاكا. وفي التراث العربي يبكي الناس إلى اليوم غربة علي بن زريق البغدادي، ويسهرون مع تغريبة بني هلال، ويدركون من خلال سيرة عنترة أن الرجل لا يصبح بطلا يليق بأجمل النساء طلبا لنوق حمر أو صفر، وما الإبل قصدهم ولا الأعراس، بل حكايات مقارعة المجهول والمستحيل أثناء السفر. فلنرحل مثل النورس دون ما بوصلة، وفي ذلك ثقافة روحية عميقة في مدن التاريخ والعشق والأسطورة.
1: الله، رائعة هذه المقدمة.
0: بل هي مجرد رفة جناح قبل الإقلاع، تفتح للأعزاء المستمعين أبواب البرنامج الشيق، على أمل أن يستمتعوا مثل ما استمتعت النورس بالعبور في هذا التاريخ الطويل.

إنه أدب الرحلات. في برنامجنا هذا نهدف إلى بعث واحد من أعرق ألوان البرامج في ثقافتنا العربية من خلال تقديم أدب الرحلة، إلى جانب الكشف عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمين جابوا العالم ودونوا يومياتهم وانطباعاتهم ونقلوا صورا لما شاهدوه وخبروه في أقاليمه، لا سيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية لدى النخب العربية المثقفة ومحاولة التعرف على المجتمعات والناس في الغرب.

0: انصرف الرحالة العرب إلى تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك المجتمعات التي رأوها، مدفوعين غالبا بشغف البحث عن الجديد وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف فقط، وإنما أساسا من باب طلب العلم واقتفاء أثر الآخر. وهنا نجد أحد المصادر الأساسية والمؤسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته.
1: قد تكون نظرة المتطلع إلى المدنية وحداثتها، وقد تكون أكثر من ذلك، فقد تكون نظرة التائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية.
0: لذا نعود ونقول إن أدب الرحلات يشكل ثروة معرفية كبيرة ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار، فضلا عن كونه مادة مشوقة تحتوي على الطريف والغريب والمدهش مما التقطته عيون تتجول أو أنفس تنفعل بما ترى ووعي يلم بالأشياء ويراقب الظواهر ويتفكر بها.
1: إذن هي المغامرة من باب نيل المعرفة مقرونة بالمتعة أولا، وتجمع إلى نجدان معرفة الآخر وعالمه ثانيا. فلنبحث من خلال تلك الرحلات عن كل ذلك،
0: ولنسافر معا من خلال برنامجنا.

مع كل الأدباء والمفكرين والمتصوفة والحجاج والعلماء وغيرهم من الرحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية.

0: إنها الرحلة التي تنفرد عن سواها من الرحلات العصرية الأولى إلى الغرب بأمور كثيرة، لأن صاحبها ومدون وقائعها هو فتى لم يتجاوز 16 من عمره، ولا يتوقع ممن هو في مثل هذه السن أن يمتلك العدة الكافية للقيام بهذه المهمة، ولكن ما تقوله هذه الرحلة هو العكس.
1: لقد كانت رحلة للمتعة، وصاحبها من أهل اليسار، ولم تدعه إلى القيام بها ضرورات العيش، بل كان القصد منها أساسا السياحة ومشاهدة ما فيها من معالم حضارية، حيث شملت هذه الرحلة معظم بلدان أوروبا الغربية وبعضا من بلدان الشرق التابعة للسلطنة العثمانية آنذاك، وهذا قل ما تسنى لغيره ممن زاروا أوروبا.
0: لنعرف مستمعينا إلى صاحب هذه الرحلة. صاحب هذه الرحلة حسب جرجي زيدان ينتمي إلى عائلة من أشهر عائلات لبنان غنى ووجاهة، وكان على غناه ووجاهته ميالا إلى العلم، راغبا في اكتسابه ونشره، وكان يقول:
1: إن العلم زينة الغنى ودعامة التمدن وإكليل الملوك، بل هو نور العالم ودليل الإصلاح. أما رحلتنا فهو سليم بن موسى بسترس الذي ولد في بيروت في 29 من أغسطس سنة 1839 في بيت من بيوت الغنى والجاه، وكان أبوه موسى بسترس من أعيان بيروت وأهل الفضل فيها.
0: أحسنت والدة سليم تهذيبه وتعليمه، وكان على جانب كبير من الذكاء والفطنة ما مكنه من تحصيل قسط حسن من المعارف والآداب العربية وتعلم اللغات الأجنبية.
1: ورث سليم بسترس عن أبيه مسؤوليات ومصالح تجارية حالت دون متابعة تحصيله العلمي، وانصرف إلى العمل بالتجارة.
0: وهنا تكمن سر رحلاته إلى الخارج، فقد قصد الإسكندرية عام 1860 لهذه الغاية، وفي عام 1866 عقد العزم على السفر إلى أوروبا، فأسس بيتا تجاريا في ليفربول، ثم نقل نشاطه إلى لندن.

0: مما يروى من أخباره أنه كان رجلا نبيلا محسنا، ولقد استطاع في حياته القصيرة 44 سنة أن يقيم علاقات واسعة بالعديد من عظماء عصره، من أمثال قياصرة روسية ووزرائها، وأن ينال منهم أرفع الأوسمة.
1: ويقال أيضا إنه أحرز الوسام المجيدي العالي الشأن من السلطان العثماني لما كان له من نشاط خيري واجتماعي واسع.
0: صحيح، لكن الموت المبكر داهمه وهو في مصيفه قرب لندن في فبراير سنة 1883، وهو في 44 من عمره.

0: في كتابه مشاهير الشرق ذكر جرجي زيدان أن سليم بوسترس عرب روايات عدة قصد بها استطلاع العادات والاحتفاظ بالآداب، وقد جعل منها أقاصيص يصب الناس إلى قراءتها.
1: سنبدأ هذا المسار غدا بإذن الله، دون أن ننسى أيضا أن سليم بوسترس ترك ديوان شعر سماه أنيس الجليس.
0: إذن إلى الغد، حيث نلتقي الأعزاء المستمعين مع

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الحادية عشر صباحاً من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلاً بكم. رئيس الوزراء يقرر تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. الأردن يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والولايات المتحدة تدفع باتجاه خطة وقف إطلاق نار جديدة بين لبنان وإسرائيل. استشهاد 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، ومقتل جندي إسرائيلي خلال معارك في الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بشن ضربات على الضحية الجنوبية في بيروت، وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني. المقترح الأمريكي الجديد لوقف الحرب في إيران يتضمن بنوداً تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع إطار لاستئناف المفاوضات النووية، وإيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. محلياً، تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران وفقاً لأسعار شهر أيار، وتعديل تسعيرة الديزل. وأخيراً، طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: 12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. 12 دائما ورا ال11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخير والمحبة والسلام، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك.

يسعد صباحكم، صباح الورد والياسمين، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. منصبح عليكم أكيد، وإحنا أكيد معكم إن شاء الله لحتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الخير لكم ولفريق العمل. من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل وجدي نصراوين، من السوشيال ميديا علا الجبور، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بأوسمة ملكية على شخصيات ومؤسسات وطنية بمناسبة عيد الاستقلال 80، تقديرا لمساهماتها في تعزيز مسيرة التطوير والتنمية في الأردن. الإعلامية الأردنية جمانة وائل الكراتشي كانت ضمن الذين حصلوا على التكريم الملكي، فقد أنعم جلالة الملك عليها بوسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديرا لمسيرتها الإعلامية الحافلة في تغطية القضايا الإنسانية من مناطق النزاع والأزمات لأكثر من 20 عام، وهي حاصلة على جوائز عالمية. والإعلامية جمانة وائل الكراتشي معنا الآن على الهاتف من العاصمة لندن على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة جمانة، نورتينا وألف مبارك هذا التكريم الملكي المتميز.
1: الله يبارك فيك معنا ويعطيكم ألف عافية، ومبارك لجميع الشعب الأردني الذكرى 80 لاستقلال

0: وطننا ومملكتنا الأردنية الهاشمية.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتينا مرة تانية وألف مبارك. يعني بداية تخبرينا عن هذا التكريم الملكي الهام، تخبرينا عنه بالتفصيل، ماذا يعني لك وماذا يشكل لمسيرتك الإعلامية، وكيف كانت مشاعرك عندما حصلت على الوسام الملكي للتميز من جلالة سيدنا؟ تفضلي.
0: يعني مشاعر لا توصف. أنا أمضيت أكثر من 23 عام في مجال الصحافة كمراسلة دولية في كبرى شبكات التلفزة العالمية، وكان معظم تغطيتي الإعلامية من مناطق النزاع والحروب في الشرق الأوسط، شمال أفريقيا كما ذكرتي، ومناطق أخرى حول العالم. وخلال هاي المسيرة أنا حظيت بعديد من الجوائز والتكريمات الدولية، لكن هذا التكريم من جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين من وطني من الأردن يحمل طعم مختلف ومشاعر استثنائية، يجعلني أشعر بالفخر. إنه هاي كانت من أعظم لحظات الفخر بحياتي، وبتمنى أنها تكون يعني هاي رسالة لكل أردني وأردنية بيعملوا بجد واجتهاد وبطموح، وعندهم طموح بأنه هذا الوطن بقدر أبنائه وبيحتفي بالمواهب والكفاءات والإنجازات. يعني شوفي، أنا ما بعمل للجوائز والتكريم، لكن مثل هذا التقدير يعطينا دعم معنوي كبير ودافع للاستمرار. ويعني لما كنت موجودة وجالسة في حفل التكريم، كنت أنظر للجالسين حولي من المكرمين، وهدول نماذج مشرفة ترفع اسم الأردن عاليا، ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى العالم أجمع، وبيجعلنا جميعا نشعر بالفخر والاعتزاز بما يحققونه من إنجازات. أنا بالنسبة إلي يعني حفل التكريم أيضا استلام التكريم من جلالة سيدنا طبعا يعني كانت لحظة لا تنسى. وأيضا لحظة أخرى بالنسبة إلي كانت تعني الكثير، الفيديو اللي عرض خلال الحفل التكريم معنا كان جدا جدا مؤثر بالنسبة إلي. كان عن ليس تغطيتي فقط للحروب،
1: تحطين عن هذا الفيديو تحديدا المؤثر.
0: اللي بدي أقول لك إنه يعني كان لقاء مع والدة الطفلة حبيبة العسكري سترنا، التي تم إجلائهم من غزة العام الماضي بأوامر ملكية من جلالة الملك، بعد تقرير عملناه عن حالتها الصحية للطفلة حبيبة، واللي كانوا الأطباء في غزة كانوا عم بيحذروا إنه كانت ستفقد حياتها خلال أيام إذا ما حصلت على العناية الطبية العاجلة اللي كانت تحتاجها لإنقاذ حياتها. وبعد تقاريرنا جت الأوامر الملكية بإخلاءهم للأردن، والآن الطفلة حبيبة بعدها يعني كما سمعنا من والدتها في حفلة التكريم وغيرها عم تحصل على أفضل العناية الطبية اللي بتحتاجها، وصار عندها يعني عم بتقول إنه كأنه حياة جديدة لطفلتها اللي عمرها الآن 3 سنوات في الأردن. وهذا كان شيء جدا مؤثر إنه نسمع من سترنا وحتى أطفال غزة اللي تم إجلاءهم إلى الأردن للعناية الطبية.
1: نعم، ما شاء الله عليك، يعني مبدعة ومتميزة، ونحن أيضا تأثرنا بهذا الفيديو أثناء حضورنا على شاشات التلفزة لهذا الحفل، حفل عيد الاستقلال 80. يعني نبارك لك مرة أخرى هذا الإنجاز الكبير وهذا التكريم الملكي الهام، الذي مثل ما ذكرت هو محفز لك على بذل المزيد من العطاء والنجاح والعمل والتميز. يعني أستاذة جمانة، يعني نرجع هيك شوي إلى يعني إلى الوراء إلى مسيرتك. أستاذة جمانة كإعلامية أردنية تعمل كمراسلة دولية في CNN من مكاتب الشبكة في لندن، تحدثينا كيف بدأتي مسيرتك الإعلامية باختصار؟ طبعا
0: أكيد. شوفي، أنا بدأتها يعني أنا من وأنا عمري 12 أو 13 سنة كنت بعرف إنه أنا بدي أكون صحفية، وكنت أعرف إنه قديش يعني عملنا كصحفيين إنه في عنا يعني بيعطينا القدرة إنه نوصل أصوات الناس للعالم. وبدأتها ببدايات متواضعة. كنت كطفلة يعني عمري 12 سنة أكتب رسائل لصحيفة الجوردن تايمز يعني. وبعدها وكانوا طبعا دائما ينشروا لي إياها، فكان هذا دائما يعطيني الدعم المعنوي.
1: يعني كان هذا طموحك منذ الصغر أن تصبحي صحفية كبيرة مشهورة ومتميزة وإعلامية؟
0: أنا يعني كانت بالنسبة لي طموحي أختمعنا أني أنا أكون صوت للناس المظلومين بالعالم.
1: نعم.
0: الناس اللي بيحتاجوا أنه نوصل صوتهم للعالم، وحتى كطفلة كنت أحس هذا الشعور دائما. فبعدين درست الصحافة في لبنان في الجامعة اللبنانية الأمريكية. وفي عام 2003 عدت إلى الأردن، كانت بداية الحرب في العراق.
1: نعم.
0: وبدأت العمل كمترجمة مع وكالات الإعلام الأمريكية. ويعني أكثر من سنتين وأنا أشتغل معاهم في هذا المجال يعني كمترجمة، وهي بتكون هاي يعني البدايات المتواضعة اللي بنحكيها لتدخلي بالشبكات الأجنبية. نعم. الكبيرة. ومن بعدها بال2005 إلى العراق، وكملت من وقتها كمنتجة للشبكات الأمريكية وشبكة CNN من 2006 حتى الآن. وطبعا صرت مراسلة في عام 2014.
1: نعم ما شاء الله عليك، يعني مسيرة إعلامية مميزة حافلة بالنجاحات والعطاء وأيضا التفرد في العمل يعني، والصبغة الإنسانية التي أردت وصممت أن تكون في عملك. أيضا يعني من خلال مسيرتك الإعلامية والصحفية المتميزة حصلت على عدة جوائز عالمية، تعطينا فكرة سريعة عنها إذا تكرمتي.
0: يعني في آخر كم عام يعني حصلنا الحمد لله على جوائز مهمة جدا في العالم الإعلامي دوليا. في عام 2024 حصلت على جائزة البريسي اللي هي مقدمة في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، هو تكريم للنساء العاملات في مجال الإعلام. وحصلت عليه كأفضل مراسلة طبعا مش بس على مجال عالمي، ولكن أيضا المنافسة مع مراسلات في الولايات المتحدة مع الشبكات الأمريكية. وطبعا هذا الشيء كان كثير مهم لأنها كانت لتغطيتي لأحداث كثير صعبة عام 2023 اللي هي الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا، الفيضانات القاتلة اللي ضربت ليبيا أيضا. إحنا كنا أول شبكة أمريكية على الأرض في ظروف كتير صعبة في ليبيا. نعم. وطبعا وكتير مهم بالنسبة لي كان تخطيط أيضا غزة. وهذا الشيء أنا ما كنت بقدر أغطيه بدون زملائي الصحفيين الفلسطينيين اللي على الأرض اللي ضحوا وقدموا حياتهم لتغطية الحرب. ويعني إحنا كصحفيين أجنبيين ممنوعين لحد الآن من الدخول من القوات الإسرائيلية ومن السلطات الإسرائيلية إلى غزة، ولكن بعمل وتضحيات الصحفيين الفلسطينيين زملائنا قدرنا نوصل الصورة على اللي عم بيحصل داخل قطاع غزة ومعاناة المدنيين خاصة النساء والأطفال.
1: نعم يعطيك ألف عافية ما شاء الله عليك. إذن بعد هذا التكريم الملكي الكبير، إلى ماذا تطمح الإعلامية جمانة كرادشي مستقبلا؟ تفضلي.
0: أنا بالنسبة إلي الجوائز والتكريمات دائما يعني طبعا زي ما قلت لك تعطينا هذا الدعم المعنوي حتى نكمل ونضل يعني على في هذا المجال مش سهل. يعني هذا فيه تضحيات كثيرة بالنسبة لنا على مجال العائلة. يعني أنا أم ابني عمره 10 سنوات الآن، وكثير قضيت وقت بعيدة عنه في هذا المجال. لكن إنه بحس إنه إحنا عملنا جدا جدا مهم، وبالنسبة إلي هاي يعني اللي بدي أحكيه إنه أنا بالنسبة إلي ليس فقط التكريم والجوائز وغيرها هو المهم والظهور على الشاشة. بالنسبة إلي إحنا في عنا ميشن يعني عنا مهمة بالحياة اللي هي إنه إحنا نضلنا نوصل صوت المظلومين وضحايا الظلم والحروب للعالم. وأنا بالنسبة إلي كصحفية أعمل بأحد أكبر شبكات الإعلام في العالم كله، شبكة CNN. بالنسبة لي هذا موقع جدا مهم، إني أضل أوصل صوت الناس اللي بدهم صوتهم يوصل، صوت المظلومين، صوت الضحايا الحروب.

0: للعالم وإن شاء الله يكون عملنا يكون فيه له تأثير. كما رأينا إنه هو فقط عملنا ليس فقط إنه يوصل الصوت لكن أيضا بيكون فيه له تأثير، وبتمنى إنه هذا الشيء يعني يضل.
1: نعم أكيد له تأثير يعني، وأكيد يعني دليل على التأثير الواضح والكبير أنه التكريم الملكي الذي حصلتي عليه، وأيضا مثل ما تفضلتي أستاذة جمانة أنت تعملين ليس فقط للحصول على الجوائز أو أن تكوني تحت الأضواء أو على الشاشات، تعملين بهدف إنساني وتقديم رسالة إنسانية بحتة والوصول إلى المظلومين والواقعين تحت أماكن الحروب والظروف الصعبة حتى توصلي صوتهم وتظهريهم وتحاولي أنك تساعديهم من خلال الكلمة ومن خلال أعمالك. كلمة أخيرة معنا دقيقة، كلمة أخيرة نختم فيها هذا اللقاء معك أستاذة جمانة، تفضلي.
0: أنا يعني أريد أن أشكر جلالة سيدنا الملك عبد الله الملك رانيا وسموه ولي العهد اللي دائما احنا بنشوف بقدروا المواهب الأردنية الشباب وبيعطوهم الدعم. ورسالتي لكل طموح عنا بالأردن، كل واحد عم بيشتغل بجد واجتهاد، انه انت بتفكر انه ما في حدا منتبه على عملك. انا ما توقعت انه في ناس منتبهين على عملي. كملوا وضلكم اشتغلوا بجد، لأنه رح يكون هناك من يلاحظ، وبتمنى أنه هذا الشيء يعطيكم الدعم أنكم تكملوا وتعملوا بطموح وبجهد، لأنه الحمد لله إحنا وطننا بلاحظ وبقدر هاي الكفاءات.
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لكم لاستضافتي أيضا.
1: نعم العفو واجبنا، والحمد لله مثل ما ذكرتي، وبنختم لقائنا معك بهي النصيحة الرائعة اللي قدمتيها، ونبارك لك هذا التكريم الملكي، هذا الإنجاز الكبير اللي حصلتي عليه، وإن شاء الله بنتمنى لك المزيد من التقدم والنجاحات في عملك. وبحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة جمانة وائل كراتشي الإعلامية الأردنية المتميزة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. الآن سنذهب من العاصمة الحبيبة عمان طبعا إلى محافظة عجلون الجميلة، وتحديدا التلفريك في منطقة عجلون التنموية، للتعرف عليها وعلى أجواء السياحة والخدمات والفعاليات والأنشطة التي تميزها. لذا يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذ عمر الزغول، المساعد الإداري في منطقة عجلون التنموية. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عمر، نورتنا ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيك، صباح الخير عليك وعلى السادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بألف خير، يعطيك العافية. كيف اليوم الأجواء وحالة الطقس بعجلون؟ طمنا.
1: يعني جو مثالي، جو مثالي أبدا للقيام بزيارات
0: نعم،
1: ورحلات تنزه إلى عجلون، محافظة عجلون.
0: نعم ما شاء الله عليكم، دائما عجلون يعني تزهو بجمالها الطبيعي وبفعالياتها أيضا. يعني بداية بشكل سريع إذا تكرمت تعطينا تعريف مختصر لمنطقة عجلون التنموية وتلفريك عجلون وأهميتها، تفضل.
1: يا ستي، تلفريك عجلون ومنطقة عجلون التنموية، تم إنشاء تلفريك عجلون ليكون أول وأهم مشروع يقام في منطقة عجلون التنموية بل في الأردن والمنطقة

0: بشكل عام، مما عزز مكانة عجلون السياحية وأصبحت من الوجهات السياحية الرئيسية والمهمة في المملكة. هذه يعني هذا أهم مشروع في منطقة عجلون التنموية الآن، وهنالك مشاريع قادمة أيضا في السنوات القادمة، والعمل جاري إن شاء الله على إنشاء البنى التحتية وإن شاء الله والقيام بالاستثمارات في المراحل الأخرى. كان هدف هذا التلفريك منذ إنشاءه، يعني جاء بموجب توجيهات ملكية، كانت الغاية منه تنمية الواقع الاقتصادي والواقع الاستثماري والسياحي لمحافظة عجلون، سيما وأن المحافظة كما تفضلت يعني لديها ميزات تاريخية ومواقع أثرية وزراعية، وفيها غابات وطبيعة خلابة على مدار العام، وكلها مزايا تساعد في جذب الاستثمارات السياحية لمحافظة عجلون وتساعد في عملية التنمية فيها.
1: نعم، جميل جدا.
0: نعم.
1: إذن لاحظنا إقبالا كبيرا جدا من قبل الزوار والسياح على منطقة تلفريك عجلون في أيام عطلة عيد الأضحى المبارك. تخبرنا كم بلغت أعداد الزوار الذين ارتادوا منطقة عجلون وتحديدا تلفريك عجلون، وكيف كانت الأجواء؟ تفضل.
0: نعم يا ستي، يعني هي فترة الأعياد شهدت تلفريك حركة نشطة من زوار ومرتدي التلفريك في فترة الأعياد، واللي امتدت من يوم الثلاثاء ولغاية نهاية يوم السبت.
1: نعم.
0: حيث بلغ عدد الزوار 14282 زائر، وهو عدد يعني عدد كبير. اختلطت بهجة الزوار واحتفالهم بالأعياد بفرحتهم وهم بيعيشوا تجربة جديدة وفريدة باستخدام التلفريك والاستمتاع بأجواء الطبيعة وأجواء الأعياد، وكانت الفرحة واضحة عليهم وعلى أبنائهم، وهم بيشاركوا أيضا في الفقرات الترفيهية اللي أعدت من أجلهم.
1: نعم، جميل جدا. وإحنا لاحظنا أن الناس قديش كانوا مبسوطين وفرحانين لما شفناهم على شاشات التلفزيون، أنه لما بيركبوا بتلفريك عجلون، الأطفال الكبار الصغار، يعني كان في أجواء فعلا مبهجة في أيام العيد لما ذهبوا وزاروا وركبوا في تلفريك عجلون. أيضا تخبرنا عن الفعاليات والخدمات الترفيهية السياحية الأخرى المقدمة للسياح في منطقة تلفريك عجلون التنموية بشكل عام. تفضل.
0: يا ستي، في ظل حركة الزوار والإقبال الكبير على التلفريك، دائما إحنا يعني بنسعى إنه نقدم لكل ما يرفه عن زائرنا الكريم وتقديم ما يليق به، فيتم إقامة عروض ترفيهية داخل موقع التلفريك من استقطاب فرق شعبية وتقديم عروض فلكلورية، عروض خاصة بالأطفال، وبعض الفعاليات الرياضية الدائمة الموجودة أصلا مثل دراجات رباعية، سكوترات، رمي الأسهم وما إلى ذلك من وسائل ترفيه. أيضا هناك البازار الخاص بعرض المنتجات محلية ومشغولات يدوية يتم عرضها داخل بازار من قبل الأسر عجلونية تمت دعوتهم لهذه الغاية. يعني هناك تنوع ووسائل ترفيه متعددة لا تقتصر فقط على الركوب بالكبائن واستخدام عربات التلفريك.
1: نعم، ومن هنا يعني يبرز سؤال هام، أنه تحدثنا عنه باختصار، عن الدور الهام الذي تقومون به في منطقة تلفريك عجلون التنموية من أجل تنمية المجتمع المحلي والتمكين الاقتصادي للمرأة وللأسرة العجلونية بصورة متكاملة.
0: نعم، يعني إحنا هذا البازار اللي حكيت لك عنه هي كانت رسالة من المناطق التنموية من أجل التفاعل والتشارك مع المجتمع المحلي، بما أنه الغاية من إيجاد هذا المشروع الحيوي الهام هو تنموي والتشارك مع المجتمع المحلي، فأقيم بازار، تم تأسيس بازار لهذه الغاية، يتم فيه دعوة الأسر في نهاية الأسبوع مقابل مبالغ رمزية، يعني دينار عن كل يوم، هي مش مبلغ مجدي، ولكنه إحنا مشان نحسسه أنك أنت مشارك وفعال وأنت مشارك. إن يتم فيه عرض المنتجات البلدية العجلونية بالمنتج العجلوني وبعض المشغولات اليدوية، ومعظم المساهمين في هذا البازار هم من العنصر النسائي.
1: نعم.
0: اللي هن بيشتغلن وبنجن بإيديهن وبنجن ومنوفر لهم الفرصة إن يعرضوا منتجاتهن أمام هذا العدد الكبير من زوار التلفريك.
1: نعم.
0: لذلك بنكون إحنا كنا السبب في إنهم هذولا حسنوا دخلهم وحققوا مزيد من الدخل اللي بتيسر أمور حياتهم اليومية، ومكننا المرأة أيضا من الإنتاج والتشارك في البيع والإنتاج وتحسين دخل أسرها.
1: نعم، جميل جدا اللي تفضلت فيه، وحقيقة يعني جهد تشكروا عليه إنكم تساعدوا السيدات وتأهلوهم وتأمنوا لهم.

0: أماكن يعني لائقة حتى يبرزوا ويعرضوا منتجاتهم البيتية ويبيعوها للسياح، وهيك أنتم بتساعدوهم حتى يحققوا لهم دخل يساعدهم على الحياة. سؤالنا الأخير لحضرتك أنه نختم في لقائنا، أنه عملت الفريق عجلون على زيادة فرص العمل ووفر وخلق الوظائف الجديدة لأبناء وبنات محافظة عجلون، تحدثنا عن هذا الموضوع باختصار.
1: يا ستي، يعني مشروع ضخم مثل تلفريك عجلون لابد من ايادي تشغل وتدير وتقوم على اعمال النظافه والرعايه والمتابعه والصيانه. فتم تشغيل وتوظيف بشكل مباشر عدد من المهندسين والاداريين وعمال الخدمات لابقاء الاستدامه التلفريك وعمل التلفريك، وجلهم أكثرهم من أبناء المحافظة. يعني كان التوظيف بشكل مباشر. أيضا وفرنا فرص عمل بطريقة غير مباشرة. يعني أنت لما تستقطبي الزوار من كافة أنحاء المملكة، من عرب، من أجانب، من كل مكان، هذول بدهم يجوا على عجلون، بدهم يشتروا، بدهم
0: أكيد.
1: مطاعم، بدهم مبيت، بدهم يشتروا من عامل البسطة، بدهم يعبوا الكازية. كل هذه يعني انعكست إيجابا وبطريقة غير مباشرة على أهل عجلون بشكل عام، ووفرت فرص بطريقة غير مباشرة لأهل المنطقة.
0: نعم، الحمد لله. احنا متمنى اكيد المزيد من التقدم والنجاح لمنطقة عجلون التنموية، وتحديدا تلفريك عجلون، وهذه دعوة منك ومنا للجميع لحتى يزوروا تلفريك عجلون ويركبوا فيه، يجربوا هاي التجربة الرائعة الفريدة، ويضيفوا يعني قيمة لهم، لأبنائهم، لأسرتهم، ويستمتعوا بأجواء عجلون الجميلة. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ عمر لزغول، المساعد الإداري في منطقة عجلون التنموية. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. أصدرت وزارة الصحة الأردنية نتائج المسح الوطني لانتشار استخدام التبغ بين البالغين ممن أعمارهم فوق 15 عام، والتي أظهرت أن نسبة انتشار التدخين بكافة أشكاله بلغت 51.6% بين السكان. وتشمل تفاصيل الدراسة أن نسبة المدخنين بين الذكور بلغت 71.2%، بينما بلغت بين الإناث 28.8%. ذلك لكل أنواع التبغ، من السجائر التقليدية إلى الأرجيلة إلى السجائر الإلكترونية بين قوسين الفيب. كما كشفت الدراسة أن 38.6% من المدخنين بدأوا بالتدخين قبل بلوغ سن 18 عام، وأن 83% منهم بدأوا بالتدخين قبل سن 24 عام. لإلقاء المزيد من الأضواء والتحليل والدلالات على ذلك، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة عطوفة الدكتور عيسى المصاربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور عيسى، نورتنا، يسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: يعطيك ألف عافية. يعني بداية دكتور عيسى، بناء على هذه الدراسة الإحصائية عن التبغ والتدخين، ما هو تعليقكم عليها كمجلس للسكان، وما هي الرسالة التي توجهونها؟ تفضل.
1: يعني دلائل الانتشار هذا السلوك الضار بالصحة، والجميع يعرف ضرره على الصحة، والتوعية جارية من قبل وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام بأضرار هذا السلوك.
0: نعم.
1: فالدلائل اللي قدمتيها من الدراسة المسحية على نتائجها وزارة الصحة، أيضا هناك دلائل أخرى واضحة أمامنا. انتشار أعقاب السجائر في شوارعنا وعلى أرصفتنا واضح. انتشار المقاهي اللي تقدم هاي خدمة الأراجيل واضح. متاجر البيع التبغ أيضا موجودة، محلات ذات ديكور جميل وإضاءات كهرباء جاذبة للشباب.
0: نعم.
1: مقاهي أكشاك القهوة منتشرة على الطرق بين المدن، وهي تقدم القهوة، تقدم أيضا تبيع السجائر، وتقدم الأراجيل، وبعض المرتادين يحضر أرجيلته معه وفي الهواء الطلق.
0: نعم.
1: أنا أشاهدهم كل يوم.
0: نعم.
1: فالشواهد موجودة، الانتشار موجود، إذن الإتاحة واسعة، إتاحة المواد هذا السلوك الضار، الإتاحة واضحة.
0: نعم. يعني قصدك دكتور عيسى في سهولة بأن الوصول والحصول على التدخين ووسائل التبغ المختلفة بكل أنواعها.
1: نعم.
0: إذن برأيك ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب أعداد المدخنين في الأردن؟ يعني يجب أن نتوقف عند الأسباب أيضا، تفضل.
1: الأسباب وقلنا واحد منها الإتاحة، ثم هاي من رخص، كيف تم ترخيص كل هاي المتاجر وكل هاي المقاهي، ثم الأكشاك اللي على الطرق هل هي مرخصة أم لا. فهذا أحد الأسباب، أنه الترويج موجود رغم أنه في حظر على الترويج للتبغ وسجاير، في حظر على الترويج، إلا أنه وجود هاي المتاجر، وجود هاي المقاهي، وجود هاي الأكشاك، بدليل على أن هذه ثقافة مقبولة.
0: نعم.
1: دليل ارتفاع نسبة التعاطي التبغ بين الإناث، كانت
0: نعم.
1: يعني في سرعة في معدل لجوء الفتيات إلى هذه الممارسة. فهذا الأسباب.
0: نعم.
1: هو الإتاحة، ثم رفع الأسعار لم يكن كافيا، لأنه الكلام عن أضرار التدخين المباشرة والأضرار غير المباشرة من خلال تأثيره على قدرة الأسرة على الإنفاق على الغذاء وعلى الصحة وعلى التعليم والتدريب.
0: نعم.
1: لم تجدي، يعني الأضرار معروفة، لكن يظهر أن الضرائب لازم يجري رفعها مرة أخرى، وهذا كما حصل في دول كثيرة، أن رفع الأسعار أدى إلى عزوف النسبة عالية من المدخنين عن هذا السلوك الضار.
0: نعم. يعني أيضا كما بدي أضيف لهي الأسباب اللي تفضلت فيها، أنه يعني صارت عندنا مثلا يعني بعتبرها عادة، ما بفكر أنه هي مضرة للصحة، وأيضا هي من الأسباب أنه أيضا نوع من الظهور الاجتماعي والتقليد. يعني أنا مثلا فتاة تقلد صديقاتها، شاب يقلد أصدقائه، امرأة تقلد جاراتها، يعني أصبحت يعني عادة متداولة، ويعني مصدر، يعني يعتقدون للأسف أنها مصدر للترفيه والترويج التلويح على النفس وإزالة التوتر والغضب. يعني للأسف هذا الذي يعني المدخنين يبررون لأنفسهم، أنا أدخن لكي أرتاح، لكي أبعد عن التوتر والقلق، للأسف. يعني
1: أنت شفتم المقابلات مع المدخنين، واحد أخوه بدخن 70 دينار، هو بدخن، واحد قال أنا بس بنفق بالشهر 120، نعم. شخص آخر قال أنا أنفق 200 دينار. هاي الأموال لها استخدامات أخرى في الأسرة أهم،
0: نعم.
1: الأسرة عندها قرض سكني أو قرض سيارة أو عندها فواتير تحتاج إلى الدفع. وأحد الإعلاميين أرسل لي تصميم لباكيت من السجائر، وعلى كل سيجارة كاتب أنه ثمن هاي السيجارة ممكن خلال الشهر يدفع فاتورة معينة من فواتير الأسرة، كهرباء نعم. مثلا أو المياه،
0: نعم.
1: الآن احنا نشجع وسائل الإعلام الصحفيين أن يزوروا، أن يجلسوا في هذه المقاهي ويسجلوا دون أن يسألوا أي سؤال ماذا يجري، كم من في قضية الوقت اللي يهدرها الشباب هناك،
0: نعم.
1: في سلوك مضر للصحة وفي الوقت له،
0: نعم.
1: كلفة،
0: نعم، مضي على الوقت.

0: ساعات متأخرة من الليل يعني في هاي المقاهي. فبدها يعني تقرير صحفي استقصائي من قبل الإعلاميين بالجلوس بسموهم بمنهجية الملاحظة بالمعايشة، بأن يجلسوا ويخرجوا من المقهى ويسجل ماذا شاهد، كم دفع، كم كلفة الأرجيلة الواحدة، كم أنفقها، كم من الوقت قضى، وعدد المرتادين وأعمارهم.
1: نعم،
0: هاي مسألة. نحن الموضوع ليس بسيط، هذا موضوع في صلب ما يسمى التنمية البشرية. التنمية البشرية هي إعداد الإنسان وتعليمه وتدريبه، هذا جانب. لكن لا نريد أنه بعد ما ننفق هذا الاستثمار 20 سنة في أو أكثر أن نسلمه إلى أضرار صحية.
1: نعم،
0: لأنه الركيزة الثانية في التنمية البشرية هي حماية صحة المواطن.
1: نعم أكيد، يعني بالدرجة الأولى كل مواطن هو مسؤول عن صحته، ووزارة الصحة هي يعني لا تقصر في توجيه البرامج التوعوية والتثقيفية، وتقدم النصائح والإرشادات دوما عبر وسائلها المختلفة وعلى صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا يعني بدي أضيف هيك تعقيب بسيط على كلامك، بالنسبة لمضيعة للوقت الجلوس في المقاهي وتناول الأرجيلة والسجائر والتبغ وحتى السجائر الإلكترونية، الجلوس لساعات طويلة، وأنت ذكرت هذه النقطة الهامة، مضيعة للوقت للأسف يعني وقت الشباب، وهنا يبرز دور الأسرة أولياء الأمور للشباب الصغار، الفتيات الصغار، أن راقبوا أبنائكم، يعني وجهوهم، ما بصير أنتوا تضلوا تعملوا هاي التصرفات السلوكيات، لازم نوجه أبنائنا، نوعيهم، نحاول أنه يكون في متابعة، ما نضلنا نترك كل أم وأب يترك أولاده وبناته يعني بدون ما يوعيهم، بدون ما يتابعهم، بدون ما يوجههم أنه هذا سلوك خاطئ، التدخين والجلوس في المقاهي لساعات.
0: نعم، دور الأسرة هي أهم المؤسسات الاجتماعية، احنا مش كل شيء نلقيه على المؤسسات الرسمية.
1: نعم،
0: والحكومة.
1: الأسرة هي الأساس،
0: الأسرة هي أهم المؤسسات، ويعني وأهميتها تساوي أهمية الحكومة كمؤسسة اجتماعية. نعم، هاي من مهام الوالدين التنشئة ومراقبة ما سلوك أبنائهم، ولكن أيضا إذا ارتفعت أسعار السجائر وغيرها من هاي المستلزمات، أظن الأسرة والأفراد سيعيدوا النظر في ذلك.
1: نعم أكيد، وخاصة أنك ذكرت مثال أنه يعني ثمن هذه السجائر، ثمن الذي يدفعه هذا الشخص الذي يدخن، إذا كانوا مشكلة أنه إذا كانوا في الأسرة أكثر من شخص مدخنين، هل لو نجمع هذا المبلغ كله اللي بندفع على التدخين، للأسف بالإضافة لأنه يعني يسبب أذى للصحة ويسبب الأمراض التنفسية، وهو أيضا وجع لجيبة المواطن، يعني رح يكون عنده خلل، ما رح يقدر يدفع كل التزاماته، كل مصروفاته، أقساط مدارس أبنائه، يعني حتى يعني المستلزمات الأساسية للأسرة رح تتأثر لما تكون تروح نسبة كبيرة من الدخل على التدخين.
0: نعم، لذلك هذا العام لما رأينا أنه التوعية بالأضرار الصحية للتدخين مش عم تجدي، ما زال في تزايد في انتشار هذا السلوك، لجأنا إلى أن نوجه رسالة وضعناها في الإحاطة في رأس التقرير اللي أصدرناه.
1: نعم،
0: وهو أن إقلاع أو توقف الأسرة، أفراد الأسرة عن التعاطي التبغ يمكنهم من سداد قروضهم وتحسين مستوى معيشتهم والإنفاق أكثر على غذائهم وعلى تعليمهم وعلى التدريب.
1: نعم،
0: لكن للأسف وسائل الإعلام ذكروا فقط يعني هذه الرسالة اللي كنا بدنا نحملها، الرسالة واحدة وهي العلاقة ما بين مستوى معيشة الأسرة وبين إنفاقها على التدخين.
1: نعم، رائع جدا اللي تفضلت فيه، يعني رسائل هامة أتوجهوها من قبلكم في المجلس الأعلى للسكان لإرشاد المواطنين، تقديم النصح لهم بأنه كل هاي المصروفات والتكاليف اللي تذهب للتدخين بلا فائدة، وإنما نوفرها ممكن أنا بثمن التدخين والسجائر أو التبغ اللي بشتري أنه أسجل ابني بنادي رياضي، ممكن أني أنا أذهب في رحلة أو سفرة ترفيهية، يعني ممكن أنا أشتري إشي مفيد لأبنائي، أشتري إشي لمنزلي، أجيب غذاء صحي،
0: أشركوا في نادي رياضي، أشركوا في دورة سباحة.
1: نعم، يعني هناك وسائل أخرى. نعم
0: نعم، في مراكز، في الآن يعني مرافق لتعليم السباحة والترفيه.
1: نعم،
0: وهي يعني لا تساوي الكلفة اللي بتدفعها الأسرة على على على تدخين. وإحنا
1: نعم،
0: نشكر إذاعتنا الأردنية على أنه مهتمة بهذا الموضوع.
1: نعم،
0: ووسائل الإعلام هي أداة التغيير

0: سلوك الضار.
1: نعم واجبنا أكيد. يعني أيضا دكتور عيسى، يعني سؤالنا الأخير لحضرتك بتعلق فيه أنه أطلقت وزارة الصحة الأردنية تعليمات جديدة تقضي بمنع عرض منتجات التبغ نهائيا في المحال التجارية وإخفائها خلف ستار أسود أو خزائن مغلقة، تعليقك على ذلك سريعا.

0: بيع السجائر. هذا الإجراء يعني بيخفف، لكن لازم الستائر لا توضع فقط على السجائر، لازم توضع على الزجاجات العرض الأراجيل النحاسية الملمعة المضاءة، هناك اللي لازم تتغطى، هي التي تجذب الزبائن جدد لهذا التعاطي. كويس، والحكومة بتشجع ما يسمى التسوق الخفي، أنه بعد كل قرار أو إجراء أنه المفتشين بينزلوا متخفين وبيشوفوا مدى التزام هذه المواقع البيع هذه المنتجات بهذا القرار.
1: نعم، جميل جدا، يعني أنت تؤيد أكيد ونحن جميعا نؤيد هذا القرار من وزارة الصحة، مشكورة. ويعني نختم لقائنا معك، بدنا نوجه هيك نداء مهم حتى يكون ضميرهم حي، التجار أصحاب الدكاكين الصغيرة الذين للأسف يبيعون الأطفال والمراهقين تحت سن 18 سنة، بيبيعوهم السجائر، يعني بسموها بالعامية فرط، يعني بالحبة، يعني نوجه لهم نداء بالابتعاد وترك هذه السلوك نهائيا، بعدم بيع السجائر للأطفال والمراهقين طلاب المدارس تحت سن 18 عام. يجب عدم بيع أي مراهق أو مراهقة أي سيجارة، يعني يجب يعني أصحاب الدكاكين يجب أن يكون لديه ضمير حي وأخلاق ومبدأ أن يبتعد عن هذا السلوك الخاطئ وأن لا يبيع السجائر أبدا أبدا لطلاب المدارس.
0: يعني ما هو يمكن في ضغوط عليه من المشترين، برضو هو له مصلحة في البيع، يعني هاي من صعب السيطرة عليها.
1: نعم. بظل على الأقل اللي عمرهم تحت 18 طلاب المدرسة يعني.
0: نعم، ولا أنا بشاهدهم جالسين، يعني أنا مرات أسير في الليل بشوف يعني المراهقين جالس معاه كأس قهوة.
1: نعم.
0: ومعهم سجائر، وكل واحد ما فاتح أيضا هاتف.
1: نعم.
0: الله يعين الأسرة، هي تنفق على القهوة والسجائر. نعم. وعلى اشتراكات في الهواتف الذكية.
1: نعم نعم،
0: الهواتف الذكية غالية.
1: نعم، ومن هنا أيضا يعني المحال التجارية التي المرخصة لبيع التدخين أصلا بالقانون ممنوع تبيع أصلا لعمرهم تحت 18 أو 19 سنة، يعني أي واحد بيذهب بيشتري ما يبيعوه حتى لا يتأكدوا على الهوية الشخصية قديش عمره، وبالتالي هم ما بيبيعوه. وأيضا هو نداء أخير للعائلة أن تنتبه لأولادها لبناتها، تتابعهم، تشرف عليهم، توجههم، توعيهم، توضح لهم هذا صح هذا خطأ، ابتعدوا عن سلوك التدخين، ابتعدوا عن السلوكيات اللي مدمرة لصحتكم، واستثمروا أوقات الفراغ بشيء مفيد ورائع، الرياضة وما شابه، مثل ما ذكرت عطوفتك دكتور عيسى. يعني معنا يعني دقيقة نختم فيها لقائنا معك، تفضل.
0: يعني مثل ما تفضلتي، يعني الأسرة هي المؤسسة، هي كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هم اللي بيعرفوا، هم مع أبنائهم ليلا نهارا، في بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أيضا ممكن تعمل أنشطة لا صفية. نعم. يستدعوا متحدثين في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: في بعض الدول شو بيعملوا لحتى يراقبوا التزام الباعة بالقانون، بيرسلوا متخفي، بيرسلوا طفل دون السن إلى هذا المتجر، إذا باعه فيجري مخالفته لأنه بيكون عبارة عن مصيدة لهذا التاجر. نعم. عارف إذا هنا ممكن يعني تجرب.
1: نعم. نعم إن شاء الله، يعني إحنا بنتمنى أنه كل هاي النصائح والإرشادات والتوجيهات والرسائل اللي ذكرت لنا إياها من قبلكم في المجلس الأعلى للسكان أنه يستفيدوا منها الناس، يستفيدوا منها كافة الدوائر والدوائر المختصة والمؤسسات اللي تعنى بهذا الموضوع، وكلنا يعني كل أب وأم مسؤولين عن أبنائهم بأنهم يوجهوهم للتصرف والسلوك الصحيح، ليس فقط في التدخين وإنما بشكل عام. بحب أشكرك بنهاية لقائنا معك.
0: في آخر نعم. شيء اقتراح الأساسي، لابد من رفع الضرائب على هذا المنتجات، ورفع الضرائب قد سيؤدي، أنا متأكدين من تجارب الدول أنه رفع الأسعار السجائر أدت إلى إقلاع الكثيرين عن هذه العادة.
1: نعم إن شاء الله يا رب، بنتمنى ومتمنى الصحة والسلامة للجميع دائما. كل الشكر والتقدير والاحترام لعطوفة الدكتور عيسى المصاروي الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، شكرا جزيلا لك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والتفاؤل مرة ثانية. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون مع الأستاذة روان المساعدة، مديرة بنك الملابس الخيري التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، للحديث عن أعمال ونشاطات البنك وأبرز ما يتم تخطيطه وتنفيذه من مبادرات جديدة فيه. لذا يسرنا أن تكون معنا على الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذة روان المساعدة. أهلا وسهلا فيك معنا، نورتينا أستاذة روان. كونك مديرة بنك الملابس الخيري يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بخير.
0: أهلا وسهلا وأنت بألف خير. يعني في البداية تحدثينا بشكل مختصر وسريع عن إنجازاتكم ونجاحاتكم في تأمين ملابس جديدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك للأطفال، تفضلي.
1: يعطيكم العافية وشكرا لكم على السؤال. إحنا خلال الفترة الماضية، الأسابيع الماضية وقبل عيد الأضحى المبارك، أطلقنا حملة كسوة عيد الأضحى على مدة 3 أسابيع تماما. الحمد لله تمكننا فيها من الوصول لمختلف الجهات، سواء من خلال الصالات الثابتة في عمان والكرك، وخدمنا ما يقارب 10,000 فرد من خلال الصالات الثابتة. لكن بنفس الوقت عملنا على خدمة المنتفعين بالصالات المتنقلة من خلال برنامج جيرتنا، اللي عمل على الوصول للمحافظات المختلفة وتحديدا محافظات الشمال. وقدرنا الحمد لله من خلال الصالات المتنقلة خدمة 6,000 منتفع وتأمين الكسوة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كمان كان في توجه للمدارس، لعدد المدارس في العاصمة عمان، وتأمين الكسوة لهم كمان بهاي المناسبة، وتمكننا الحمد لله من تأمين الكسوة لما يقارب 4,000 طالب وطالبة في مختلف المدارس الأساسية والثانوية. مجموع الخدمة اللي قدمناها هي قرابة 23,000 منتفع تم تأمين كسبتهم الحمد لله بفضل التبرعات اللي وصلت لبنك الملابس الخيري والهيئة الخيرية الهاشمية، سواء من المتبرعين المباشرين الأفراد أو من خلال المنظمات الوطنية والمؤسسات والقطاع الخاص اللي دعم هاي الحملة على مدى الأسابيع الماضية.
0: نعم، ما شاء الله عليكم، جهودكم رائعة ومشكورة دائما، وشركائكم أيضا موجه لهم تحية. يعني السؤال الثاني يمكن يكون الأخير لأنه الوقت أدركنا، يعني من جديد أعمالكم في بنك الملابس الخيري أطلقتم حديثا مبادرة خيركم بيوصل، يا ريت تحدثين عنها وعن أهدافها سريعا إذا تكرمتي.
1: هاي المبادرة هي مبادرة تفاعلية مع القطاع الخاص في المملكة، وهدفها تفعيل التشابك، خلينا نقول التشبيك، مع القطاع الخاص وخاصة تجار الألبسة اللي بتعرفي بكل موسم بيشاركونا بشكل فردي لحتى يقدموا تبرعاتهم. هذا التبرع أو هذه المبادرة تم إطلاقها قبل أيام من عيد الأضحى المبارك فعليا، واستجاب عدد من التجار إلها بأنهم يتبنوا الساندات من صالات العرض اللي موجودة سواء في عمان أو في الكرك أو حتى في الصالات المتنقلة لما بنعمل صالة متنقلة، بتقديم الكسوة المباشرة للمنتفعين. وهي فعليا ستي العزيزة هي زكاة أموال التجار، زي ما بتعرف الزكاة تطلع من أصل المال، فكونه هو تاجر ألبسة رح يوجه زكاته من الملابس اللي موجودة عنده. فهاي رح تكون فعليا الخير اللي عم بيطلع من التاجر رح يكون بإظهار هذا التبرع على ستاندات تخصيصها من خلال صالات العرض، لحتى يتمكن المنتفع أو المحتاج لهذه الملابس من أنه يتوجه لستاندات معينة، بيعرف أنه هاي الستاندات بتأمن ملابس أطفال أو بتأمن ملابس للسيدات أو ملابس لكبار السن، فبيكون سهل عليه أنه يتوجه رأسا للستاند ويأخذ احتياجه بشكل مباشر من خلال القطع المعروضة على هاي الستاندات.
0: نعم أكيد، يعني بالإضافة لما تفضلتي يعني شيء رائع وإنساني، ويعني تشكر عليه تقديم الملابس الجديدة للأطفال أن تكون جديدة، وهذا شيء يعني كتير كتير حلو.
1: نعم صحيح. هلأ زي ما بتعرفي إحنا على بداية العطلة الصيفية، مناسبات الحمد لله مناسبات سعيدة، والأطفال دائما بيكونوا بهاي المناسبات دائما بتطلعوا بهم يفرحوا، خلينا نقول يجمع الفرح من كل أطرافه. فالحمد لله أهل الخير عم بيساعدونا لحتى نقدر نرسم الابتسامة الحقيقية على وجوه دائما المنتفعين اللي بتوجهوا لطلب الخدمة أو طلب المساعدة بتأمين الكسوة لهم سواء كبار سن أو أطفال.
0: الحمد لله،
1: والله يجزيهم الخير.
0: أكيد أكيد. يعني كلمة أخيرة بدقيقة بنختم فيها لقائنا معك أستاذ روان، تفضلي.
1: الحمد لله المملكة الأردنية الهاشمية هي أرض الخير، وما حدا عم بيأثر فيها سواء من متبرعين، من قطاع خاص، من مؤسسات أو حتى من متطوعين شباب عم بيشاركوا معنا بكل لحظة. من خلال منصتكم بحب أدعو الشباب في فترة العطلة الصيفية سواء الطلاب المدارس طلاب الجامعات لحتى يشاركونا بفرز التبرعات يوم بيوم لحتى نقدر نوصل هاي التبرعات اللي حطها أهل الخير لصناديق بنك الملابس لحتى نوصلها لكل المحتاجين على أرض المملكة.
0: نعم إن شاء الله، وإحنا بدورنا متمنى لكم كل النجاح والتوفيق في عملكم، الله يجزيكم ألف خير. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة روان المساعدة مديرة بنك الملابس الخيري، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
0: أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل عمر الكركي، من السوشيال ميديا الزميلة علا الجبور، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطرون. أهلا بكم. رئيس الوزراء يقرر تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. الأردن يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والولايات المتحدة تدفع باتجاه خطة وقف إطلاق نار جديدة بين لبنان وإسرائيل. استشهاد 6 أشخاص جراء غارة إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، ومقتل جندي إسرائيلي خلال معارك في الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بشن ضربات على الضحية الجنوبية في بيروت، وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني. المقترح الأمريكي الجديد لوقف الحرب في إيران يتضمن بنوداً تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع إطار لاستئناف المفاوضات النووية، وإيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. أخيراً طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحر نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي

0: الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. على الخير وبكل الحب دائما وأبدا مستمعينا مشاهدينا، نلتقي ونسعد أن نكون معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. تابعونا كرما لا أمرا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة والتي تأتيكم بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات. اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نسعد بأن نبدأها بمعية مهندسنا وجدي نصراوين بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرممنة من المراقبة الرئيسة. وموفور الشكر الجزيل لك مهندسنا علم العبادي الذي يتواجد معنا حتى نخرج بهذه الحلقة عبر صفحة الإذاعة وصفحة برنامج متابعات بالصوت والصورة على الفيسبوك.

0: ونذكركم مستمعينا الكرام لبث الروح وأيضا الحياة من جديد لهذا البرنامج، واللي إحنا منحب نذكركم بخدمة الرسائل المتوافرة على مدار الـ 24 ساعة لصفحة برنامج متابعات باللغة العربية، واللي إحنا بنسعد أنه نتواصل معكم نتبادل الآراء وكذلك الحال المواضيع التي تودوا أن تسمعوها على لسان أهل الاختصاص ومسؤوليها في كافة أجهزة الدولة الأردنية. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محمد الربابعة، وهو أستاذ الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا ونقيب النحالين الأردنيين. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيك وشكرا على الدعوة وشكرا لفريق العمل في هذا البرنامج.
0: نعم مستمعين الكرام، يمكن برنامج متابعات كان له مشوار والباع الطويل أنه يستضيف عدد كبير جدا من النقباء أو من يمثل هذه النقابات، سواء كانت المهنية أيضا النقابات التي تضم أكبر عدد ممكن تحت مظلتها من العاملين ضمن اختصاصاتها. ومكملين في هالمشوار مستمعين الكرام، ويمكن نقابة النحالين الأردنيين التي تعد من أعرق النقابات الأردنية، تمضي قدما من أجل النهوض بهذه المهنة، تقديم المشورة الخبرة، وهم بيوتات خبرة لعدد كبير جدا من النحالين الأردنيين. خلال هذه الحلقة رح نتحدث بشكل مفصل حول هذه النقابة، لكن دعونا نتحدث حتى نعطي ذلك الثقل لهذه الحلقة حول قطاع العسل وحول قطاع النحالين الأردنيين. نتحدث بالأرقام إذا تكرمت علينا الأستاذ الدكتور محمد الربابعة.
1: بداية مرة أخرى شكرا لك على الاستضافة، ونحن سعيدون أن نكون بين أخواننا المواطنين في هذا البرنامج، ونوجه التحية لإخوان النحالين تحديدا، نتمنى لهم إن شاء الله يكون موسم خير وبركة، والحمد لله هذا الموسم إن شاء الله موسم مبشر
0: إن شاء الله.
1: نقابة النحالين هي من أقدم جسم يمثل النحالين، عمره من 94 سنة 1994.
0: نعم.
1: وفي الواقع أنه نقابة النحالين كان لها دور كبير جدا عبر السنوات المختلفة في النهوض بهذا القطاع. عهدي بنقابة النحالين أنا من العام 2014، حيث اخترت نقيبا للنحالين بالتزكية منذ ذلك الوقت وحتى الآن 12
0: سنة. ما شاء الله. نعم.
1: الواقع أنه نقابة النحالين كان لها فترة ذهبية في 98، تم عقد مؤتمر النحالين العرب في عمان، وكان من المؤتمرات الناجحة التي يشار لها بالبنان في ذلك الوقت. لكن بعد ذلك دخلت النقابة في مرحلة نوعا ما فتور، ثم تم إعادة تفعيل النقابة في العام 2014، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن صراحة النقابة قفزت من 80 عضو في العام 2014

0: إلى ما يزيد على 800 عضو في العام 2026، يعني بتحكي عن 10 أضعاف.
1: نعم، 10. نعم.
0: وهذا طبعا كما هو الحال في الكثير من النقابات والجمعيات، يعني هذا هو العدد، ما يزيد على 800 صراحة، 870 تقريبا. العدد الملتزم عادة بيكون أقل كما هو الحال في الكثير من الجمعيات والنقابات.
1: نعم.
0: ولكن هذا برضو كمان جزء من النحالين، يعني احنا النحالين في الأردن حسب الإحصاءات في 2024، قاعدة البيانات الآن متوفرة لدى الإحصاءات العامة بتحكي عن 4500 نحال اللي استجابوا مع الإحصاءات العامة، حوالي 2500 نحال، ومعدل أو عدد الخلايا النحل في حسب إحصاءات 2024 كان 84,000 خلية. طبعا إذا بنرجع لإحصاءات 2023 كانت الخلايا النحل في الأردن أقل من 40,000، بال24 قفزت إلى 84,000. وهذه القفزة صراحة تعود إلى، يعني أنا يجب أن أوجه الشكر لإخواننا في الإحصاءات العامة، حيث يعني قمنا بتوجيه الدعوة لهم بإعادة النظر بالإحصاءات الرسمية حول قطاع النحل، وفعلا تبين أنه الإحصاءات القديمة كانت يعني تضع هذا القطاع ضمن القطاعات المتواضعة، لكن الآن تبين أن القطاع أكبر مما كنا نعتقد، وبناء عليه فإن إنتاج العسل من هذه المناحل سيكون أكثر مما كان يعتقد سابقا، واللي كان دائما سبب رئيسي في السماح بالاستيراد للعسل. الآن إحنا بصراحة في نقابة النحالين نعتقد أن الرقم لسه يعني مرشح للارتفاع أكثر فأكثر، وقد نصل إلى ما يزيد على 100,000 خلية في الأردن. نعم. وبمعدل الإنتاج اللي إحنا بنعرفه بالأردن ممكن نصل إلى ما يقارب 1,000 طن إنتاج عسل في الأردن، وهذا رقم قريب جدا من الاستهلاك المحلي، مما يعني يجعلنا بقوة نطالب الجهات الرسمية بحماية هذا القطاع من الاستيراد الذي يعتبر واحد من المعضلات الكبيرة.
1: نعم، يمكن مستمعينا هالأرقام وهالنقلات وهالقفزات النوعية اللي يتحدث بها الدكتور محمد ربابعة وهو نقيب النحالين الأردنيين، وكيف لهذا النشاط الزراعي أن يتطور، أخذين بعين الاعتبار تلك النافذة الإحصائية الرسمية التي تحدثت حول هذه النقلات النوعية، ويمكن بدأنا نلمس بوعي واهتمام المجتمعات الريفية على وجه الخصوص، أو أيضا من يستهوي وتستهويه هواية التربية والقدرة على التعامل مع هذه الخلايا، لأنه هذا العلم هو واسع وبحاجة إلى مزيد من التوضيح. في إشارة مستمعينا الكرام لهذه الحلقة، واللي إحنا بنسعد أنه يكون مهندسنا وجدي أيضا هو من تستهويه تربية النحل، وأنه بهذه الحلقة هو بأذان صاغية حتى يضيف تلك المعلومات أو التساؤلات التي يود الكثير أنه نسمعها من خلال الدكتور محمد ربابة. إذن هذا هو واقع الحال، وهذه الكميات التي نعمل أو تحدث بها الدكتور محمد حول ذلك الإنتاج السنوي الذي يصل إلى 100,000
0: إلى 1,000 طن
1: ألف طن من كميات العسل، والأمر يمكن 1,000 طن يفي بالغرض ويفي بحاجة السوق المحلي، لكن المعلومات التي نود أن نطرحها على مستمعنا الكريم ومشاهدنا بأنه بداية المنتج المحلي تنافسيته، ماذا يحمل من خصائص ومزايا، ماذا أيضا يقدم لنا الدكتور محمد لبعض الخصائص اللي إحنا حابين نقدمها لمجتمعنا الكريم حول القيمة الغذائية العالية المنفعة الفائدة ليس فقط من العسل بل أيضا المنتجات والمشتقات الأخرى.
0: في الواقع يعني تطرقت للموضوع مهم جدا، وهو تنافسية هذا العسل المحلي مقارنة بالعسل المستوردة. في الواقع يعني نحن ندعي ويعني كلنا ثقة بأن العسل الأردني يتفوق على الأعسال المستوردة، وخاصة الأعسال المستوردة الرخيصة. من كافة النواحي، سواء من القيمة التغذوية أو حتى من القيمة العلاجية. ونحن في نقابة النحالين دائما نسعى أن نشجع المستهلك على أن يركز في استهلاكه للعسل على العسل المحلي، ومن باب أولا تشجيع الإنتاج المحلي، وثانيا من أجل صحته. اللي بده يأكل العسل غالبا يعني اللي بتناول العسل بتناوله لغايات علاجية، ربما اللي بيدور على قيمة علاجية فعليا عليه بالعسل البلدي. طبعا لازم يكون عسل بلدي موثوق حتى يتحصل على الفائدة. طبعا جزء من الفائدة أو الميزة النسبية للعسل الأردني ليس جزافا هذا الأمر.
1: نعم.
0: بال 2010 2009 2010 قمنا بإجراء تجربة أنا ومجموعة من الزملاء في جامعة العلوم والتكنولوجيا على فحص أنواع مختلفة من العسال، منها عسال محلية ومنها عسال مستوردة. وتبين أن العسال المحلية، وهنالك أيضا العديد من الدراسات من هذا النوع ليس فقط هذه الدراسة، تحدثت عن تفوق العسل الأردني في الصفات والخصائص العلاجية مثل مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات ومضادات الميكروبات، وهذا صراحة يعزز قيمة العسل العلاجية. وإحنا لذلك نتحدث بالفم المليان بأنه من يبحث عن القيمة العلاجية فعليه التركيز على العسل البلدي. للمعلومة فقط أيضا أن العسل المستورد يعني عليه علامات استفهام كثيرة، حيث أنه يمكن لهذا العسل أن يعبر الحدود ويعبر الإجراءات الحكومية، وقد لا يكون هذا العسل يعني كما يجب وكما ينبغي، وبالتالي ربما البعد عن الاستيراد هو الأفضل. ولذلك احنا في نقابة النحالين نركز على أن نعزز الإنتاج المحلي، ونطالب الجهات الرسمية بحماية هذا المنتج. يعني حتى لو كنا احنا 70-80% لو تم حماية هذا المنتج خلال 2-3 سنوات احنا ممكن نصل للمئة بالمئة، وربما يتطور أكثر هذا القطاع بحيث يصبح ايضا قطاع مدر للدخل ومصدر.
1: طيب ايضا خلينا نوضح مستمعينا، يعني في اشارة الى انه دور مؤسسة العامة للغذاء والدواء في عمليات الفحص ومطابقة العسل المستورد للمواصف الفنية التي يتم اجراء العينات والمسوحات في هذا الباب، حتى يعني نكون اكثر انصافا في موضوع بانه ان العسل المحلي البلدي الأردني هو يتفوق ويحوي العديد من الخصائص الغذائية المفيدة. يعني يمكن يكون اثنين يعني كلاهما صالح للاستهلاك البشري، لكن العسل الأردني هو الذي يتميز ويميز عن غيره من الأعسال. طيب كثير منا دكتور يبحث، قبل أن يعني نتطرق للحديث أكثر حول النقابة ودورها، بأهمية أنه يكون في عنا القدرة على التمييز.
0: نعم.
1: يمكن قطعنا شوط كتير منيح في عملية المحافظة على جودة زيت الزيتون الأردني. صحيح. نضاهي كثيرا بعديد من خصائص على مستوى الزيتون على مستوى العالم، والحمد لله يعني الساحة تشهد للعديد من الجوائز، العديد من الألقاب والفوز فيها من خلال مجالس متخصصة لزيت الزيتون. كيف هو واقع الحال فيما يتعلق بالعسل وكنقابة تعد هي المظلة الرئيسة الجامعة لهذا الكم الأكبر من النحالين الأردنيين؟
0: في الواقع أنه قبل ما استلم أنا نقابة النحالين في 2014 كان عندي طالب ماجستير في 2010، وكان دراسته حول دراسة مسحية عن قطاع تربية النحل.
1: نعم.
0: من خلال استبيان تم تعميمه على النحالين، وبنفس الوقت أيضا تجارب تم إجراءها ميدانيا. الاستبيان هذا صراحة وضح الكثير من الأمور المرتبطة بهذا القطاع، وتبين عندنا مشاكل كبيرة مرتبطة بهذا القطاع، وأهم مشكلة كانت لدى النحالين هي مشكلة التسويق. ومشكلة التسويق يعني لها أكثر من بعد. البعد الأهم هو دائما هنالك فجوة في الثقة ما بين المنتج وما بين المستهلك، وخاصة في موضوع العسل. دائما اللي بيبحث عن العسل زي اللي ببحث عن زيت الزيتون، زي اللي ببحث عن السمن البلدي، زي اللي ببحث عن هذه المنتجات، غالبا يعني بيكون درجة الشك عنده غالبة على درجة اليقين. فهو بيحاول دائما كل جهده أن يبحث عن مصدر موثوق. لكن في الأمانة يعني هنالك كثير من الحالات التي يتعرض لها المستهلك بأنه بيكون مشتري مثل هاي المواد من مصدر على أساس أنه موثوق، ولكن يتبين لاحقا بأنه هذا العسل ربما قد لا يكون يعني كما ينبغي. لذلك لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة، وإحنا في نقابة النحالين أخذنا على عاتقنا حل هذه المشكلة، لأنه النحال إذا لم تحل مشكلة التسويق له وبالتالي ضمان عائد جيد من إنتاج العسل وبيعه، فإن مشروعه سيتدهور. فإحنا حفاظا على هذه المشاريع وحفاظا على هذه الثروة الوطنية وحفاظا على الفوائد الهائلة التي يوفرها النحل، مش فقط العسل، النحل يلقح 70% من المحاصيل والخضار والفواكه اللي احنا بنستهلكها. فقيمة النحل ايضا ليس فقط في انتاج العسل، فاحنا حتى نحافظ على هذه الثروة يجب ان نحافظ على مشروع النحال.

0: اقتصاديا مجدي، بدنا نحل مشكلة التسويق. تبين أنه واحد من مشاكل التسويق اللي هي الفجوة، لذلك احنا في نقابة النحالين عمدنا إلى البحث عن مصادر تمويل لحل هذه المشكلة، وفعلا حصلنا بال2015 على تمويل من الوكالة الدولية الأمريكية للإنماء USAID، وكان الهدف منها هو أول شيء إنشاء مكتب أو مقر للنقابة.
1: نعم.
0: لم يكن هنالك مقر للنقابة، تم إنشاء مقر للنقابة، وتم تأمين هذا المقر بأدوات ومعمل مرخص لتعبئة العسل، بحيث أنه النحال عضو النقابة يستطيع أن يقوم بإحضار إنتاجه من العسل إلى النقابة، تقوم النقابة بالتحرز على هذه الكمية، عنده 100-250 شو ما تكون الكمية، يتم التحرز عليها، يتم أخذ عينة ممثلة من هذا العسل، يتم إرسال العسل إلى المختبرات المعتمدة لفحص هذا العسل، يتم التحقق من مطابقة هذا العسل للمواصفة الأردنية، بالإضافة إلى فحوصات حسية، إحنا منذوق العسل منشمه إلى آخره، لأنه هذه كمان جزء من الفحوصات. بعد التحقق من كل أو اجتياز العسل لكل هذه المواصفات، نقوم بتعبئته تحت إشراف النقابة داخل معمل النقابة، حتى نضمن أنه هذا العسل اللي إحنا أرسلنا عينة للفحص تم تعبئته تحت إشراف النقابة، ثم نقوم بوضع ليبل، إذا ببين عندكم على الكاميرا، نقوم بوضع ليبل يحمل شعار نقابة النحالين وبعض المعلومات الأخرى، لكن مش هذا الأهم. الأهم هو
1: الباركود،
0: الكيو آر كود.
1: نعم.
0: الكيو آر كود هذا إذا الكاميرا بتبين، كل كيو آر كود عليه رقم.
1: نعم.
0: لأن هذا الرقم كل عضو يتم تعبئتها في النقابة يحمل رقم مختلف.
1: نعم.
0: والباترن هذا مختلف.
1: إذن نتفق مستمعينا الكرام بأنه كل عبوات العسل المفحوص جيدا من خلال نقابة النحالين الأردنيين هي تحمل ذلك الختم، ذلك الليبل الذي يميز أنه تم فحصه من خلال المعمل اللي يعود للنقابة.
0: نعم.
1: عدا عن ذلك أيضا هنالك باركود أو كيو آر يتم استخدامه ويمكن قراءته بالماسح الضوئي من خلال الأجهزة الخلوية، والاطلاع بتفاصيل أكثر حول صفاته.
0: أول شيء المعلومات الرئيسية عن النحال نفسه،
1: ممتاز.
0: من هو النحال وما هو رقم الاتصال الهاتف،
1: نعم.
0: ما هو موقعه، مكان المنحل، من أين تم قطف هذا العسل، متى قطف، متى تم تعبئته، ونواتج أو نتائج الفحوصات سواء الحسية أو المخبرية، وتظهر أيضا قسيمة الفحص المخبري لهذا العسل لمن يرغب بالاطلاع على الفحوصات المخبرية.
1: طيب أنا كمواطن عادي ودخلت وقرأت، كيف لي أن أستطيع أن أميز بالقيمة الغذائية لهذا النوع من العسل، يمكن اللي يتغذى على غطاء نباتي لأشجار حمضيات، مثلا غطاء نباتي لأشجار حرجية، أو غطاء نباتي لنباتات برية أخرى؟
0: الواقع أن الفحوصات التي يتم إجراءها حتى الآن هي المواصفة التي تلزمنا فيها المواصفة الأردنية،
1: نعم.
0: وهي فحص السكريات بالإضافة لفحص
1: نعم.
0: السكريات زائد الرطوبة زائد اللي هو HMF، وهي فحوصات هي الإلزامية حاليا للعسل. صراحة نحن حاليا في هنالك لجنة اسمها لجنة حماية العسل الوطني، تم تشكيلها في وزارة الزراعة ونقابة النحالين فيها والعديد من الجهات ذات العلاقة، والهدف الرئيسي من هذه اللجنة أن نعيد النظر بهذه الفحوصات بحيث أن يتم إضافة المزيد من الفحوصات من أجل أن يكون هنالك تحقق أكبر من قيمة هذا العسل ومطابقته للمصدر المعلن عنه. بصراحة نحن بحاجة إلى تطوير مثل هذا الأمر، وإحنا نسجل عتبا صغيرا هنا على سواء طبعا حتى أحطك بالصورة، هنالك مشكلة ما بين وزارة الزراعة والغذاء والدواء في موضوع لمن يتبع العسل. فالغذاء والدواء بيحاول أن يتجنب موضوع العسل، بيقول لك هذا اختصاص وزارة الزراعة، وزارة الزراعة مرات بيقول لك أنا ما عندي أكسس للسوق إني أراقبه، فالأمور شوي صارت زي يعني كل واحد بيبعد عن حاله المسؤولية، وهذا للأمانة قلل من فرص الرقابة على العسل في الأسواق، وفسح المجال الكثير من الغش للأسف في العسل. وبالتالي نحن من خلال هذه اللجنة ربما
1: نحاول، اللجنة الوطنية هي مشتركة،
0: نحاول من خلال هذه اللجنة أن نعيد صياغة الأمر بتشاركية بين كل الجهات، ومن ضمنهم المواصفات والمقاييس أيضا، ومن ضمنهم الأمن العام حتى الشرطة البيئية.
1: طبعا.
0: طيب. كل هذول راح يكونوا ضمن هذه اللجنة، الهدف منها زيادة

0: التحقق من أو زيادة الفحوصات وتنويعها بحيث أنه نضمن بطريقة أو بشكل أفضل أنه هذا العسل فعلا عسل أردني بلدي مطابق للمواصفة ويعني يستطيع المستهلك أن يتأكد أنه هذا عسل ما هذا العسل اللي بيطلبه.
1: طيب الأستاذ الدكتور محمد ربابعة، عندما ننظر إلى واقع ثقافة استهلاك المجتمع الأردني للعسل والاعتماد عليه، قلما نجد ذلك النهج القويم اللي بيعتمد على العسل كمصدر لغذائه أو نعم. كمصدر رئيس في غذائه. يمكن في الحالات صراحة اللي إحنا نبدأ أنه في حدا بيسألنا وين في نحال نثق فيه، منين نقدر نشتري العسل، لا سمح الله لما يكون في هنالك بعض الحالات المرضية صحيح. اللي تتطلب أنه الاعتماد على العسل دونا عن مثلا أنواع أخرى من السكريات صحيح. وهون إحنا بنبدأ نبحث عن النحال الموثوق فيه نعم. في إشارة إلى أنه المصدر والباركود والختم الموجود للنقابة يمكن ها أول بوادر الثقة بهذا العسل. طيب في جانب آخر كنا نتابع أنه كيف بتقدر الحكومة أو الجهة المتخصصة من أجل أنها تعزز إنتاجية الأسر المتواضعة نعم. وأيضا إنتاجية المناطق الريفية، وجدنا أنه هنالك دعما مقدما من خلال القروض الميسرة، حتى أنه في بعض الجهات هي قدمت خلايا للنحل من أجل تربيتها والعمل على إنتاجها. وهون بنفتح الباب على مصراعيه أنه إحنا نتحدث، طيب إحنا كجهة وطنية تقدم المعلومة الذكية، تقدم الإجابة على تساؤلات كيف لي أن أربي النحل. شباب كتير في المناطق النامية أو في المناطق الريفية هو بيسعى لأنه يحصل على الخلية صحيح. طب الحصول على الخلية لا يعني أنك قد استطعت تبدأ مشروعك وتديره صح، في هنالك مهارة، في هنالك نعم. تدريب، في هنالك خدمات، في هنالك متابعة، هنالك مكافحة متكاملة وغير ذلك من الأمور صح. يعني حتى أنه إذا أنا أطلت شوي مهندسنا علم العبادي كان في لقاء لبرنامجه مع جمعية الرائدات الريفيات في محافظة جرش، واللي كان مشروعهم الثاني هو مشروع النحل، والمشروع يعني عانى كثيرا من خلال اللقاء أنه في عندهم صعوبات في التسويق، نتحدث عن أنه مثلا الغش، المنافسة مع المنتج المستورد، فرق شاسع ما بين الأسعار والصفحات الإلكترونية التي تروج كثيرا لهذا المنتج.
0: بداية موضوع تربية النحل هو من السهل الممتنع،
1: نعم
0: يعني هو ليس مستحيل أي شخص أن يتعلم تربية النحل، ولكنه يحتاج إلى دقة في المتابعة. وإحنا في نقابتنا حاليا صراحة من العام 2014 من لما أنا استلمت النقابة ركزنا بشكل كبير على عقد ربما مئات الدورات والمحاضرات والورش من أجل رفع أول شيء كفاءة وقدرات النحالين الأردنيين واستقطاب أعداد جديدة من النحالين. إحنا بالمناسبة قطاع تربية النحل معدل الأعمار العاملين في قطاع تربية النحل معدل العمر كبير، وعدد الشباب أو الفئات الشابة في هذا القطاع شوي قليل، وهذا بشكل خطورة لنا في المستقبل، إنه هذا القطاع إذا لم يكن هنالك ضخ دماء جديدة في هذا القطاع ربما يعني يتهاوى في المستقبل. لذلك لابد أن نركز أكثر على الشباب. عشان هيك إحنا عقدنا مثلا اتفاقية مع نقابة المهندسين الزراعيين، قمنا بتدريب عدد كبير من المهندسين الزراعيين، نقوم بزيارة الجامعات لتحفيز الطلاب للانخراط في هذا القطاع، نحاول أن نستقطب أكبر عدد ممكن منهم للدخول في هذا القطاع. لكن للأسف طبعا، وهذه من خلال الدراسة اللي أنا حكيت عنها لطالب الماجستير، تبين أنه تقريبا أكثر من 95% من المعلومات التي يتداولها النحالين حول طرق تربية النحل كلها من مصادر غير علمية، كلها من مصادر إما من الإنترنت أو حكالي فلان أو حكالي نحال أو الآخري، وقد تكون
1: خبرة.
0: وقد تكون غالب هذه المعلومات للأسف خاطئة وهذا قلل من تنافسية المشاريع الانتاج النحل وانتاج العسل في الأردن بسبب ضعف المعلومة العلمية. نحن ندعي في نقابة النحالين أننا قمنا برفع سوية النحال الأردني خلال 12 سنة الماضية، وأصبح النحال الأردني يشار له بالبنان على مستوى الوطن العربي. نحن نقول ذلك وكلنا فخر. أنا عملت قناة على اليوتيوب فيها ما يزيد على 500 فيديو، وجدي نصراوين من الشباب اللي حفزني على هذا،
1: دكتور منصور أيضا
0: والدكتور منصور. الآن أصبح الفضاء لمن يرغب من الأردنيين بالتعرف على معلومة علمية مؤصلة علميا صحيحة ومرتبطة بالبيئة الأردنية، لأنه في كثير من الفيديوهات المنتشرة ليس لها علاقة بالبيئة الأردنية، وبالتالي قد يستخدم شخص أمر استخدمه شخص في بلد آخر قد لا يكون مناسب لك في الأردن. وبالتالي ركزنا على هذا الأمر، قمنا باستقطاب خبرات أجنبية، قمنا باستقطاب خبراء من أوروبا ومن أمريكا ومن الدول العربية، قمنا أيضا باستقطاب خبرات محلية وعقد العديد من الدورات، والحمد لله نقول بأنه الآن أصبحت سوية النحال الأردني نوعا ما ممتازة، لكن هذا يجب أن يتزامن أيضا مع ضخ الدماء الجديد. لذلك احنا من ضمن خططنا في نقابة النحالين أن نصل إلى المدارس، لأنه الصغر لما يتعلم الطفل في الصغر إشي بتعلق في النحل يتعلق فيه، وربما يعني بيكون له فرص
1: أكثر. نعم بالضبط. تربية النحل،
0: وتربية النحل بالمناسبة هي فيها هواية، يعني فيها رغبة، يعني اللي بيعلق بشباك تربية النحل ما بيقدر يطلع منه بسهولة، بصير في الدم. يعني كثير من النحالين بعد زعل مثلا من 3-4 سنوات سيئات ترك النحل، قال أنا بدي أترك النحل،
1: برد
0: ما بقدر يترك النحل. السنة اللي بعديها ما بتشوف إلا بصير زي الهرش بيقول لك أنا بدي نحل وأرجع مرة ثانية أربي. لذلك إحنا نتأمل إنه هذا القطاع يستهوي أعداد أكبر من الناس، وخاصة اللي ذكرتيه في المناطق النائية. الآن إحنا مشكلتنا في الأردن مشاكل بطالة ومشاكل فقر، وأكثر الناس بيعانوا من هاي المناطق هي المناطق النائية، وأكثر مناطق مناسبة لتربية النحل هي المناطق النائية.
1: أنا ما بدي
0: الناس أحطوا خلايا نحل في مناطق سكنية مكتظة. لذلك إحنا بدنا هاي الناس، والسيدات أكثر العاملات في النحل في برا في الدول الخارجية سيدات. إحنا عندنا يعني عدد قليل من السيدات
1: المنخرطات في العمل.
0: نعم. النحل نتأمل أن يكون في عدد أكبر منهم، عدد أكبر من الشباب، وهذا إن شاء الله راح يكون يعني رافعة ممتازة لهذا القطاع.
1: نعم نعم. يعني حديث صاحبة المشروع قالت إنه استقطاب المتدربات التي تستهويها تربية النحل، يعني هذا الأمر فيه صعوبة وبالغ الصعوبة في هذا الموضوع. طيب نتحدث أيضا مستمعينا الكرام لموضوع أنه حتى لو أنت شريت العسل بعد فترة بتلاقي أنه تحول في بعض الظروف إلى شكل بلورات سكرية، وهون إحنا براودنا الشك أنه هذا العسل من الأساس تم خلطه بالماء السكري أو بالقطر زي ما بقولها. طيب أنا أتحدث وخصائص النحل، عفوا العسل مش خصائص النحل، العسل اللي هو غير المغشوش، العسل الأصلي الغني بخصائصه وفوائده.
0: نعم. أول شيء احنا بنرجع دائما للمربع الأول. احنا بنقول للمستهلك إذا كنت تعلم، إذا أنت بتعرف نحال معرفة مباشرة، مش فلان عن فلان، لأنه فلان عن فلان عن فلان، وإذا كان بالنص في حدا مش ثقة الرواية بطلت.
1: نعم.
0: يجب أن تكون يعني معرفة مباشرة.
1: نعم.
0: وبتعرف هذا الشخص أنه لا يقوم بغش العسل، بنقول لك اشتري منه وإن شاء الله أنه أموره تمام. لكن مرة أخرى إحنا عدد النحالين في الأردن 5000، خلي كل نحال بيعرف له 1000 بني آدم.
1: نعم.
0: هاي 5 مليون بني آدم بالأردن بيعرفوا نحالين، والثمانية مليون البقية هذول 7 مليون من الأردنيين هذول كيف بدهم يعرفوا نحالين مباشرين؟ ما بيقدروا يعرفوا، فلا بد من إيجاد طريقة لمعرفة العسل.
1: نعم.
0: صراحة هنالك خلينا نقول صفات خارجية ظاهرية قد تدلل لكنها ليست قطعية، مثلا الرائحة، اللون، الطعم، هذه الصفات الحسية، تذوق والرائحة والآخره، مرات إحنا بتعطينا شعور بأنه هذا العسل هو عسل بلدي أو مش بلدي، هل هو عسل جيد أو، لكنه ليس قطعيا. لذلك لابد من إرسال العينة للمختبر من أجل فحص السكريات وفحص إذا تعرض للتسخين أو لم يتعرض للتسخين.
1: طيب دعنا ضيف الكريم الدكتور محمد ربابعة، نعم نتوقف مع هذا الفاصل ومن ثم نتابع حديثنا بمعيته إن شاء الله.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، وشكرا جزيلا لك مهندسنا محمد شموط اللي معنا بالاشراف الهندسي المباشر. قبل الفاصل توقفنا حتى نفسر للعيان وللمستمعين حاله التبلور التي تحدث للعسل في بعض الحالات.
1: الان هذه الظاهره اللي هو ان العسل يصبح جامد نوعا ما، كما هو الحال بالنسبه للسمن البلدي بالبرد، زي ما هو الحال بزيت الزيتون البلدي ايضا بالبرد، يتحول الى الحاله الصلبه نوعا ما. وطبعا هذا نوع من انواع التبلور اسمه، وفي الواقع انه هذا التبلور هي ظاهره طبيعيه في العسل الطبيعي، لذلك احنا حرصنا على وضع هذه المعلومه على الليبل حتى المستهلك لما بيشتري العسل ثم يتبلور العسل عنده يجب

0: أن ينتبه أنه
1: هذا هذا صفة طبيعية في العسل الطبيعي.
0: نعم.
1: الآن التبلور في نوعين، في تبلور ناعم وفي تبلور خشن. في الواقع أن غالبية الأعسال وخصوصا بعض أنواع العسل اللي دخلت بسبب الأشجار الغازية زي السلم تبلورها خشن جدا، بحسه زي الرمل. يعني المستهلك، يعني حتى لو بدك تقول المستهلك 100 مرة إنه هذا العسل طبيعي ومية بالمية ممتاز، مش طايقه، بحسه زي البجرش رمل تحت أسنانه، فيتذكر السكر مباشرة، فبصير يقول لك هذا مغشوش. في الواقع احنا في نقابة النحالين بادرنا في حل هذه المشكلة، طلعنا على تجارب عالمية، لأنه هذه الخاصية ليست حكرا على العسل في الأردن، وإنما كل الأعسال في العالم تعاني من مشكلة التبلور. ليتبين أنه في كثير من الدول في العالم، في أوروبا تحديدا، يقومون بتحويل العسل إلى الصفة الكريمية اللي بسموه العسل الأبيض أو العسل الكريمي، وهو عبارة عن تبلور ناعم متحكم فيه. يعني أنا بحط العسل اللي أنا بعرف أنه راح يتبلور، وربما تبلور يكون خشن، بنحطه في هذه الماكينة تحت التبريد، لأنه التسخين بيفقد العسل خواصه، فهذا تحت التبريد يتم تحويل العسل من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، لكنه تبلور ناعم جدا في الفم، لا تشعر بأي شيء، لذلك هو مستساغ.
0: نعم، يمكن هذا عنصر جذب بيصير للأطفال واستهلاك الأطفال
1: تماما. الآن أنا بدي أحكي لك قصة وهذه يعني تسجل لنقابة النحالين. عسل السلم هذا تحديدا كانوا النحالين يحاولوا أن يتخلصوا منه بأي طريقة كانت، بأي سعر كان، بست دنانير الكيلو، بسبع دنانير الكيلو. احنا بنعرف انه هاي الاسعار لا يمكن ان تكون للعسل الطبيعي في الاردن. كانوا يبيعوه بست وسبع دنانير مشان الله شيل عني، لانه خلال اسبوع من القطف يتبلور تبلور خشن مزعج، فالمستهلك غالبا راح يرجعه للنحال، راح يقول لك هذا العسل تبعك مغشوش وراح يرجعك. الان هذا العسل يباع بعشرين دينار ويزيد بعد ما تم تحويله لعسل كريمي، أصبح مستساغا ومطلوبا أكثر من العسل السائل، والآن أصبح طلب متزايد على هذا العسل. إحنا أول ما جبنا الماكينة كنا نعمل بالسنة لأربع خمس كميات، الآن إحنا الماكينة لا تتوقف عن تحويل العسل إلى العسل الكريمي للنحالين في النقابة، لأنهم يريدون الاستفادة من هذه الخاصية اللي أصبحت تسويقية، وبالتالي هنالك حلول لهذه المشاكل.
0: وإحنا ولا تفقد العسل قيمته الغذائية، بل أنها تعمل على تعزيز واحتفاظ فيها. طيب السؤال هنا سعر، ومن الذي يحدد سعر العسل؟ يعني أنا يمكن أتفاجأ عندما من يلقي بقاعدة التسويقية إنه الطلب والعرض. أنا أتحدث كيف يمكن للمزارع أن يكون منصفا.
1: موضوع السعر موضوع شائك. أول شيء بدنا نرجع لخطوة للوراء. مرة أخرى، المشاريع القائمة لدى النحالين هي مشاريع في الغالب صغيرة.
0: نعم.
1: ودائما معروف أن المشاريع الزراعية الصغيرة بتكون كلفها نوعا ما عالية. دائما المشاريع الزراعية الصغيرة كل ما كانت صغيرة كل ما كانت الكلف أعلى. المشاريع الزراعية الكبيرة بتكون كلفها أقل، وبالتالي يستطيع صاحب الملكية العالية من أي إنتاج زراعي أن يبيع بسعر أقل من النحال أو من المنتج الصغير. هذا صحيح حتى في قطاع النحل. ففي عندنا نحالين اللي عنده 10 خلايا و15 خلية و5 خلايا وإلى آخره، هذا الشخص يعني كلفته عالية، فلو بده يبيع العسل بده يبيعه بأقل جزء ب 25 دينار يلا توفي معاه، خصوصا أنه في سنوات ممكن يكون إنتاجها ضعيف. لكن لما باجي أنا على نحال عنده 1000 خلية أو عنده 2000 خلية، هذا النحال ممكن ينزل بالسعر أقل من النحال.
0: نعم، لأنه الإنتاج عنده غزير. نعم.
1: لكن هنالك يعني حدود مقبولة وهنالك حدود غير مقبولة. فالكثير من العروض المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيقول لك 4 كيلو بعشرين دينار وثلاثة كيلو بعشرين دينار والآخري، هذه صراحة من الأسعار التي لا يمكن قبولها حتى عند المنتج الكبير. وبالتالي يعني هسا إحنا ما بنقول دائما العسل الأغلى هو الأحسن، لأنه هذه بتصير عبارة عن هوس تسويقي، هوس استهلاكي. يعني في ناس بحبش يشتري إلا الشغل الغالية، ففي ناس بيستهدفوا هاي الفئة
0: وليست بملأة عن طرق
1: وليس بالضرورة. صحيح. لكن قولا واحدا أن العسل الذي يباع بهذه الأسعار البخسة الزهيدة هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عسلا طبيعيا وبلدي وزي ما بدك، لا يمكن.
0: أصافي. طيب بحمد الله مستمعينا الكرام، هالسنة يمكن الغطاء النباتي غني وغزير وتنوع بعديد من الأزهار.
1: نعم.
0: وممكن هذا الشيء رح يعزز من الإنتاجية ويعزز من الخصائص النوعية.
1: نعم. صحيح.

0: جانب. طيب بالسنوات الماضية اللي كان فيها الغطاء النباتي قليل, وفي سنوات أيضا وأشهر تتوقف الخلية عن الإنتاج لأنها يدوب تحصل غذاء أعضاء الخلية اللي عندها.
1: نعم.
0: فبالتالي كيف تفسر أنه تغذية الخلية بالمحلول السكري؟

0: وكيف يمكن للمزارع أن يكون ذو يقظة وأنه ضميره حي حتى لا ينتهج هذا الأسلوب، وبالتالي الإنتاجية أسرع وتكلفة أقل. نعم. عليه
1: بداية أول شيء احنا بنرجع كمان دائما بحاول أعمل مقاربات حتى نقرب الفكرة.
0: نعم.
1: معظم الناس بتزودوا أو تمونوا بالسمن البلدي أو بالجميد.
0: صحيح.
1: أو بالجملة. عادة هؤلاء الناس بعينوا وقت الربيع.
0: صحيح.
1: للتزود بهذه ليش؟ لأنه خارج وقت الربيع هذه الأغنام راح تتعلف علف، والعلف كله هذا مستورد سواء ذرة ولا صويا.
0: نعم. وعليق. صحيح.
1: فلو أنتج الإنسان منه هذا حليب جبنة وسمنة والآخرية ما راح يكون بالجودة زي ما هو اللي راح يكون في الربيع. إحنا أيضا في قطاع تربية النحل، وهذا الموضوع شوي حساس بجوز عند المستهلكين أو عند المستمعين، لكن عم نحكيه بكل شفافية. الآن النحال في شهر 3، شهر 4، شهر 5، شهر 6 لغاية شهر 7 تقريبا، هذه الفترة هي فترة إنتاج العسل، وهذه الفترة غالبا يعتمد النحل في غذائه على رحيق الأزهار، وبالتالي يقوم بجمع الرحيق بيستهلك جزء منه، والفائض يقوم بتخزينه، وهذا اللي احنا ايش نقطفه. الآن احنا بنيجي بشهر 7 خلصنا موسم القطف، النحل هذا جمع العسل مشان هو يستهلكه بعدين بشهر 8 و9 و10 و11 و12 و1 و2. طب احنا خلصنا كل العسل اللي تبعه وما ظل في مصادر رحيق لهذا النحل يجمعه مرة أخرى بعد ذلك الوقت، كيف بده يعيش النحل؟ لازم أعلفه زي ما علفنا الحلال بشهر 7 و8 و9، بدي أعلف
0: النحل والخلايا النحل. نعم.
1: لكن هون هذا الذي نقوم بإطعامه للخلايا هي عبارة عن عملية إطعام للإدامة فقط.
0: نعم.
1: وليس للإنتاج.
0: نعم.
1: فمنضل نعطيه ما نحتاج، ما يحتاج النحل حتى يعبر الفترة الحرج اللي هي فترة الشح، سواء الصيف الخريف أو بداية الشتاء.
0: الشتاء. نعم.
1: بس يعبر شهر 2 شهر 3 خلاص الآن الأمور توقفت، بيكون ما هو ما تم إطعامه للخلايا تم استهلاكه قولا واحدا. وغالبا ما يتم إطعامه للنحل يبقى في الطابق الأول، النحالين بيعرفوا هاي المصطلحات، الطابق الأول. إحنا عادة نقطف العسل من الطابق الثاني اللي هو لما بتتطور الخلية في الربيع بتصير طابقين، بينما بعد الموسم بتظل طابق أول. فأنا اللي غذيته للنحل في الغالب بيظل في الطابق الأول، فأنا بقطف الطابق الثاني. الآن في نحالين بيقول لك أنا ما بغذي، ممكن، بس هذا على حساب إيش؟ على حساب أنه ما يقطف العسل. يعني هو
0: يترك.
1: يعني بس الآن هذا النحال لو بده يبيع عسله بإيش بيبيعه؟
0: بالعالي،
1: بدي بيعه بثلاثين وخمسة وثلاثين دينار، بقولك أنا ما بطعم بالمرة لأنه أنا تركت النحل يتغذى على كيلو عسل حقه 20 و25 ليرة، بينما كان بالإمكان أني أطعمه أنا مادة سكرية رخيصة. لا. وبالتالي أقطف هذا العسل. لذلك الموضوع فيه نوع من التفاوت، فيه إله علاقة بالحيازة، إله علاقة أيضا بالترحيل. يعني النحال الذي يقوم بنقل الخلايا من موقع إلى موقع يستفيد من 4-5 قطفات في السنة، بينما النحال اللي حاط نحلاته جنب البيت ما هو عنده 10 خلايا بيقول لك انا ضل ازمزم فيهن وين بدي اروح فيهن، فبقول لك لا خليني جوا البيت عندي في البيت. داخل المنطقه الواحده في الاردن في افضل الحالات ممكن يكون عندك قطفتين، افضل الحالات. لكن اذا قمت بترحيل النحل من منطقه لاخرى انا ممكن اقطف 5 و6 قطفات، وبالتالي كميه الانتاج راح تكون اكبر لهذا النحال، وبالتالي يستطيع ان يبيع لو حد ما باسعار اقل شوي من النحال البسيط الذي ربما لا يقوم بالتغذيه ولا يقوم بترحيل النحل. هذه كلها اعتبارات يجب ان ناخذها بعين الاعتبار. لكن اذا قام بالتغذيه ووصلت هذه التغذيه الى العسل الذي قطفه وتودى للمختبر، ببين بالمختبر،
0: ببين بالفحص.
1: لذلك احنا فكره الفحص انه نظهر هذه الفحوصات تستطيع أن تكشف هذا النوع من الغش. هسه ما في شيء 100%، 100% عند رب العالمين فقط، لكن أنا أحاول أن أقارب ما أمكن من خلال الفحوصات المخبرية والحسية والآخرية، أنا أتأكد أنه هذا العسل يا أخي 99% عسل طبيعي، بديش 100% ويخلف علينا. لأنه في نهاية المطاف مربي النحل، أنا مربي خلية نحل هنا وما بطعم ولا إشي، هل أضمن إنه هاي النحلة ما راحت على كاسة شاي ولا راحت على علبة بيبسي ولا راحت على؟ فإحنا دائما بنقول نحن نقارب ونسدد. المقاربة والتسديد هنا بأننا نسعى إلى أن ننتج العسل الطبيعي دون تغذية.
0: نعم.
1: وإذا أنا بدي أتأكد أنا كنحال إنه هذا نحلي ما جاب أي سكر، افحصه وبالتالي تستطيع أن تتحقق إنه عسلك إن شاء الله مطابق للمواصف.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، إذن الحديث بأنه حتى لو صغار مربي النحل

0: تستهويهم بتضل معهم، وبضلوا من فترة وفترة يسعى من أجل الحصول وإنشاء هذه الخلايا وتقديم الرعاية لها. في إشارة لما تقدم به الدكتور محمد رباب بأنه انتبهوا مش كل المعلومات الموجودة عبر مواقع التواصل تقدم على أسس علمية صحيحة. نعم الخبرة موجودة، لكن الأساس العلمي والبحث العلمي اللي بيحمله أهل الاختصاص في هذا المجال يجب الاعتماد عليه كنقطة مرجعية لنفتح باب وملف كيف لصغار المالكين لهذه الخلايا أنه يتعاملوا مع الآفات، وخاصة أنه آفات التي تفتك في الخلايا هي إلى حد ما تكون قاضية. نتحدث أيضا عن آفات تقلل من جودة العسل.
1: نعم.
0: فهل كان لديكم أيضا باع ومجال من أجل نشر التوعية، التثقيف، الرعاية، المكافحة المتكاملة؟ نعم. المكافحة يمكن اللي تعتمد على أساليب وأسس بالتعاون مع سلوك العاملات في الخلية.
1: رجعنا للنقطة اللي بجزء بدأنا فيها، أنه صراحة الاستبيان اللي احنا وزعناه تبين أنه غالبية المعلومات اللي يعني موجودة لدينا حاليا هي من مصادر غير علمية. وأنا حبيت أنه أنت تعرفي علي أنه أنا أستاذ إدارة الموارد الطبيعية والبيئة ولست أستاذ علم النحل، أنا لست متخصصا في النحل.
0: يعني حتى أنت صاحب هذا الموضوع. نعم. وهذه الخبرة،
1: ولكن وجدت أن هنالك فجوة كبيرة للأسف. احنا سواء في التعليم الزراعي، التعليم المدرسي سواء الأكاديمي أو المهني، التعليم الزراعي أو التعليم الجامعي،
0: نعم،
1: أو التعليم العالي بشكل عام، هنالك تقصير كبير في التعليم تربية النحل.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا انعكس على مدى توفر المعلومات لدى النحالين. الآن تبين أنه الأخوة في الدول العربية بدون ذكر أسماء أنشط في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن للأسف مرة أخرى هذه المعلومات تبين لاحقا بأن الغالبية منها قد تكون معلومات غير صحيحة وغير علمية. فأنا عكفت على أن أقوم أن بدراسة موضوع النحل. طبعا أنا لست بعيدا على أنه تخصص الزراعي في الأصل.
0: نعم نعم.
1: وعكفت على دراسة تربية النحل من مراجعه الأصلية، واستطعت أن يعني أبلور مجموعة من الأفكار التي يجب أن تصل للنحال. قمت بإنشاء قناة على اليوتيوب.
0: نعم. وتقديم معلومات صحيح.
1: قدمنا معلومات للنحالين الآن يشار لها بالبنان سواء نعم. من قيمة. النحالين في الأردن أو حتى في الوطن العربي. وهذا الحمد لله أنه شيء يعني شكرا لكورونا. كورونا هي اللي ساعدتني على التفرغ لمثل لمثل
0: هذا البحث وهذا المجهود.
1: والحمد لله الآن زي ما حكيت لك أصبح النحالين في الأردن يعني في مصاف النحالين متقدمين. الآن موضوع الآفات، أنا بدي أعطيك بس شوية معلومات من الإحصاءات، وهذه أيضا في الدراسة اللي عملها الطالب الماجستير. يفقد النحالين سنويا ما بين 30 إلى 70% من مناحلهم سنويا. كل سنة بيخسر من منحله 30 إلى 70%، بيرجع بيعوضه شوي بالربيع بيرجع بيخسرهم. اللي مسجل في حسب الإحصاءات العامة في 2024 أو 2025 أن 22 ألف خلية نفقت في الأردن، وهذه قيمتها ما يقارب من 2.5 مليون. ألا يستحق هذا القطاع إنه نحط له 0.5 مليون بهالموازنة مشان ننقذ هذا؟ يعني هذا فقط اللي هو الخسارة المباشرة اللي هو النحل. انسى خسارة العسل، انسى خسارة تلقيح المحاصيل، انسى خسارة مساهمة النحل في التنوع الحيوي والحفاظ على التوازن البيئي وغيرها. ألا يستحق هذا القطاع إنه نخصص له ميزانية؟ للأسف أنا بحكي إن وزارة الزراعة عندها قسم النحل والأسماك، والأسماك تطغى على النحل، وفي شباب محترمين وبيحاولوا جهدهم لكن الإمكانات المتاحة صراحة بسيطة. لا يوجد شعب للنحل في المحافظات. أنا بدي بعمان قسم نحل بعمان، أنا شو بدي فيه بعمان؟ أنا بدي المحافظات يكون فيها شعب للنحل، أنا بدي مرشدين في المحافظات يكون لهم علاقة بالنحل. موجود حاليا بعض المهندسين الزراعيين لأنهم هم نحالين بيقوموا بشوية واجب إرشادي وبعض المهام في المديريات، لكن هذا مش المأمول، هذا ليس المأمول. نحن بحاجة إلى الاهتمام بهذا القطاع. هذا القطاع يمكن أن يكون مدر للدخل. قيمة ما يدره هذا القطاع من قيمة عسل فقط مباشر أكثر من 30 مليون دينار، وبتحكي عن حبوب اللقاح
0: كمان قيمة، ومنتجات أخرى،
1: غذاء الملكات، بتحكي عن العكبر البروبوليس، بتحكي عن السم جديد دخل، بتحكي عن الشمع، بتحكي عن وما يمكن تصنيعه. في كثير متخصصين بتصنيع صوابين، كريمات، مستحضرات تجميل
0: على أساس نعم المادة الأساسية.
1: هذا كله بالإضافة إلى قيمة ما يساهمه النحل من تلقيح المحاصيل يصل إلى 150 مليون دينار.

0: نعم، وهذه هي القيمة، نعم، اللي هي الأهم والأعظم.
1: لا يستحق هذا القطاع نحط له مليون دينار بهالموازنة ننقذه؟ مش معقول صراحة، هنالك تقصير، وإحنا بنحكيها من باب العتب وليس من باب يعني أنا بدي
0: نعم، ومن هنا
1: من باب الرجاء
0: نتحدث بأنه للوزارة ولقسم النحل والأسماك الحق في الحديث بالدليل والبرهان والحجة القوية فيما يتعلق في مشوارهم وبرامجهم ومبادراتهم ومشاريعهم في دعم تربية النحل وإنتاج الأعسال.
1: المركز الوطني في
0: الأبحاث، نعم، والدراسات،
1: المركز الوطني هنالك وحدة النحل، يعني أفردوا للنحل وحدة. ما هو النتاج العلمي لهذه الوحدة؟ ماذا قامت بحل من مشاكل لهذا القطاع؟ أنا بدي مشاكل ملموسة لدى النحل.
0: نعم،
1: أنا ما بدي أشياء قد تظهر إعلاميا بأنه عملنا هيك وسوينا، لا لا، أنا بدي النحال لما يحكي معاي النحال، أنا كنقيب نحالين كلها بتحكي معاي بتقول لي 1 2 3 4 مصايب، أنا بدي حلول مباشرة لهؤلاء الناس وليس فقط أمور إعلامية.
0: نعم، إذن في جعبتنا مستمعينا الكرام لبرنامج متابعات من يتحدث بأهم المشاريع والأبحاث والنتائج من خلال المركز الوطني للبحوث الزراعية، أيضا الإرشاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، ومشاريع دعم الخلايا، خلايا النحل، يمكن بتتقاطع مع وحدة تعزيز الإنتاجية ودعم المرأة الريفية في هذا الباب، لأنه أكيد لدى وزارة الزراعة الأرقام والإحصائيات التي تتحدث في هذا الدعم. لا ضير أن نسلط الضوء مستمعينا الكرام حول هذه العديد من الجوانب اللي إحنا نسعى دائما إلى التكاملية ما بين الجهات ذات العلاقة. صدقا مضى الوقت سريعا دكتور محمد ربعبع، الأستاذ الدكتور وهو أستاذ الموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نقيب النحالين الأردنيين. يعني كان هنالك العديد من المحاور اللي إحنا بدنا نتحدث فيها في بعد أعمق قليلا، وهو كيف للنحل أن يحافظ على ذلك التنوع الحيوي الغني. نتحدث أيضا تقارير يمكن هي صدرت من جهات دولية عالمية كيف تناقصت، تقلصت أعداد النحل، وكيف أثرت بالسلب على البيئة والتغيرات المناخية اللي بتفرض نفسها، وشوف كان في هنالك حلول لديهم. لكن نعدكم إن شاء الله بفارق زمني أن يكون ضيفا مرة أخرى مع الجهات ذات العلاقة حتى نتحدث حول هذه التكاملية. شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور محمد ربابة.
1: شكرا، شكرا لك مرة أخرى.
0: إذن لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل مرة أخرى لمهندسنا محمد شموط اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

الموجز الواحد ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه إسراء الطرونة، أهلا بكم. رئيس الوزراء يقرر تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. الأردن يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والولايات المتحدة تدفع باتجاه خطة وقف إطلاق نار جديدة بين لبنان وإسرائيل. استشهاد 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، ومقتل جندي إسرائيلي خلال معارك في الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي يأمر بشن ضربات على الضاحية الجنوبية في بيروت، وجيش الاحتلال ينذر بإخلاء 9 بلدات وقرى في الجنوب اللبناني. المقترح الأمريكي الجديد لوقف الحرب في إيران يتضمن بنوداً تتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ووضع إطار لاستئناف المفاوضات النووية، وإيران تقول إن وقف إطلاق النار في لبنان شرط لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة. ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، والجيش الكويتي يعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وأخيرا، طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، نلقاكم على رأس الساعة القادمة في نشرة مفصلة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وصلي عليه صلاة تفرج بها همومنا وكروبنا، وصلي عليه صلاة ترحم بها موتانا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. حلقة اليوم بعنوان الزواج مودة ورحمة، وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور محمد الدعجة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله تعالى خيرا دكتور محمود على الاستضافة من خلال هذه الإذاعة الطيبة المباركة، إذاعة القرآن الكريم.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، الزواج في الإسلام ليس مجرد عقد بين رجل وامرأة، ولا هو ارتباط تحكمه المصالح العابرة أو الظروف المؤقتة، بل هو آية من آيات الله العظيمة التي تدل على حكمته ورحمته بعباده. يقول تعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. إنها كلمات قليلة في عددها، عظيمة في معناها، ترسم لنا صورة الأسرة المسلمة التي تقوم على السكن النفسي والطمأنينة القلبية والمودة الصادقة والرحمة المتبادلة. فالمودة هي المحبة التي تملأ القلوب، والرحمة هي التي تحفظ هذا البناء عندما تعصف به التحديات وتختلف الطباع وتتبدل الأحوال. ولقد جعل الإسلام الزواج حصنا للعفة، وسببا لاستقرار المجتمع، وطريقا لبناء الأجيال الصالحة التي تعبد الله وتعمر الأرض بالخير. ومن هنا جاءت عناية الشريعة الإسلامية بحقوق الزوجين وواجباتهما، لتؤسس علاقة تقوم على الاحترام والتفاهم والتعاون، بعيدا عن الظلم أو التسلط أو التقصير. وفي زمن كثرت فيه التحديات التي تواجه الأسرة، وأصبحت العلاقات الزوجية بحاجة إلى مزيد من الوعي والحكمة، تبرز أهمية العودة إلى هدي القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لنستلهم منهما الأسس التي تجعل من بيوتنا بيوت سكينة ورحمة واستقرار. في هذه الحلقة نتوقف عند المودة والرحمة في الحياة الزوجية، نتعرف على أهم الأسباب التي تعزز نجاح الأسرة المسلمة، وكيف يمكن للزوجين أن يحولا حياتهما إلى شراكة قائمة على المحبة والتفاهم والتسامح. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا دكتور محمود، بارك الله تعالى بكم.
0: دكتور، الزواج مودة ورحمة عنوان حلقة هذا اللقاء المبارك الطيب إن شاء الله تعالى. ما مفهوم المودة والرحمة، وأهمية أن يكون القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مرجعا وأساسا لانطلاق أي علاقة تشاركية زوجية بين الرجل والمرأة؟
1: بارك الله تعالى بكم دكتور محمود، وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا على اختيار هذا الموضوع والذي نحن بأمس الحاجة إليه حقيقة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، كما أشرتم دكتور محمود في الآية القرآنية الكريمة ومن آياته، أولا الزواج آية من آيات الله عز وجل، والآية ما تقتضي أن يتوقف الإنسان عندها وأن يعتبر ويتعظ، لأنها بحاجة إلى التفكر والتدبر والاستبصار والنظر بعناية إلى هذه الآية من آيات الله عز وجل. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فالله تعالى من رحمته بنا أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا، ومن أنفسنا من جنسنا، من جنس هذا الإنسان، ارتباط الذكر بالأنثى. والأصل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: النساء شقائق الرجال. نعم، المرأة هي شقيقة الرجل، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الإنسان، لأن الزوج عندما يكون من جنس هذا الإنسان فهذا أدعى إلى التفاهم وإلى التواد وإلى أن تكون لك أسرة وذرية وأن تتعاقب الأجيال من خلال هذه الآية الكونية التي أشار الله تعالى إليها في القرآن الكريم. لذلك خلق لنا من أنفسنا أزواجا، ثم أشار سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. والود هو محط نظر الرحمن لعباده الصالحين، وكيف أنه أكرمهم بهذا الود وأكرمهم بهذا القرب. وفي الحديث: إن من البر أن يود الرجل ود أبيه، يعني بين أبي وفلان الناس علاقة طيب، علاقة ود، علاقة تواصل، وحافظ على هذه العلاقة.

0: هذا إذا ما كان الأمر بين إنسان وإنسان، بين صاحب وصاحب، فكيف عندما يكون الأمر بين الزوجين؟ لذلك وجعل بينكم مودة. المودة هي التواصل، ولكن كيف يكون هذا التواصل بين الزوجين؟ يكون تواصلا روحيا يسوده الانسجام والحب والرعاية والعناية من قبل كل من الزوجين تجاه صاحبه، فكلاهما زوج هو مكمل للآخر، فتكون هذه العلاقة من الود، من جميل التواصل وطيب اللقاء وحسن المعشر بين الزوجين. وجعل بينكم مودة ورحمة. والرحمة كذلك معناها اللين، والرحمة ضد الشدة والقسوة. فعندما يكون التعامل بالرحمة فيما بين الزوجين، فالرحمة هو خلق يعين الإنسان على حسن التواصل مع الغير مع وجود الرفق واللين في هذا التعامل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لذلك الرحمة والود والسكينة والتفاهم والانسجام وحسن العشرة وطيب اللقاء وجمال التواصل فيما بين الزوجين، كل ذلك من معاني المودة والرحمة التي أشار الله تعالى إليها في القرآن الكريم. الآن مرجعيتنا في العلاقات كمسلمين بشكل عام وكأزواج بشكل خاص، عندما تكون المرجعية مرجعية دينية، بارك الله تعالى بكم دكتور محمود، فإن هذا مما يريح في العلاقات فيما بين الناس، لأن الإسلام يضبط حركة الإنسان في معاملاته
1: في جميع المجالات،
0: وفي تعامله وفي أخلاقه معاملة واقتصادا وسياسة
1: سلوكا
0: واجتماعا وسلوكا وعلاقات أسرية وعلاقات اجتماعية. لذلك المرجعية الدينية تريح الناس، كما أشار الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب قالوا الزوجة، والصاحب بالجنب. فأولى الناس بحسن معاملتك وطيب معاشرتك هي زوجك، ونقول للزوج زوج وللزوجة زوج، لأن كل منهما مكمل للآخر، ولأن كل منهما هو زوج للآخر. وكذلك المرأة كيف تعامل زوجها. الله عز وجل أمر الرجل المرجعية الأسرية: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا دليل على المثالية الواقعية التي يتعامل بها ومن خلالها الإسلام. ومعنى ذلك: فإن كرهتموهن، أن الإنسان مركب نقص، فقد تجد في زوجتك ما لا يسرك. ولكن لو أردنا أن نتعامل من خلال هذه المرجعية، فإن ذلك معنى أننا كلنا ذو نقص، ما في واحد، ما في إنسان كامل. لربما الآن لو نظر

0: كل واحد منا في نفسه، ثم أراد أن يحصي ويتتبع أخطاءه، لو وجد بأن عنده الكثير من الأخطاء، فكما يحب من الآخر أن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يستر
1: يتجاوز عنه
0: عيبه وأن يتجاوز عنه ويغفر زلته، كذلك ينبغي أن يكون هو مع الآخر. فكيف عندما يكون هذا الآخر زوجتك التي تعيش معك، والتي كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. هذه المرأة أسيرة بيتك، تطهو طعامك وتحمل ولدك وتربيه وتهتم بمنزلك، فهي أسيرة في بيتك، فهذه أولى الناس بحسن المعاشرة.
1: التعبير القرآني هن لباس لكم
0: وأنتم لباس لهن، سبحان الله. يعني من أجمل ما يمكن أن يتصور الإنسان من العلاقة فيما بين الزوجين هذا الوصف القرآني، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن،
1: ستر وغطاء،
0: ستر وغطاء، وكل منهما ستر وغطاء للآخر، وكل منهما هو حصن حصين للآخر، وكل منهما هو يعف الآخر، فهذه العملية مشتركة ولا تقف عند أحد الزوجين دون الآخر. وبالتالي فإن كرهتموهن، وكذلك إن كرهت من زوجها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا
1: رضي
0: منها آخر. فسبحان الله، ينبغي أن نعظم الإيجابيات، فإذا ما عظمنا الإيجابيات، وتعظيم الإيجابيات دليل دكتور محمود على طهارة النفس، ودليل على حسن التربية، ودليل على حسن المعاشرة، التغاضي عن الزلات، أن يتغاضى الإنسان، أن تتغاضى المرأة عن زلة زوجها والرجل عن زلة زوجها، وأن يستر كل منهما الآخر، أن يستر عيبه وأن يعفو عنه وأن لا يدقق في كل كبيرة وصغيرة. لذلك هذه المرجعية، المرأة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن معاملتها لزوجها؟ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأمرت المرأة الزوجة أن تسجد
1: لزوجها،
0: لزوجها
1: سجود احترام.
0: نعم، سجود احترام، سجود احترام، لو كنت آمرا، لو كنت آمرا.
1: نعم.
0: ولكن لو كان لأمرت المرأة أن تسجد، وذلك تعظيما لحقه وحثا وحظا على حسن معاشرته، وأن لا يخرج من هذه المرأة إلا الكلمة الطيبة في حق زوجها. وإذا مرأته قد رجع متعبا جلست إليه. نعم. ثم تكلمت معه الكلمة الطيبة التي تخفف من تعبه، والتي يعني تعطيه نوعا من السكينة من خلال كلامها الطيب في في في فيما يعني رجع به من تعب ذلك اليوم. لذلك هذا مهم جدا في بين الزوجين، لو رأى تعبة خفف عنها كذلك وواساها وساعدها حتى في أمور البيت. لذلك دكتور محمود بارك الله تعالى بكم، يعني وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا عنوان عريض وعنوان كبير. الله عز وجل وصف عقد الزواج، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما من عقد وصف الله تعالى بالميثاق الغليظ إلا عقد الزواج، حتى يدرك كل من الزوجين أهمية هذه العلاقة التي قامت بينهما.
1: نعم. طب نعود الآن فضيلة الدكتور إلى الأساس، يعني أنا أود العودة إلى أساس العلاقة الزوجية. الآن الكل يبحث عن السعادة في هذه الحياة الدنيا، الكل يبحث عن أسرة سعيدة. أريد أربط هذا الموضوع، السعادة في الأسرة، بالاختيار الصحيح. الأساس، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأيضا هذا بالنسبة للشاب، وبالنسبة للفتاة تنكح المرأة لأربع، ومنها فاظفر بذات الدين تربت يدك.
0: نعم نعم، بارك الله تعالى بكم. حقيقة هنالك يعني

0: عدة أمور ينظر يعني الخاطبان يعني من خلالها إلى بعضهما البعض. يعني إنسان يريد أن يخطب امرأة يسأل نفسه ما هي الصفات التي أريدها في هذه المرأة، وهي كذلك المرأة ما هي الصفات التي تريدها من هذا الرجل أو في هذا الرجل.
1: نعم.
0: الإسلام يدعونا إلى أن نعظم أمر الدين أولا، ثم تأتي بقية الأمور مكملات في الحياة الزوجية.
1: نعم.
0: لذلك لما سئل أحد الصالحين لمن أزوج ابنتي قال لمن يتقي الله، لأنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها أبغضها، لم يظلمها، لم
1: يظلمها.
0: يظلمها. فأنت عندما يأتيك هذا الخاطب ويتقي الله عز وجل كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا
1: تكن
0: فتنة في الأرض وفساد عريض أو فساد كبير. ما الذي يمنعك من تزويج صاحب الدين وهو أهل إلى أن يكون زوجا لابنتك؟ قد يكون هناك أسباب كثيرة لهذا الرفض لا نريد أن نتوقف عندها، ولكنك في ذلك لربما حقرت ما عظم الله عز وجل من شأن الدين في هذا الرجل. إن أحبها أكرمها وإن أبغضها
1: لم يظلمها.
0: لم يظلمها، فهو توكله إلى دينه وإلى تقواه وإلى خلقه. فأقول حينئذ تضع كأب أو كوالدين تضع رأسك على الوسادة وأنت قد استراح ضميرك وقد اطمأن قلبك،
1: تنام قرير العين،
0: هدأت نفسك على ابنتك وتنام قرير العين. لو ذهب بها إلى أقاصي الدنيا لا تخشى عليها شيئا، هذا أولا. تقول له وكلتك إلى دينك وخلقك وأمانتك. نعم. والأمر بينك وبين ربنا عز وجل، بينك وبين الله تبارك وتعالى. مثل ما كان يقول شيخنا الشيخ نوح الله يرحمه
1: عليه رحمة الله،
0: يعني نتذكره في هذه الساعة، ومثل عامي وجميل لما كان يقول بين يديك حب وفوقيك رب، بين يديك حب وفوقيك رب، والزوجان
1: عليه رحمة الله
0: الزوجان في المنزل نقول اتقوا الله عز وجل، كل يتقي الله تبارك وتعالى في صاحبه. اليوم قد يشتكي الزوجان، هذا يحلف وهذا يحلف، وأيهما الصادق وأيهما الكاذب الله أعلم به. فهذه أمانة. وعندما نزوج بناتنا نقول لأزواجهن نحن هذه الأمانة نزعناها من أعناقنا ووضعناها في عنقك، فاتق الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة. وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإما أن تحفظه وجزاك الله تعالى خيرا، وأما إذا فرطت فاعلم بأنك قد فرطت في أمانة قد أمرك الله تبارك وتعالى بحفظها. والله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذا ما أوجبه الإسلام على الرجال والنساء. إذا أردنا السعادة فالسعادة أولا في دين الله عز وجل. لذلك الإشارة الثانية دكتور محمود إلى ما تنكح وما تطلب على أساس المرأة. تنكح المرأة لأربع، لدينها، لجمالها،
1: لحسبها،
0: لمالها، فاظفر
1: بذات الدين،
0: بذات الدين تربت يده. لأنه يعني إذا ما يعني استحكمت المشكلات بين الزوجين والله لن ينفع مال ولن ينفع حسب ولن ينفع جمال، وهذا الجمال يعني يذهب ويتلاشى.
1: نعم.
0: والنسب الذي

0: يعني يرفعه الله عز وجل هو التقوى. يا عبادي إنكم وضعتم نسبا وضعت نسبا فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم يوم القيامة. النسيب الحقيقي والنسب الحقيقي هو الذي يتقي الله عز وجل ويقبل على الله عز وجل بنسبه وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقد يتزوجها لمالها فيكون السبب هذا المال سببا في ذله وإهانته، وقد كذلك يتلاشى ويذهب هذا المال، ولكن الدين
1: ثابت،
0: الدين ثابت، الدين لا يتغير،
1: لا يزول،
0: الدين لا يزول، الدين هو الضابط لحركة هذه الزوجة ولحركة هذا الزوج،
1: سبب لديمومة الأسرة ونجاح هذه الأسرة،
0: العلاقة وتقوى الله عز وجل في المعاملة والمعاشرة.
1: يعني هو كمان الدكتور يعني ليس دعوة إلى استثناء هذه الشروط أو هذه المواصفات
0: قطعاً، ولكن
1: يعني إن كانت موجودة خير على خير، الأصل الدين،
0: يعني امرأة جميلة وغنية
1: نسب ومال وحسب
0: ونسب هذا خير،
1: وشاب أيضا توفت فيه هذه الجاه والسلطان المال.
0: ولكن أن نتجاهل الدين ثم ننظر إلى بقية الأمور، يعني بعض الناس لما يأتي خاطب عنده بيت، عنده وظيفة، عنده سيارة، طيب ما سألته عن الدين؟ بعضهم سأل هل يصلي أو لا يصلي، بعضهم لا يسأل يصلي أو لا يصلي، يعني زي ما يقول ما بتفرق معه. لا لا، إنما الأساس الدين، حتى يعاملها بإحسان وحتى يعاملها بما أمر الله عز وجل وحتى يتقي الله تبارك وتعالى فيها،
1: لأنها يعني هاي هذه الشروط أو هذه المواصفات قابلة للتغيير،
0: لا شك،
1: المال، لا شك، الوظيفة،
0: أما الدين ثابت،
1: الدين ثابت،
0: الدين ثابت، والمرأة كذلك، والرجل كذلك، إذا اختارت الرجل لوسامته، لجماله، لماله،
1: منصبه،
0: ولكن لمنصبه،
1: وظيفته،
0: وبعدين بالتالي أنه يعني قليل دين يسبها ويشتمها ويضربها ويهينها ويظلمها ولا يتقي الله تبارك وتعالى، شو استفد؟
1: يعني الضابط الرئيسي والأساسي لبناء
0: الدين،
1: لبناء أسرة سعيدة،
0: وبعد الدين اختر ما شئت أن تختار، يعني ما في مشكلة.
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: كذلك دكتور، يعني من مفاتيح السعادة بين الزوجين الحب، وهذا الحب يعني لا نريد ذلك الحب الذي والله تزوجنا اليوم بعد شهر وإذا خير إن شاء الله، وإذا العلاقات الزوجية من أول شهر يعني لاقين على المحكمة، هذا ليس حبا، وإنما الحب الذي له أسس، أن هذه المرأة تحب لكذا وكذا، وهذا الرجل يحب لكذا وكذا، من الدين، من الخلق، من الطيب المعشر، هذا الذي يدوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أشار إلى هذا الجانب اللي هو الحب الفطري، حب الفطري، لما قال إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام أحب عائشة رضي الله تعالى عنها، وكم كان يثني عليها ويلاطفها ويمازحها، ويعني كان يدخل السرور إلى قلبها، يقول لها عليه الصلاة والسلام يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام يا عائش، يعني هذا من باب يعني تدليلها. فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ومرة دخل عليها فوجدها غاضبة فقال لها ممازحا إني لا أعرف غضبك من رضاك، إن كنت راضية قلت يا محمد، وإن كنت غاضبة قلت يا رسول الله. فابتسمت رضي الله عنها وقالت يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، وإنما الحب والود وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا محفور في قلبها رضي الله تعالى عنها، إذن لا أهجر إلا اسمك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من أحب الناس إليك، سألوا عمرو بن العاص رضي الله عنه يا رسول الله من أحب الناس إليك، قال عائشة، قال إنما أعني من الرجال.

0: قال أبوها.
1: فأبوها، فأي حب هذا يا دكتور؟ بارك الله تعالى بكم. كان يدعو لها، يعني من دعائه لها عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. فقالها: أو يعجبك دعائي؟ ففرحت رضي الله عنها وضحكت حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها: هذا دعائي لأمتي عند كل صلاة أو في كل صلاة. لذلك يعني جميل جدا لما الزوجة تسمع من زوجها كلمة حب، كلمة ود، تسمع من زوجها ما يزيل عنها تعب يعني الأولاد وتدريس الأولاد والعمل
0: على شؤون البيت.
1: الله يعطيك العافية، ما قصرتي، بارك الله تعالى بك، طعامك طيب، منزلك نظيف، أولادك ما شاء الله عن تربيتهم، بارك الله تعالى بجهودك. يعني المرأة إذا ما سمعت مثل هذه الكلمات، يعني مهما كانت تعبة في بيتها، فإنها لن تجد بعد ذلك مسا من تعب في جسدها. طبعا كلمة طيبة، وقول للناس حسنة. إذا وقول للناس وأولى الناس بحسن الكلام هي الزوجة، والزوج كذلك. يعني روح تعبان، بطرق الباب: أهلا وسهلا فيك، نورت البيت، الله يعطيك العافية، الله يجزيك عنا كل خير. يعني يأتي وقد حمل بيديه، يعني كما يقال الأغراض، الله يا ربي يديمك فوق رؤوسنا، والله عز وجل يعطيك الصحة والعافية. يعني هذه الكلمات
0: حديث الرسول: نعم. إذا نظر إليها أسرت،
1: وإذا أمرها طاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسه ومالها. فهذه الكلمات، والله يعني بمجرد ما دخل وجد وجها مبتسما وامرأة مرحبة ولا تبادره بمشاكل الأولاد، فوجد طعامه جاهزا،
0: بيته نظيفا،
1: نعم بيته نظيفا، وهذا يسر، هذا مفتاح السعادة الزوجية بين الزوجين. بعض النساء مجرد ما دخل البيت أولادك عملوا، الجيران صار
0: تبدأ بالمشاكل، بالنقاط السلبية،
1: تبدأ بالمشاكل وبالأمور السلبية. لا، يعني هذا ما ينبغي أن يكون، وليس يعني من الحكم، وليس من طيب المعشر. كذلك أن يتواضع الرجل لزوجته، وأن تتواضع كذلك المرأة لزوجها، كما أشرتم إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك. يعني تنظر إليها فتجد في وجهها البشر والسرور والابتسام، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح نساءه، يعني مرة يعني تسابق مع عائشة فسبقته، ثم مرت فترة زمنية يعني عندما سمنتها قليلا، ثم سابقها فسبقها، فقال: هذه بتلك. نعم، وقد يعني ضحكا، وهذا من باب يعني إدخال السرور إلى نفس الزوجة. كذلك الحكمة في معالجة المشكلات، وكذلك كان الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني كانت إذا غضبت عائشة، على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام يعني تجده وضع يده بيدها أو وضع يده على منكبها، ثم قال: اللهم اغفر لها ذنبها، وأذهب غيظ قلبها، وأعدها من مضلات الفتن. يعني يدعو لها بخير ويصبر عليها ويتحمل ما يكون منها. لذلك لما مر يعني كسرت صحنا لضرتها، وقال: غارت أمكم، وما زاد على ذلك. وقدر عليه الصلاة والسلام هذا الشعور الطبيعي،
0: الغيرة،
1: بالغيرة من المرأة، ولم يعنف على ذلك، ولم يزد على أن قال: غارت أمكم، إشارة إلى هذا الأمر الفطري، الأمر الفطري الذي يكون عند النساء. كذلك التعاون فيما بين الزوجين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت لما سئلت عائشة عن مهنتي، النبي قالت: يكون في مهنتي أهلي يخيطوا

0: ثوبه ويخصف نعله ويقطع اللحم لأزواجه، يعني في منة بيته. وهذا التعاون فيما بين الزوجين لا يكون نقصا يعني ينظر به إلى الزوج، بل هذا من باب التعاون، هذه من الأمور الطيبة يعني فيما بين الزوجين، الوفاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وفيا لأزواجه، يعني خديجة رضي الله عنها يعني كان يبعث بالهدايا لصاحباتها صاحباتها، وتغار حتى عائشة من ذلك، فتقول هل هي إلا امرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال والله ما أبدلني إلا خيرا منها، لقد يعني نصرتني إذ يعني
1: كذبني الناس
0: نعم وواستني بمالها وبنفسها
1: ورزقت منها
0: ورزقت
1: الولد.
0: منها الولد نعم، ولم أرزق من غيرها، وكان وفيا لها حتى بعد وفاتها. كذلك فهم نفسية كل من الزوجين للآخر هذا مهم جدا، ويراعي فيه ما يكون من يعني
1: لما
0: نقص
1: عاد أيضا دكتور إلى
0: بشري.
1: لما عاد إلى مكة فاتحا، العجوز قال هذه صديقة
0: نعم
1: خديجة،
0: صدقت نعم،
1: ذهب إليها.
0: ذهب إليها نعم، وكان يعني يرسل باللحم لصاحباتها، وهذا من الوفاء، هذا من الوفاء. وكذلك فهم نفسية الزوجة والمعاملة معها أو الزوج والتعامل معها على هذا الأساس، العدل بين الأزواج. وهذا مهم يا دكتور، ويعني أختم يعني سؤالك يعني بهذه النقطة، بعض الناس قد يتزوج بزوجة أخرى ثم يظلم الزوجة الأخرى ويظلم أولادها ولا ينفق عليهم على حسب الشديد.
1: هذا يريد برنامج
0: نعم
1: لوحده
0: هذا
1: دكتور.
0: يعني، فهذا يعني كيف تصنع هذا؟ أنت استخدمت قلت هذا حق الله عز وجل أعطاني إياه، ولكنك تعسفت في استعمال هذا الحق وظلمت وتجبرت وأعطيت وحرمت، فهذا يعني والعياذ بالله من الأمور التي تورد الإنسان المهالك. ولكن انظر إلى النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم
0: لما كان يعني يقسم بين أزواجه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، وكان يعدل بين أزواجه عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خير دكتور، يعني لدينا الكثير من الحديث في هذا
0: بارك
1: المقام،
0: الله.
1: ونحن نتحدث عن التواصل، يعني هذا الجسر الذي تعبر عليه المشاعر وتنتقل من خلاله الكلمات وتتضح به المقاصد وتحل به المشكلات. دكتور الآن يعني لابد من الخلافات الزوجية
0: شيء
1: بين
0: طبيعي،
1: الزوجين،
0: شيء طبيعي.
1: طبيعي. كيفية طيب تجاوز الخلافات إذا ما حصلت؟
0: بارك الله تعالى بكم.
1: أو وأيضا على ماذا يختلف الأزواج دكتور؟
0: كما أشرتم دكتور يعني الله عز وجل أشار ولا يزالون مختلفين، يعني الناس كلها يعني يختلف بعضه، حتى الأزواج يعني ليس من شرط الزواج أن يكون كل منهما يعني متطابق مع الآخر، في تكامل في العلاقة، ولكن لا يوجد تطابق في العلاقة،
1: ما في مثالية
0: ما في
1: بالعلاقة.
0: مثالية. أن تحب ما أحب وأن تكره ما أكره، من الطعام من الشراب من العلاقات من الخصال والصفات، هذا غير موجود يعني لا مؤاخذة. ممكن الزوجة يكون عندها حلم، الزوج سريع الغضب شديد الغضب، أما أن يريد إذا كانت هي سريعة الغضب يريد أن الزوجة أن تكون مثله، هذا يعني هذه طباع، هذه طباع،
1: صورة تبقى الأصل،
0: هذا غير موجود، هذا غير موجود. فالاختلاف فيما بين الزوجين هذا شيء طبيعي كالاختلاف بين كل الناس، ولكن يعني هنالك أمور متفق عليها فيما بين الزوجين، أمور المتفق عليها يعني حسن العشرة، حسن المعاملة، يعني أن يحترم كل منهما الآخر. ولكن أحيانا قد يقع الخلاف بين الأزواج، وهذا شيء طبيعي. على ماذا يختلفون دكتور؟ أشرت على ماذا يختلف الأزواج،
1: نعم.
0: يعني حقيقة أسباب الخلاف موجودة، وإن لم نشخص نحن المشكلة قد تتفاقم هذه المشكلة، نعم تبرز المشكلات، ولكن حل المشكلة يكون في مواجهتها.

وفي إيجاد الحلول لها. وهذا إذا كان عند الزوجين وعي، المشكلة لا تكبر ولا تتفاقم، بل المشكلة توضع لها الحلول ثم يعني تسير الحياة الزوجية. يعني قد يختلف الزوجان على المال،

0: باتجاه، هي هو لربما يريد أن يؤدبهم بطريقة وهي تريد أن تؤدبهم بطريقة، يعني يلتقيان في منتصف الطريق، أنت لك كذا وكذا وكذا وأنا لي كذا وكذا وكذا، وأنت تتدخل لنقل في الحالات التي يعني لابد فيها من الحزم والشدة، وهي تتعامل
1: دكتور بالنسبة لهذه الجزئية يعني لابد من التوافق، يعني هاي أكبر خلل وأكبر مشكلة
0: لا
1: على
0: شك
1: الزوجين وعلى الأبناء
0: لا
1: إذا
0: شك،
1: لم يكن في اتفاق على كيفية التربية.
0: لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى فساد الطفل.
1: بالضبط، الأب بالشرق والأم في الغرب،
0: بالضبط صحيح،
1: لابد
0: وهذا
1: من التوافق
0: يعني هذا
1: والاتفاق.
0: ربما نتكلم يعني من خلال أحد المحاور يعني فيه، وهو يعني ما يسمى بالصحة النفسية
1: نعم،
0: للطفل، بحيث يكون التوجيه منسجم مع بعضه
1: متوافق.
0: البعض، نعم متوافق. فهي إن وجهت كما أشرتم دكتور الأطفال باتجاه هو باتجاه آخر، هذه مصيبة. يعني لربما هي تخبي عن الزوج بعض الممارسات أو المسلكيات للأطفال خوفا عليهم من قسوة الزوج،
1: الأب نعم،
0: فهذا يؤدي إلى فساد الولد. وبالتالي لابد أن تكون التربية متوازنة
1: متوافقة.
0: ومتوافقة ومتوازية فيما بين الزوجين، بحيث بالنهاية يكون لدينا طفل يعني لديه انسجام ووئام في التربية، وبالتالي يعني نوصل إلى الشاطئ لبر الأمان وشاطئ السلامة كما
1: شاطئ
0: يقول.
1: الاستقرار
0: نعم
1: والهدوء والتوافق
0: صحيح، ولا يعيش يعني هذا الطفل
1: الانفصام.
0: هذا يوجد مع كل أسف، يعني هذا يوجد، يعني بعض الآباء يعني يحاول أن يقوم بطريقة معينة، تأتي الأم فتسكت عن الولد مرة ومرتين وثلاث، بعد أن تتفاقم المشكلة وإذا به يعني 3 أو 4 سنوات الأب لا يدري بهذه المشكلة إلا متأخرا، وهذا مع كل أسف يعني يعني يعني نحن لا نريد أن نجامل الآن، مثلا كيف نحمي أولادنا من المخدرات، كيف نحمي أولادنا من التدخين، ومبادرة جلالة الملك في قضية يعني الحفاظ على أبناء المدارس وعلى أبنائنا وطلابنا من آفة التدخين ابتداء، لأن قد آفة التدخين قد تبدأ الآن وقد لا تنتهي، قد تبدأ مع الطفل في سن 13 أو 14 عاما، فيعني الآن كيف أحمي ولدي من ثم كيف أحمي يعني طفلي من أصدقاء السوء، كيف أحميهم من المخدرات، وهذا الأهمية بمكان قضية المصروف دكتور، ليس من العطف وليس من الرحمة بالطفل يعني أن أعطيه من المصروف يعني أضعاف مضاعفة وما يزيد عن حاجته،
1: فوق حاجته.
0: نعم، وبالتالي هذا يؤدي إلى فساده بطريقة أو بأخرى. لذلك يعني هذه قضية التربية ينبغي أن ينتبه إليها الآباء، وهذا يكون بالاتفاق فيما بين يعني الزوجين، حتى فعلا نربي أبناء في أسرة منسجمة تربويا ومنسجمة دينا وتوجيها ومنسجمة يعني في توجيه هذا الطفل، حتى حقيقة يعيش في أسرة وفي جو صحي كما ينبغي يعني أن يعيش الأطفال في الحياة لنقول المثالية. نعم
1: أيضا دكتور الخلافات، ما يعني ما زلنا نتحدث
0: كذلك يعني من الخلافات أحيانا الحالة الاقتصادية، يعني لربما الدخل قليل المتطلبات كثيرة، أحيانا دكتور قضية المقارنات، يعني والله أنا جيراننا يعيشون كذا وكذا ومثلا شقيقاتي يعيشنا الحالة الاقتصادية الجيدة أو الطيب، لماذا أنا؟ فقضية المقارنات تدمر الأسرة. طيب ما الحل؟ الحل أريد لابد من الصبر على على على الحالة الاقتصادية للزوج وتقوى الله عز وجل في ذلك، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله، وبالتالي هذا يعني الخلق، خلق المرأة الصالحة أن تصبر على زوجها وأن تصبر على قلة ذات اليد حتى ييسر الله عز وجل يعني الخير. كذلك الأحيان

0: كان تدخل لا الدكتور. وأنا أريد أن أشير هنا حقيقة إلى هذا الأمر، يعني إلى حد ما من خلال وقفة مطولة قليلاً.
1: هو دكتور احنا حديثنا اليوم
0: نعم.
1: يعني هاي
0: نعم.
1: المحاور كل محور يريد حلقة،
0: صحيح.
1: لكن
0: لا شك.
1: يعني ربما نختم بموضوع الأهل، لكن أيضاً نريد أن نقف أيضاً عند موضوع المقارنات دكتور. لابد من التوضيح أكثر دكتور، المقارنات.
0: صحيح. صحيح.
1: المقارنات إذا كانت مثلا فلانة سواء كانت قريبة أو جارة أو صديقة سافرت أو ذهبت في نزهة أو ذهبت لشراء مثلا أي شيء،
0: مثلا شقيقتها عمرت بيت، اشترت أثاث جديد،
1: بالضبط،
0: درست أبنائها في الجامعات
1: أو في مدارس حتى،
0: أو في المدارس الخاصة مثلا،
1: بالضبط.
0: طيب يعني انا
1: ينقلب البيت
0: لا تقول لا انا
1: شقاء،
0: زي
1: نعم.
0: ما يعني غيري مش احسن مني، يعني انا يعني المرأة التي تتقي الله لا تقول لزوجي هذا وهي ترى قلة ذات اليد، ترى بانه فقير، طيب من اين ياتي لك بالمال؟ وبالتالي هذا يقلب البيت الى الى الى يعني حالة من القلق والانزعاج والاضطراب وكما يقول الأخذ والعطاء والشد. طيب نحن بغنى عن هذا،
1: بيت غير مستقر.
0: نعم، بيت غير مستقر. فقضية المقارنات أحيانا تكون يعني مدمرة للحياة الأسرية، مدمرة، وخاصة يعني نشير إذا ما وجد من يأتي ثم يهمس في أذن الزوجة من الأقارب، من الأهل، من الجيران، وهذا أمر خطير جدا. سنقول ملعون من خبب امرأة على زوجها، يعني أقل عبارة والله أنا من عارف كيف صابر على الحياة ولا لا يا دكتور؟
1: صحيح.
0: أي أنت عيشها اللي عايشيتها، والله أنا عارف، والله أنا لو محلك ما بصبر. فهذا يشكل عند الزوجة نوع من الحدة، نوع من الغضب، نوع من عدم الرضا، وبالتالي تثور في وجه الزوج بسبب يعني هذا الهمس الشيطاني وهذا النفث الإبليسي في أذنها. لا يقولون اصبري على زوجك وزوجك يعني صاحب دين وصاحب خلق وكذا، هنالك صفات يعني موجودة عنده غير موجودة عند كثير من الناس، ثم تصبر على عيش زوجها. هذه قضية المقارنات، قضية دكتور بارك الله تعالى، وتدخل الأهل وتدخل الأصدقاء الجارات الجيران، يعني هذا قد تؤدي إلى حقيقة المشاكل كبيرة وعظيمة في بين الزوجين.
1: جزاكم الله خير. إذن يعني المقارنات تؤدي إلى جرح مشاعر وتقليل الثقة بالنفس بالنسبة للزوج، وزيادة الخلافات الزوجية وإضعاف المودة والاحترام المتبادل، وخلق مشاعر الغيرة والحسد، ودفع الزوج أيضا إلى العناد أو الانسحاب العاطفي كما يسمى.
0: وقد تؤدي دكتور إلى الطلاق هذه المشكلة حقيقة يعني.
1: نعم.
0: بالتالي ولا يستطيع أن يلبي رغباتها، وبالتالي يعني يقول لها
1: إنهاء العلاقة الزوجية، إنهاء الميثاق الغليظ.
0: نعم.
1: طيب نتوقف أيضا دكتور عند محور يعني تدخل الأهل سواء الزوج أو الزوجة دكتور، نختم يعني بهذا المحور، هذا اللقاء المبارك.
0: بارك الله فيك يا سيدي. مما ينبغي أن يعني يعلمه الأهل، أهل الزوج أو أهل الزوجة، أن هذه الأسرة الناشئة هي أسرة مستقلة، والآن كل يعني من الزوجين يعني أصبح له شريك في الحياة، وهذه الأسرة ينبغي أن تترك وشأنها، يعني ما نتدخل في حياتها. قضية الغيرة أحيانا ما ينظر إليه أهل الزوج إلى أن هذه الزوجة قد أخذت ولدنا منا، وبالتالي تدخل في هذا الزوج، تدخل في شؤونه. يعني بعض النساء تقول لو أردت أن أذهب إلى الطبيب لقيل له ما في ضرورة، وهذا يعني من المشكلات التي يعني استمعت إليها من قبل بعض الناس، قالت والله أردت أن أذهب إلى الطبيب، ذهب واستشار أهله قالوا له ما في ضرورة، يعني هم قيموا الحالة الصحية أقيم أنها بحاجة إلى الطبيب أو ليست بحاجة إلى الطبيب.

0: الطبيب فتفاقم معها المرض وأدى هذا إلى شدة المرض عند هذه المرأة. لذلك عدم التدخل يعني هذا ما ينجينا عند الله تبارك وتعالى. بعضهم يريد من ولده أن يجلس عنده الساعات الطوال، يعني لا مؤاخذة لا مؤاخذة، بعض النساء تقول يأتي من عمله يتناول طعام الغداء ثم ينام ثم يخرج من البيت، ما جلسنا معه ولا كلمنا ولا كلمنا، اللهم إلا من خلال خدمتنا له في الطعام والنوم، ثم يخرج من البيت. متى يعود إلى البيت؟ الساعة واحدة بالليل يا دكتور، الساعة واحدة بالليل. طيب يقول لها أهلي، نعم وهذه زوجتك وأهلك حقوقهم ومحفوظة، البر الذي أمر الله عز وجل به محفوظ، ولكن لا يكون هذا البر على حساب الزوجة والأولاد، لأن هذا البر كما تدعي أنه بر، إذا كان على حساب الزوجة والأولاد هذا أصبح ظلم ولم يعني يعد برا أمر الله عز وجل به. فلا بد من النظر إلى العلاقات، إلى فيما بين الأهل وحقوق الأهل وسؤال الزوجة أو الزوج، نظرة متوازنة ونظرة متساوية، بحيث لا تطغى على الحياة الزوجية، وبحيث يعني لا تكون العلاقة مع الأهل هي المحرك لهذه العلاقة الزوجية. على سبيل المثال بالمقابل الزوج يقول يعني التليفونات لو أنا بدي أروح أشتري لي شغلة معينة أو بدنا نعمل شيء معين، الاستشارات مستمرة 24 ساعة. أسرار البيت هذا أمر مهم جدا، يعني أولا بأول تنقل إلى البيوت، ومن خلال تواصل مع الأهل مع الإخوة مع الأخوات، يقول يعني لا يوجد لدينا أسرار، وإنما أسرارنا
1: مباشر عند أهلها
0: في بث حي ومباشر يعني خارج البيت. طيب هذا أين حفظ سر الزوج
1: وخصوصية البيت؟
0: أين خصوصية العلاقة الزوجية دكتور؟ أين خصوصية العلاقة الزوجية؟ فيعني أنا أقول للأزواج إياكم وإياكم، حتى في حال وجود مشكلات فيما بين الزوجين تبقى حبيسة جدران المنزل، لأن هذه العلاقة فيما بين الزوجين يعني مهما سات أو مهما يعني كان بينهما نوع من القطع أو الخصومة، لابد بالتالي أن يحل الإشكال فيما بين الزوجين، وبالتالي يعني الحياة الزوجية تسير بإذن الله عز وجل، لأن الخلافات شيء طبيعي، ولكن أن تتفاقم هذه الخلافات وأن تجد من يعني ينفث في أوارها وبعد ذلك تتحول إلى حرائق فتحرق الأخضر واليابس ويؤدي هذه الطلاق وتشتيت الأطفال، هذا ما ينبغي أن يحذر منه الأزواج.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، يعني هو الحديث يطول لكن احنا حاولنا إضاءات توقفنا عندها في هذا الموضوع. إخوتي الكرام، يعني في ختام هذه الحلقة نتذكر أن الزواج ليس مجرد عقد يوثق بين رجل وامرأة، بل هو ميثاق غليظ كما وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وسكن للروح ورحمة تتجدد مع الأيام ومودة تنمو بالعطاء والتفاهم وحسن المعاشرة. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب الأزواج والزوجات، وأن يملأ بيوتنا بالمحبة والسكينة، وأن يرزق أبناءنا وبناتنا حياة زوجية قائمة على التقوى والرحمة، وأن يجعل أسر المسلمين جميعا أسر خير وبركة واستقرار.
0: آمين.
1: إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الدعاجة، شكرا لكم دكتور.
0: بارك الله بكم،
1: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم.
2: الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

0: والتي تقدمها لحضراتكم إسراء الطرونة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. تمديد قرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية لنهاية العام الجاري. الأردن يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. استشهاد 6 أشخاص بغارات للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل توسيع عملياته العسكرية في لبنان. وطهران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغاً اليوم قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ويتضمن البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري كذلك. دان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. كما أكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان. كما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والإمعان في التوغل على الأراضي اللبنانية ومواصلة تدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني واستهداف المدنيين وتهجيرهم في انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى أهمية اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للقرار 1701. وفي ذات الشأن اللبناني، استشهد 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان. ومع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بيانا مشتركا وجه فيه جيش الاحتلال إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة ميسون ربيحات وتقرأه الزميلة سارة العيسى.
1: تتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف نيسان. ووفق مصدر أمني لبناني، استشهد 6 لبنانيين اليوم جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، فيما يحلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة فوق منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت بالتزامن مع حركة نزوح آخذة في التصاعد عقب إعلان إسرائيلي عن أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية، وذلك قبيل جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن لبنان في إطار بند جدول الأعمال المعنون الحالة في الشرق الأوسط. إلى ذلك، قال مصدر لبناني إن طيران الاحتلال الحربي والمسير نفذ 21 غارة منذ الصباح على قضاء النبطية، فيما سجل قصف مدفعي تدميري وعملية تفجير في بلدة يدبين. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في معارك

0: ارتكاز بلبنان أحدهم بجروح خطيرة. يأتي ذلك بينما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدواناً إسرائيلياً شرساً بعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها في الجنوب. وإثر هذا التطور أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حالياً في جنوب لبنان، مشدداً على ضرورة أن يتوقف القتال إلى الأبد. وفي وقت سابق أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، واقترح كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت. وفي ذات السياق من المقرر أن تعقد لبنان وإسرائيل جولة محادثات جديدة في 2 و3 من حزيران الحالي في واشنطن.
1: وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان من بين العوامل التي تتسبب في تعطيل العملية الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انعدام الثقة وتضارب مواقف واشنطن. وأكد بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق. إلى التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة عبير الحسن وتقرأه الزميلة هيا الجبور.
2: بين شد وجذب، هذا هو حال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط تبادل للضربات ما يوسع الهوة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب. في هذا الإطار أعلن الجيش الأمريكي أنه شن مطلع الأسبوع سلسلة ضربات وصفها بأنها دفاعية على جنوب إيران، وهي الثالثة في نحو أسبوع. واستهدفت هذه الضربات أنظمة رادار وتحكم بالطائرات المسيرة في غوروك ومدينة قشم في مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي إن هذه العمليات نفذت ردا على أعمال حربية إيرانية، من بينها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تعمل فوق المياه الدولية. الحرس الثوري الإيراني قال إن قواته استهدفت قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات على إيران من دون تحديد موقعها، واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار الهش بعد قصف أمريكي لأحد موانئها استدعى ضربات إيرانية، وأضافت أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني. في هذا السياق أعلنت الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما دوت صفارات الإنذار في أنحاء البلاد. وحملت وزارة الخارجية الكويتية إيران المسؤولية واعتبرته تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على أمن دولة الكويت واستقرارها. وحول المفاوضات التي تراوح مكانها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. وأكد بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطاً رئيساً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد حالياً أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مبينة أن أولوية إيران في هذه المرحلة إنهاء الحرب. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب حقاً في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن أنه سيكون اتفاقاً جيداً لواشنطن وحلفائها.
1: وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع اليوم أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية شهيدان جديدان و40 إصابة. وبينت المصادر إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 932، فيما جرى انتشال 781 جثمانا. هذا ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في

0: ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أقام مستوطنون متطرفون يهود بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة. ونفذت أعداد كبيرة من المستوطنين المسلحين أعمال تجريف تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد على الأرض في المنطقة. وشهدت بعض المناطق في الضفة عمليات دهم واقتحامات لمنازل ومنشآت وإجراءات عسكرية رافقها احتجاز للسكان والتفتيش داخل المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها للتحقيقات. أعلنت السلطات الأوكرانية أن ضربات روسية بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة نحو 20 في مدن أوكرانية متفرقة، فيما كثفت أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى المتبادلة مع تعثر محادثات السلام بينهما. شارك رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان العين عيسى مراد وأعضاء اللجنة من الأعيان في أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية. وتأتي هذه المشاركة على هامش المؤتمر في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية الذي بحث المواقف العربية حيال البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد المشاركون مواصلة دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل الدولي ذات الصلة بأوضاع العمال العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأجرى خلال الاجتماع عرض الممارسات الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال في الأراضي العربية المحتلة التي أثرت بشكل ملحوظ على أوضاع العمال وخسارة آلاف الوظائف وفرص العمل في الضفة الغربية المحتلة. نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن جلسة تشاورية حول التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ضمن متطلبات الامتثال لآلية تعديل حدود الكربون. وشدد المشاركون في الجلسة على ضرورة تقديم مختلف أشكال الدعم الفني والمالي بشكل متكامل لمساعدة الشركات الصناعية على تطوير قدراتها التنافسية التصديرية وتخفيض انبعاثات الكربون من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستغلال فرص الطاقة المتجددة واستخدام تقنيات التصنيع الحديثة. أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني اليوم بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين من خلال منصة تبادل. ويأتي تفعيل الربط الإلكتروني في إطار الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وانسجاما مع توجهات تطوير الأسواق المالية الإقليمية وتعزيز التكامل بينهما، بما يسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق المالية من خلال التداول البيني بين السوقين بواسطة شركات الوساطة المالية. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن تفعيل الربط الإلكتروني بين السوقين يشكل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية، بما يسهم بتعزيز السيولة ورفع كفاءة الأسواق المالية وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين في كلا البلدين. شهدت محافظة العقبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إقبالا سياحيا هائلا وغير مسبوق، حيث استقبلت المحافظة أكثر من 136 ألف زائر توافدوا عبر مختلف المعابر البرية والبحرية والجوية. للمزيد تحدث مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: استقبلت أكثر من 136 ألف سائح وزائر، هذا كان يعني بمناسبة عطلة عيد الأضحى وعطلة عيد الاستقلال. نحن سعداء جدا حقيقة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، نسب الإشغال وصلت تقريبا 96% كمتوسط، وكانت قد بلغت يعني 100% خلال ثاني وثالث يوم العيد. الحركة السياحية كانت نشطة صراحة، وشهدتها العقبة يعني خلال فترة العطلة، وكان هنالك حركة تجارية في الأسواق، في الفنادق، في كل الفعاليات والنشاطات التي كانت موجودة. جدير بالذكر أيضا أنه مهرجان أمواج العقبة الذي أطلقته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية خلال عيد الأضحى المبارك انطلق بفعاليات مجانية لكل زوار العقبة وللسياح. هذا جعل أيضا من الحركة تكون أكثر تفاعلا، أصبحت العقبة مقصدا سياحيا، ترفيهيا، عائليا، وأيضا سياحيا. نحن سعداء أن هذا الرقم الذي وصلنا إليه لما نتكلم عن 136,546 زائر وسائح، أي نتحدث عن رقم غير المسبوق في الفترة ما بعد التعافي، ونتحدث أيضا عن زيارة ما يقارب من ضمن هذا الرقم 10,000 زائر إلى منطقة رم في المخيمات وغيرها. الكل اليوم يشهد أن العقبة ومنطقة رم وما حولها تقدم منتجا سياحيا متميزا، نسعى أن نكون الأفضل إن شاء الله، ومقصدا دائما للأردنيين ولغير الأردنيين وللسياح من كافة أرجاء العالم.
0: نفذت مديرية شباب العقبة وجميع المراكز الشبابية التابعة لها حزمة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والتدريبية والمبادرات البيئية والمجتمعية لتمكين الشباب وصقل مهاراتهم بمشاركة 1085 شابا وشابة. وأطلقت المراكز الشبابية عددا من الجلسات النقاشية الموسعة لصياغة الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026-2030 بمشاركة نخبة من شباب المحافظة لجمع آرائهم حول الأولويات والاحتياجات البرامجية المستقبلية. وتأتي هذه البرامج ترجمة لرؤية الوزارة المتمثلة في بناء جيل أردني متمكن واع قادر على المنافسة عالميا من خلال تحويل المراكز الشبابية إلى حاضنات للإبداع والابتكار. شهد مستشفى الزرقاء الحكومي إنجازا طبيا مهما بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح، إذ أجريت أول عملية قلب مفتوح في المستشفى بنجاح لمواطن خمسيني كان يعاني من ضعف في عضلة القلب. وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز الذي يعد الأول من نوعه في جميع القطاعات الصحية في محافظة الزرقاء يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الذي وجه خلال زيارته للمستشفى أخيرا باستحداث قسم متخصص لجراحة القلب المفتوح بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة وتخفيف العبء عن المرضى الذين كانوا يضطرون لمراجعة مستشفيات العاصمة لتلقي هذا النوع من العلاج. ونصل مستمعين إلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاته العامة مثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يبقى الطقس يوم غد صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحرا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. قبل الختام هذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. تمديد قرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية لنهاية العام الجاري. الأردن يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. استشهاد 6 أشخاص بغارات للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل توسيع عملياته العسكرية في لبنان. وطهران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. مستمعينا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا لحضراتكم فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء من دائرة الأخبار عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، ومني إسراء الطرونه هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة.

0: وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: من هم الخاسرون؟ قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الخسارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 65 مرة، جاءت بصيغة الخسر، إن الإنسان لفي خسر بمعنى مطلق الخسارة، وبصيغة الخسار، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بمعنى الزيادة والتراكم في الخسر، وبصيغة الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين، بمعنى قمة الخسارة. ويشير القرآن الكريم إلى أصناف عديدة للخاسرين، منهم المكذبون بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والمبتغون غير الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والمستبدلون الإيمان بالكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، والمتخذون الشيطان وليا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وينضم إلى هؤلاء المفسدون وناقضوا العهود، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما الأخسرون أعمالا فهم أهل الرياء والضلال، الذين يظنون في أنفسهم الصلاح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويستندون مفهوم الخسارة في القرآن الكريم إلى معايير الإيمان بالله والالتزام بمراداته تعالى، وليس إلى معايير دنيوية أو مادية. الخسارة الحقيقية لا تعني نقص الأموال أو المنافع، بل إهدار رأس المال الحقيقي للإنسان، وهو عمره ونفسه، بالانحراف عن طريق الهداية. ويعتبر القرآن الكريم خسارة النفس من أكبر الخسارات: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم يربط تعالى خسارة الدارين بالإنسان الذي يصيبه التخبط وعدم اليقين.

0: يستعين بالله، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كما يربط عز وجل بين خسارة الإنسان لعمره وهدره له، وبين وزنه عند الله يوم الحساب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومقابل الخسارة والخسران يشير القرآن الكريم إلى الفوز بدرجاته الثلاثة: المبين والكبير والعظيم، وإلى الفلاح والنجاة والتجارة الرابحة. وتشكل هذه المنظومة طريقا آخر للإنسان المستثنى من الخسارة والخسران: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الخسارة والخسران ودلالات هذا المصطلح في القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا
1: الله
0: العزيز.
1: سيد الكريم أكرمكم الله، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: حياكم الله. ورد دكتور سعيد مصطلح الخسر والخسران في القرآن الكريم مرات عديدة، ما المعنى الذي نستدله من هذه الكلمة؟ كيف يخسر الإنسان؟ ولماذا يخسر؟ وما هي طبيعة هذه الخسارة؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم الدكتور حسين الرواشدي على استضافتكم لي مرة بعد مرة في برنامجكم القيم العتيد اللقاء المفتوح فكر وحضارة. حقيقة هذا الموضوع يأتي ضمن سلسلة الموضوعات التي تتفضلون دائما بعرضها على مسمع الإخوة والأخوات الكرام من خلال هذه الإذاعة طيبة المباركة، من أجل زيادة الوعي والبصيرة بحقيقة الوجود وبحقيقة المآل للإنسان. موضوع الخسران أو الخسارة حقيقة موضوع ذو بال ينبغي أن يستوقف الإنسان، سيما وأنه يعيش هذه الحياة بتفاصيلها، بما يرى فيها من حلوها ومرها، بما يرى فيها من سعة ومن ضيق، من قوة ومن ضعف، من أمن ومن خوف، وبما يرى فيها من المتناقضات.
0: صحيح.
1: حقيقة الخسران عندما يطرق سمعنا من خلال آيات القرآن الكريم لا يتبدل لنا على أنه مصطلح مادي ضيق مرتبط ضمن معادلة نقص المال أو التجارة، لأنه هذا المصطلح عندما يطرق سمعنا للوهلة الأولى مباشرة نسمع خسران أو خسارة، للوهلة الأولى يتبادر إلى ذهننا أن الخسارة هي خسارة في المال أو خسارة في التجارة.
0: نعم.
1: لكن الخسران في القرآن الكريم يمثل مصطلحا إيمانيا دقيقا يتجاوز المفهوم المادي الضيق، ليعبر بنا نحو الدلالة الأصلية لهذه اللفظة. ولو ذهبنا إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس وجدناه يؤصل لهذه المادة اللغوية، فيقول لنا بأنه تدور مادة خسرة حول أصل واحد يدل على النقصان والهلاك. وإذا ما سمع المرء هاتين اللفظتين نقصان وهلاك تهيب منهما ووقف على وجل، وجعل ذلك نصب عينيه، ونظر إلى ذلك بعيني قلبه قبل عيني رأسه. حقيقة لأن النقصان والهلاك إشعار لمن يسمع هاتين اللفظتين إشعار بخوف وقلق وفزع وعدم استقرار وعدم طمأنينة وعدم أنس، وبالتالي على الإنسان أن يكون على وجل وعلى حذر.
0: من باب التهذيب يمكن أن تفهم في هذا السياق؟
1: قد تكون رادعة زاجرة، قد تكون منبهة، قد تكون مؤدبة كذلك للإنسان، حتى تتهذب نفسه التي بين جنبيه، لأن هذه النفس أمارة بالسوء، ولأن هذه النفس متمردة، ولأن هذه النفس مشرئبة، ولأن هذه النفس متشوفة، ولأن هذه النفس طامحة وطامحة وطامعة وراغبة. وبالتالي عندما يخاطبنا القرآن الكريم في 65 موضعا بمصطلح الخسارة أو الخسران بصيغ مختلفة، إنما ذلك ليكون هذا الخطاب تنبيها، تأديبا، تحذيرا، تبصيرا، من أجل زيادة الوعي، من أجل زيادة الحصانة الإيمانية عند المرء، ومن أجل أن يكون على وجل من عواقب الانحراف عن منهجه سبحانه وتعالى.
0: في هذا السياق تشير الآيات الكريمة إلى أنماط من الخسارة، أو تجيب على سؤال من هم هؤلاء الذين يخسرون أو الخاسرون أو الأخسرون، من هم؟
1: حقيقة يعني هذا السؤال دقيق في موضعه، يعني منطلقي في الإجابة عنه أن المفسرين وأهل البلاغة حقيقة مايزوا بين صيغ الخسار تبعا لشدة العقوبة، فنجد أن هناك الخسار والخسر
0: والخسران
1: به، نعم هكذا، الخسار والخسر، ويراد به نقص يعرض للمقتنيات الدنيوية أو نقصان الدين التدريجي، يقال خسار ويقال خسر بهذا الشكل. وكذلك الخسران هو أبلغ صيغ الخسارة وأشدها، ولا يطلق في القرآن الكريم إلا على الخسارة المطلقة والنهائية، يعني عندما نجد اللفظ القرآني بهذه الصيغة الخسران، هذا يعني أنك وصلت إلى خط النهاية، وأنك قد جازفت، وأنك قد أسرفت، وأنك لم تبقي بينك وبين الله سبحانه وتعالى من صلة. يعني وكذلك أيضا الخسران المبين، نعم. عندما يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الخسران المبين، يعني الخسارة الظاهرة الواضحة التي لا جابر لها، وحقيقة يكون مآل صاحبها دخول النار، وأنه يفرق بينه وبين نفسه وبين أهله، ويحال بينه وبين ما كان يشتهي.
0: يعني المعادلة تبدأ بالخسر وتشمل الناس جميعا إلا الذين استثراهم الله، نحن جميعا يعني في حياتنا نتعرض للخسر، ثم نتدرج، قد نتدرج أو بعضنا قد يتدرج إلى الخسار كما أشرت أو إلى الخسران.
1: ولذلك نجد أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، نجد بأن أوجه معاني الخسران من خلال استعراضنا لآيات القرآن الكريم تأتي على خمسة أوجه. النقص، ويشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي بمعنى ينقصون المكيال، وتأتي أيضا بمعنى الغبن الواضح وهو الخداع، إذ قال الله سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، وهنا إطباق، وهنا خسارة ظاهرة واضحة لا جبر فيها ولا جبر لها.
0: اسمح لي أن أتوقف عند هذه الآية. اسمح لي دكتور سعيد أن أتوقف عند هذه الآية الكريمة. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وسماهم الله تعالى بأنهم يعني خسروا الدنيا والآخرة،
1: نعم، ووصفهم بأنهم وصلوا إلى الخسران المبين،
0: نعم، كيف حصل ذلك أو كيف يحصل ذلك؟ يخسر الإنسان نفسه، يخسر أهله.

شك بأنه لا يصل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان قد أوقع نفسه في براثن الخسران وتعرض إلى أسباب الخسران. وإذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد بأن أسباب الخسران كثيرة

0: الخاسرين.
1: نعم.
0: لا شك بأن يعني الكفر سواء كان كفر الإنكار أو كفر الجحود أو كان ذلك كفر النعمة بتغطيتها وعدم شكرها، لا شك بأن هذا أحد أسباب الخسران. وكذلك أيضا عندما يتخذ المرء لنفسه الشيطان وليا وينقاد له ويتبع خطواته ويسير على دربه، وحسبنا في ذلك وجه الخسران الذي يشير إليه قول الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وكذلك أيضا عبادة الله تعالى على مصلحة، أي على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، الانقلاب على الدين عند التعرض للفتن والابتلاءات أحد أسباب الخسران، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل، إذا كنت في نعمة الله موجود، الله أشكره، الله أحمده، ولكن إن لم تكن على تلك الحال حينئذ أنت تنصرف عن الله تبارك وتعالى.
1: والله توقفت عند هذه الآية كثيرا يا دكتور في قولي كما أشرت: من يعبد الله على، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني طبيعة البشر كما وصفهم الله تعالى أنهم أحيانا ينقلبون، يعني إذا أكرمه الله يقول الله أكرما، وإذا نقص وصابه محنة يقول الله أهانا. هل هؤلاء من الخاسرين؟
0: نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا نموذجا في الصبر عند الابتلاء في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعل قصة سيدنا أيوب عليه السلام خير شاهد على هذا المعنى. عندما كان يعيش في نعيم وافر وكان عنده من كل شيء، كان عنده من المال وكان عنده من الأولاد والذرية وكان عنده من رغد العيش ومن طمأنينة الحياة وسكونها وهنأتها، نعم، ثم إنه بعد ذلك تعرض لابتلاء الله تبارك وتعالى له في كل ذلك، حتى وصل الأمر إلى جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي في المرض مدة من الزمن، مدة طويلة، وكان صابرا وكان متحملا لكل ذلك، وحتى أنه جاء في بعض الروايات التي يستأنس بها أن زوجه قالت له: ألا تدعو الله تعالى أن يكشف ما بك؟ فقال لها: كم مكست في الرخاء؟ فذكرت له كذا وكذا عام. قال لها: وكم مكست في البلاء؟ فقالت له كذا وكذا عام. قال: إذن أصبر حتى يمضي لي في البلاء ما مضى لي في الرخاء. لا شك بأن التعبئة الإيمانية
1: صحيح
0: التي كانت عند سيدنا أيوب عليه السلام هي التي جعلته يتلقى ابتلاء الله تبارك وتعالى بالصبر والحمد، ولم يكن منه تشكي، ولم يكن منه كفران، ولم يكن منه تذمر، ولم يكن منه تيأس، وإنما كان صابرا. وإنا وجدناه صابرا، هكذا القرآن الكريم يعبر ويكشف لنا عن مكنون نفس سيدنا أيوب عليه السلام. والأمر أيضا ينساق على جميع الأنبياء وعلى رأسهم كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من ابتلاء أو صنف ابتلاء إلا وتعرض له في حياته عليه الصلاة والسلام. يعني قل ما شئت من أصناف الابتلاء تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى حاضرا. كذلك أيضا من أسباب الخسران نقض العهود والإفساد.
1: صحيح.
0: يعني عندما تجد إنسان متلون يقطع ما أمر الله به أن يوصل، تجد أن هذا الإنسان يغير يبدل، حقيقة هذا الشخص هذا يسلك طريق الخسران. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى على أولئك الذين ينقضون العهود ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وعدهم من الخاسرين. وكذلك أيضا من أسباب الخسران استحداد الحياة الدنيا.

0: الدنيا على الآخرة، يعني من يرضى بالدنيا دون الآخرة. وهنا يخاطب الله عز وجل المؤمنين بخطاب الإيمان ليشحذ الهمم في هذا، فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكذلك أيضا من أسباب الخسران التكذيب بلقاء الله تعالى واليوم الآخر، إذ قال الله عز وجل في هذا السياق: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وهنا ينفي عنهم صفة الهداية لأنهم لأنهم يعني ضاعت بوصلتهم، ولأنه غاب عنهم الحق الذي يقرر أن هناك يوما آخر، وأن هناك لقاء لله عز وجل، وأن هناك حسابا يثاب فيه الطائع ويعاقب فيه العاصي. وكذلك أيضا نجد بأن موضوع الخسران في وجوهه يتصل بمعنى العجز والهلاك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في يعني سياق قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته، على لسان إخوة يوسف قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي عاجزون هالكون. وهذا يعني أن على الإنسان أن ينتبه من كل ما يؤدي به إلى العجز أو يؤدي به إلى الهلاك، لأنه إذا وقع في براثن العجز والهلاك هو يعني يكون قد ثبت على نفسه سببا من أسباب الخسران. وكذلك أيضا العقوبة وحبوط العمل، وهذه مسألة جد خطيرة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي من المعاقبين. وبالتالي على الإنسان أن ينتبه كذلك في مساره ومساره عندما يتحرك وهو يعمل الأعمال ويقصد بها الله سبحانه وتعالى، فإذا داخل عمله الرياء حينئذ يخشى على هذا العمل أن يحبط. وما معنى الحبط أكرمكم الله؟
1: نعم.
0: عندما نقول شاة محبطة يراد بها أنها أكلت من نبتة أو من عشبة فسببت لها انتفاخا، أوهمت أنها مكتنزة، أوهمت أنها سمينة.
1: نعم.
0: وبالتالي الإنسان قد يعمل العمل متوهما أن هذا العمل فخم ضخم عظيم، ولكن هذا العمل ما هو إلا خواء، ما هو إلا شيء فارغ في الجوف لا قيمة له، ما أسهل أن يزول، ما أسهل أن يتبخر. وبالتالي الإنسان عليه أن يكون منتبها لهذه الحقيقة.
1: وارتبط ذلك يعني حبط أيضا بالكفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: نعم. وهنا كلمة يعني ومن يكفر بالإيمان، عندما أنت تكفر بمعنى أنك تغطي الحق، تغطي الصواب، تغطي اليقين وتتجاوزه وتجعله وراءك ظهرية، هذا يعني أنك أنت تسير في طريق الخسران والعياذ بالله.
1: في السلوك يعني بعض الآيات أو أغلبية الآيات تتناول الخسران في سياق السلوك الإنساني.
0: نعم. وهذا الأمر حقيقة جد مهم. لماذا؟ لأن الإنسان يتوهم نفسه في سلوكاته التي تبدر منه في واقع الحياة، يعني في تعامله مع الآخرين، في علاقاته الاجتماعية، في كذلك أدائه لواجباته وما رتبه الله عز وجل عليه من آثار المسؤولية، تجد بأن الإنسان يتنصل من كل ذلك ولا يأده به. وبالتالي عندما يتجاوز كل ذلك إذن هو خاسر، حتى وإن كان ظاهر أمره أنه يعني متفوق أو أنه ناجح. ولذلك نجد بأن القرآن الكريم حقيقة يعني عني عناية فائقة ببيان حال من جاوزوا قنطرة الخسران. وهنا يعني اسمح لي أن أتحدث عن يعني منظومة الربح والفوز والفلاح التي تقابل منظومة الخسران والهلاك والنقصان.
1: نعم.
0: الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم سورة اسمها سورة العصر.
1: نعم.
0: وهذه السورة حقيقة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها فقال عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة حقيقة الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة فيها يقول لو لم ينزل على أمة محمد إلا هذه السورة صلى الله عليه وسلم لكفتها لكف هذه الأمة هذه السورة حقيقة. ونحن نتأمل في هذه السورة نتساءل نقول يا ترى ما الذي تبدل الإمام الشافعي رحمه الله حتى يقول قولته تلك.
1: نعم.
0: عندما ننظر في هذه السورة على قصر آياتها إلا أننا نجد فيها جزل اللفظ وعظيم المعنى، إذ إن هذه السورة استهلت بأربع مؤكدات تثبت الخسران على الإنسان: واو القسم، وإن، واللام في لفي خسر، وال الاستغراقية، والعصر، ال إذا دخلت أكدت. فهذه الأربع مؤكدات ومثبتات للخسران يقابلها أربع طاردات أو أربع مثبتات.
1: نعم.
0: جاءت في الاستثناء في نفس السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولاحظ أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بأن هذه المنظومة التي تشكل المثبت للخسران وتعطي الإنسان مساحة نحو الربح نحو الفوز نحو الفلاح تستهل هذه المنظومة ذلك بالإيمان، الإيمان الصادق، هذا الإيمان الذي استقر في القلب والذي انعكس على الجوارح والذي أقر به اللسان، وكذلك يقترن مع هذا الإيمان العمل الصالح الذي يصدق هذا الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك أيضا لا يكفي الإيمان والعمل الصالح، بل عليك أن تتقدم إلى ميدان أوسع في العمل من العمل الذي يتعلق بالعبادة الذاتية الفردية الخاصة بك، عليك أن تنطلق إلى العبادة العامة، العبادة التشاركية، العبادة التفاعلية مع المجتمع. لذلك قال وتواصوا بالحق، عليك أن تتواصى بالحق بكل صوره. ولعل سائلا يسأل يقول هنا ما معنى التواصي بالحق؟ التواصي بالحق معناه نشر الخير بين الناس بكافة أشكاله وصوره. النصيحة هي من التواصي بالحق، المشورة الصادقة هي من التواصي بالحق، إزداء النصح للآخرين بكل حرفية واقتدار هو من التواصي بالحق، التوجيه والإرشاد هو من التواصي بالحق، التنبيه والتحذير هو من التواصي بالحق. ثم عليك أيضا أن تنتبه أنه من تمام منظومة تثبيط الخسران التواصي بالصبر، لأن من يدخل في معترك ميدان التواصي بالحق عليه أن يتوقع أن هذا الدخول له ضريبة، ولذلك
1: يحتاج إلى
0: سوف تتعرض لشيء من الأذى، سوف تتعرض لشيء من الغمز من اللمز من كلام الناس، ولذلك عليك أن تتواصى بالصبر.
1: ولهذا تكرر التواصل مرتين يا دكتور على ما أعتقد.
0: تواصي بالحق
1: ثم تواصي بالصبر.
0: نعم، تواصي بالحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كل مؤمن يشد الآخر، كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا بهذا المعنى. ثم عليك أن تنتبه أن منظومة تثبيت الخسران عن نفسك تقتضي منك كذلك الصبر حتى لا تكون ممن كانت عبادتهم

0: لله وعملهم الموجه لله كان مبنيا على المصلحة، حتى لا نعود إلى المعنى الأول، ومن الناس من يعبد الله على حرف. فعليك أن تنتبه، فإن مما يدفع هذا المعنى أن يكون عندك تواصل بالصبر، تصبر على الطاعات وتصبر عن المعاصي وعلى أقدار الله تبارك وتعالى، وتصبر على أذى الناس، وبذلك أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خيرا من أن تعتزلهم. ومن هذا المعنى إذن نستطيع أن نفهم إذن لماذا الإمام الشافعي رحمه الله ومن السلف الصالح الذين أوتوا وعيا وفهما وبصيرة ومنطقا، لماذا قال يعني قولته: لو لم ينزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لا كفاها أو لكفتها. نعم، لأنها فعلا هذه السورة تمثل منهجا ربانيا شاملا للنجاة من الخسران المحتوم، لأنني أنا فعلا إذا آمنت مصدقا وعملت صالحا وتواصلت بالحق وتواصلت بالصبر، إذا أنا كفلت بإذن الله تبارك وتعالى لنفسي النجاة، وكفلت لنفسي أن أتغلب على نفسي التي بين جنبي، واستطعت أن أقوم نفسي، واستطعت أن أقوم قلبي، وأن أجعل خطايا ثابتة تسير باستقامة على منهج الله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد، حفظك الله، وشكرا جزيلا لك على هذه الإفاضة العميقة التي دائما تتحفنا بها.
0: بارك الله فيك.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم.
1: أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: حياكم الله يا دكتورنا الفاضل، حياكم الله.
1: في القرآن الكريم دكتور محمد معادلة تقوم بين نقيضين: الخسارة والفوز، أو الخسارة والفلاح، أو الخسارة والنجاة. في ضوء فهمك لطبيعة الإنسان والمدلول القرآني عندما يتناول الإنسان في جانب الخير وجانب الشر، جانب التهذيب وجانب الإرشاد وجانب التخويف، كيف يمكن أن نفهم الخسارة من جانب والفوز والفلاح من جانب آخر؟
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور، وجزاكم
1: الله يبارك فيك وسلمك
2: هذه الاستضافة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعده. حقيقة إذا أردنا يعني أن نعرف حقيقة الجواب،
1: نعم،
2: وذلك من خلال الحقيقة المطلقة لوجودنا في الدنيا،
1: حسنت،
2: فلا بد من السؤال: لماذا وجدنا؟
1: نعم.
2: وما هو الهدف والغاية الأسمى لوجودنا؟ ثم بعد ذلك ما هو مصيرنا بعد الموت؟ إذا توجد حياة، إيجاد من عدم، وسوف يكون عدم بعد إيجاد، وسوف يكون إيجاد بعد عدم، أو البعث والنشور. الآن من خلال هذه المعادلة نفهم لماذا وجدنا، ثم ما النتيجة. الله عز وجل أشار في القرآن الكريم: قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. والإنسان مستعمر في هذه الأرض، والإنسان خلق لإعمار هذه الأرض، والعمارة بشقيها المادي والمعنوي. الآن دكتور حسين بارك الله تعالى،
1: الله يبارك فيك،
2: الجانب المعنوي وجانب العبادة، جانب الطاعة،
1: نعم.
2: الله عز وجل بنص القرآن الكريم أهبط آدم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاء هذا الهدى عن طريق الأنبياء والرسل، رسل المبشرين ومنذرين. الآن الناس في ذلك فريقان: فريق استجاب للأنبياء والرسل، وفريق كذب الأنبياء والرسل،
1: صحيح،
2: وهو بذلك مبتلى. معنى الابتلاء الاختبار. نعم. كما قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم. نعم. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وبالتالي بما أنه يوجد اختبار فلا بد بعد الاختبار من الربح أو الخسارة.
1: صحيح.
2: الفوز أول عياذ بالله الخسران. لذلك ذلك الإنسان الذي عرف مقصد وجوده في الدنيا ثم عمل من أجل هذا المقصد ثم لقي الله تبارك وتعالى على هذا المقصد فهو من الفائزين وقد جنبه الله عز وجل الخسارة. لذلك سورة العصر نقرأه ونتأمله والعصر إن الإنسان لفي خسر.
1: مطلق الإنسان؟
2: مطلق الإنسان. قالوا اللام للإستغراق.
1: نعم.
2: كل الإنسان كل بني الإنسان. ولكن يأتي بعد ذلك الاستثناء إلا الذين آمنوا. هذا الامتحان والاختبار. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن إيمان وعمل صالح ثم أن يوصي بعضنا بعضا بهذا الإيمان وبهذا العمل الصالح ثم أن نصبر على هذا الإيمان وعلى هذا العمل الصالح. إذا قال الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على الابتلاءات
1: وصفة النجاة والفوز والفلاح.
2: نعم.
1: هذه
2: نعم. لذلك نحن في تجارة مع الله عز وجل والله عز وجل يقول في كتابه
1: نعم.
2: الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
1: صحيح. تؤمنون بالله
2: والتجارة ربح وخسارة. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: نعم.
2: الآن من أقبل فحيهنا
1: ومن أعرض
2: فنسأل الله عز وجل أن ينجينا وينجيكم.
1: وأنا أتأمل في سورة العصر وفي الاستثناء لله الوصفة النجاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
2: نعم.
1: ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
2: نعم.
1: توقفت عند آية أخرى تتعلق بالأخسرين وليس فقط بالخاسرين. يقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
2: أعمالا
1: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف تحصل هذه المعادلة يا دكتور محمد؟ الإنسان يعمل يتصور أنه يحسن صنعا ثم يقول له الله هؤلاء الذين يتصورون أن أعمالهم في الاتجاه الصحيح هؤلاء أخسرين.
2: يا سيدي هذه أشد أنواع الخسارة. لذلك قالوا خسارة وردت بمعنى الخسارة المادية. إنسان تاجر ثم خسر التجارة مادية. وهنالك الخسارة بمعنى الخسارة المعنوية. والقرآن الكريم كل أنواع الخسارة التي أشار إليها خسارة الدار الآخرة وخسارة الجنة ومنها هذه الآية التي ذكرت.
1: يعني الخسارة تنصرف إلى يوم الحساب هنا.
2: أي نعم.
1: إلى يوم القيامة.
2: نعم. ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الخسارة إنما ينصرف إلى يوم القيامة. وذكر الله عز وجل كثيرا.
1: صحيح.
2: من صفات الخاسرين ولماذا كان هؤلاء من الخاسرين والعياذ بالله. الآيات كثيرة في ذلك.
1: نعم.
2: ولكنها كلها تنصرف إلى الخسارة في الدار الآخرة والعياذ بالله. وأشد أنواع الخسارة هو أن يعمل الإنسان عملا ويظن أنه يتقرب إلى الله وأنه يؤجر على هذا العمل ويثاب عليه ثم يكون مصير هذا العمل الجنة وإذا بالأمور بعكس ما الآمال والتوقعات وإذا به قد كان في ضلال وإذا به والعياذ بالله قد عبد الله عز وجل من منظوره هو أنه كان في عبادة لله وإذا به في عبادة للشياطين والعياذ بالله. هذه أشد أنواع الخسارة. لذلك الله عز وجل قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، صيغة مبالغ، أخسرين
1: صحيح،
2: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم. ثم يبين الله عز وجل ما فعلوا من صفات وما فعلوا من أفعال ظنوها خيرا وهي شر والعياذ بالله، وظنوا أنهم يثابون عليها وهم سوف يعاقبون عليها ويكون مصيرهم النار والعياذ بالله. وكانوا هذا ورد فيما سبق ممن يظنون أنهم يعني من رجال الدين ومن الكبار والأساطين في علومهم وفي أديانهم، ولكنهم كانوا سببا في إضلال غيرهم وهم كانوا على الضلال والعياذ بالله، فهذا هو مصير لأنهم ضلوا وأضلوا فكانت الخسارة والعياذ بالله مضاعفة بسبب ضلالهم وبسبب إضلالهم. لذلك هذه أشد أنواع الخسارة بارك الله تعالى بك، نسأل الله أن ينجينا ونجينا.
1: اللهم أمين. أيضا دكتور محمد من أكبر الخسارات أن يخسر الإنسان نفسه، في قوله تعالى متى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني توقفت أيضا عند هذه الآية، الخسران هنا للنفس ثم للأهل، ما علاقة الأهل بالموضوع؟ ثم يأتي في قوله تعالى أن ذلك يكون يوم القيامة، ثم أن هذا هو الخسران المبين، يعني الذي ليس بعده خسارة.
2: يا سيدي يوم القيامة المؤمن وأهله في الجنة، لذلك من صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والبول عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل منهم بما كسب رهين. فأنت وزوجك وأولادك وذريتك في الجنة تجتمعون كما كنتم تجتمعون في الدنيا، وأقر ما تكون عين الإنسان أن يرى أهله من حوله وأن يتمتع بوجود الولد والذرية، فهي من أعظم النعم على الإنسان في الحياة الدنيا. فكيف عندما يجد حصاد عمله يوم القيامة أن هذه الذرية في ميزان حسناته وفي صحيفته يوم القيامة ويجتمعون معه في الآخرة في الجنة، ذلك بأنهم كانوا على أثره وكانوا في صحيفة أعماله. هذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان المؤمن في الآخرة. في المقابل دكتور بارك الله تعالى بكم، تعظم الخسارة عندما يخسر الإنسان نفسه ويكون والعياذ بالله من أهل النار ويتفقد ذريته من حوله وإذا بهم والعياذ بالله كذلك، ذلك أنه كان سببا في ضلالهم. لذلك تعظم خسارة هذا الإنسان عندما يخسر أهله ولا يكون لا هو ولا هم في الجنة يوم القيامة، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لذلك حتى إن كان وإذا كان لنا في الجنة وكانوا من أهل النار، فأي خسارة هذه التي لحقت به والعياذ بالله أن تكون من ذريته من هم في الجنة وهو سبب في إيجادهم ثم يكون هو في النار والعياذ بالله، فكيف فازهم وكيف ضل هو وخسر والعياذ بالله. لذلك هذا من باب التبكيت أن الإنسان ينبغي أن يجتنب ما يقع فيه هؤلاء يوم القيامة. نعم. فيشتهد على أسرته وعلى
1: المسؤولية
2: أهلي وعلى
1: المسؤولية التي
2: أن يكونوا معه في الجنة. لذلك الخطاب القرآني دكتور بارك الله تعالى بكم
1: وبارك
2: بك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
1: يا سلام
2: وقودها الناس والحجارة. إذن يقي نفسه، يبدأ بنفسه، ثم جعل الله تعالى هذه الذرية في ذمته وفي عنقه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن يجتهد أن يكونوا معه في الجنة يوم القيامة، وأن يحذرهم من عذاب النار حتى لا يكونوا من الخاسرين والعياذ بالله. لذلك هذا كذلك إشارة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في ذريته. لذلك إحدى الصالحات لما توقظ أولادها على صلاة الفجر تقول لهم قوموا إلى صلاة الفجر، لا أريد أن ينقص منكم أحد يوم القيامة، نكون في الجنة ويكون في النار.
1: في آية أخرى دكتور محمد أيضا عندما توضع الموازين يوم القيامة يقول الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الخسارة تمت في الدنيا والحساب في الآخرة والميزان؟ هل بدأت الخسارة في الدنيا؟
2: لا شك في ذلك يا سيد.
1: نعم.
2: نحن الآن مستخلفون وهذه الأعمال بين أيدينا. الآن العمل للمستقبل، والمستقبل الحقيقي وليس المستقبل الخادع، أن تعمل للدار الآخرة التي فيها الفوز الحقيقي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صيغة مبالغة، الحياة الحقيقية. هذه الحياة الدنيا حياة عابرة، حياة مر، هذه عبارة عن جسر وممر إلى الحياة التي فيها المستقر وفيها الفوز، أول عياذ بالله الحياة اللي فيها الخسارة الأبدية لمن لم يعمل لهذه الدار الآخرة. لذلك الآن لابد أن نزن أعمالنا وموازيننا، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الموازين، زينوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الآن انظر إلى ميزانك ثم حاول أن ترجع هذا الميزان لما يكون في صالحك يوم القيامة، لأن الميزان دقيق. والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك أجتهد ألا يكون ميزاني خاسر يوم القيامة، وأجتهد ألا ترجح سيئاتي على حسناتي ثم أكون من الخاسرين.
1: إذا ما قربنا ذلك دكتور محمد مع آيات الفلاح والفوز في القرآن الكريم أيضا، قد أفلح المؤمنون،
2: قد أفلح من تزكى،
1: من تزكى كذا، كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة التالية؟ الذين استثنوا من الخسارة في سورة العصر،
2: نعم،
1: والذين أفلحوا أو فازوا أو تجارة لن تبور أو مثل هذه المصطلحات التي تدلنا على الطريق الآخر، طريق الربح والفوز.
2: نعم يا سيد.
1: من هم المفلحون هنا؟ من هم الفائزون؟
2: يا سيدي من فضل الله عز وجل علينا أن الله تعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر. هل أتى على الإنسان حين ندان لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والآن نحن كما يقال فيها، ويستطيع الإنسان أن يعدل موازينه أن تكون موازين رابحة لا موازين خاسرة. لذلك لما حذرنا

0: الكريه من الكفر والضلال ومن ترك الصلاه
1: من نقض العهود من الفساد
0: ومن نقض العهود ومن التهاون في اخراج الزكاه
1: الدروب الى الخساره كل هذه دروب الى الخساره
0: ومن الوالدين ومن قطيعه الارحام ومن الغش ومن الايمان الكاذبه ومن الى اخره كل المحرمات. في المقابل لدينا الطاعات، أن تحافظ على صلاتك، أن تحافظ على صيامك، أن تحافظ على زكاتك، تخرج الزكاة، الأوامر والنواهي في القرآن الكريم، أن تأتي ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل، وبالتالي يعني الموازين أمامك والربح والخسارة أمامك. يعني دكتور بارك الله تعالى بكم، الطالب الذكي اللي درس المادة وحضرها اجتهد فيها
1: عند الامتحان ما ما بتربش على رأسه
0: يا سيدي، أول ما يخرج الامتحان يجمع على مادة يقول لك 95.
1: نعم
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: 85 راح علي سؤال، يا سلام لو دققت قليلا، لو انتبهت قليلا. نحن نعرف قاعد امتحان، وأنت تستطيع الآن أن تقرر، والخير والشر يعني كل إنسان لديه العقل أن يأتي الخير وأن يجتنب الشر، أن يرد الحقوق إلى أهلها، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن يجتنب ما يكون سببا في خسارته، والآيات في ذلك كثيرة.
1: زي التاجر الحصيف يا دكتور.
0: بالضبط.
1: يعني تاجر حصيب بقعد بقول لك إذا اشتريت كذا بسعر كذا بدي أبيعه بسعر كذا، بدي يحسب حساباته يعني ما حتى لا يخسر.
0: طيب والتاجر فاتح دكانه بدفع أجارها من جيبته، هذا شو تقول فيها؟
1: هذا خسران.
0: لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهو وتمنى على الله الأماني. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة.
1: الإيمان الهش هذا،
0: نسأل الله العفو والعافية.
1: صحيح.
0: نعم هو الإيمان الهش. يعني بعضهم يعني يربط العمل بما يتحقق من مكاسب دنيوية. إن الأمور تيسرت دنيويا مشينا بالعباد. بعضهم والله يبتلى في وظيفته أو في ولدي
1: أو في صحتي
0: أو في صحتي،
1: صح،
0: يترك الصلاة. ليه؟ يقول لك أنا عبدت ربي وخسرت وظيفتي.
1: الإيمان المشروع، الإيمان المشروط هذا يا أما.
0: يا سيدي يا سيدي، الله عز وجل ما قال لك بأن أجر العمل الصالح في الدنيا، وأنك كلما ازددت في صلاتك فتح الله عليك أبواب الرزق وصب عليك الرزق صبا. لا، المعادلة ليست كذلك. المعادلة أنك تعمل الآن والحساب يوم القيامة، تعمل الآن والجزاء يوم القيامة. ومما تبتلى به الفقر، ومما تبتلى به المرض، ومما تبتلى به الفقد. وبالتالي من يظن أن المعادلة كما يتصور هو أنني أعمل الخير والجزاء الآن، هذا جزاء الكافر. الله عز وجل إن رأى فيه في الدنيا قدم عملا صالحا له أجر في الحياة الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب. أما أنت أيها المؤمن فأنت مبتلى في الحياة الدنيا، تبتلى بالغنى وتبتلى بالفقر وتبتلى بالعطاء وتبتلى بالأخذ وتبتلى بالصحة وتبتلى بالمرض وتبتلى بالذرية، يعني يمنحك الله ذرية، وتبتلى كذلك بالفقد. فهنا كل ذلك من باب الابتلاء، وأما الجزاء فهو في الدار الآخر.
1: اختبار اختبار للإيمان يعني.
0: لا شك. أما طيب أين ذهب الإيمان بالقضاء والقدر؟
1: صحيح.
0: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال خيره وشره. أما أن تقتصر على الخير وهذا إيماني، ثم إن لم يتحقق الخير توقفت عن العمل الصالح، يعني هذا هو الضلال بعينه والعياذ بالله.
1: لذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله.
0: فنسأل الله اللطف يا دكتور، نسأل الله اللطف، يعني ضعف.

0: الإيمان، عدم وجود يقين عند هؤلاء الناس. لذلك نسأل الله عز وجل الهداية.
1: اللهم نسألك الهداية،
0: اللهم آمين،
1: ونسألك تجنب الخسارات.
0: اللهم آمين.
1: بارك الله فيك وحفظك الله دكتور، دائما نعتز بمشاركاتك التي تضيف إلينا وعيا فعلا نحن بحاجة إليه في هذا الزمن.
0: بارك الله بكم
1: شيخ، أشكرك، جزاك الله كل خير. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقف

0: كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
0: من هنا، من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: معان ليست منزل حاج فقط، ولا محطة قطار، هي عقدة الطريق وموضع السؤال الكبير: هل تنهض الأمة أم تترك وحيدة في العراء؟ ويأتي الجواب من هناك، هاشمي المجاز، أردني الحكاية، عروبي الهوى.

0: ما الذي يخبره صياح السلك هذا؟
1: سنرى يا سمو الأمير حين ينتهي.
0: ترجمها واحضرها لي، أريد أن ألحق بالشريف.
1: الكاتب يترجم الإشارة إلى حروف وسنعرف ما فيها.
2: انتهيت يا سيدي.
0: اقرأ وبسرعة.
2: إلى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز والأمير عبد الله بن الحسين، الشام تستغيث والاحتلال يشد الوثاق، حوران تقاتل وحدها، الرجاء التحرك فورا.
0: خذ البرقية وأعد قراءتها على مسامع جلالة الملك.
2: أمرك سيدي.
3: وتطرق حوران الباب بصهيل متعب، رسول يحمل على كتفه رائحة البارود وعرق القرى، ويحمل البرق السؤال عاريا كالأسلاك التي تحمله. أين السلاح؟ أين السند؟

0: ما لي وما للصياح السلكي في بلد لا السهل يشبهه كلا ولا الجبل. كل سلك يصرخ، وكل رسالة تحمل في متونها آلاف الصرخات، وكل صرخة توازي صرخة ومعتصبة.
1: ماذا نرد وماذا نقول يا سمو الأمير؟
0: اجمع لي المجلس الليلة جميعهم حتى ولو كانوا في أقاصي الحجاز.
1: الأمر أمرك يا سمو الأمير.

وفي الأخبار التي تتوارد ظل مدينة تطفئ قناديلها، دمشق لا تسقط على الورق، تسقط أولاً من العين التي توقن بالخديعة قبل الرصاصة.

ويغادر فيصل، وتترك البلاد تحت حكم المستعمر. وحين تترجل السلاطين يستدعى رجع الصحراء في هيئة رجل.

0: من حضر يا عقاب؟
1: حضر يا سمو الأمير الشريف شاكر بن زيد، والشريف علي بن الحسين، والشريف محمد علي بن بداوي، والشريف عبد الرحيم الهيمك، والشريف حسين الشقراني، ورستم بيك، وفائز بيك الخصين، الأمير حامد بيك الوادي، والقائم مقام داود بيك المدفعي، ومحمود بيك الشهواني، وسعيد أفندي الطلة.
0: ومن فيه من المشايخ والعلماء؟
1: محمد خضر الشنقيط.
0: والشيخ فؤاد؟
1: قال إنه سيأتي ولكنه لم يصل بعد.
0: وشيوخ القبائل؟
1: شيوخ القبائل الشيخ فيحان بن محية، والشيخ صنهات الخراص من عتيبة، والشيخ عبد الله بربع، وعبد الله بن هويم من حرب، ومجموعة من قادة الثورة العسكريين.
0: هيا لنذهب حتى لا نتأخر عليهم، وسيلتحق بنا فؤاد.

0: كان الشعر الذي يرسم طريق الحكاية قبل أن تحكيها المفازات، لا يقال للزينة بل ليثبت الطريق في الذاكرة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: يا هلا يا هلا بسمو الأمير،
1: يا هلا بالشريف زيد، ويا هلا بالجميع.
3: وبكلم هلا خير يا سمو الأمير، جمعتنا على عجل.
1: اليوم جاءنا رسالة من الشام، أحرار الشام يستنجدون بالحجاز، ولقد أخذت الإذن من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية ملك العرب، أخذت الإذن بالمسير إلى الشام لنرى ما يجري هناك، وكيف يمكن أن نساعد فيصل في استرجاع عرشه، وكيف يمكن أن ننهض بهذه الأمة.
4: أنا معاك يا سمو الأمير.
3: طبعاً يا سمو الأمير.
5: أنا معك.
3: للشام حق علينا، وهم اللي ساندوا ثورتنا.
6: الفرنسي يفسد في الأرض.
7: لنصل إلى معان أولاً ثم نرسم طريقنا.
0: أهل شرق الأردن من كرام العرب.
3: القبائل الأردنية راح توقف لجنبك.
6: كل القبائل ببادية الشام
7: على بركة الله، ونحن جميعا معك.
3: حنا معك يا سمو الأمير، فزع معك على الموت.
6: كلنا معك يا سمو الأمير.
7: ابشر يا سمو الأمير.
1: بارك الله بكم جميعا.
8: ليل ثقيل، والأسلاك التي تحمل الرسائل على أكتافها العارية تعد بوطن، ومواويل الشام تبحث عن أذن صاغية.

0: ما لي وما لصياح السلك في بلد لا السهل يشبهه كلا ولا الجبل. أبيت سهران أرعى النجم مرتقبا ضوء الصباح لأصوات لها زجل. ترى به لمعان البرق مشتعلا كأن حافاته الأستار والكلل. كأنه حين تأتيه الرياح دجا عاو رأى غنما فيها فتى بطل. فارتاع لما رآه حوله وثنى ترديد صوت هصور هاجه خبل.
1: الله الله الله، ما أجمل ما تقول يا سيدي.
0: أهلا يا فؤاد، متى وصلت؟ وهل كنت تختلس السمع؟
1: لقد كنت في مهمة يا سمو الأمير، لكنني علمت بقرارك وأنا رفيقك إلى حيث نويت.
0: هذا يا فؤاد ظني بك.
1: ومتى الانطلاق؟
0: غدا بعد صلاة الفجر بإذن الله.
2: أزلي يبعث في الناس لحظة انعتاق، انفلات من سبات الليل إلى سعي النهار، سعي الحرية وسرائر الطرق التي ترسمها القصائد.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 15 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق 1 حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الإخوة المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أكرمنا الله تعالى بنعمة عظيمة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي الصلاة، ورتب عليها الأجر العظيم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. فأنت عندما تسمع الأذان، هذا النداء الخالد، تتوجه إلى المسجد للصلاة، وما أجمله من نداء. وقد جاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة، نذكر منها عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، ينادى الآن إلى صلاة العصر.
1: اللهم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، نودي لصلاة العصر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك يفتتح ويطلق مشاريع تابعة لشركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن. تمديد قرار إيقاف السفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية لنهاية العام الجاري. الأردن يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا اليوم قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. ويتضمن البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري كذلك.
0: افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين اليوم مشاريع تابعة لشركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن. دان الأردن استمرار العدوان الإسرائيلي على الجمهورية اللبنانية الشقيقة وتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان واستهداف المدنيين باعتباره انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وجهود إنهاء التصعيد. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بشكل فوري وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وشددت الوزارة على وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية لفرض سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على لبنان.
1: كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والإمعان في التوغل على الأراضي اللبنانية ومواصلة تدمير القرى والمعالم الأثرية في الجنوب اللبناني واستهداف المدن وتهجيرهم المدنيين وتهجيرهم في انتهاك سافر لسيادة لبنان وخرق خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة، على أهمية اطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في هذا الصدد وإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل لقرار 1701.
0: هذا واستشهد 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان. ومع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان، أصدر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس بيانا مشتركا وجه فيه جيش الاحتلال إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
0: وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن الهجمات الإسرائيلية في لبنان من بين العوامل التي تتسبب في تعطيل العملية الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انعدام الثقة وتضارب مواقف واشنطن. وأكد بقايا أن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق.
1: أقام مستوطنون متطرفون يهود اليوم بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة العوجة شمال مدينة أريحة، وعلى صعيد متصل هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محل تجارية في سوق الخضار المركزي الحسبة في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات وقرى ومخيمات عدة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين.
0: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت السلطات الأوكرانية أن ضربات روسية بواسطة طائرات مسيرة أدت إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في مدن أوكرانية متفرقة، فيما كثفت أوكرانيا وروسيا ضرباتهما بعيدة المدى المتبادلة مع تعثر محادثات السلام بينهما.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما يبقى الطقس يوم غد صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
0: من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي.
2: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي للحديث عن زراعة القرنية الصناعية. بيسعدنا يكون معنا داخل الاستوديو بعد الفاصل العقيد الطبيب نانسي خلف الرقاد، رئيس اختصاص القرنية والليزك من مرتبة خدمات الطبية الملكية. خليكم.

0: نعم مستمعينا الكرام، ضيفتنا اليوم اسم طبي ترك بصمة إنسانية قبل أن تكون طبية، طبيبة عيون أردنية أثبتت أنه الطب مش بس مهنة، والطب رسالة وأمل وحياة جديدة. بنرحب بكل فخر بالدكتورة المتألقة نانسي أريغاد. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد مساكي.
1: أهلا وسهلا فيك يسعد مساكي
0: دكتورة. يعني اليوم موضوع حلقتنا حساس شوي، اللي هو زراعة القرنية الصناعية. لو نبدأ حديثنا بالدخول بملف مهم جدا، ويمكن ناس كثير يعني بتسمع عنه بدون ما تفهم يعني بشكل كامل شو هي زراعة القرنية الصناعية، لو توضحي لنا اليوم أكثر.
1: صحيح، شكرا أول شيء على الاستضافة، واثنين كثير مهم نسلط الضوء على موضوع القرنية الصناعية، لأنه زي ما أسلفتي القرنية الصناعية مش مفهوم إيش هي ماهيتها، إيش الاستفادة منها، وإيش توقعات المريض بعد زراعتها. القرنية الصناعية هو الحل الوحيد اللي بنلجأ له إذا تعثر علينا زراعة قرنية طبيعية للإنسان. يعني دائما مشاكل القرنية المستعصية أو بشكل عام بيكون الحل فيها أن نزرع قرنية طبيعية، هي نسيج بشري بيتم التبرع فيه من متوفي، هاي زراعة القرنية الطبيعية. في حالات معينة بتكون العين فيها مشاكل مثلا عضوية أو مشاكل على سطح القرنية أو التصاقات أو أروعية دموية شديدة، في هاي الحالة أو رفض متكرر مثلا، في هاي الحالة إحنا ما بنقدر نزرع قرنية طبيعية، فبنلجأ لخيار زراعة القرنية الصناعية.
0: طيب دكتورة، يعني أول سؤال يمكن مباشر شوي، يعني هل فعلا زراعة القرنية الصناعية قادرة على أنها تعيد للإنسان بصره كأنه ولد من جديد، أو يعني ولا الناس أحيانا بتبالغ بتوقعاتها؟
1: صحيح، دائما بحكي بسألوني كثير المرضى أنه دكتورة لما أذكر خيار القرنية الصناعية لهم، يعني إحنا رح نرجع نشوف بعدها، والجواب هو دائما أنه نعم. يعتمد القدرة البصرية بعد زراعة القرنية الصناعية على العين من جوا. يعني القرنية الصناعية هي شباك بنفتحه، هذا الشباك قديش في جوا هالعين سلامة بأجزاء العين الداخلية بتعطيك نظر. يعني الناس اللي عندهم مثلا رفض قرنية متكرر، فلما نزرعهم القرنية الطبيعية بشوفوا من أولها بنظر كتير منيح، بوصل 6 على 6 و 6 على 9. إذا كان في مثلا مشاكل بالشبكية أو شوي تأثرات في العين من جوا، لما نفتح الشباك بقدر الأثر الموجود جوا العين بيعطينا إحنا نظر 30% 40%، ولكن بشكل عام النظر اللي نحصل عليه بعد زراعة القرنية الصناعية سريع مقارب القرنية الطبيعية. بتتميز أنه ما فيها رفض للقرنية الصناعية زي الطبيعية، العناية فيها شوي أكثر من القرنية الطبيعية لأنها هي عبارة عن جسم بلاستيكي، ولكن بتعطينا قدرة بصرية عالية في الناس اللي بيقدروا يزرعوها.
0: نعم، يعني اللي بيعمل إجراء الزراعة زراعة القرنية الصناعية بيرجع بصره وبيفتح الشباك وبيشوف من أول وجديد.
1: صحيح، إذا كانت الفحوصات اللازمة اللي إحنا بنعملها عشان نتأكد إنه هذا المريض بيستفيد من القرنية الصناعية في مكانها المناسب وبطريقة صحيحة أجريت. صحيح.
0: نعم دكتورة، شو أكثر حالة مرت عليكي وحستك يعني حسستك إنه البصر فعلا نعمة وبتغير حياة الإنسان للأفضل؟
1: والله بديش أقول هي أكثر حالة، هي حالات كثيرة من زراعة القرنيات.

0: الاجتماعية. يعني خليني أحكي لك، أنا بفكر ألف كتاب عن المرضى اللي كانت لحظات إنسانية في زراعة القرنية الصناعية. رح أذكر منها كم من واحدة. واحدة منهم من الحالات اللي أول قرنية صناعية أجيتها في الأردن أو الخدمات الطبية الملكية كانت 2014 لمريض كفيف، تعلم في مدرسة كفيفة، تزوج كفيف 40 سنة. لما إجى علي العيادة حكى كانوا أولاده بيقودوا للعيادة، يعني هو ما بقدر يمشي لحاله. زرعت له أول عين وكان لدرجة مش مستني لتاني يوم إنه يكشف عنها، كشفها بنفس الليلة وإجى على الطوارئ عشان يقولهم إنه أنا شايف يعني. وكنت وقتها قلت له ما في سر تكشفها نفس اليوم لتاني يوم، لأني متحمس مش قادر أستنى. ففعلا كان هاي من اللحظات الكثير مؤثرة. سيد إبراهيم يعني الله يذكره بالخير وألف سلام عليه، لدرجة أخذ رخصة سواقة، اللي أنا ما شفت أولادي أول مرة بشوفهم، زوجتي أول مرة بشوفها. يعني كانت بالنسبة له لحظة إنسانية كتير مؤثرة وما بنساها، وكانت 40 سنة من العمى. الحالة الثانية كمان المؤثرة ست وحيدة الله يعني يمسيها بالخير، إجتني كانت بعد ما لفت كتير في البلد وعملت لها فحوصات لازم، قلت لها يعني إن شاء الله إنه إحنا بنقدر نرتب لك الأمور يعني تستفيدي. وكان في أطباء كتير متدربين حوالي في العيادة، أول ما كشفنا عنها كان ولادها حواليها كلها ملتفين وأنا قدامها لما كشفت عن عينها. ففجأة هيك فجأة انه دكتور انا شايفتك، انا شايفة خواتمك. قلت لها شايفة خواتمك معناته ما في خلاف، وشايفة رانيا ببناتها اولادها، انا شايفتكم. يعني كلنا دمعنا لدرجة انه حدا بيقول يا جماعة حدا يصور، يعني من كتر اللحظة كانت مؤثرة
1: تقشعر
0: لها الابدان. ستة وحيدة الان بترأس جمعية للسيدات، بيطلعوا بيمشوا بيعملوا رياضة مع بعض،
1: ما شاء الله.
0: بتراسلني كل فترة وفترة بشوفها بقولها يعني انت من الناس النماذج الكتير مضيئة، والحمد لله ان قدرت اغير بحياتك.
1: الحمد لله دكتورة. يعني بما ان بنحكي بهذا الموضوع اكثر، يعني نجاح عملية لشخص يبلغ من العمر 106 سنوات، هو اللي دارج على السوشيال ميديا انها بتبلغ من العمر 104 سنوات، ولكن انت رجعتي وصححتي بانها بتبلغ من العمر 106 سنوات مش 104 سنوات. يعني هذا مش رقم عادي طبيا. شو كان التحدي الحقيقي بهاي الحالة؟ هو التخدير، التئام العين، ولا الجانب النفسي؟
0: سؤال جميل. أول شيء الله يعطيها الصحة ويهنيها بعمرها الحجة، فعلا 106 سنوات. التحدي كان من كل النواحي. أول شيء التحدي في هذا العمر أنه أنت تقدري، يعني مش بس تقنيا أنك تقدري تعملي عملية، يعني العين النسيج تبعها كتير ضعيف بيكون. وكانت أصلاً العين صغيرة فيها إلصاقات كثيرة، فمن ناحية تقنية هي كان فيها تحدي. ثاني إشي التخدير اللي بدين عطلة على واحد في هالعمر، يعني مع أنه ما شاء الله عليها ما في عندها لا سكري ولا ضغط ولا أمراض مزمنة، ولكن البنج الصحيان البنج العام اللي هو في دائماً خطورة لأي حدا، حتى كان لو كان في مقتبل عمره البنج العام مش شغلة سهلة تنعطى، فما بالك في عمر متقدم زي هيك.
1: صحيح.
0: والجانب النفسي هي اللي أثرت علينا نفسياً على فكرة أكثر ما إحنا نأثر. يعني أنا عرضت عليهم كل الصعوبات اللي ممكن تكون قبل ما نتخذ قرار الإجراء الزراعة. وزي ما حكيتها من قبل إنه الإرادة تبعتها إنه أنا نفسي أشوف، فكانت مسلحة بالإرادة، وهي جزء من اللي أعطانا يعني دافع إنه خلص إحنا رح نبذل كل الجهد حتى إحنا نحقق لك الأمنية. دكتور التخدير، عملنا فحوصات كتير، يعني كانت الاستشارة النفسية والطبية أخذت وقت أكثر من العادي حتى إحنا تو انشور أو يعني تو
1: كنا متأكدين
0: نتأكد تماما إنه إحنا على أحسن جاهزية واستعداد إنه نقدم الخدمة الجراحية والعلاجية والنفسية والتخدير للمريضة.
1: نعم، يعني الله يعطيها الصحة. صحيح. ويطول بعمرها يا رب. ومبارك لدكتورة لإلك هذا الإنجاز الكبير الإنساني اللي لمس يعني قلوبنا قبل أن يلمس يعني أو نشوفه بعيوننا. دكتورة، في ناس بتخلط بين الشبكية والقرنية والعدسة، لو نفرق بينهم ونشرح اليوم بشكل مبسط للي بيسمعونا الفرق بينهم.
0: صحيح، وشكرا على هذا السؤال. هلأ القرنية أنا دائما بحكي هو شباك العين، هو الجزء الشفاف الأمامي اللي بيكسر معظم الضوء واللي بدخلها على العين. هو العادة اللي إحنا ما بنشوف القرنية جزء شفاف، هو اللي لما بيجوا ناس بيحطوا عدسة لاصقة بالمسو اللي بتصير عادة التهابات فيه، إذا كان في التهابات فيروسية أو شيء، هو يعني الجزء الأمامي الشفاف هو القرنية. هلأ بعد القرنية في داخل العين العدسة، والعدسة هي المتعارف عليها اللي هي مع العمر بصير فيها مي بيضة وبصير بدنا نبدلها ونعمل عمليات المي. هي جزء بسيط من العين اللي هو العدسة المسؤول برضو عن انكسار 15% من الحالات. فهي وراء القرنية. هلأ نجي على الشبكية، خلينا نتخيل إنه العين غرفة أو كاميرا، والفيلم تاع الكاميرا هو الشبكية، فهو الجزء الداخلي جدا الحساس جدا للضوء اللي بجمع الضوء اللي مكسور من القرنية والعدسة بيسلطه على الشبكية وبنقله للدماغ.

0: شبكية جزء كتير شفاف كتير حساس، فيه مستقبلات عصبية وضوئية كتيرة. للأسف الشبكية إذا صار لها أي اعتلال صعب كتير نرجعه. أنا دائما بقول القرنية لو عملنا 10 عمليات يمكن إصلاحها. الشبكية حساسة جدا، وهذا يعني اسمح لي أني أنا شوي أطلع عن الموضوع أحكي أنه خاصة الأمراض اللي بتأثر على الشبكية زي السكري وما فيش كتير وعي فيها، أنه صعب كتير علاجها. فكتير الوقاية من أنا نوصل لمرحلة أن الشبكية تتأثر مهم قبل ما نوصل لمرحلة العلاج.
1: نعم. طيب دكتورة، يعني متى المريض بيوصل لمرحلة إنه فعلا بيحتاج زراعة قرنية صناعية؟
0: برضه سؤال جميل. هلا زي ما حكينا احنا بندخل في مراحل، القرنيه الصناعيه هي اخر المطاف للخيار. هلا اذا كان في حدا زرع قرنيات كثيره وتكرفتها، يعني انا في عندي مريضه زرعت لها زرعت 10 قرنيات طبيعيه بعدين اجت عندي قلت لها خلص يعني لازم نزرع قرنيه صناعيه، وهدول اكثر ناس بيستفيدوا من القرنيه الصناعيه، وكانت بتكون الرؤيه البصريه سريعه التعافي من اولها. فاحنا عاده هلا بنزرع القرنيه الصناعيه بعد محاولتين من رفض القرنيه الطبيعيه، هي واحد. شغله ثانيه، في ناس بيكون اصلا بيئه العين لا يمكن انها تستقبل قرنيه طبيعيه، التصاقات، حروق كيماويه، نقص في الخلايا الجذعيه، امراض معينه زي التفقع الندبي، هدول الحالات اذا يعني محكوم عليها القرنيه الطبيعيه بالفشل، فما بنحطهم في موضوع انه والله نزرع قرنيه طبيعيه من اولها، بنعرض عليهم القرنيه الصناعيه من اولها.
1: مباشرة. نعم.
0: فزي ما حكيت لك احنا يعني بنقدر بنقسم الحالات وبنقيمها اول، ولكن هي نهايه المطاف لاي زراعه هي زراعه القرنيه الصناعيه.
1: نعم دكتورة، شو الأعراض أو المؤشرات اللي يعني ما لازم الناس تتهاون فيها؟
0: في حالات كيف بشكل
1: في
0: عام؟
1: في حالات الإصابات بالعين، يعني أي شخص بيشكي من أي شكوى في عينه، إيش الحالات اللي خلص لازم أنا أراجع فيها الطبيب؟ لأنه إحنا بنعرف إنه مع استخدامنا للتليفون الكثير في جفاف هسه
0: صحيح
1: منتشر جدا وضعف البصر
0: صحيح
1: خصوصا عند الأطفال.
0: صحيح. بقدر أقسمها لقسمين. هلا إذا كان في تعرضت العين لأي خلينا نحكي ألم، احمرار مفاجئ، انتفاخ مفاجئ أو تبرم، عدم القدرة على الرؤية، عدم القدرة على التفتيح في الشمس أو في الضوء، هاي علامات إحنا بنسميها ريد فلاجز، يعني علامات مهمة إنه المريض يتوجه للطبيب. وشغلة مهمة أنا حابة أنوه من خلالها إنه في غلط بيرتكبه أو خطأ طبي أو شائع بيرتكبه معظم الناس، إنه بروح على الصيدلية بيقولوا عيني بتوجعني بيعطيه أي قطرة، في الغالب بتكون القطرة مسكنة، والقطرات المسكنة من أخطر أنواع القطرات اللي ممكن تنوصف للمرضى، ممكن تسكن المشكلة ولكن بتفاقم أثارها وتبعاتها لما يوصل عند الطبيب، وبيجينا كتير لأنه مرات ممكن تفتح العين والمريض متخدر ومش حاسس فيها. فكتير مهم إنه إحنا نتوجه للطبيب نسأله، يعني حتى لو ما قدرنا مثلا نسأل نحكي تليفون نستشير على قطره معينه، ولا نروح على الصيدليه نروح ناخذ قطره اوفر ذا كاونتر نسميها اللي هي تنوصف بدون وصفه طبيه، لانه تبعاتها ممكن يكون يعاني منها المريض كتير. الشغله الثانيه موضوع احنا اللي بنسميها هلا ديجيتال ستريننج او الستريس بسبب استعمال الشاشات، الاطفال الشباب الجامعات هلا كلياتهم عم بدرسوا عن طريق التابلتس والايباد، بطل الورقي كتير شائع، فبصير في عندنا اجهاد ضوئي او بصري للعين. هلا هذا بشكل عام قطرات الجفاف تنصح لهم، يعني مو ضروري يروحوا يتوجهوا للطبيب، ممكن يستعملوا قطرات الجفاف والترطيب بحيث انه هي ترطب القرنيه وترطب العين. زي ما حكينا الريد فلاجز هي الحمار، الالم، عدم الرؤيه بطريقه صحيحه، المفاجئه، وتورم العين اللي لازم انت تستشير طبيب قبل ما تتوجه للصيدليه وتاخذ اي قطره.
1: نعم دكتوره، بما انك تطرقتي لموضوع قطرات الترطيب اللي ممكن احنا نستخدمهم بشكل يومي، ممكن استخدامهم بشكل يومي ودوري وما بياثروا سلبا على العيون ابدا؟
0: صحيح. قطرات الترطيب او اللوبريكنس او اللي هي المرطبه للعين هي عباره عن مستبدله للدموع، يعني بيكون في جفاف من غبره، جفاف، حساسيه، بتريح العين، بترطب سطح الخارج للعين، انه الترطيب او الدمع كتير مهم، هو الواجهة الأمامية للعين اللي الواحد بيشوف فيها، فدائما لما يصير في جفاف بحس إنه مش شايف الأشياء بطريقة صح، في خيال للأمور، مش قادر يفتح عينه، خاصة مع السهر، الدراسة، الفترة الطويلة على استخدام الشاشات بتؤدي لجفاف، فمهم كتير إحنا نستعمل قطرة مرطبة. دائما بقول كل قطرات المرطبة منيحة ممتازة، وخاصة إذا ما كان فيها مواد حافظة يمكن استعمالها بشكل آمن لفترات طويلة ويعني بدون استشارة الطبيب، ما في مشكلة فيها.
1: نعم دكتورة، زراعة القرنية الصناعية دائما بتكون بسبب فقدان البصر؟ يعني ولا ممكن يكون الشخص متعرض لحادث مثلا او شيء او تجميليه مثلا؟
0: يعني اسباب الاستعمال القرنيه الصناعيه عديده، يعني ممكن يكون زي ما قلنا السبب الاول والرئيسي والاكثر شيوعا هو انه زارع قرنيه ورفضت اكثر من مره. طبعا الضربات اللي بتؤدي للسقاط على العين هي من الاسباب المهمه ان احنا نزرع قرنيه صناعيه. فقدان البصر لاسباب الحجه الاماميه، يعني دائما انا بحكي لمرضاي اذا كان فقدان البصر بسبب اي مشكله سببت في تعتيم القرنيه او اختلال الحجة الأمامية

0: هي للعين،
1: نعم
0: فإحنا بنقدر نصلحها بإذن الله. يعني مرة في عنا حاجة مفجور فيها لغم كان، فيعني كل الجزء الأمامي من العين كان متهتك وفاقد التشريح الطبيعي له، فإحنا أعدنا بناءه، وهاي بالقرنية الصناعية ممكنة.
1: نعم
0: فأي أي مشكلة تؤثر، مرض، التهاب، التصاقات، حروق كيماوية، من الأشياء اللي كتير مهمة اللي أثرت على الجزء الأمامي من العين، إحنا إن شاء الله بنقدر نصلحه.
1: نعم
0: زي ما حكينا الجزء الخلفي أو الشبكية صعب الإصلاح لأنه هو حساس جدا ومتصل بأعصاب العين.
1: نعم يعني دكتورة، قديش مهم يعني، أو قديش نسبة نجاح هاي العمليات ويعني زراعة القرنية الصناعية اليوم؟ وهل الأردن فعلا متقدم بهذا المجال مقارنة بالمنطقة؟
0: دائما بحكي نسبة نجاح القرنية الصناعية تعتمد على التحضير.
1: نعم
0: يعني إذا إجا عندي مريض عينه بشكل عام سليمة من الداخل، ولكن الجزء الخارجي المتضرر، نسبة نجاحها توصل 98-99%،
1: نسبة
0: وتبين
1: رائعة.
0: من أولها. هلأ كل ما كان الجزء، أجزاء العين الداخلية متضررة، يعتمد نسبة النجاح على قديش متضررة. يعني مثلا واحد عندي عينه متضررة 70%، معناته نسبة نجاح القرنية إنه يشوف 30%.
1: نعم
0: واحد متضررة 50%، معناته أن نسبة نجاح القرنية إنه يشوف فيها 50%.
1: 50
0: فتعتمد على التحضير، ودائما دائما إحنا بنحكي الشير تايم أو الحوار اللي بنحكيه مع المريض أو بنجري عشان يعني نضمن
1: نهيئة.
0: إنه أكبر قدرة من النجاح الجراحي أو العلاجي للمريض، لازم يكون عارف شو وضع عينه.
1: نعم
0: طبعا نعمل فحوصات كتيرة عشان نضمن سلامتها. وفي مرات كتير في ناس بتفضل إنه خيار القرنية الصناعية، حتى الشكل، حتى لو ما كان فيها رؤية كتير، بتكون شكلها لطيف وحلو، بتكون تجاوز مراحل الساقات اللي بتكون في العين، فإحنا بنجري القرنية الصناعية.
1: نعم
0: هاي في أول شغلة. الشغلة الثانية اللي هي غير التحضير الجراحي والهاي، وين أين الأردن من عمليات
1: نعم
0: زراعة القرنية الصناعية؟ كان لي الفخر زي ما ذكرت إنه أنا أدخل القرنية الصناعية على الخدمات الطبية الملكية بالأردن ب 2014.
1: نعم
0: لحد الآن إحنا لحد الأسبوع الماضي إحنا زرعنا 157 حالة،
1: ما شاء
0: وهو
1: الله.
0: الرقم الأعلى على منطقة الشرق الأوسط كلياتها. فأنا اختاروني بجامعة هارفارد أكون عضو بالمجلس العالمي للقرنية الصناعية، هذا الحكي قبل 3 سنين،
1: ما
0: لأنه إحنا
1: شاء الله.
0: عندنا يعني خبرة كبيرة في زراعة القرنية الصناعية. شاركنا بمؤتمرات كثيرة، قدمنا التجربة الأردنية. في عندنا حتى يعني مرات وجودك في مكان بتكوني أنت الوحيدة اللي بتزرعي هالحالات، بعرضك لمواقف لازم أنت تكوني يعني تبدعي في حلول جراحية يمكن مش مطروحة. فمن
1: صحيح
0: هون الحجة، يعني حتى لما أنا بدي أعمل العملية لمعمرة بهذا العمر، استشرت وبعثت يعني لكل الزملاء إنه أنا رح أعمل على هذا العمر، فهل في نصائح؟ فخبروني إنه هاي سابقة ما حدا عمره فينا اشتغل عليها، وإنه بعد ما تعمليها لازم تريبورتت يعني وتسجليها وتنشريها. فالحمد لله يعني مرات الواحد بتسلح بالخبرة،
1: نعم
0: بالعلم، بالنصائح. احنا يعني مسافر ونروح مؤتمرات كتير، ودائما بنسمع من خبرات المنطقة حوالينا. لا شك إنه الأردن بالواجهة لا بالنسبة لزراعة القرنية الصناعية، ودائما احنا بنقدم هاي التجربة الأردنية في كل المحافل الدولية اللي نكون فيها في المؤتمرات.
1: نعم دكتورة، يعني زمان كانت زراعة القرنية تعتبر عملية يعني معقدة جدا ومخيفة أيضا، اليوم مع التطور التقنيات كيف تغيرت النتائج؟
0: صحيح. هلا زراعة القرنية كانت زي ما حكيتي تفضلتي إنه محفوفة بالتحديات والمخاطر والخوف
1: نعم
0: من الجراح والمريض المتلقي للخدمة. دائما هلا بيجي بيستشيروني المرضى عن القرنيه، بقول لهم نسبه نجاح زراعه القرنيه في العين اللي ما فيها مشاكل كتير 98%. لما بكون الناس بيقولوا طب والرفض دكتوره، احنا بنحكي الرفض 2%. فلما يكون اثنين يعني نسبه انها تنجح 98%،
1: صحيح
0: ولما يصير في عندنا رفض احنا قادرين على انه نعكسه. يعني اذا المريض كان متعاون مع الطبيب وبيجي من اولها، اذا حس انه مثلا في غباش، في الم مش مزبوط، ولقطنا الرفض من اولها، احنا بنقدر نعكسها في علاجات. ومعظم الحالات ما الرفض يعني ما صارت استابلش، ما صارت متمكنه من العين، وقدرنا احنا نرجع القرنيه زي ما كانت.
1: نعم
0: حالات قليله جدا لا تذكر اللي هي انتهت بانه الفشل القرنيه لا سمح الله او رفضها. واذا انرفضت بنزرع قرنيه ثانيه، وإذا ما زبطت نزرع قرنية صناعية. فاللي بدي أحكي إنه الحلول أصبحت متوفرة بشكل أكبر، الخبرة في زراعة القرنية على مستوى الأردن صارت أكبر وأعلى.
1: نعم
0: إحنا نتشرف في الأردن إنه إحنا بنينا أو يعني أسسنا أول بنك عيون في المنطقة، اللي هو كان على عهد الملك حسين الراحل الله يرحمه
1: الله يرحمه،
0: عام 79، وهي تجربة تنسخ على مستوى الدول العربية.
1: ما شاء الله.
0: يعني بنك العيون الأردني من التجارب الناجحة جدا في تنظيم عمليات زراعة القرنية في الأردن،
1: ما شاء الله.
0: بالتعاون مع وزارة الصحة، الجامعة الأردنية، الخدمات، حتى القطاع الخاص. فيعني التجربة الأردنية تجربة مشرفة رائدة على مستوى المنطقة في زراعة القرنية. وزراعة القرنية تعددت، مش قرنية طبيعية، صارت قرنية طبيعية وصناعية وجزئية باطنية، يعني صارت من مصاف الدول اللي بتقدم خدمة زراعة القرنية.

0: في المنطقة.
1: نعم يعني دكتورة احتمالية رفض الجسم للقرنية المزروعة يعني ضئيل جدا.
2: صحيح.
1: نعم دكتورة، هل صحيح أن التبرع بالقرنيات بعد الوفاة ممكن ينقذ بصر أو حياة يعني أكثر من شخص؟ برأيك هل ثقافة التبرع اليوم في الأردن ثقافة سائدة موجودة؟
2: صحيح.

0: بهالتبرع، قديش بتفرحهم الأهل اللي فقدوا لا سمح الله أولادهم، العيلة اللي فقدت أبوها أو أمها وتبرعوا بقرياتهم، بحسوا إنه جزء من هذا الشخص اللي فقدناه أعاد النور لشخص آخر بيضل يدعي له، صدقة جارية، بحسوا إنه عملوا إشي بيضل يعني أهل المتوفى
1: بعيونه.
0: لا شك يشوفوا بعيونه، غير الدعوات اللي بتيجي من المتلقي للقرنية، فهي فعلا ثقافة سائدة أصبحت في الفترة الأخيرة. كنا نحكي أنه كنا نعتمد على القرنيات المستوردة من الخارج، إحنا 50% من العمل الآن يعتمد على القرنيات المتبرعة من الداخل، وللأمانة أنه القرنيات المتبرعة من أهل البلد لأنه الجينات متشابهة تعطي نتائج أحسن حتى من القرنيات المستوردة من الخارج من أمريكا وهيك.
1: نعم، يعني نسبة
0: نسبة
1: رائعة.
0: عالية وجدا ورائعة فعلا.
1: نعم دكتورة، يعني نحكي عن الجانب الإنساني والشعور، شو أول يعني شو الشعور اللي بتحسيه أول ما مريض يعني يشوفك أو يشوف خواتمك زي ما ذكرتي سابقا، يشوفك ويشوف يعني بعد يعني فقدان للبصر بفترة طويلة أو ضبابية كان بيعيش فيها لفترة طويلة؟
0: صحيح، يمكن احنا يعني محظوظين في عيادة القرنية الصناعية انه بنشوف مشاهد انسانية دائما متكررة،
1: نعم
0: لدرجة انه حتى الفريق معي كلياته دائما بتأثر انه في لحظة من اللحظات بدمع الواحد، بتأثر انه لانه يعني هذا انسان فاقد النظر لفترة طويلة وانت قدرت تفتح له الشباك، طاقة امل انا بحكي، بكون كل الناس اللي حواليها يعني محفوفة بالابتهالات بالدعوات بالامل انه ربنا يجيب الدعوات، سواء احنا كجراحين او كفريق مقدم للخدمة
1: نعم
0: او كمريض متلقي لهي الخدمة، فدائما في لحظة انسانية مختلفة عن مريض مثلا بيعمل ليزك او مي، يعني هذا مريض فاقد الرؤية، هذا مريض بيعتمد على غيره للمشي امور حياته، هذا مريض ما شاف ملامح وجوه الناس اللي حواليه لسنوات،
1: نعم
0: لما تفتحي هالشباك والناس تشوف حواليها لحظة لا شك مؤثرة. احنا كتير من المرات نقول يا جماعة ليه ما صورنا، احنا بتكون اخذتنا اللحظة الانسانية بحيث انه
1: صح،
0: نسينا نصور اللحظة ونوثقها، قد ما كان في مشاعر انسانية كتير بتحفنا في هذيك اللحظات، صرنا من جديد انه ناخذ اذن المرضى انه هل نقدر نصور، لانها تمنعنا بالامل بالاصرار انه نعمل، التحفيز على انه ننجز اكثر، انه نتعب اكثر مع المرضى والتوعيه. يعني شكرا للاستضافه لانه انا كنت بحكي في ناس كثير بيجوا بيقولوا دكتوره ليه ما حدا من زمان حكينا عن هذا الحل،
1: صحيح.
0: التوعيه بوجود هذا الخيار للناس مهم كثير، يعني في ناس كثير بيقولوا احنا كثير سالنا وما حدا عرض علينا في يوم من الايام، بالصدفه اجينا قلت لنا احنا بنقدر نعمل شيء. فاللي بدي احكيه من خلالك انه احنا موجودين، القرنيه الصناعيه خيار للناس اللي فقدت الامل في الرؤيه بعد مشاكل كثيره في القرنيه والجزء الامامي،
1: صحيح،
0: قادرين ان شاء الله انه نقدم خدمه، نقدم حل، نفتح بوابه امل، طاقة على الحياة، نرجع ابتسامة، هي ما بترجع للمريض نفسه، بترجع لنا كمان، بترجع لكل الطاقم، يعني بينوروا عيادتنا بابتساماتهم والله.
1: صحيح. دكتورة قديش اللقطة أو اللقطة اللي بتحكي أو اللحظة اللي ممكن تتصور قديش ممكن تعطي أمل لأشخاص تانيين زي الست اللي بتبلغ من العمر 106 سنوات، قديش أعطت أمل لناس موجودين يمكن فاقدين البصر بعمر أقل منها أصغر سنا؟
0: صحيح، يعني هي مثال ونموذج،
1: صحيح
0: نموذج الإرادة.
1: صح
0: دايما بحكي أنا حتى للمرضى اللي بيكونوا مترددين أو متمسكين بالخوف، طب أنت في داخل هالعتمة، يعني ليه ما يكون هذا تكسر هذا الحاجز وتشوف،
1: محاولة
0: إحنا رح نفتح شباك،
1: صح
0: شو رح تشوف منه خير وبركة أو بونس إحنا بنحكي.
1: صحيح.
0: فبالعكس أعطت دافع لكتير ناس، كتير ناس تواصلوا معي بدهم يجوا يستشار عشان قرنية صناعية، تعاون كبير من كل الفريق انه هلا نستقبلهم، نرتب امورهم بطريقه معينه، سهل عليهم الاجراءات بحيث انه احنا قدرنا نفيد اكبر عدد ممكن من الناس ممكن يستفيدوا من هالطاقات الامل اللي ممكن نعملها احنا.
1: نعم، يعني دكتورة يعني سؤال الختام، انه لما يعني شخصية بحجم جلالة الملكة رانيا العبد الله تشيد بانجاز طبي كنت على رأسه حضرتك، برأيك شو بحمل هذا الإشادة؟ شو بتحمل رسالة اليوم للمجتمع وللأطباء والشباب؟
0: صحيح، يعني تعليق جلالة الملكة رانيا كان تتويج ل 12 عام من العمل الجاد والدؤوب لتحسين الخدمة،
1: نعم
0: تتويج للحظة إنسانية إحنا قدمنا فيها بكل شغف وبكل حب يعني وبكل عطاء، يمكن حتى بدون مقابل، يعني ما كنا ننتظر، ولكن كانت مفاجأة، كانت من أحلى المفاجآت يعني اللي
1: نعم
0: أعطتنا دافع كتير كبير. أول شيء خليني أذكر إنه دعم للمرأة الأردنية وين ما كانت تكون، بحيث أنها تعطي دعم للتغلب على الصعوبات والتحديات اللي بتواجه أي عمل، يعني سواء طبي جراحي على الصعيد الإنساني إنه إحنا نتغلب عليه، تحفيز لإعطاء المزيد، ويمكن مثل أعلى خلينا نحكي كل السيدات الصغار، ما بدي أحكي بس الطبيبات اللي بالجامعة
1: بكل
0: واللي
1: المجالات
0: بالمدرسة يمكن يتفرجوا، هي جلالة الملكة رانيا هي

0: الملهم الأكبر للسيدات على رقعة مش بس الأردن والوطن العربي والعالم، فإحنا إنه نطلع إلها شهادتها فينا أو تعليقها إلنا زي ما حكيت، وتوج هالروح اللي إحنا قدرنا نبثها في مريضتنا ومرضانا كلهم. أعتقد وأنا متأكدة جدا أنه من خلال هذا التعليق اللي هو تتويج لمسيرتنا رح يكون مصدر إلهام لكثير من الناس اللي حوالينا، سيدات أولا والشباب، عمصر الشباب أولا، أنه البلد بخير وفي طاقات وفي إنجازات وفي تحفيز وفي دعم والمساحة الإبداع موجودة.
1: نعم يعني دكتورة صدقا لا يمل من الحديث معك، يعني وجودك معنا اليوم كان فعلا مساحة علم وأمل ورسالة إنسانية جميلة. يعني العقيد الطبيب نانسي خلف الرقاد، بدي أشكرك اليوم على تواجدك معنا وأشكرك على الشباك اللي فتحتي لنا إياه على الأمل. شكرا لتواجدك وشكرا لوقتك وجهدك أيضا، شرفتينا.
0: شكرا جزيلا حبيبتي للاستضافة، وشكرا لأنتوا أعطيتونا المساحة أنه يعني نكون موجودين هاي المساحة منقدم فيها. يعني أول شيء شكرنا للخدمات الطبية الملكية ودائرة العيون على إتاحة المساحة للإبداع، يعني وهذا أهم شيء. الواحد بيبدع لما بحس أنه في المكان اللي هو فيه داعمه للإبداع، وفي شو مكان يكون، مش بس بالعيون وبالقرنية الصناعية، في أي مكان. يمكن رسالتي أنه للجيل الأصغر منا أنه ما تخافوا تحلموا دائما، إذا كانت المكان اللي أنتوا فيه داعم ومحفز بتقدروا يعني تخترقوا جميع الصعوبات وتقدموا لهذا البلد. الأردن يستحق، الأردن يستحق الإنجاز، يستحق أنه إحنا نكون على الواجهة الأولى في القدمة اللي بنقدمها كأطباء، كإعلاميين، كمهندسين، كجنود، كضباط، في أي مكان إحنا موجودين فيه الأردن يستحق. يمكن تزامنت هاي الحلقة وهذا الإنجاز مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، إن شاء الله ينعاد على الأردن دائما على سيدنا وجلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا دائما وجيشنا العربي الباسل دائما بالخير والأمل والمحبة والإبداع والنجاح، يعني
1: بجهودكم إن شاء الله.
0: فإحنا نستحق نكون موجودين على الواجهة الأمامية، هذا دائما بحكي في كل المحافل الدولية اللي بسافر عليها، بحب أقدم نفسي كالطبيبة العربية الأردنية للجيش العربي اللي قادر تكون وتنافس على مستوى العالم يعني. وشكرا للاستضافة مرة ثانية.
1: شكرا لك دكتورة، شرفتينا.
0: يعطيك ألف عافية.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية يزن السعودي، ومن البث المباشر محمد الزعبي، ومن واقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الجهود الكبيرة التي بذلتها طواقم الدفاع المدني على امتداد أرض المملكة الأردنية الهاشمية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم مرة أخرى وأهلا بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها بإذن الله تعالى عن الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم الدفاع المدني، لا سيما خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. هذا العيد الذي كان فيه جهودا كبيرة بذلتها الطواقم المتخصصة في مديرية الدفاع المدني، وكان ذلك بالتشاركية مع كافة التشكيلات والوحدات في مديرية الأمن العام، والحمد لله رب العالمين كان هنالك جهودا مضنية وكبيرة بذلتها الطواقم المتخصصة على امتداد أرض المملكة الأردنية الهاشمية. ونسأل الله يعني أن تكون دائما أيامنا كلها مليئة بالأفراح والمسرات والخيرات والبركات إن شاء الله، وفي هذا الوطن الغالي التي يعني كانت في هذه الأيام جهودا من كافة الجهات المعنية التي عملت على يعني تسهيل المهمات وتسهيل سبل العيش لكافة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. فإذا يعني تطرقنا إلى الإحصائية التي تشير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم مديرية الدفاع المدني خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي يعني كانت على مدار الساعة ليلا ونهارا، وكان هنالك جهودا مضنية، وكان الجميع في بيوتهم في فترة العيد، لكن نشامى الدفاع المدني وكل يعني نشامى حملة الشعار دائما هم على أهبة الاستعداد على في مواقعهم في الميدان لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي. فبالتالي إذا تطرقنا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها هذه الطواقم المتخصصة، وقد استعنا بذلك من خلال هذه الإحصائية التي دائما نأخذها من شعبة العمليات في الدفاع المدني، وقد تم يعني التعامل مع 9630 حالة إسعافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، أيضا تم التعامل مع 969 حادث إطفاء، وأيضا 561 حادث إنقاذ تم التعامل معها والاستجابة لها من قبل الطواقم المتخصصة في مديرية الدفاع المدني خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، لا سيما أيضا مع هذه الأعياد الوطنية وعيد الاستقلال الذي صادف 25 من أيار عيد الاستقلال 80، الذي نسأل الله عز وجل أن يبقى هذا الوطن شامخا أنيفا في عز وكبرياء، وأن يبقى من تطور إلى تطور ومن إنجاز إلى إنجاز بقيادة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.

الداعم الحقيقي لهذا الوطن الذي قادنا إلى بر الأمان، الذي كان يقف في المقدمة مع المواطنين، وأيضا كان يسعى إلى ديمومة الخير لهذا الوطن الغالي. وبالتالي كان هنالك جهودا كبيرة من قبل الطواقم المتخصصة. فلو نظرنا إلى يعني من خلال هذه الإحصائية التي تحدثنا عنها قبل قليل، حوادث الإسعاف التي تم الاستجابة لها والتعامل معها، والتي بلغ مجموعها 9630 حالة إسعافية تم التعامل معها من قبل طواقم الإسعاف المتخصصة، طواقم الإسعاف الماهرة التي تتعامل بكل حرفية ومهنية عالية مع كافة الحالات المرضية ومع كافة الحوادث، إضافة أيضا بأن هذه الطواقم المتخصصة طواقم الإسعاف تكون لديها إسناد حقيقي لحوادث التي يتعامل معها طواقم الإطفاء، وأيضا الحوادث التي تتعامل معها طواقم الإنقاذ على مدار الساعة بمختلف يعني أشكالها وتغيرها وأيضا تعددها، وهي مختلفة ومتنوعة ومتغيرة، يتم التعامل معها من قبل الطواقم المتخصصة. فالجميع يعملون ضمن شبكة واحدة، ضمن تشاركية عالية وتنسيق موحد من خلال هذه الطواقم المتخصصة سواء طواقم الإسعاف. لكن لو نظرنا إلى الإحصائية ولماذا العدد الأكبر لحوادث الإسعاف التي يتم الاستجابة لها، لأن الغالب فيها حالات مرضية يتم التعامل معها من قبل طواقم الإسعاف وتقديم أفضل الخدمات الإسعافية الطبية لكل من يحتاجها على مدار الساعة وغيرها من الحالات المختلفة. الحالات المرضية لو تحدثنا عنها ممكن أن نحتاج إلى حلقات، حالات مرضية كثيرة جدا يتم التعامل معها من قبل طواقم الإسعاف، يتم تقديم الإسعافات الأولية لكل من يحتاجها في أرض الموقع، في أرض الحادث أو في موقع الحادث، إلى أن يتم إيصال هذه الإصابة إلى المستشفى لإكمال أو استكمال باقي الإجراءات الطبية المناسبة. أيضا لو لاحظنا كذلك من خلال هذه الإحصائية، إحصائية حوادث الإطفاء والتي بلغ مجموعها 969 حالة إطفائية أو حالة إطفاء تم التعامل معها من قبل الطواقم المتخصصة في هذه الأيام، نلاحظ بأن هنالك ازدياد في عدد يعني الحرائق التي يتم التعامل معها، لا سيما بأن الأعشاب الجافة الآن أصبحت بمساحات أكثر وأكبر، وبالتالي يتم التعامل معها من قبل طواقم الإطفاء. يعني لو ذكرنا خلال الساعات الماضية، خلال 24 ساعة الماضية فقط، يعني خلال 24 ساعة تعاملنا مع ما يزيد عن 100 حادث إطفاء بخصوص حرائق الأعشاب والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية تم التعامل معها من قبل طواقم الإطفاء. وبالتالي لو نظرنا إلى عدد حوادث الإطفاء، لماذا هي في ازدياد؟ نتيجة لوجود حرائق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة والمحاصيل الزراعية التي يتم التعامل معها من قبل طواقم الإطفاء على مدار الساعة. وأيضا كان هنالك العديد يعني من حوادث الإنقاذ التي تم التعامل معها، وبلغ مجموعها أيضا 561 حادث إنقاذ تم التعامل معها من قبل فرق الإنقاذ المختصة التي تعاملت مع هذه الحوادث على اختلاف أنواعها وبشتى أشكالها، سواء كانت حوادث سير أو حوادث سقوط. وبالتالي نعلم جميعا بأن خلال عطلة عيد الأضحى المبارك أو خلال عطلة الأعياد بجميع أنواعها، نجد بأن هنالك حركة ما بين المحافظات، وبالتالي أحيانا تزداد حوادث السير، وأيضا الجميع يذهب خلال يعني عطلة عيد الأضحى المبارك إلى الذهاب إلى الأماكن التنزهية، وقد تم التعامل مع العديد من الحوادث التي حصلت في أماكن التنزه وتم التعامل معها من قبل فرق الإنقاذ المتخصصة على مدار الساعة، وتم تقديم أفضل الخدمات الإنسانية. وبعضها يعني بعض الحوادث أذكر يعني بعض الحوادث التي تم التعامل معها في إحدى المحافظات، كان أحد الأشخاص ذاهبين إلى منطقة برية تبعد عن الطريق الرئيسي ما يقارب 15-20 كيلومتر، وإيابا أيضا ذلك يعني ما يزيد عن 30 كيلومتر يعني ذهبوا إلى هذه المنطقة، ولن تستطيع أي آلية أن تصل إلى هذه المواقع لأنهم كانوا في مناطق برية، مناطق ذات تضاريس وعرة وحادة جدا كان الأشخاص المتنزهين أو كانوا فيها. فبالتالي تحركت فرق البحث والإنقاذ الدولي التابعة لمديرية الدفاع المدني، يساندها فريق الإنقاذ المحلي وأيضا فرق الإسعاف، ووصلت إليهم لمسافة كما تحدثنا قبل قليل تزيد عن 20-30 كيلو متر لحين الوصول إلى هذه الإصابة، وتم الوصول إليها. وللأسف كانت يعني هذه الإصابة كانت تعاني من حالة مرضية شديدة جدا، توفاه الله، نسأل الله له الرحمة والمغفرة. وأيضا كان هنالك العديد من الحوادث التي تم التعامل معها، سواء كانت حوادث سقوط أو غيرها من الحوادث التي تم التعامل معها من قبل طواقم الإنقاذ أو طواقم الإطفاء.

وطواقم الإسعاف في مديرية الدفاع المدني. هؤلاء النشامى الذين كانوا على العهد وكانوا على الوعد وكانوا دائما في صف المواطن لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية للمواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي، وهذا ديدنهم وهذا الذي تعودنا عليه منهم. هؤلاء النشامى في مديرية الدفاع المدني وأيضا نشامى مديرية الأمن العام، ولاحظنا بأن هنالك تشاركية كبيرة من أجل إنقاذ الأرواح وأيضا تحقيق الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإنساني الدفاع المدني، هو حماية الأرواح والممتلكات من كافة الأخطار التي قد تقع لا قدر الله. وهذا الواجب وهذه الغاية وهذا الهدف الذي أتحدث عنه إنما هو الهدف الحقيقي الذي يسعى إليه كل رجل من رجال الدفاع المدني، وهذا في الصورة الذهنية لديهم عندما يذهبون إلى أماكن عملهم وحتى وقت إجازتهم. هؤلاء النشامى دائما يفدون الوطن بالمهج والأرواح، يفدون المواطن، يفدون الإنسانية. كل إنسان يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي تجد بأن نشامى الدفاع المدني حتى وقت إجازتهم تجد كل من يحتاج إلى هذه الخدمة، سواء يعني كانت أمامهم كانت يعني بعيدة عنهم، تجدهم يذهبون إليها ويذهبون إلى الحالة أيا كانت، يقدمون لها أفضل الخدمات الإنسانية من خلال التخصصية الكبيرة التي يتمتع بها هؤلاء النشامى، وأيضا من خلال التدريب ومن خلال الإعداد والتجهيز الذي يتمتع به هؤلاء النشامى نشامى الدفاع المدني وعلى مدار الساعة. وبالتالي لنوضح لكافة الأخوة المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن نشامى الدفاع المدني منذ اليوم الأول الذي دخلوا فيه مديرية الأمن العام وذهبوا إلى ذراعه الإنساني الدفاع المدني وضعوا العهد على أنفسهم أن يبقوا خادمين لهذا الوطن ولقائد الوطن ولكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، نخدم الإنسانية بشتى أطيافهم وأشكالهم وجنسياتهم وأديانهم. هؤلاء النشامى يخدمون الجميع من أجل إنقاذ الأرواح وأيضا حماية الممتلكات من كافة الأخطار التي قد تقع لا قدر الله. فاصل ونواصل أعزائي وأحبائي المستمعين.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، هكذا يتحقق الاستقلال من خلال الإنجازات، من خلال الإحصائيات، من خلال الأرقام التي لاحظناها والتي استمعنا إليها لنشامة الدفاع المدني. فإن شاء الله أن يبقى هذا الوطن دائما من إنجاز إلى إنجاز ومن تطور إلى تطور، أن يكون دائما في الطليعة من خلال نشامة هذا الوطن وأيضا كل من يقيم على ثراه الوطن الغالي. أعزائي وأحبائي المستمعين، على الودي لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستعد
1: مستعد
0: صدق.

0: الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار، يقرأه يوسف شبول. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. جلالة الملك يلفت إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين، ويشيد بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني. جلالته يؤكد أهمية مشروعي شركة البوتاس لتوسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. تمديد قرار إيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية لنهاية العام الجاري. إطلاق التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين بورصة عمان وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. الضريبة تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت ويصفها بالغاشمة. وأخيرا طقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق حتى الأربعاء المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الاردن كلها مع النشامه، بكل باص ورفعه وتهدايه وشوته، الاردن كلها بتلعب بكاس العالم. ال12 دائما ورا ال11.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل محمد عبيدات، ومن المتابعة والتدقيق الزميل إبراهيم شوباش، ومحدثكم الإعداد والتقديم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى ذاكرة النبات في الأردن، إلى الحديقة النباتية الملكية.

في شمال عمان وعلى مسافة قصيرة لا تتجاوز 25 كيلومترا، تبدأ الطريق بالصعود تدريجيا بين قرى هادئة وأراض مفتوحة إلى أن تصل إلى تلة تبدو عادية للوهلة الأولى، لكنها تخفي واحدة من أهم التجارب البيئية في الأردن. هنا في تل الرمان تقع الحديقة النباتية الملكية. المكان ليس حديقة تقليدية، بل مساحة تحاول أن تعيد تقديم البيئة الأردنية كما هي بأنواعها وتفاصيلها وتوازنها الطبيعي. الحديقة مشروع وطني أسسته سمو الأميرة بسمة بنت علي للحفاظ على النباتات النادرة والاكتشاف جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي والمغامرات في الحديقة النباتية الملكية التي تمتد على نحو 1800 دنم، واختير موقعها بعناية ليجمع أكثر من نمط بيئي في مكان واحد. منذ اللحظة الأولى للدخول ستلاحظ أن الحركة هنا أبطأ. المسارات لا تدفعك للاستعجال، بل تترك لك الوقت لتفهم المكان. الأشجار موزعة كما تنمو في الطبيعة، وليست مزروعة بطريقة هندسية. كل جزء من الموقع يحاكي بيئة حقيقية من الأردن. في هذا المكان تم تسجيل مئات الأنواع من النباتات البرية، بعضها لا يظهر إلا لأسابيع قليلة في السنة ثم يختفي وكأنه لم يكن، وهنا تبدأ التفاصيل التي لا ترى مباشرة. في الحديقة لا يتم حفظ شكل النبات فقط، بل تحفظ أيضا مادته الوراثية، بصمته التي تميزه عن غيره. وفي مكان آخر تحفظ بذور هذه النباتات في ظروف دقيقة قد تبقيها صالحة للحياة لسنوات طويلة بانتظار اللحظة التي تحتاجها الأرض من جديد. أما العينات المجففة فهي ليست مجرد نباتات محفوظة، بل سجلات علمية تخبرك أين نمت هذه النبتة ومتى وتحت أي ظروف. وفي الخارج تجري تجربة مختلفة. أرض كانت متدهورة تمت إعادة زراعتها

علاقتها بنباتات محلية، اختيرت لأنها قادرة على العيش في نفس الظروف دون تدخل كبير. وهنا المفارقة، أحياناً أفضل طريقة لإصلاح الطبيعة هي أن تتركها تعمل بطريقتها. ما يميز هذا المكان أن العمل فيه لا يقتصر على المختبرات.

0: رفتنا تناتى فوق الوردة فوق نهورة ومية طب تترش كرجال
1: جادي رفتنا تناتى فوق الوردة.

في القرى المحيطة شارك السكان في إعادة تأهيل المراعي، وتعلموا كيف يمكن للنبات أن يكون مصدر دخل وليس مجرد غطاء أخضر. من تربية النحل إلى المنتجات الغذائية، تحولت الفكرة من حماية البيئة إلى جزء من الحياة اليومية. وعند التنقل داخل الحديقة ستلاحظ تنوعا واضحا في المشاهد، من الغابات إلى النباتات القريبة من الماء إلى الأنواع المهددة، كلها مجتمعة في مساحة واحدة. حتى المشاتل هنا يعاد فيها إنتاج أنواع محلية تمهيدا لإعادتها إلى الطبيعة. وإذا توقفت في نقطة مرتفعة سترى المشهد الأوسع، جبال جرش من جهة ومحيط سد الملك طلال من جهة أخرى، وبينهما هذا الموقع الذي يجمع أكثر من بيئة في مكان واحد. وإذا قررت أن تزور المكان فالتجربة تحتاج تخطيطا بسيطا. الزيارة تبدأ من مركز الاستقبال، حيث تحصل على خريطة وتختار مسارك داخل الحديقة. المشي هنا أساسي، والمسارات قد تكون طويلة أحيانا، لكنها جزء من التجربة لا مجرد طريق. أما التذاكر فهي متاحة عند المدخل أو إلكترونيا، وتختلف حسب الفئات، لكنها في جوهرها مساهمة في دعم هذا العمل. ولمن يريد أكثر من زيارة توجد فرص للتدريب وللتطوع وللمشاركة في العمل الميداني.

وهنا لا تكتفي بالمشاهدة بل تصبح جزءا من التجربة نفسها. الحديقة النباتية الملكية ليست مكانا للزيارة السريعة، بل مساحة تحتاج وقتا وانتباها ومشيا. هي محاولة لفهم سؤال بسيط: كيف يمكن للأرض أن تستعيد توازنها؟ وفي بلد مثل الأردن حيث التحديات البيئية واضحة، يصبح هذا المكان أكثر من مجرد حديقة. قد تراها كمساحة خضراء، لكن ما يحدث هنا أعمق من ذلك. هنا لا تحفظ النباتات فقط، بل تحفظ احتمالات بقائها.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردن. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه الفقرة الوطنية والمسائية والتي تأتيكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء في كادر الإذاعة ومن الإشراف العام العقيد الدكتور نادر الحماد.

مساء الخير، مساء العز. إليكم نبعث تحية المساء الممزوجة بالفخر لكل جندي يقف على ثغر هالوطن، ولكل ضابط يسهر على أمن هذا الوطن، ولكل منتسب حمل الأمانة شرف والانتماء عقيدة والواجب نهجا لا يحيد. نحييكم في هذا المساء الأردني الأصيل، حيث الراية خفاقة والعهد باق والوطن في القلوب قبل أن يكون على الخارطة.

الأردن لم يكن يوما صدفة جغرافيا، بل حكاية صمود كتبت بعرق الجنود وحكمة القيادة ووعي الشعب. حب الوطن لا يقال فقط، بل يصان بالفعل، بالانضباط، بالإخلاص، وبأن نؤدي واجبنا مهما كان موقعنا. ومن أحب وطنه جعله أولا في ضميره قبل أن يجعله شعارا على لسانه.

ومستمعينا في هذا المساء نستحضر بكل فخر قائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي آمن بأن قوة الدولة في جيشها وأن كرامة الجندي من كرامة الوطن. قيادة هاشمية حكيمة تعرف متى تحزم ومتى تطمئن وتقود بثبات في زمن تعصف به التحديات.

المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية درع الوطن وسياجه، وأدم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار والعزة والاطمئنان.

إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام فقراتنا المسائية. كان معكم من التنفيذ الهندسي الزميل محمد عبيدات، ومني أنا محمد شبول. نلقاكم على الخير دوما، في أمان الله.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. جلالة الملك يؤكد ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. تمديد العمل بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. ضريبة الدخل والمبيعات تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال زيارته إلى شركة البوتاس في غور الصافي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على المشروعين الجديدين، وهما مشروع توسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. ويهدف المشروعان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لشركة البوتاس، وبلغت كلفتهما حوالي 75 مليون دينار. وأشار جلالته خلال الزيارة إلى أهمية المشروعين وضرورة البناء على منجزات شركة البوتاس. وخلال زيارة إلى شركة برومين الأردن، افتتح جلالة الملك مشروع نيبو بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار، وأطلق مشروعي النسر ولافة بحجم استثمار حوالي 28 مليون و400 ألف دينار. واستمع جلالته إلى شرح قدمه مدير عام الشركة سامر عصفور عن دور مشروع نيبو في تطوير عمل الشركة القائم على مادة البرومين التي تدخل في الصناعات البترولية والدوائية والزراعية. وأشاد جلالة الملك بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في توطين سلاسل التزويد، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، لافتا إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. وتوفر الشركة أكثر من 700 فرصة عمل، نصفها تقريبا لأبناء المجتمع المحلي.
0: هذا وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس إشحاد أبو هديب إن المشاريع الجديدة تعزز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبي الطلب العالمي المتزايد على البوتاس والأسمدة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، بما يعكس توجه الشركة نحو التوسع والاستدامة. وانطلاقا من هذا التوجه، أوضح الرئيس التنفيذي الدكتور معن نسور أن من أبرز هذه المشاريع توسعة الملاحات الشمسية، والتي تهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس بنحو 35 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى مشروع محطة الكهرباء والبخار الجديدة بكلفة تقارب 58 مليون دينار، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية ودعم خطط التوسع الصناعي. بدوره أشار مدير عام شركة برومين الأردن سامر عصفور إلى أن الشركة تعد من أكبر منتجي البرومين عالميا، وتغطي ثلث الطلب العالمي من هذه المادة، حيث تصدر منتجاتها إلى 36 دولة حول العالم. كما بيّن أن مشروع نيبو يركز على تقليل استهلاك الطاقة والمياه، في حين يهدف مشروع النسر ولافا إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية لمصنع شركة البرومين ومعالجة التحديات التشغيلية. ومن المتوقع الانتهاء

0: من المشروعين في نهاية العام الجاري. أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وتضمن البلاغ كذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب الإقضاء أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول من هذا العام تعكس قوة الاقتصاد الأردني وقدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية. وأشار إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتصل إلى 229 مليون دينار، مما يدل على زيادة تنافسية المنتجات الأردنية خاصة في قطاعات الألبسة والبوتاس الخام والأدوية. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية، وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة، كما جرى مناقشة جملة من الملفات الهادفة إلى ضمان العدالة في تمثيل الكتل واللجان بالمشاركات والفعاليات البرلمانية المختلفة. دعا وزير العمل دكتور خالد البكار القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان بخصوص تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. وأكد البكار أن هذه الدعوة تأتي لتمكين العاملين في القطاع الخاص من دعم وتشجيع المنتخب الوطني في مهمته الكروية في نهائيات كأس العالم بحسب ترتيبات إدارة كل منشأة. دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى 31 من كانون الأول 2024، ويمنح القرار المكلفين فرصة لتصويب أوضاعهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة عبر تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونيا دون رسوم إضافية. وتشمل التسوية جميع مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية 2024، بما فيها القضايا الصادرة بحقها أحكام قطعية باستثناء قضايا التهرب الضريبي، مع دعوة المكلفين للإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة لتجنب الغرامات. شهدت محافظة العقبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك إقبالا سياحيا هائلا وغير مسبوق، حيث استقبلت المحافظة أكثر من 136,000 زائر توافدوا عبر مختلف المعابر البرية والبحرية والجوية. للمزيد تحدث مفوض شؤون السياحة والشباب دكتور ثابت النابلسي لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: استقبلت أكثر من 136 ألف سائح وزائر. هذا كان يعني بمناسبة عطلة عيد الأضحى وعطلة عيد الاستقلال. نحن سعداء جدا حقيقة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، أن نسب الإشغال وصلت تقريبا 96% كمتوسط، وكانت قد بلغت يعني 100% خلال ثاني وثالث يوم العيد. الحركة السياحية كانت نشطة صراحة، وشهدتها العقبة يعني خلال فترة العطلة، وكان هنالك حركة تجارية في الأسواق، في الفنادق، في كل الفعاليات والنشاطات التي كانت موجودة. الجدير بالذكر أيضا أنه مهرجان أمواج العقبة الذي أطلقته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية خلال عيد الأضحى المبارك انطلق بفعاليات مجانية لكل زوار العقبة وللسياح. هذا جعل أيضا من الحركة تكون أكثر تفاعلا، أصبحت العقبة مقصدا سياحيا، ترفيهيا، عائليا، وأيضا سياحيا. نحن سعداء أن هذا الرقم الذي وصلنا إليه لما نتكلم عن 136,546 زائر وسائح، أي نتحدث عن رقم غير المسبوق في الفترة ما بعد التعافي، ونتحدث أيضا عن زيارة ما يقارب من ضمن هذا الرقم 10,000 زائر إلى منطقة رم في المخيمات وغيرها. الكل اليوم يشهد أن العقبة ومنطقة رم وما حولها تقدم منتجا سياحيا متميزا، نسعى أن نكون الأفضل إن شاء الله، ومقصدا دائما للأردنيين ولغير الأردنيين وللسياح من كافة أرجاء العالم.
0: نفذت مديرية شباب العقبة والمراكز الشبابية التابعة لها مجموعة من الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية والتدريبية والبيئية بمشاركة 1,085 شابا وشابة، كما عقدت جلسات نقاشية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للفترة من 2026 إلى 2030 بهدف جمع آراء الشباب حول احتياجاتهم المستقبلية. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الوزارة لبناء جيل أردني متمكن وقادر على الإبداع والمنافسة عالمياً. نجح مستشفى الزرقاء الحكومي في إجراء أول عملية قلب مفتوح بعد استكمال تجهيز قسم جراحة القلب المفتوح لمريض 50 يعاني من ضعف في عضلة القلب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في محافظة الزرقاء، وجاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بهدف تطوير الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى الذين كانوا يراجعون مستشفيات العاصمة لتلقي هذا العلاج. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس خلال اليومين المقبلين صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. جلالة الملك يؤكد ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. تمديد العمل بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. ضريبة الدخل والمبيعات تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران الحالي. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيدة، وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي،

مرحبا المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشواري معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن غرفة المراقبة الرئيسة علاء قطيفان. ولكم مني أنا محدثكم وصف الرواجد أجمل تحية، مساءكم سعيد وكل عام وأنتم بخير.

0: حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد. أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني خلال احتفال المملكة بعيد الاستقلال بوسام الاستقلال من الدرجة الأولى لكتيبة نشامى منتخبنا الوطني لكرة القدم، وجاء هذا التكريم الملكي تقديرا لإنجازاتهم التاريخية التي رفعت اسم الأردن عاليا، والتي شملت وصيف آسيا ووصيف العرب والتأهل التاريخي لأول مرة إلى مونديال كأس العالم. وتسلم الوسام الملكي الكابتن إحسان حداد. للحديث أكثر معنا عبر الهاتف الصحفي الأستاذ الصحفي عوني فريج. مساء الخير الكابتن عوني، وكل عام وأنتم بخير.
1: مساء الخير زميلي أخي وصفي، وكل عام وأنتم بألف خير.
0: حياك الله زميلنا عوني. معلش يمكن شوية تحسس من الاي سي. على العموم يعني كيف قرأت هذا التكريم من جلالة سيدنا لنشامى الوطن قبيل الاستحقاق العالمي؟
1: أخي وصفي، يعني خلينا نحكي التكريم الملكي لمنتخبنا الوطني وللرياضة الأردنية. ترى مش غريب على قيادتنا دائما وأبدا، يعني هناك اهتمام ملكي كبير بالرياضة وبالمتفوقين من أصحاب الإنجازات اللي تحقق على مدى السنوات الماضية وحتى بالفترة الحالية. وزاد الاهتمام في شؤون منتخبنا الوطني لكرة القدم بعد النتائج القوية اللي حققها.

0: كل مشاركاته السابقه، وتوجها طبعا بالوصول التاريخي الى نهائيات كاس العالم. وانا بعتقد بانه جلاله الملك يعني اراد يعني بهذا التكريم وبهذا التوقيت تحديدا وبهذه المناسبه الغاليه على قلوب كل الاردنيين،
1: نعم،
0: ان يوجه رساله لكل جماهير المنتخب والجماهير الاردنيه ونجوم منتخبنا الوطني بانه الدعم راح يكون يعني كبير للمنتخب في مشاركته التاريخيه بعد ايام في كاس العالم.
1: نعم.
0: يعني فاراد انه تكون التكريم حتى قبل سفر المنتخب للمونديال، حتى يعني يحفز همم نجومنا حتى يقدموا الاداء المنتظر منهم في هذا المحفل الكروي العالمي الكبير.
1: نعم. يعني يمكن هذا اكبر حافز تكريم سيدنا للاعبين منتخبنا الوطني. وإن شاء الله أنه نشوف يعني إشي مغاير لما رأيناه بالأمس في المباراة الودية مع منتخب سويسرا. كابتن عوني،
0: نعم، يعني شوف أخي وصفي، يعني إحنا خلينا يعني ما يعني نحمل الأمور أكبر مما تحتمل. يعني إحنا لما بنحكي عن مباراة ودية وأمام منتخب بحجم سويسرا، منتخب يعني خبير ومنتخب أوروبي ومنتخب سبق أنه وصل إلى كأس العالم أكثر من مرة،
1: 13
0: يعني
1: مرة.
0: يعني طيب، يعني هو يعني معناه بهذا الكلام أنه كرة القدم في سويسرا تتقدم علينا بدرجات عالية جدا.
1: نعم.
0: فبالتالي مش غريب أنه إحنا نخسر من سويسرا مثلا. لكن هو الغريب اللي يعني استغربوا الجمهور إن الأداء غير المتوقع من منتخبنا الوطني. كان الجمهور يمني النفس بأنه يكون هناك أداء يطمئن الجماهير على أنه منتخبنا الآن في أوج استعداده لدخول ومقارعة المنتخبات القوية في كأس العالم.
1: نعم.
0: لكن خلينا نحكي أنه أيضا إحنا بنعذر المنتخب باعتبار أنه الكابتن جمال السلامي أراد يعني أنه يجرب مجموعة كبيرة من اللاعبين، ويعني هو يبدو انه يعني اراد بانه حتى يعني يستبدل طريقه الاداء وتمركز اللاعبين داخل،
1: يعني احنا تعودنا على 3-4-3 بالامس،
0: صحيح.
1: يعني رأينا يعني 5-3-2 يعني للامانه، هل طريقه اللعب هي ما كان يعيب منتخبنا الوطني بالامس استاذ عوني؟
0: يعني انا بحكي، ما هو شوف لما يتغير تتغير الطريقه ويتغير الشكل المنتخب اكيد راح يتغير الاداء، يعني وراح يكون هناك يعني من اللاعبين راح يتفاجأ اللاعب بتغيير في الاداء وتغيير في الخطه وتغيير في شكل الفريق وحتى في المراكز اللاعبين. لكن خلينا نحكيها بكل صدق، يعني احنا بنحكي عن لاعبين الان وصلوا لمرحله كبيره من الخبره من الاحتراف. اعتقد بانه هذا التغيير من الممكن ان يصادف المنتخب حسب حجم المنتخبات اللي بنقابلها في كاس العالم، ومن الممكن انه يعني الكابتن السلامي يغير من طريقه الاداء في كاس العالم.
1: نعم.
0: مثلا امام المنتخبات النخبه العالميه، لكن هذا لا يعني
1: والله كلهم نخبه يا كابتن.
0: طبعا هو كلهم نخبه، طبعا هو يعني ما في منتخب وصل لكاس العالم ما بكونش نخبه، يعني حتى لو يعني مشاركته خلينا نحكي حديثي زي منتخبنا وبعض المنتخبات الاخرى، لكن يعني مجرد وصولك لكأس العالم أمام 48 منتخب يمثلون صفة منتخبات العالم،
1: نعم،
0: هذا بحد ذاته إنجاز قبل ما يبدأ البطولة.
1: نعم. يعني احنا نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. بنذكر الأخوة المستمعين يعني انه احنا قبل هيك لعبنا مع نيجيريا وكوستاريكا، يعني انتهت 2-2 بلقاء الأمس مع سويسرا. يعني للأمانة يعني بديش أحمل الدفاع او حارس المرمى، يعني بدناش يعني نثقل كاهلهم بالانتقادات السلبيه، خلينا نحكي انها مباراه وديه، والانسان يعني دائما بالمباريات الوديه مش مقياس للمباريات الرسميه استاذ عوني.
0: لا انا بتفق معاك تماما، يعني احنا بنقول انه دائما المباريات الوديه وخصوصا اللي بتسبق بدايه او انطلاق اي بطوله كبرى،
1: نعم،
0: يعني هذه ما بتعبر تعبير صادق عن مستوى المنتخب، بدليل انه احنا قبل نهائي بطولة
1: اسيا
0: في قطر نعم لعبنا مع اليابان مباراة ودية وخسرنا خسارة قاسية ستة
1: صحيح ستة
0: بدون مقابل، وكانت يعني كانت زي صدمة، شكلت صدمة لكل جماهير الكرة الأردنية، حتى إنه إحنا يعني خشينا على منتخبنا من خسائر كبيرة الحق
1: نعم
0: بهذه
1: نعم صحيح
0: البطولة. يعني ما كان أشد المتفائلين يتوقع إنه منتخبنا يصعد للدور الثاني،
1: صحيح صحيح،
0: لكن منتخبنا فاجأ الجميع بأدائه الرائع في قطر، وصل للنهائي وخسرها بركلات الجزاء اللي انت يعني والكل بيعرف كيف ظروفها.
1: نعم. الآن بعيدا عن منتخبنا الوطني، يعني للأمانة يعني أنا بشوف الشغل الشاغل، يعني الأغلب النقاد على يعني وسائل التواصل الاجتماعي عمالهم بيحكوا عن الرئيس القادم المؤقت لنادي الفيصل. آخر أخبار نادي الفيصل من عندك أستاذ عوني؟
0: والله يا سيدي يعني خلينا نحكي، هي الأخبار اللي بتداولوها الناس يعني بصراحة لغاية الآن لم يصدر، لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها معك لم يصدر أي خبر أو أي مؤشر على إنه وزارة الشباب قادمة لتشكيل إما لجنة مؤقتة للنادي الفيصلي تقود المسيرة لفترة محدودة، أو مثلا إدخال العنصر خلينا نحكي القانوني اللي هو الانتخابات.
1: نعم.
0: يعني هو هلا أمام الوزير خيارين، إما إنه يشكل لجنة مؤقتة
1: أو انتخابات
0: تقوم مقام الإدارة.
1: نعم.
0: أو إنه يعني يلجأ للاستحقاق الدستوري بهيك حالي اللي هو انتخابات رسمية، وهي طبعا تتطلب كثير من المشقة والجهد والإعداد يعني. ويعني أنا بعتقد بأنه فريق أو نادي مثل الفيصلي حاليا يمر بظروف صعبة جدا جدا، لا يحتمل الآن إجراء انتخابات بصراحة، لأنه الانتخابات بدها فترة طويلة، والتجربة السابقة في الانتخابات اللي أقيمت وأجرت في فترة بالإدارة الماضية لم تكن مشجعة حتى لجمهور الفيصلي وأعضاء الجمعية العمومية للنادي. لكن نتمنى فعلا انه يعني يستقر راي معالي وزير الشباب على الشخصيه القياديه اللي راح تقود مسيره الفيصلي في المرحله القادمه، وتنقذ هذا النادي العريق من الوضع يعني خلينا نحكي غير المستقر اللي بمر فيه حاليا.
1: نعم صحيح، يعني انا يعني فتحت الموضوع لانه يفترض هاي الايام نكون مشغولين وكل حديثنا عن منتخبنا الوطني
0: صحيح.
1: من الأمانة يعني
0: صحيح.
1: نعم يعني أستاذ عوني كل الشكر لك، ومنذكر أن هناك أيضا لقاء ثاني رح يجمع منتخبنا الوطني في نعتبرها بروفا أخيرة إن شاء الله للشباب ولسلامي الأردن وكولومبيا في 7-6، رح تكون هذا الجيم هذا رح يكون في سان دييغو في الولايات المتحدة. يعني ايضا هو هاي زي ما انا حكيت بروف الاخيره، وفي كمان لاعبين مستبعدين استبعدهم السلام على اساس يعني احد اللي بيتابعونا عبر الفيسبوك الاخ جميل ابو العز يعني بسالك على اي اساس استبعد اللاعبين.
0: هلا يعني انت ذكرت بانه استبعد، هو لغايه اللحظه هو راح يستبعد، لكن هو لم يستبعد لغايه اللحظه،
1: قبلها استبعد الجعيدي هو يمكن المقصود.
0: والله هذا لا بس كلام فيسبوك، لأنه ما صدر رسمي، ما صدر أي قرار، لأنه لو بده يستبعد كان يعني نشر اتحاد كرة القدم على موقعه أو إجانا خبر من المركز الإعلامي في اتحاد كرة القدم.
1: صحيح.
0: هذا الخبر خبر رسمي.
1: نعم.
0: فحتى اللحظة الكابتن السلامي لم يستبعد. هلا على أي أساس يستبعد؟ هو القائمة راح تكون 26 لاعب، هي القائمة المحددة من قبل الفيفا، ولا لا يمكن تغييرها. يعني ما فيش يعني مجاملة انه والله منزيد كمان 2 او 3 حتى ما نزرع لفلان ولا علان، لا
1: 26
0: في قائمة. نعم في قائمة هاي حسب تعليمات الفيفا 26 لاعب. هاي لا يمكن تتغير ابدا، يعني الا اذا كان الحارس المرمى مثلا واذا استدعى الامر. فقط. أما اللاعبين هاي القائمة هي نفسها اللي راح يخوضوا فيها المنافسات بطولة كأس العالم. يعني سواء إن إحنا كمنتخب أردني أو كل المنتخبات العالمية وحتى المنتخبات اللي بتصل لنهائي كأس العالم.
1: كل الشكر
0: للمباراة النهائية يعني أنا
1: أكيد كل الشكر لأستاذ الصحفي عوني فريج، وبالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني.
0: إن شاء الله كل

0: تمني أمنيات التوفيق لمنتخبنا الوطني بأنه يظهر بالصورة اللي إحنا كلياتنا بنحبها وبنترقبها، وكل الشارع الأردني وكل بيت أردني إن شاء الله.
1: أكيد. الله يعطيك العافية، وإلى لقاء إن شاء الله جديد يا جماعة.
0: بإذن الله. شكرا لك.

0: اهلا بكم من جديد، وخلينا كمان نرحب بضيفنا في الاستوديو كابتن احمد عودي. مساء الخير كابتن احمد، واهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا فيك وبشكرك على هذه الاستضافه، وتشرفت باني موجود معك في هذا البرنامج. وشكرا لك استاذ
0: احمد. يعني بدنا بالطاقه التعريفيه عن احمد.
1: انا اسمي احمد عودي، لاعب كره قدم بالاردن، نشات وترعرعت في ربوع الاردن، لعبت في حوالي تقريبا 14 نادي بالاردن، واحترفت بالدوري السوري والدوري الفلسطيني. وهسه حاليا يعني الواحد زي ما بيحكوها خلص له عمر معين في كره القدم.
0: ما شاء الله، مواليد اي سنه؟
1: انا مواليد 85.
0: تبارك الله.
1: وحاليا يعني اتجهت لشغل التدريب وشغل تسويق اللاعبين.
0: حلو كثير،
1: الحمد لله.
0: طيب يعني ما شاء الله عليك 14 نادي احمد، يعني من ضمنهم، يعني مش ضمن بحكيهم كلهم، القادسيه، الشباب الأردن، الرمثة، شباب الحسين، الكرمل، الشيخ حسين، اتحاد جرش، سما السرحان، الطالبية، الوحدة، سحاب، الطرة، الحصن، كفر جايز. هذا محليا 14 نادي.
1: محليا.
0: بالخارج احترفت مع حطين السوري ومع أيضا جنين الفلسطيني. نحكي أولا عن تجربتك المحلية. تجربتك المحلية كيف بتشوفها أحمد؟
1: والله أول شيء الحمد لله، يعني كتجربة محلية الحمد لله، يعني حققنا بعض الإنجازات لما كنت بنادي شباب الأردن، من ضمنها كأس الاتحاد الآسيوي وبطولة الدوري وكأس الأردن وكأس كؤوس وصيف درع، والحمد لله
0: دوري درجة أولى،
1: دوري درجة أولى مع سحاب،
0: دوري درجة ثانية وكأس الاتحاد الآسيوي مع شباب الأردن،
1: مع شباب الأردن. ما شاء الله، فيعني إنجازات على الصعيد الشخصي أنا بفتخر فيها والحمد لله. يعني إشي تعبت عليه، كان في إلي دعم من والدي ومن والدتي ومن أهلي وإخواني.
0: لاعب سابق مع البقعة الوالد.
1: والدي كان لاعب سابق في نادي البلقة، دعمني كثير ووقف معي بشغلات كثير الحمد لله. ويعني زي ما بيحكوها لاعب كرة القدم بتعب عشان يعمل إنجاز معين، اللي يظل آخر في آخر عمره يظل يفتخر في هذا الإنجاز لأولاده لأخوانه لحدا من هالناس. والحمد لله أنا يعني كمسيرة الحمد لله، لكن كان الواحد متطلع انه يعمل اشي اكثر كمان، مثلا يخدم منتخب بلده. انا الحمد لله لعبت ممكن منتخب ناشئين وشباب اولمبي، لكن الحظ ما حلفني اني اروح وطني، لاني صرت عمليه رباط صليبي عملت بال 2009، كان الكابتن عدنان حمد طالبني.
0: رباط صليبي بدمر اللاعب.
1: فهي انا اللي كانت يعني مشكله، لكن الواحد كان حاب يخدم بلده. الحمد لله خدمت ناشئين وشباب اولمبي، والحمد لله يعني هذا اشي افتخر فيه. يعني
0: الحمد لله. يعني من ضمن الأندية يعني شباب الأردن الرمثة، يعني خلينا نحكي السحاب، يعني الأندية اللي شاركت في المحترفين
1: وشباب الحسين،
0: يعني للأمانة هل في اختلاف؟ يعني خلينا نحكي الاحتراف أول ما طلع الاحتراف وما بين الاحتراف الآن، على أيام كان في احتراف كابتن؟
1: لا، ما كان في احتراف الأيام. أنا وقعت أول عقد احتراف في 2008، ما كان زي الأيام هاي. حتى طبيعة
0: شو بيختلف يعني؟
1: أول شيء اختلف الجانب المادي. إنه زمان يعني الأمور المادية ما كانت زي اليوم.
0: يعني من إلى قديش يعني كان معدل الرنج؟
1: الرنج يعني اللاعب هذا اللي كان
0: سوبر. أنت كنت تلعب قلب دفاع.
1: قلب. يعني أنا مثلا بتذكر شباب الأردن كان راتبي 500 دينار.
0: فقط. وشهر بتأخذ وثلاث شهور.
1: أولها شباب الأردن كان في التزام، بعدين أنا طلعت رحت احترفت برا. وبعد الاحتراف رحت على شباب الحسين، بعدين نزلت على الدرجة الأولى.

0: شفت انه الفائده في الدرجه الاولى
1: اكثر،
0: فيها فائده اكثر من جانب، انه كنا نلعب في نفس الموسم اولى وثانيه، فصار الجانب المادي هون احسن، انه انت تلعب 3 شهور هون 4 شهور بتاخذ، تروح تلعب مثلا في دوري ثاني 3 شهور 4 شهور ما بتقعد. كنا هيك شغالين في نفس الموسم. لكن شباب الاردن كان من الانديه اللي فيها جانب المادي كثير كويس، لكن في فتره معينه تعرف انه الانديه بظل عندها مصاريف وفئات عمريه وشغلات، فهيك حال كره القدم. لكن الجانب بالاحتراف حاليا توفرت شغلات كثيره ما كانت متوفره على ايامها، من جانبها الدعم، الرعاية، الإعلام صار أحسن كثير.
1: صحيح.
0: وصار كثير يعني يخش في تفاصيل كثير مهمة في الأندية، يروح يزور الأندية، وهذا إشي كثير كثير كويس، وهذا اللي خلى الكرة الأردنية تنهض نهضة كثير كويسة وكثير ممتازة. يعني صرنا نروح وين ما نروح تلاقي إنه الأردن إلها اسم في كرة القدم، في محافل كرة القدم، وهذا الحمد لله إشي بفتخر فيه كلاعب أردني وكمواطن أردني.
1: الحمد لله. أخذت خلينا نحكي كأس الكوس مع شباب الأردن.
0: نعم.
1: بأي سنة هذا؟ 2012؟
0: بال 2006.
1: 2006.
0: 2006 كان الكابتن نزار محروس هو معنا. وكان في هذاك الجيل يعني جيل عتاولة زي الكابتن أحمد عبد الستار، الكابتن معتز، الكابتن وسيم لبزور، الكابتن طارق الكرونز، الكابتن صالح نمر، الكابتن شادي أبو هشاش، الكابتن عصام أبو طوق، الكابتن فادي لافي، كابتن ساهر حجاوي،
1: حلو.
0: أحمد الداود، يعني كانوا عتاولة كرة القدم. يعني أنا من الناس اللي كنت أحب
1: المحارمي كان موجود بال 2006 معكم؟
0: لا، مهند، مهند محارمي وعلي الصيفي كانوا موجودين.
1: نعم.
0: وكان لهم دور كبير في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والكابتن مصطفى شحدي كمان. يعني نحكي عن جيل عتايد كرة القدم. ويعني كرة القدم زمان كنت تلاقي لاعبين بيلعبوا للانتماء.
1: صحيح.
0: ولحبهم لكرة
1: صحيح.
0: القدم.
1: صحيح. ويعني أنا سمعت الوالد قبل شوي يعني حتى من نادي البلقة، يعني خلينا نحكي عن ما قبل الاحتراف لما كأيام الزمن الجميل لكرة القدم، اللاعب يلعب للانتماء ولا حبه للنادي، إنه كل شيء على حسابه، البوت
0: كل شيء على حسابه، كان
1: الكلر كل شيء على حسابه.
0: إحنا زمان هو كان كل شيء
1: حتى
0: هيك.
1: سندويشة الفلافل على حسابه،
0: حتى مواصلاته يدفع على حسابه ويروح يجي على حسابه. لكن هسه الحمد لله توفرت شغلات كثيرة للاعب كرة القدم، وهذا أدى إلى نهضة كبيرة في عالم كرة القدم بالأردن، ومبين يعني على الواقع، ومبين تفاصيل كثيرة الحمد لله، من جانب أنه يعني منتخبنا بفضل رب العالمين في كأس العرب كان له مركز ثاني،
1: بصمة،
0: وحتى في تأهله لكأس العالم بصمة، وهذا إشي إحنا بنفتخر فيه،
1: وبآسي أيضا بصمة،
0: لأنه هذا الإنجاز بهم أي مواطن أردني وكل
1: صحيح.
0: لاعب أردني وكل
1: صحيح.
0: مدرب وكل محلل بهم هذا الإنجاز لمنتخبنا الوطني، وإحنا كلنا موجودين قلبا وقالبا مع الأردن في كأس العالم، وإن شاء الله أنه يا رب يوفقنا ونقدم إشي يليق في مستوى الكرة الأردنية وسمعتها.
1: محمد، يعني بتشوف الاحتراف للأمانة في بعض يعني مدربين، في بعض لاعبين بقول لك الاحتراف يعني للأمانة يمكن أثقل على كاهل الأندية، يعني بالميزانية، ميزانية يعني صار على أغلب الأندية يعني إما مئات الآلاف أو بالملايين. يعني إذا ما نظرنا لنادي الفيصل هذا العام أو هذا الموسم 2.4 مليون دينار عليه، يعني مديونية الوحدات يمكن تعدل 1.8 مليون، الحسين ما بعرف شو وضعه، ولكن أغلب الأندية في المقدمة في يعني على يعني مديونية عالية للأمانة.
0: طبعا هسه الاحتراف
1: هذا الجانب السيء في الاحتراف،
0: هذا الجانب السيء في الاحتراف أنه حط يعني الجانب المادي مصاريف زيادة على الأندية من جانب عقود العالية وعقود الاحتراف العالي، حتى على مستوى المحترفين اللي بيجيبوهم الأندية كمان بأخذوا مبالغ عالية، فهذا سبب أنه صار صندوق الأندية يكون دائما بده بزيادة مصاري ودائما فاضي. فهذا الأمور هاي لازم أنها تندرس بشكل كبير وتندرس بشكل بتفاصيل وحيثيات دقيقة، أنه نعرف إحنا مثلا الموسم هذا شو بدي كلفنا، بدنا نكون بزيادة حاطين بالصندوق عشان هيك تمشي الأندية، ويكون ما عندهم زي ما بيحكوها ذمم، وهذا بده وهذا بده وهذا شكا وهذا ما شكاش. فالجانب الاحتراف زمان قلت لك ماكسيمم يعني أزعم لاعب كان السوبر يأخذ له 700-800 دينار عشان تحكي بالرواتب،
1: هذا اللي كان محسود،
0: هذا اللي كان نار. هسا أنت بتحكي في رواتب لاعبين بتنط ال 2000 و 3000 و 1500
1: مقدم عقود
0: ومقدم عقد، ومع هيك في أندية خصصت أو حكت إنه إحنا مثلا

0: من السقف للاعب المحلي 30,000، كمان هذا كمان هو بثقل الجانب الصندوق او الجانب
1: صحيح
0: المادي في
1: صحيح
0: الانديه.
1: صحيح
0: فلازم تكون دراسه مع الانديه لهذا الموضوع، انه نقعد احنا مع بعض كاداره انديه، تعال مثلا الموسم اللي كلفنا 200,000، لا لازم يكون حاطين 300,000، لانه انت بيجيك عندك رواتب لاعب

0: النادي أبناء النادي
1: طبعا ولا لا؟ بدك تلعب في أبناء النادي
0: وهذا بخفف على
1: بخفف هسه في أندية مثلا
0: زي شباب الأردن خلنا
1: شباب مثلاً. الأردن
0: يعني أعتقد ميزانيته بتطلعش عن 270 ألف
1: خير قاعد بيشتغل على الفئات العمرية وبطور فيها لأنه يعني بالأول وبالأخير بقول لك هذول بيخدموني لست سبع سنين أو عشر سنين لقدام بينما أنا لو بدي أجيب لاعب من برا بده يكلفني مبلغ ممكن سنة سنتين ويطلع من عندي يروح على نادي ثاني صحيح. فهو بيشتغل على الفئات العمرية وعامل شغل منيح وكذلك نادي الرمفة بيشتغلوا على هذا الحكي معظم لاعبتهم من الفئات العمرية
0: لا الشباب الأردن قديش قعدت معهم كابتن محمد؟
1: أنا شباب الأردن من لما كان نادي القادسية يعني قعدت معهم حوالي
0: صار دمج
1: 12 سنة
0: 12 سنة
1: بس فيهن طلعت مرتين إعارة على نادي الرمفة وعلى حطين السوري
0: قديش قعدت مع الرمفة سنة؟
1: الرمفة لا 6 شهور رحت إعارة وحطين السوري برضه 6 شهور إعارة
0: مع مين صارت الإصابة؟ مع أي نادي؟
1: مع نادي الرمفة كانت مباراة ضد الفيصلي في كأس الأردن على ملعب الحسن وهذيك يعني اللحظة هاي ما بنساها حفرة في الملعب
0: يا ساتر
1: بركض أنا والكابتن حسون الشيخ طبعا اللي له كل الاحترام فاجت رجلي بالجورة فقصعت مرة يمين ومرة شمال وقطع الرباط الصليبي
0: يا ساتر ما بتتذكر ما بتنساها هاي اللحظة
1: هاي اللحظة بنساهاش ما بتروحش من بالي حتى كل ما بروح على ملعب الحسن ما بتروح لكن الحمد لله زي ما بحكوا
0: قدر الله وما شاء
1: قدر الله وما شاء فعلي من الله
0: بالنسبة لي يا محلى للأمانة يعني إذا بدنا نحكي يمكن عن الرباط الصليبي يمكن هذا هو العامل الأساسي إذا الواحد بده ينتهي يعني اللاعب بده تنتهي مسيرته الكروية عند هاي الإصابة
1: طبعا إصابة الرباط الصليبي يعني من أكثر الإصابات رعب للاعبين كرة القدم وخصوصا أنه اللاعب ما برجع زي ما كان
0: بأي سنة بالله محمد
1: أنا انصبت بال 2009
0: 2009
1: 2009 بعدين بعد بسنتين يعني عملت عملية بعدين وأنا مع نادي شباب الحسين بعد بثلاث سنين كمان انصبت كمان مرة في نفس القدم
0: نفس القدم نفس الإصابة
1: نفس الإصابة اضطريت إني أروح أركب رباط صناعي في مستشفى التخصص عند الدكتور وائل أبو خلف والحمد لله يعني بعديها حوالي لعبت 13 أو 12 سنة كملت لا الموسم الماضي كنت مع نادي اسمه كفر جايز
0: يعني بتشوف إنه الآن الطب تقدم بالرباط الصليبي يعني
1: الطب عندنا الحمد لله تقدم
0: بعد 2009 2011
1: يعني في فرق لما أنا عملت العملية بال 2009 وفي فرق هسه حاليا الطب تطور المعدات تطورت حتى دكاترة الطب والعظام صاروا عنا على مستوى عالي صاروا يجونا من بلاد من برا يتعالجوا عند دكاترة عنا هون والحمد لله يعني الطب تطور بشكل مش طبيعي
0: ما شاء الله
1: بفضل انه الاتحاد صار يعطي دورات للمعالجين كيف يتعاملوا مع اصابات الرباط كيف يتعاملوا مع الاصابات اللي سمح الله اللي ببلع لسان والشغلات هاي فالاصابات زمان كان الواحد يوكل الهم انه كيف بده ينعد بعد ما يرجع من اصابه الرباط الصليبي
0: شو الاعداد اللي بده يعمله ومين بده يعده
1: هسه صاروا عندنا متخصصين الحمد لله يعني بتحكي انا يعني
0: مراكز تاهيل
1: يعني انا اشتغل معي معالجين انا بكن لهم كل الاحترام وقفوا معي وقفه بما يسناها اللي هو الكابتن جبريل مناصره
0: والله بدي احكي لك
1: والكابتن محمد ابو الحوايج
0: بوجه له كل الاحترام كابتن جبريل
1: يعني تعبوا معي الاثنين واشتغلوا معي شغل منيح والحمد لله زي ما بيحكوا الواحد ضريبه كره القدم او لاعب كره القدم اصابته
0: صحيح صحيح يعني قدر الله وما شاء فعل يعني وما شاء الله عليك محمد انت اتجهت الان لخلنا نحكي اكاديميات ما شاء الله عليك
1: يعني الحمد لله هسه بدرب في اكاديميات دربت مساعد مدرب عام مع نادي الطره درجه اولى
0: نعم
1: وحاليا كمان بشتغل في شركه
0: ما انت ما طورت شهاده ال يعني ما اخذتش البرو
1: هسه حاليا لا هسه حاليا بشتغل على البي لانه انا يعني اهملت حالي شوي في جانب الدورات
0: نعم
1: يعني كنت متفرغ اني بدي العب
0: بدها ليرات الدورات
1: بدها طبعا هسه الاتحاد بدك تدفع دورات مقابل انك صحيح. بدك تاخذ وتطور صحيح. من حالك كمدرب
0: يمكن 3-4 آلاف دينار
1: لا البي
0: لا
1: الاي الاي برو بتكلف لانه كورسات وأكثر صحيح. من صحيح. مدة وبدك تشتغل فترة طويلة وبدك تروح تعمل دورة معايشة فأنا شغال إن شاء الله بدي أخذ البي وكمان متجه لعالم تسويق اللاعبين بشتغل في شركة سحر المستدير للتسويق الرياضي هاي الشركة عالمية تقريبا لها 52 مكتب في العالم
0: يعني هاي بتدور على مواهب
1: بتدور على مواهب في الدوري الأردن أنا رئيس قسم التسويق فيها حلو. بشتغل على مواهب عنا
0: عمر ما شاء الله تحت الخمسين عام
1: بناخذه تحت الخمسين بندور على مواهب صغار وبنشتغل عليهم في مرحلة هون تكوين داخل البلد من خلاله بنطلع برا وقلنا تجارب ودينا ناس على الدوري العراقي الحمد
0: يعني
1: لله
0: يعني كتسويق لاعبين
1: كتسويق لاعبين
0: حلو الآن يعني سمعة الأردن كروية ما شاء الله بالعلالي
1: الحمد لله
0: وهذا الفضل يعود لتخطيط ويعني ومتابعة من سمو الأمير علي وأيضا سمو الأمير حسين الله يطول بعمره.

0: آمين يا رب.
1: للأمانة مراكز الواعدين اللي أنشئت في الأردن أيضا ساهمت في تطوير أبنائنا وبناتنا
0: طبعا
1: كرويا.
0: هاي يعني مراكز الأمير علي للواعدين فكرة ممتازة إنه رجعت، لأنه في لاعبين بالفئات هاي وبالأعمار هاي مظلومين إنه مش
1: صحيح
0: قادرين يروحوا على الأندية. هاي المراكز راح تطلع مواهب كثير، ومنها تجارب زي يزن النعمات، زي موسى التعمري، زي ناس كثير،
1: علي علوان.
0: علي علوان، من اللاعبين هذول الموهوبين ما شاء
1: نعم
0: الله كانوا كلهم في مراكز الأمير علي
1: عفوا
0: للواعدين.
1: نعم
0: فهاي المراكز هاي فكرة ممتازة، والحمد لله أنا شايف يعني ومتابع من خلال مواقع السوشيال ميديا وعلى التلفزيون إنه في عليها متابعة من قبل الاتحاد برئاسة سيدنا سمو الأمير علي وسيدنا الأمير عبد الحسين،
1: نعم
0: متابعين بشكل مش طبيعي، وكل الحيثيات ومتابعات كرة الاتحاد في كرة القدم متابعينها بشكل مش طبيعي، ويعني بشكل مقرب كثير.
1: نعم
0: وهذا احنا الحمد لله بنفتخر فيه، انه عندنا من العائلة الهاشمية الله يخلينا اياهم ناس متابعين في كرة القدم
1: بحبوا
0: وداعميننا
1: كرة
0: بهذا
1: القدم،
0: الشكل،
1: بحبوا
0: وبحبوا كرة
1: الرياضة،
0: القدم
1: الرياضة بشكل عام
0: يعني من
1: يعني
0: ايام
1: للأمان.
0: جلالة سيدنا حسين
1: رحمه
0: والملك عبد
1: الله.
0: الله رحمه الله يرحمهم،
1: نعم
0: الله يرحم سيدنا، والملك عبد الله كمان من ايام الدورة العربية كان متابع
1: صحيح
0: وكان يحضر كل مباراة بالدورة العربية. فهذا بدل على انه الحمد لله احنا في لنا متابعة في كرة
1: صحيح
0: القدم من العائلة
1: صحيح
0: الهاشمية، فهذا لازم يعطينا حافز كعائلات أردنية إنه إحنا نطور من أولادنا اللي بيحبوا كرة
1: نعم
0: القدم
1: نعم
0: ونشتغل
1: نعم
0: عليهم.
1: نعم صحيح محمد. يعني بتعرف الآن الشغل الشاغل، يعني منتخبنا الوطني كرة القدم يعني بالأمس حضرنا لقائنا مع منتخب
0: سويسرا
1: سويسري وانتهى يعني خلينا نحكي ب4 أهداف لهدف. تقييمك فنيا للقاء؟
0: هسا أنا بدي أحكي لك شغلة، هسا أنا كلاعب لعبت، وممكن هسا خاش في أمور التدريب، المباريات الودية مش
1: مش
0: مقياس
1: مقياس.
0: إنه نحكم على الفريق، هي الهدف من المباراة الودية أو المباريات الودية أنا أشوف فريقي لوين واصل بالجاهزة البدنية، بالفكر التكتيكي،
1: نعم.
0: الخطة اللي عملها الكابتن، هل قادرين إنهم يستوعبوها
1: تغيير
0: كلاعبين؟
1: طريقة اللعب
0: تغيير
1: بالأمس.
0: طريقة اللعب لها دور، لأنه هاي الخطة بدها فترة إنك تستوعبها وتقدر تشتغل عليها.
1: نعم.
0: المباريات الودية بتنعمل عشان نشوف شو الأخطاء اللي موجودة عندنا كفريق أو كمجموعة ونقلل منها، لما نيجي نخش على بطولة كأس العالم إن شاء الله بتكون كل الأخطاء قليلة، بتفوت أنت نفس كويس، بتفوت بروح عالية. فالمباريات الودية مش مقياس، لكن ممكن إنه كان في فكر عند الكابتن جمال السلامي بده يجرب طريقة معينة، بده يشوف لاعبين معينين اشتغل إنه يشوف في هاي
1: ما زبط
0: المباراة،
1: ما زبط.
0: فما زبط ما زبطت. هسه هو بده يشوف في المباراة
1: طيب
0: الجاي.
1: كابتن محمد بدي اوقف عند
0: أحمد
1: هاي، عفوا كابتن احمد بدي اوقف عند هاي النقطة، لانه بعدها ان شاء الله راح يكون معي كابتن محمد كمان بعد لقائك. هاي النقطة بالذات يعني اثارت يعني تساؤلات يعني العديد من النقاد والمتابعين لكرة القدم المحلية والعالمية. اذا انت بدك تغير طريقة اللعب، طيب ليش ما اخذت صيصة؟ أفضل صانع ألعاب وأفضل وسط للأردن.
0: هسا احنا ما بنختلف على انه صيصه لازم يكون له وجود في المنتخب، انه افضل صانع العاب،
1: كابتن
0: وإله
1: يوسف أبو جلبوش طبعا.
0: يوسف ابو جلبوش له يعني احصائياته بالدوري بسم الله ما شاء الله، لكن ممكن طريقه اللعب اللي بده اياها الكابتن جمال او
1: يعني أنا قصدي
0: السيستم اللي بده
1: كونه
0: يلعب فيه.
1: غير طريقة اللعب 3-4-3.
0: هسا هو بما انه غير طريقه اللعب لازم يكون عنده لاعب زي صيصه، لانه احنا صانع العاب في المنتخب
1: مش
0: زي
1: موجود.
0: الهيئة أو الأسلوب أو الموديل زي ما بنحكي اللي فيه الكابتن يوسف أبو جلبوش مش موجود عندنا في المنتخب. يعني إحنا
1: نعم
0: عندنا مثلا الكابتن نزار رشدان، كابتن إبراهيم سعادة، رجائي عايد، ما بيمتلكوا المقومات اللي عند.
1: يمكن رجاء عايد راح يستبعد، وهو كابتن محمد أبو غوش من المنتخب.
0: ممكن
1: أحد المتابعين يعني الأستاذ جميل أبو العز بيقول لي تم استبعاد محمد أبو غوش ورجاء عايد.
0: ممكن انه استبعد رجائي كونه انه عنده محمد راتب الداوود بيلعب في هذا المركز وبيلعب ظهير يمين، وعنده الكابتن اللي هو نزار
1: يعني
0: رشدان
1: استغنى
0: ابراهيم
1: عن
0: سعاده،
1: خبرة رجائي
0: خبره
1: عايد
0: رجائي عايد، ودور على الحيويه والشباب في
1: في
0: وسط الملعب.
1: محمد راتب الداوود.
0: محمد
1: سبحان الله،
0: راتب
1: يعني محمد راتب لعب للرمتا ولعب للحسين وراح للفيصلي،
0: ولعب
1: ويمكن
0: بالوحدات.
1: ما يعني ما تم اكتشافه كما يجب الفيصل وهذول الانديه الثلاث، ولكن تم اكتشافه من قبل جمال محمود في نادي
0: نادي
1: الوحدات،
0: الوحدات
1: وبالتالي ذهب بعيدا الى مع
0: مع
1: المنتخب.
0: المنتخب. ممكن انا كمدرب بفكر لبعيد، انه انا اجي على محمد راتب الداوود بفيدني في لاعب ارتكاز رقم 6 وبفيدني في ظهير يمين
1: صحيح،
0: وممكن ألعبه مثلا

0: برقم 8، لكن ممكن هو فكر انه الكابتن الرجائي بس راح يفيده في النص، فهو حط انه محمد راتب الداوود يعني قدم في
1: انت
0: خلال.
1: مع هذا الخيار
0: كابتن؟ انا مع هذا الخيار، انه ليش؟ لانه بعطيه اكثر من حل كمحمد راتب الداوود، لكن
1: نعم.
0: انت بنقصك لاعب خبره، لكن انا الكابتن جمال السلام يفكر في انه كاس العالم راح يكون في الجانب البدني والركض في الملعب اكثر، فبده يدور على ناس صغار بالعمر.
1: كابتن احمد، يعني الاخطاء اللي حدثت امبارح يعني هي اخطاء وارده عند اي منتخب، اوكي، ولكن راح تكون كارثيه هاي امام الارجنتين وامام النمسا في اللقاء الاول، وايضا امام المنتخب العربي الجزائر. نحكي بشفافيه ووضوح، انا ما بدنا ننتقد، ولكن الاخطاء، خلينا نحكي اخطاء الحارس المرمى، قديش يعني بتعطيه من 10 باللقاء الامس؟ للامانه بكل وضوح
0: يعني ممكن اعطيه 6 من 10 او 7 من 10.
1: يعني انت 7 ممتاز. انا بالنسبه لي،
0: بالنسبه لك انا يعني، بس انا بحكي لك
1: لا، و7 بالنسبه لتقييمك انا شافه كثير ممتاز، عالي للامانه. يعني خلينا نحكي 3 اهداف منه امبارح. يعني الهدف الاول كان بلنتي، يعني
0: بلنتي.
1: طيب يعني احنا في الاردن للان مش متعودين على الفار.
0: لا احنا
1: طيب يعني ان شاء الله بدك تتعود في اللقاءات الوديه الاوروبيه
0: طبعا، انت بدك تروح
1: واللقاءات الكبيره واللقاءات الرسميه راح يكون عندك فار
0: طبعا،
1: بدهم يجيبوك من كل الزوايا،
0: بدهم يجيبوك بدقه التفاصيل.
1: كابتن هاي ثقافه لازم تكون عند اللاعب، احنا لعيبتنا مش متعودين على الفار.
0: احنا
1: الرسان يعني للامانه الطابه رايحه على
0: الاوت،
1: على الاوت يعني على على الخط، شو بدها تضرب اللاعب برجله من
0: هاي؟ ما هي بترجع ثقافات،
1: هي ثقافة ايضا،
0: ثقافات لاعبين وكل لاعب انه انا شو دوري.
1: نعم.
0: انه انا شو دوري بالملعب.
1: نعم.
0: يعني مثلا الكره رايحه برا، انا ممكن انه احضن عليه تحضير كمدافع.
1: بتذكرني بيزن العرب بلقاني يمكن الاول مع الكويت،
0: مع الكويت
1: صح ولا
0: صح؟ فانت هاي بترجع قلت لك ثقافات لاعبين. هسه ممكن هم في كاس العالم، من خلال كاس العالم يصير عندهم ثقافات كويسة ويتعودوا على الشغلات من خلال الفار ومن خلال الحكام.
1: نعم.
0: ومن خلال هالشغلات. لكن أنا قلت لك الهدف من المباريات الودية نشوف شو في أخطاء، نكتشف مين اللاعبين اللي بفيدونا في التشكيلة اللي يلعبوا في كأس العالم، مين من اللاعبين اللي بيقدر يكمل في كأس العالم، بيقدر يكمل المباراة ما بيقدر. فالهدف من المباريات الودية إنه إحنا نيجي نصل لأقل الأخطاء ونصل لتشكيلة معينة أو توليفة معينة اللي يقدر المدرب يلعب فيها.
1: نعم. يعني نزار رجدان أحد الصور اللي أنا اليوم يعني ضحكت عليها للأمانة، خطأ ما بعرف هو إداري خطأ مين من في المنتخب، نزار بحمل رقم 21 زي أنت بتعرف، لابس فانيل 21 وشورت 20 تبع مهنة ضبطها. للأمانة يعني هذا موقف طريف، ولكن
0: موقف
1: بنفس
0: طريف
1: الوقت
0: لكن
1: يعني هو خطأ، يعني
0: هو خطأ
1: تحمله
0: الإداري،
1: الموجود الإداري المساعد إنه ينتبه للأمور،
0: لازم انتبه حتى الحكم لازم انتبه، بس ما بعرف شو اللي صار معهم في المباراة.
1: على العموم احنا نتمنى إنه اللقاء القادم اللي راح يكون في 7/6 إنه يكون أفضل من هذا اللقاء مع كولومبيا. كولومبيا يعني قريب لعبوا من لعب الأرجنتين
0: طبعا، منتخب كولومبيا فريق من أمريكا الجنوبية بتمتعوا بالجانب البدني والقامات الطويلة بالاحتكاكات القوية، فهاي فرصة كويسة لمنتخبنا أنه يعني يعمل بروفة نهائية عشان لما يخش على كأس العالم يكون جاهز. وهذا كمان جانب أنه الكابتن جمال السلامي له كل الاحترام، راح يشتغل على الأخطاء اللي صارت في المباراة الماضية، يحاول يقلل منها في المباراة هاي، ويشوف لعله يطلع بفائدة من مباراة كولومبيا اللي لما نفوت على أول مباراة في كأس العالم نكون الحمد لله بتم الجاهزية ونكون في أعلى تركيز.
1: يعني في بداية اللقاء بالأمس خاصة الشوط الأول اعتمد دفاعنا على مصيدة التسلل يعني، وهي سلاح ذو حدين
0: طبعا.
1: يعني احنا شفنا الهدف الثاني كيف اجى، يعني الأمانة تمرر من الحارس للمهاجم، مهاجم اعطاه للظهير وسجل جول.
0: هي مصيدة التسلل بكون على جانبين، اذا ما نجحت مشكلة، لانه صعب انت كقلب دفاع او كمدافعين لما تكون واقفين على خط واحد وتنضربوا في خط الاوفسايد.
1: نعم.
0: انك انت تقدر تعوض او تقدر تروح تقطع، فبده يكون متعود عليها بشكل مش طبيعي. هو ممكن كان حاب يطبقها في المباراة هاي وشاف شو الأخطاء، هسه هو قادر خلال الفترة هاي قبل ما يفوت على كأس العالم انه يقدر يلعب في طريقة تناسب كل منتخب بده يلعب معه.
1: صحيح.
0: مش انا بدي العب بطريقة، بدي العب في طريقة تناسب المنتخب اللي بدي العب ضده، مش طريقة تناسب لعيبتي.
1: نعم.
0: هسه اللعيبة اللي عندنا على مستوى عالي ومعظمهم محترفين في الدوريات الخارجية.
1: نعم.
0: وهذا اشي احنا بنعتز فيه انه في عندنا لاعبين بيمثلوا في اوروبا وفي كوريا وفي الخليج، فهو بده يجي بده يحط طريقه لعب، ممكن انه مثلا شو مفاتيح اللعب الكويسه في المنتخبات الثانيه بده يشتغل على انه يوقفها، كمان هو بيشتغل على الجانب الهجومي عنده انه كيف بده ينجح
1: صحيح
0: ويصل الجول ويجيب جول ويجيب جولين في حاله انه يعني ربنا وفقنا ومشت الامور زي ما بده.
1: نعم يعني الأمانة أنا شفت بعد ما أضاع بالأمس الكابتن موسى الفرصة يعني ما بتضيع هي للأمانة، كان بإمكانه يأخذ اللاعب الحارس وسجل هدف من فوقي مزبوط، يعني حسيت حتى يعني معنويات ومستوى يعني نزل شوي يعني.
0: ماشي طبعا، ما هي نتيجة المباراة أو العوامل ممكن تصير عوامل في المباراة إحنا ما بنعرفها كجمهور برا، اللاعب اللي بحس فيها ممكن يصير معه عوامل أو ضغوطات تخليه يعمل تصرفات هو يعني مش متوقعها، ممكن هسه لما يقول لك تعال هسه يعيدها 100 مره بيجيبها 100 مره
1: صحيح.
0: فمرات اللاعب يكون في ضغوطات او شغلات بتصير معه داخل الملعب بتمنع انه يتصرف زي ما هو مطلوب منه او زي ما احنا بدنا.
1: نعم كابتن احمد، يعني الامانه ايضا كان هناك انتقادات على التشكيله اللي دخل فيها السلامي وخصوصا كابتن احسان حداد.
0: صح
1: تعرف يعني احنا حكينا اصابه الرباط الصليبي يعني مستحيل يرجع اللاعب 100% زي أول، مستحيل صحيح. شايف إلا إذا كان رباط رباني يعني صح ولا لا؟
0: صحيح، لأن أنا عاملها وعارفها. هسه بالنسبة للكابتن إحسان ممكن الكابتن جمال بحاول إنه يرجع فيه شوي شوي، لكن بدك تيجي هسه أنت لإحسان مين بديل عنده؟ بدك بديل يكون زيه أو أحسن منه.
1: السميري الله يشفيه يعني
0: السميري مصاب مثلا، أحمد عساف استبعده، عندك أبو الجزر ما استدعاه،
1: يعني في علامات كثير يعني
0: في علامات استفهام صراحة. لكن بالاول وبالاخير هو كمدير فني له صلاحياته وقراراته، احنا كجمهور لنا كل الدعم وندعمهم. هسه في اتحاد برئاسه سيدنا الامير علي الله يطول بعمره، ممكن انهم يقعدوا معاه يشوفوا شو الاليه اللي بيشتغل فيها، شو الطرق اللي بيشتغل فيها. لكن بالنسبه للكابتن حسان حداد، يعني قبل فتره انا حضرت لقاء للكابتن عثمان قال انه في عندنا مشكله في شغله الظهير اليمين، انه الكابتن احسان مش بالفورمه تبعته، فبدك تقدر تلاقي لاعب في هذا المكان وبديل له
1: اللي يقدر يرفع اللي يقدر يرجع
0: اللي يقدر لياقته البدنيه، لانه صراحة. الطريقه اللي احنا بنلعب فيها 3-4-3 او 5-3-2
1: بدها مرونه عاليه،
0: بدها مرونه عاليه بالجانب الهجومي والدفاعي
1: صحيح،
0: فهي بدها يكون عندك اطراف اثنين لياقتهم البدنيه عاليه. هسه ممكن مهند ضبطها بسم الله ما شاء الله لياقته البدنيه عاليه، لكن الكابتن احسان راجع من اصابه وهذا الاشي شوي شوي بده يرجع، فممكن انه يكون من هون
1: يعني كاس العالم جاهز. يعني ما صار له بيلعب شهرين، اقل من شهرين
0: كبير. اقل من شهرين،
1: وهذا اشي بحمله فوق طاقته،
0: بحمله فوق طاقته وبحمله جهد زياده على عضلاته
1: صحيح.
0: فهذا الاشي
1: نتمنى انه يلعب بتأني الكابتن احسان حتى لا تعود له هاي الاصابه.
0: طبعا هسه اصابه
1: يعني بتقتل حلم اي لاعب،
0: حلم اي لاعب، ولازم هو يعرف كيف يحافظ على حاله ومتى يركض. هو ما شاء الله خبرته كويسه، واكيد الجهاز الفني اللي على مستوى عالي معه راح يشتغل معه هذا الشغل.
1: نعم.
0: وكل المباريات الوديه عشان تقلل من عدد الاخطاء اللي انت صارت عليك او اللي صارت في المباراه. لكن يعني الشوط الثاني لما بدل كم من تبديل صار نوعا ما في عندنا تحسن شوي في مستوى المنتخب او صحيح. في اللاعبين صحيح. من جانب انه مثلا لما نزل سليم عبيد كان احسن شوي لما لعب
1: على غير العادي، يعني كان مركز
0: كان مركز اموره منيحه. مثلا نزل محمد راتب الداوود صار عنده مع عود الفخوري حلول
1: ما شاء الله عليه،
0: يعني عوده موهبه طالعه بسم الله ما شاء الله. فهي الامور شوي شوي، هسه هو شاف شو الشوط الاول وشاف شو الشوط الثاني، هسه بقعد بعالج الاخطاء، بيجتمع مع الجهاز الفني اللي معه بشوف شو الاخطاء اللي صارت بيعمل على تقليلها ان شاء الله.
1: بنذكر الاخوه المستمعين معك استاذ كابتن احمد، مباريات النشامى في دور المجموعات راح نواجه بتاريخ 17/6/7 صباحا النمسا، بعديها يعني تقريبا 5 أيام راح نواجه المنتخب العربي الجزائري الساعة 6 صباحا، وتختتم لقاءاتنا أو نختم لقاءاتنا إن شاء الله إنه على الأقل نكون مخدين 3 نقاط في خلينا نحكي في أول اللقاءين، 3 نقاط وتعادل، يعني لو خسرنا أمام الأرجنتين أعتقد في تأهل مظبوط ولا لا. لقاءنا الأخير مع الأرجنتين الساعة 5 صباحا بتاريخ 28/6، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. ولكن قبل ما أختم مع الكابتن أحمد عودي، يعني كابتن أحمد رسالة بتوجهها للأباء والأمهات في يعني تعرف يعني الامتحانات أوشكت على الانتهاء.

0: وجايين على فترة صيف، يعني كيف يختاروا الأكاديميات، وكيف يعمل في ناس يمكن ما عندهم قدرة يودوا على أكاديميات، يعني شو بتنصحهم أنت
1: أنا بنصح يعني
0: كشاف مواهب؟
1: جميع الأهالي مثلا اللي عنده ابن موهبة قادر إنه يطوره ويشتغل عليه في أكاديميات منيحة يوديه، مش قادر هاي مراكز الأمير علي للواعدين، ممكن
0: نعم
1: تلاقي أكاديميات في مناطق بأسعار رمزية بيشتغلوا وبيعملوا على صقل هاي المواهب ومن خلالها بودوها على أندية.
0: صحيح.
1: يعني أنا اشتغلت في أكاديميات كثير وديت على أندية كثير الحمد لله، لكن الجانب المادي دائما عائق عند الأهالي في موضوع
0: صحيح
1: الأكاديميات،
0: صحيح
1: لأنه أصبحت معظم الأكاديميات تأخذ رسوم عالية،
0: نعم
1: فمش قدرة الأهالي أو كل الأهالي إنهم يعطوا اللاعب من جانب مثلا اشتراكات، من جانب طقوم، من جانب إلى آخره،
0: نعم
1: لبس،
0: نعم
1: معدات
0: نعم
1: رياضية. فأنا بنصح كل أب وكل أم عندهم موهبة إنهم يشتغلوا عليها، لأن كرة القدم أصبحت الآن يعني مصدر
0: رقم واحد في البزنس.
1: رقم واحد بالبزنس ومصدر رزق للاعب الموهوب اللي بيقدر يشتغل على حاله ويطور من حاله. عندنا
0: صحيح.
1: مواهب كثير وشفنا الحمد لله
0: عفوا.
1: كيف المنتخب وكيف الكرة الأردنية صار فيها نهضة وتطورت من سنة لسنة لسنة، قاعدين نتطور الحمد لله
0: صحيح صحيح.
1: لحد ما نصل للمستوى اللي احنا متطالبينه كاتحاد كرة قدم وكجمهور وكمواطنين أردنيين.
0: كل الشكر للكابتن احمد عودي، ما شاء الله عليك كابتن احمد، وان شاء الله تعالى راح يكون لنا لقاءات ثانيه باذن الله تعالى. كل توفيق لمنتخبنا الوطني، وشكرا لقدومك الى الاذاعه الاردنيه برنامج الحصاد الرياضي، ومرحب فيك باي وقت
1: الله
0: كابتن.
1: يسعدك يا كابتن، كل الشكر لك وللتلفزيون الأردني على هاي الاستضافة، تشرفت بوجودي معك ووجودي في التلفزيون الأردني، وإن شاء الله
0: الاذاعه الاردنيه
1: الإذاعة الأردنية بنتمنى كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا
0: إن شاء
1: الوطني
0: الله إن شاء الله
1: ويظهروا بالصورة اللي مطلوبة منا ومطلوبة منهم كلاعبين وكجمهور، ونكون في أحسن صورة في كأس العالم، لأنه هذا
0: نعم
1: الإشي يعني شرف إنا نحن في كأس
0: أكيد
1: العالم وشرف لكل مواطن أردني
0: نعم
1: تمثيل الأردن في كأس العالم.
0: نعم كيف كمان جلال سيدنا كرمهم
1: كرمهم
0: قبل الذهاب للمعسكر.
1: الحمد لله جلال سيدنا داعم المنتخب وسمو الأمير عبد الله سيد كمان الله يخلي لنا إياه داعم المنتخب، وسمو الأمير علي كمان واقفين مع المنتخب زي ما بيحكوها خطوة
0: احنا
1: بخطوة.
0: نامل كمان من خلالك، من خلال دعم جلالة سيدنا للمنتخب، انه الشركات الكبيره تدعم هالنجوم، تدعم الشباب، تدعم الاكاديميه، تدعم خلينا نحكي المدارس اللي في عندها مواهب، يكون في دعم على مستوى عالي لكره القدم المحليه.
1: أنا بحكي لك لازم الأكاديميات أو الجمعيات أو الشركات أو أي رجال أعمال قادرين على إنهم يعني يدعموا الجانب الأكاديميات والجانب المادي في الأكاديميات
0: نعم
1: والأندية إنهم يشتغلوا على هذا الحكي. يعني مثلا أنا لعبت في نادي الحصن 4 سنين من الأندية الممتازة والكويسة، عندهم مشروع كويس، رئيس النادي الدكتور ماجد انصارات والأعضاء الإدارة اللي معه والمدربين الموجودين اللي هم الكابتن محمد بلص والكابتن ضرار بلص
0: نعم
1: بيشتغلوا على مستوى عالي
0: ما شاء
1: في
0: الله
1: انهم يكونوا زي ما بيحكوها اشي كويس في كرة القدم، مشروع كويس بيشتغلوا على فئات عمرية بدهم يشتغلوا، بنية تحتية موجود عندهم، الجانب المادي عندهم كثير كويس وفي امور كويسة لهم. لكن هو الهدف من الشركات او رجال الاعمال لما بدعموا الاكاديميات هو له خطوة كويسة كمستثمر او كداعم، وخطوة كويسة للاكاديميات انه بتطلع اجيال تخدم الكرة الأردنية في المستقبل، عشان يطلع عندنا جيل زي الجيل القديم زي جيل الكابتن محمود شلباي، الكابتن عبد الهادي محارم، الكابتن حاتم عقل،
0: صحيح،
1: الجيل الذهبي الكابتن
0: جيل
1: مؤيد
0: الذهب.
1: سليم،
0: نعم
1: هذول الجيل اللي احنا بنفتخر فيهم لحديت هسه
0: نعم
1: وين ما
0: صحيح
1: يروحوا معروفين.
0: نعم. يعني حديثك عن التطور، وقبل ما اختم معك وانا ختمت بالاصل، ولكن والله حديثك شيق، يعني حتى انا الاوان انه يكون في تطوير في البنية التحتية للأمانة، ونشوف عدد ملاعب أو أكثر
1: إن شاء الله إحنا هسه يعني الاتحاد الأردني برئاسة سمو الأمير علي سيدنا الله يخلينا إياه شغالين على ملعب في طريق المطار وشغالين على تحسين بعض الملاعب، وسمعت إنه في ممكن خطوات إنه الملاعب الأمير هاشم وملعب الكرك إنه يصير عشب طبيعي زي قبل.
0: نعم
1: فهي أمور كويسة، لكن
0: أنا
1: زي ما بيحكوا
0: الأمير محمد أقرب أقرب
1: أقرب وأقرب، لكن الحمد لله زي ما بيحكوا الواحد خطوة خطوة قاعدين بيشتغلوا وبساوي امور تطور كره القدم الاردنيه. لكن زي ما حكيت انت لازم يكون في دعم من جميع الشركات من جميع رجال الاعمال في هذا الموضوع،
0: نعم
1: انهم يقدروا يوقفوا

0: ويأمنوا ملعب كويس يليق في مستوى الكرة الأردنية ومنتخبنا.
1: نعم، كل الشكر لكابتن أحمد عودة، وإن شاء الله أكيد إن شاء الله تعالى رح يكون لنا لقاءات ثانية. كل الشكر لك.
0: على رأسي كل الشكر لك أنت على الاستضافة.
1: الله يسعدك، هذا واجبنا يعني الأردني وجودي معك إن شاء الله. هذا واجبنا يا كابتن.
0: الله يسعدك أستاذ.
1: يعني بعد قليل أيضا رح يكون معنا أحد الأبطال اللي كرمهم جلال سيدنا الاثنين الماضي في عيد الاستقلال، ولكن بعد الفاصل.

0: كرم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بطل العالم للشباب ولاعب المنتخب الوطني الأردني للكاراتيه المصنف الأول لوزن 84 كيلوغرام عالميا محمد الجعفري بمنحه وسام الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية. وجاء هذا التكريم ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال. معنا عبر الهاتف بطلنا محمد الجعفري. مساء الخير كابتن وكل عام أنتم بخير.
1: هلا والله مساء النور أستاذ وصفي، الله يحفظك يا رب.
0: حياك.
1: بمسى عليك وبمسى على السادة المستمعين.
0: الله يسعد مساك، كل عام أنتم بخير. في البداية ما شاء الله إنجازاتك يعني تدرس، 5 ميداليات ذهبية، 4 ميداليات فضية وبرونزيتين. ولكن قبل الحديث عن إنجازاتك، كيف استقبلت تكريم جلالة سيدنا عبد الله الثاني أبا الحسين الاثنين الماضي خلال تكريم الرياضيين؟
1: والله بداية الحمد لله رب العالمين على اللي وصلت له اليوم. يعني أنا الحمد لله رب العالمين من لما صرت في فئة الكبار فوق 18 سنة، أنا الآن عمري 22 سنة، فالأربع سنين هذول الحمد لله رب العالمين المسيرة تأتي يعني اتوجت في وسام ملكي من جلال سيدنا. فيعني الصراحة كل فخر أنه مسيرتي وصلت لجلال سيدنا وقدر أنه يكرمني. يعني إحنا دائما بنسمع أنه الدعم الأول للرياضة هو جلال سيدنا ولي عهده، بس اليوم أنا كنت الشخص نفسه اللي كرمني جلال سيدنا، فأنا الصراحة كثير مبسوط والحمد لله رب العالمين.
0: نعم، يعني هذا يعطيك دافع أيضا أكبر لحتى يعني تحصد ميداليات وبطولات أكثر إن شاء الله في المستقبل.
1: 100% الحمد لله رب. يعني أنا لساتني بعمر صغير ولسه قدامي مسيرة كاملة،
0: ما شاء الله عليك.
1: هذا التكريم إن شاء الله يعني ما راح أوقف أبدا بإذن الله.
0: محمد ما شاء الله عليك، أنت بالعمر عمرك 22 وطالب جامعي بتدرس هندسة الآن.
1: نعم، في عمان، في جامعة عمان الأهلية.
0: نعم، كيف يعني بتوازن بين التدريب وأيضا الدراسة؟
1: والله هذا السؤال مهم يعني لكل شخص حاب يصل لمرحلة كثير حلوة في الحياة وإنجاز كثير كبير، إنه دائما حياتك هي مبنية على 3 محاور اللي هي حياتك الرياضية وحياتك الاجتماعية وحياتك العلمية والدراسية. لازم تضحي بواحدة منهم إذا بدك تنجز، وأقل أهمية دائما هي بتكون الحياة الاجتماعية.
0: يعني
1: دائما إذا أنت حياتك الاجتماعية بتخففها بتنجز في حياتك الرياضية والدراسية، بس لما يكون عندك تارجت مهم للرياضة زي مثلا بطولة مهمة حتى حياتك الدراسية برضو بتخففها وبتركز أكثر على حياتك الرياضية.
0: صحيح.
1: ولما يكون بالعكس عندك بحياتك الدراسية امتحانات مهمة فاينل أو مد بتخفف شوي حياتك الرياضية وبتركز أكثر، فهي حسب أولويتك، دائما أولويتك بتحطها وبتشتغل عليها.
0: نعم محمد، يعني ما شاء الله عليك، يعني أنت من عائلة رياضية، والدك مدرب وطني سابق وحكم دولي معه 8 ميدالية ما شاء الله. يعني هل هو يعني اللي أعطاك حافز تكمل مشوارك في الكاراتيه؟
1: والله أنا محظوظ الحمد لله رب العالمين، يعني إني في عائلة رياضية، سواء أبوي فاقد جعفر أو إخواني نادر وثار الجعفر، يعني اثنين كلهم رياضيين، فأنا محظوظ إني في عائلة رياضية بتفهم بالتفصيل أنا شو بعمل وكيف بسافر وكيف بلعب وكيف الضغوطات اللي بتكون علي. فهذا الموضوع الصراحة سهل علي كثير الحمد لله بإني أنجز في حياتي. يعني أي موضوع كنت أحكي مع والدي كان يفهمني بالضبط إيش أعمل في كل تفصيلة بحياتي، فالحمد لله رب العالمين. هذا يعني الفضل بعد الله عز وجل، فضل عائلتي الحمد لله.
0: دائما الحمد لله، ونتمنى لك يعني مشوار رياضي مليء بالإنجازات. محمد ما شاء الله عليك مشرفنا وين ما رحت في المحافل الدولية والعربية، ما شاء الله عليك، نتمنى لك التوفيق. بنبارك لك مرة ثانية على تكريم جلالة سيدنا إليك، وهذا التكريم لكل الرياضيين على فكرة.
1: نعم محمد. صحيح.
0: نعم نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. إلى لقاء إن شاء الله يجمعنا. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. شكرا لك.

إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الحصاد الرياضي. إن شاء الله تعالى من الأسبوع القادم راح يكون لنا حصاد المونديال من قبل يعني انطلاق المونديال حتى يعني اللقاء الأخير في مونديال كأس العالم 2026. كل شكر لزملاء اللي رافقوني اليوم، الأستاذ عمر الكركي من الهندسة الإذاعية و إسماعيل النجار المبدع دائما، ما ولا ننسى علاء اقطفان من المراقبة الرئيسة، وهذه أجمل تحية مني أنا محدثكم وصف الرواجدة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrt.

jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعلام الفقه والحديث الأردنيين اللي ترجم لهم الأستاذ يعقوب العودات في كتابه القافلة المنسية من أعلام الأردن، عالم رمثاوي اسمه عبد الله ابن خليل ابن فرج ابن سعيد الإمام الرمثاوي. هذا انولد سنة 760 هجرية تقريبا، ونشأ برعاية أبوه في دمشق. كان حافظ للقرآن الكريم وراسخ في علم الكلام وذاكرته قوية في حفظ الحديث. صنف كثير من الكتب، منها منار سبل الهدى وعقيدة أهل التقى وكتاب تحفة المتهجد وغنية المتعبد، والأخير هذا صنفوا في مكة المكرمة وانقرى بالمسجد الحرام. عبد الله الرمثاوي توفى واندفن بباب الصغير في مدينة دمشق، وشيعوا خلق كثير من علمائها.

أعزائي المستمعين، برضو من أعلام الأردن محمد ابن عباس ابن محمد السلطي. الاسم أطول من هيك بس أنا اختصرته. انولد مدينة السلط سنة 745 هجرية، ويظهر أنه كان والده توفى في طفولته لأنه شب وترعرع تحت رعاية خاله البدر ابن وهيبة. والأردنيين دائما يقولوا الخال مثل الوالد. محمد ابن عباس السلطي درس الفقه والإفتاء، وسمح له شيخه ابن الخطيب يبرود أنه يفتي. بعدين تعين قاضي في غزة والقدس، وقبلها كان قاضي في بعلبك وحمص وحماة أكثر من مرة. لاحظوا معي، سلطي من وسط البلقة يتنقل ما بين غزة وبعلبك وحمص وحماة والقاهرة، لأنه سافر الهند ومن هناك تعين قاضي للمالكية في دمشق، وبرضو قاضي للشافعية.

أعزائي المستمعين، كان المؤرخين ينسبوا مدينة الكرك للشوبك، يقولوا كرك الشوبك، وهذا قريته في ترجمة إبراهيم ابن موسى ابن بلال الكركي الشافعي، اللي انولد بمدينة كرك الشوبك سنة 776 هجرية. لا شك أن الكرك كانت عامرة بالعلماء والمدارس، حتى أنه إبراهيم الكركي يحفظ فيها القرآن وألفية النحو والحديث والمنهاج الفرعي، ونظم قواعد الإعراب لابن الهائم وغيرها، وكان من أساتذته البدر محمود العجلوني والعلاء الناقوسي والشمس ابن محمد الكراكي. هذا سافر للقاهرة وانتفع في الفقه والعربية والحديث، وسمع البخاري من بلدياته محمد المحيوي الكراكي، حج وزار القدس الشريف أكثر من مرة، واشتغل بالتجارة، وله كتب عديدة منها الإسعاف في معرفة القطع والاستئناف وشرح ألفية ابن مالك. توفى يوم الأربعاء 11 رمضان سنة 853 هجرية.

0: أعزائي المستمعين، من مذهبة سعدون العواجي اخترت لكم يا رازق اللي ما بعشه ذخرها طيور الهوى في قدرتك عايشاتي، يا رازق اللي ما بعشه ذخرها طيور الهوى في قدرتك عايشاتي، تفرج المنعينه تزايد سهرها، الطف بنا يا عالم الخافياتي، يلي خلقت قفارها مع بحرها، يا من بحكمك تجري الكائناتي، أوجست من حر الليالي سعرها وذكرت طيب أيامنا الفايتاتي، ونشدت وين اللي ينثر حبرها، وقمت أتذكر وين حروة شفاتي، اللي إذا جا الخيل خبث كدرها صوته ذعار القرح الصاف ناتي، عقاب السبايا كان جاها ذعرها عوق العديم ومشبع الحايماتي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي زيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على رباطة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القافية.

0: القرار شعرا.
1: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: معان ليست منزل حاج فقط ولا محطة قطار، هي عقدة الطريق وموضع السؤال الكبير: هل تنهض الأمة أم تترك وحيدة في العراء؟ ويأتي الجواب من هناك، هاشمي المجاز، أردني الحكاية، عروبي الهوى.

0: ما الذي يخبره صياح السلك هذا؟
1: سنرى يا سمو الأمير حين ينتهي.
0: ترجمها وأحضرها لي، أريد أن ألحق بالشريف.
1: الكاتب يترجم الإشارة إلى حروف وسنعرف ما فيها.
2: انتهيت يا سيدي.
0: اقرأ وبسرعة.
2: إلى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز والأمير عبد الله بن الحسين، الشام تستغيث والاحتلال يشد الوثاق، حوران تقاتل وحدها، الرجاء التحرك فورا.
0: خذ البرقية وأعد قراءتها على مسامع جلالة الملك.
2: أمرك سيدي.
3: وتطرق حوران الباب بصهيل متعب، رسول يحمل على كتفه رائحة البارود وعرق القرى، ويحمل البرق السؤال عاريا كالأسلاك التي تحمله. أين السلاح؟ أين السند؟

0: ما لي وما للصياح السلكي في بلد لا السهل يشبهه كلا ولا الجبل. كل سلك يصرخ، وكل رسالة تحمل في متونها آلاف الصرخات، وكل صرخة توازي صرخة ومعتصبة.
1: ماذا نرد وماذا نقول يا سمو الأمير؟
0: اجمع لي المجلس الليلة جميعهم حتى ولو كانوا في أقاصي الحجاز.
1: الأمر أمرك يا سمو الأمير،

وفي الأخبار التي تتوارد ظل مدينة تطفئ قناديلها، دمشق لا تسقط على الورق، تسقط أولاً من العين التي توقن بالخديعة قبل الرصاصة. ويغادر فيصل، وتترك البلاد تحت حكم المستعمر. وحين تترجل السلاطين يستدعى رجع الصحراء في هيئة رجل.

0: الأمير حامد بيك الوادي، والقائم مقام داود بيك المدفعي، ومحمود بيك الشهواني، وسعيد أفندي الطلة.
1: ومن فيه من المشايخ والعلماء؟
0: محمد خضر الشنقيط.
1: والشيخ فؤاد؟
0: قال إنه سيأتي ولكنه لم يصل بعد.
1: وشيوخ القبائل؟
0: شيوخ القبائل الشيخ فيحان بن محية، والشيخ صنهات الخراس من عتيبة، والشيخ عبد الله بن ربع، وعبد الله بن هويم من حرب، ومجموعة من قادة الثورة العسكريين.
1: هيا لنذهب حتى لا نتأخر عليهم، وسيلتحق بنا فؤاد.

0: كان الشعر الذي يرسم طريق الحكاية قبل أن تحكيها المفازات، لا يقال للزينة بل ليثبت الطريق في الذاكرة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: يا هلا يا هلا بسمو الأمير،
1: يا هلا بالشريف زيد، ويا هلا بالجميع.
3: وبكلم هلا خير يا سمو الأمير، جمعتنا على العجل.
1: اليوم جاءنا رسالة من الشام، أحرار الشام يستنجدون بالحجاز، ولقد أخذت الإذن من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية ملك العرب، أخذت الإذن بالمسير إلى الشام لنرى ما يجري هناك.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لحضراتكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح مشروعين لشركة البوتاس العربية في غور الصافي يهدفان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة للشركة. جلالته يطلق مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن، ويؤكد على ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. رئيس الوزراء يقرر تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، ويؤكد وقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

القوات المسلحة تعزز المستشفى الميداني في تل الهوى شمال قطاع غزة بكوادر طبية جديدة. شهيدان 40 مصابا في قطاع غزة بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني وتصاعد عمليات القصف والاغتيال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. إيران تشترط وقف إطلاق النار في لبنان لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة وسط تضارب المؤشرات بشأن المفاوضات بين الطرفين. محليا، ضريبة الدخل والمبيعات تدعو الشركات والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران الحالي. النبأ الأخير في هذا الموجز: يكون الطقس خلال اليومين المقبلين صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. سيدتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحف المحلية العربية والدولية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الدستور نقرأ حين يتحدث الوطن بصوت قائده للكاتب براء الزيود، وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع طريق اليقين للكاتب يعقوب ناصر الدين، وفي موقع مدار الساعة نقرأ الوصاية الهاشمية على المقدسات الشرعية الدينية والتاريخية وخط أحمر لا يقبل المساومة للكاتب عماد عامر، ومن موقع نيروز نطالع الوصاية الهاشمية الدرع القانوني والتاريخي للمقدسات في عهد الملك عبد الله الثاني للكاتب محمد الرحامنه. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ القدس بين التهويد والصمود، صراع طويل على معنى المدينة وحق البقاء للكاتبة رانيا مرجية. وفي صحيفة الخليج الإماراتية نطالع تصفية

القضية التي لم تتوقف للكاتب عبد الإله بلقيزيز. ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونقرأ افتتاحيتها بعنوان اليوم العالمي لقوات حفظ السلام. نبدأ من صحيفة الدستور ونقرأ حين يتحدث الوطن بصوت قائده للكاتب براء الزيود ويقول: في لحظة وطنية تتجدد فيها الذاكرة الأردنية كل عام، ومع بلوغ الدولة الأردنية عامها 80 منذ إعلان الاستقلال، جاء خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني ليشكل محطة جامعة في الوعي الوطني باعتباره إعادة تأكيد على جوهر الدولة ومعنى الاستقلال ومسار البناء الذي لم يتوقف منذ التأسيس. فالاستقلال في الرؤية الملكية لم يعد حدثا تاريخيا يستحضر في الذاكرة، بل أصبح حالة مستمرة من العمل والإنجاز وصون المنجزات وتعزيز قدرات الدولة على الاستمرار في محيط إقليمي ودولي بالغ التعقيد. الكاتب يبين: جاء الخطاب الملكي في سياق وطني وإقليمي حساس، حيث تتداخل التحديات الاقتصادية مع التحولات السياسية وتتعاظم الأسئلة حول مستقبل المنطقة واستقرارها، في وقت يصر فيه الأردن على تثبيت حضوره كدولة راسخة المؤسسات واضحة الهوية ثابتة في مواقفها ومتمسكة بخياراتها الوطنية والعروبية التي شكلت عبر العقود الماضية عنوانا لنهج الدولة الأردنية في التعاطي مع قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي بقيت في صلب الموقف الأردني الرسمي والشعبي. الكاتب يضيف: لقد ركز الخطاب الملكي على مفهوم الدولة القادرة، الدولة التي لا تنتظر الظروف لتمنحها فرصة النجاح، بل تصنع فرصها بنفسها من خلال العمل والإصلاح وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص. وهي رسائل تأتي امتدادا لرؤية ملكية واضحة تقوم على أن الاستقلال الحقيقي لا يكتمل إلا بالاعتماد على الذات وبناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك ومؤسسات فاعلة قادرة على الاستجابة للتحديات. الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك أراد أن يعيد وضع الإنسان الأردني في قلب المعادلة الوطنية باعتباره أساس الدولة وركيزة استقرارها ومحرك تنميتها. فالدولة في المفهوم الذي يعكسه الخطاب ليست مجرد مؤسسات وإجراءات، بل هي مشروع وطني يقوم على المواطن أولا وعلى قدرته على المشاركة الفاعلة في البناء وعلى شعوره بالعدالة والكرامة وتكافؤ الفرص. وعلى صفحات صحيفة الغد نطالع طريق اليقين للكاتب يعقوب ناصر الدين، ويقول: لم تخرج هذه المنطقة حتى هذه اللحظة من دائرة التهديد باستئناف الحرب بالصورة التي عرفناها مؤخرا بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. ومع استمرار عمليات التصعيد في جنوب لبنان وقطاع غزة والاشتباكات المتقطعة بين القوات الأمريكية والإيرانية، فإن لهيب تلك الحرب ما يزال مشتعلا، ولم نعرف من قبل مثل هذه الحالة من اللايقين في غياب مؤشرات موثوقة بإمكانية حل كل القضايا العالقة بين الأطراف المتصارعة، ولا ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لإنهاء الحرب أو قدر مناسب من حسن النوايا. الكاتب يضيف: نحن في بلدنا جزء من هذه المنطقة بكل مخاطر الحالة التي هي عليها وكل انعكاساتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وأصعب ما يمكن أن نواجهه هو إيجاد حالة من اليقين وسط واقع إقليمي مضطرب وقابل للانفجار من يوم لآخر. وفي الحقيقة أن كل الدلائل الخاصة بنا تشير إلى أن موقفنا الذي عبر عنه جلالة قائدنا الملك عبد الله الثاني بكل صراحة وشجاعة ووضوح قبل وأثناء وقوع هذه الحرب وفي هذه الحالة وفي هذه المرحلة الصعبة والمعقدة من فصولها، هو موقف يستند إلى خبرة وفهم الأردن لطبيعة التناقضات القديمة والحديثة التي تحكم الموروثات والعقليات والأفكار المسبقة والاتجاهات التي كانت وما تزال سببا في الصراعات والحروب والأزمات المتعاقبة. الكاتب مضى قائلا: لقد ظل الأردن حاضرا في الزمان والمكان على مدى 80 عاما من تاريخ استقلاله الوطني عقب الحرب العالمية الثانية، وقد كانت نشأته المبكرة من رحم الثورة العربية الكبرى ومشروعها القومي النهضوي، فهو من هذه الناحية بلد راسخ الجذور يشكل تاريخه الممتد إلى الرسالات والحضارات الإنسانية، وتشكل منظومة القيم والمبادئ التي قام عليها أحد أهم حصون قوته وثباته. وقد أعاد جلالة الملك التذكير بها في خطابه السامي بمناسبة عيد الاستقلال 80 ليقول للجميع: أنا لدينا من عناصر القوة ما يكفي لكي نعرف طريق اليقين ونمضي عليه بثقة واقتدار، متجاوزين العقبات والصعاب مهما كان حجمها أو مصدرها أو طبيعتها، ومتغلبين عليها بالصبر والوعي والمسؤولية.
الكاتب يؤكد إلى جانب ذلك كله، هناك عنصران أساسيان ركز عليهما جلالة الملك، هما اليقين والإيمان، لأنهما يشكلان معا منهجا ثابتا يتيح لنا القدرة على حماية بلدنا وصون حدوده وسيادته ومكتسبات شعبه وأمنه واستقراره ونهضته ورسم ملامح مستقبله، وفي ذلك ما يشرح بوضوح المعنى العميق للقوة المبنية على الحقيقة وليس الوهم. وفي موقع مدار الساعة نقرأ الوصاية الهاشمية على المقدسات، شرعية دينية وتاريخية وخط أحمر لا يقبل المساومة، للكاتب عماد عمرو، ويقول: منذ عام 1924 ارتبطت الوصاية الهاشمية بالقدس ارتباطا تاريخيا ودينيا عميقا، واستمر هذا الدور رغم الحروب والاحتلال والتقلبات الإقليمية، كما تم تثبيته قانونيا وسياسيا عبر اتفاقيات واعترافات متعددة، فيما أدى الأردن دورا محوريا في حماية الوضع التاريخي والقانوني القائم داخل المسجد الأقصى ومنع الانزلاق نحو انفجار ديني مفتوح كانت المنطقة ستدفع ثمنه كاملا. الكاتب يضيف: القدس ليست ملفا تقنيا، والمسجد الأقصى ليس عقارا سياسيا قابلا لإعادة الهيكلة وفق المزاج الإسرائيلي، وأي محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية ستفهم على نطاق شعبي وسياسي وديني واسع باعتبارها استهدافا مباشرا لهوية القدس ومكانة المسجد الأقصى، وهو ما قد يقود إلى تداعيات تتجاوز حدود المدينة المقدسة لتطال استقرار المنطقة بأسرها. ومن يعتقد أن المنطقة يمكن أن تمرر مثل هذا التحول بهدوء يرتكب خطأ استراتيجيا بالغ الخطورة، فالوصاية الهاشمية لم تكن يوما مجرد عنوان سياسي للأردن، بل شكلت على مدى عقود عنصر استقرار وتوازن منعت انزلاق القدس إلى مواجهة دينية مفتوحة. الكاتب مضى قائلا: أن الوصاية الهاشمية تحظى بقدر كبير من الدعم والتأييد العربي والإسلامي والدولي باعتبارها أحد أهم الضمانات للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، فدول عربية وإسلامية مؤثرة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وتركيا، إلى جانب قوى دولية فاعلة مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وغيرها، تنظر إلى الدور الأردني باعتباره عامل استقرار وحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية. ويعكس هذا التأييد المتواصل مكانة الوصاية الهاشمية وما تمثله من شرعية دينية وتاريخية وقانونية، كما يؤكد نجاح الأردن في تثبيت هذا الملف على الساحة الدولية باعتباره حقا راسخا لا يخضع للمساومة أو إعادة التفسير وفق المتغيرات السياسية. الكاتب يؤكد: لعل ما يعزز صلابة الموقف الأردني في هذا الملف أن جلالة الملك عبد الله الثاني كان في مختلف خطاباته ومواقفه المحلية والإقليمية والدولية واضحا وحاسما في التأكيد على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليس بندا قابلا للتفاوض أو المساومة، وليس جزءا من ترتيبات سياسية مؤقتة يمكن إعادة النظر فيها وفق المتغيرات الإقليمية والدولية، فقد تعامل جلالته مع هذا الملف باعتباره مسؤولية تاريخية ودينية ووطنية متوارثة وركنا أساسيا من أركان حماية هوية القدس والحفاظ على مقدساتها. ومن هنا جاءت الرسالة الأردنية ثابتة وواضحة أمام العالم: الوصاية الهاشمية خط أحمر لا يقبل النقاش. ومن موقع نيروز نطالع الوصاية الهاشمية الدرع القانوني والتاريخي للمقدسات في عهد الملك عبد الله الثاني، للكاتب محمد الرحامنة، ويقول: تظل الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف الثابت الأبرز في السياسة الأردنية والمظلة الدولية التي تحمل الهوية العربية للمدينة المقدسة. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين انتقلت هذه الوصاية من حيز الرعاية التاريخية إلى دور الدفاع الاستراتيجي والقانوني النشط في المحافل الدولية لمواجهة كافة محاولات تغيير الوضع القائم. الكاتب يبين: تستند الوصاية الهاشمية إلى شرعية تاريخية بدأت منذ بيعة عام 1924 وقد تعززت في العصر الحديث من خلال اتفاقية الدفاع عن القدس والمقدسات التي وقعها جلالة الملك عبد الله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 2013. هذه الاتفاقية أعادت التأكيد للعالم على الدور المحوري لملك الأردن في بذل كافة الجهود القانونية والسياسية لحماية الحرم القدسي الشريف وضمان حرية العبادة فيه. الكاتب يضيف: شهد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني استمرارية منقطعة النظير في عمليات الإعمار والترميم، ولم تتوقف الجهود عند حدود الصيانة الإنشائية للمسجد الأقصى وقبة الصخرة، بل شملت مشاريع كبرى مثل ترميم منبر صلاح الدين وصيانة الزخارف والفسيفساء وتجديد فرش المسجد، كما برزت الرؤية الهاشمية الشمولية من خلال التبرعات الملكية الشخصية لترميم كنيسة القيامة، مما أكد للعالم أن الوصاية حماية للإرث الإنساني والديني بجميع أطيافه.
ويقود جلالة الملك حراكا دبلوماسيا مكثفا في كافة المحافل الدولية من الأمم المتحدة إلى القمم العربية والإقليمية لتثبيت مبدأ الوضع التاريخي والقانوني القائم. وقد نجح الأردن بقيادة جلالته في انتزاع قرارات دولية حاسمة في منظمة اليونسكو تعتبر المسجد الأقصى مكانا خالصا لعبادة المسلمين والتصدي قانونيا وميدانيا

لأي محاولات للتقسيم الزمني أو المكاني للمسجد. الكاتب يؤكد الأردن من خلال دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية يمارس دوره الميداني في إدارة شؤون المسجد الأقصى وحمايته، ويشكل الدعم الملكي المستمر لموظفي الأوقاف وحراس المسجد ركيزة أساسية لتعزيز صمود المقدسيين وضمان استمرارية الإشراف العربي والإسلامي على المقدسات بعيدا عن التدخلات الخارجية. وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة القدس الفلسطينية نقرأ: القدس بين التهويد والصمود، صراع طويل على معنى المدينة وحق البقاء، للكاتبة رانيا مرجية. وتقول: القدس هي مساحة تتقاطع فيها السياسة بالرمز والقانون بالواقع والهوية بالفعل اليومي، وفي السنوات الأخيرة يتخذ الصراع حولها شكلا أكثر هدوءا في ظاهره وأكثر عمقا في أثره. إعادة تشكيل تدريجية للمدينة مقابل صمود اجتماعي يومي يثبت الوجود في مواجهة التآكل البطيء. الكاتبة تبين تشير تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إلى استمرار سياسات الهدم وتقييد البناء وتوسيع البنية الاستيطانية في القدس الشرقية، في سياق يصفه باحثون بأنه تغيير تراكمي للواقع الديمغرافي والمكاني أكثر من كونه سلسلة أحداث منفصلة. الكاتبة تضيف: يبقى المسجد الأقصى في قلب التوتر، ليس فقط بوصفه موقعا دينيا بل باعتباره رمزا سياديا شديد الحساسية في الصراع على المدينة. تشير معطيات دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى تزايد الاقتحامات خلال السنوات الأخيرة في فترات وصلت فيها إلى معدلات شبه يومية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وترافق ذلك مع محاولات متكررة لأداء طقوس دينية داخل ساحاته، ما يثير توترا دائما حول الوضع القائم الذي ينظم إدارة المكان منذ عقود. الكاتبة مضت تقول: في القدس الشرقية لا يعمل الاستيطان كحدث عمراني معزول بل كعملية طويلة المدى لإعادة هندسة المجال الجغرافي وفق منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية، فأن توسع المستوطنات وشبكات الطرق المرتبطة بها ساهم في خلق تكتلات جغرافية تفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها وتحد من الامتداد الطبيعي للمدينة الفلسطينية. إلى جانب ذلك، تشكل سياسات الإقامة ولم الشمل عنصرا إداريا مؤثرا في البنية السكانية، إذ تؤدي تدريجيا إلى تقليص الاستقرار الديمغرافي للفلسطينيين داخل المدينة عبر إجراءات قانونية معقدة ومتراكمة. ويمثل هدم المنازل أحد أكثر أدوات الضغط المباشر على الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية. وتشير بيانات الأمم المتحدة لاستمرار تسجيل حالات هدم سنوية بذريعة البناء دون ترخيص في ظل منظومة التخطيط ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها شديدة التقييد. الكاتبة تؤكد: رغم كثافة التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، فإن التأثير العملي لهذه التقارير يبقى محدودا مقارنة بوتيرة التغيير على الأرض. وفي مواجهة هذا المشهد، لا يظهر الصمود الفلسطيني في القدس كفعل سياسي لحظي بل كحالة حياة ممتدة، وهذا الصمود لا يفهم فقط كرفض بل كفعل وجودي يعيد تثبيت العلاقة بين الإنسان والمكان في سياق تغير باستمرار. وفي صحيفة الخليج الإماراتية نطالع تصفية القضية التي لم تتوقف للكاتب عبد الإله بلقزيز، ويقول: غطت أخبار حرب الخليج الثالثة ومآسيها في نشرات الأخبار والصحف ومواقع التواصل على ما يقع في غزة وفلسطين المحتلة من قتل وتشريد وتدمير واغتيالات، وعلى ما لم يقع وضع حد لها حتى الآن من تضييق الاحتلال الحصار الجماعي على أهل القطاع وتجويعهم وتركهم في العراء نهبا يوميا للسيول أو لموجات الحر التي ستشتد في القادم أكثر. الكاتب يضيف: الاحتلال إذن طليق اليد في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، ما أحد يضع على يده قيدا في ما يفعل، وهذا عليه أكثر من قرينة وأم القرائن جميعا أفعال الحظر التي أقدمت عليها دولة الاحتلال تجاه منظمات إنسانية عديدة مثل الأنروا و37 منظمة دولية أخرى عاملة في القطاع والضفة، منعت من العمل وسحبت منها التراخيص وطرد موظفوها وأغلقت مؤسساتها. الكاتب مضى قائلا: إذ يستمر الاستيطان والاستيلاء على الأرض وتهجير عشرات الألاف من الفلسطينيين من مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس، يستغل انشغال العالم بأخبار الحرب وأزمة مضيق هرمز ومفاوضات طهران واشنطن للذهاب في مسار تنفيذي لقرار دولة الاحتلال إخضاع الضفة الغربية لسيادتها، والهدف واضح: إنهاء قضية اللاجئين، وهو ما يتساوق مع إنهاء منظمة الأنروا وتصفية قضية حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقدس والقطاع، بل تجريد المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67 من الأسباب التي تجعلها قابلة للعيش فيها.

0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الشرق القطرية ونقرأ في تحيتها بعنوان اليوم العالمي لقوات حفظ السلام، وتقول: احتفلت دول العالم في 29 من أيار باليوم العالمي لقوات حفظ السلام، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى بدء عمل أول بعثة لحفظ السلام في تاريخ الأمم المتحدة، وهي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في فلسطين التي أنشأت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 48. الصحيفة تضيف: الاحتفال بهذه المناسبة يعكس التقدير العالمي الكبير للأدوار المهمة التي تقوم بها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وما تحدثه من تغيير ملموس في حياة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، سواء من خلال عملهم الحيوي في حماية المدنيين في مناطق النزاع المعقدة ودعم اتفاقات وقف إطلاق النار ومنع انهيارها الكامل، أو في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتأمين ممرات آمنة للنازحين، وحتى في رعاية الانتقال في تلك البلاد من النزاعات والصراع إلى السلام والاستقرار بفضل دورها في دعم عمليات الانتخابات وبناء المؤسسات الأمنية والقضائية في عدد من الدول الخارجة من النزاعات. الصحيفة مضت تقول: لعل هذا اليوم يمثل مناسبة لتوجيه التحية لكل بعثات حفظ السلام الدولية حول العالم والإشادة بتفاني واحترافية وشجاعة أفرادها، وذلك لدورهم الملموس في حماية أرواح المدنيين وخدمة قضية السلام وتهيئة الظروف والوقت لإنضاج الحلول السياسية التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. وزير الصناعة يؤكد أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني. تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبو ظبي للأوراق المالية. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته إلى شركة البوتاس في غور الصافي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على المشروعين الجديدين، وهما مشروع توسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. ويهدف المشروعان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لشركة البوتاس، وبلغت كلفتهما حوالي 75 مليون دينار. وأشار جلالته خلال الزيارة إلى أهمية المشروعين وضرورة البناء على منجزات شركة البوتاس. وخلال زيارة إلى شركة برومين الأردن، افتتح جلالة الملك مشروع نيبو

0: بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار، وأطلق مشروعي النسر ولافا بحجم استثمار حوالي 28 مليون و400 ألف دينار. واستمع جلالته إلى شرح قدمه مدير عام الشركة سامر عصفور عن دور مشروع نيبو في تطوير عمل الشركة القائم على مادة البرومين التي تدخل في الصناعات البترولية والدوائية والزراعية. وأشاد جلالة الملك بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في توطين سلاسل التزويد بما يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، لافتا إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. وتوفر الشركة أكثر من 700 فرصة عمل، نصفها تقريبا لأبناء المجتمع المحلي.
1: هذا وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس إشحاد أبو هديب إن المشاريع الجديدة تعزز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبي الطلب العالمي المتزايد على البوتاس والأسمدة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، وبما يعكس توجه الشركة نحو التوسع والاستدامة. وأضاف أبو هديب:
2: هذه المشاريع أهميتها أنها تزيد الطاقة الإنتاجية لشركة البوتاس، وأيضا تقوم بتعزيز تنافسية الشركة عالميا بين الشركات المنتجة للبوتاس. فالمشروع الأول الذي افتتحه جلالة الملك هو التوسع الشرقي. طبعا هذا التوسع الشرقي سيزيد إنتاج الشركة إلى حوالي 95 ألف طن، إضافة لكميات التي كانت تنتجها الشركة سابقا. وأيضا المحطة البخارية هو مشروع هام جدا، كلفته حوالي 53 مليون دينار أيضا، وهذا يرفع إنتاجية الشركة وأيضا يساهم في دخول الشركة في أسواق جديدة.
1: من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي الدكتور معن نسور عن مشروع توسيعة الملاحات الشمسية بهدف زيادة إنتاج البوتاس السنوي بمقدار 35 ألف طن، مع خطط لتسويق الكميات الإضافية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن مشروع محطة الكهرباء والبخار الجديدة المقدرة كلفته ب 58 مليون دينار يدعم خطط التوسع الصناعي للشركة. وقال نسور:
3: المشروع الأول له علاقة بالتوسعة أو توسعة الإنتاج من خلال التوسع في الملاحات الشمسية. هذا المشروع كلفته حوالي 17 مليون دينار أردني، ومن المتوقع أن تتمكن شركة البوتاس العربية من زيادة الكميات التي تنتجها بعد استكمال هذا المشروع من حوالي 35 ألف طن سنوياً. المشروع الثاني له علاقة بالطاقة وتوليد الطاقة في شركة البوتاس العربية، وكما تعلمون بأن الطاقة عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج في هذه الشركة.
1: بدوره أشار مدير عام شركة برومين الأردن سامر عصفور إلى أن الشركة تعد من أكبر منتجي البرومين عالميا، وتغطي نحو ثلث الطلب العالمي، وتصدر إلى 36 دولة. كما أوضح أن مشروع نيبو يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، بينما يسعى مشروعا النسر ولافا إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقال عصفور:
4: مشروع نيبو هو مشروع رئيسي في شركة برومين الأردن، تكلفته تقريبا 56 مليون دولار، والهدف منه زيادة حجم الإنتاج وتقليل تكاليف، وبالنهاية ينعكس على أرباح الشركة. بالإضافة سيدنا أطلق مشروعين جداد، مشروع إيجل ومشروع لافا، فمجموع الاستثمارات اليوم تشرفنا مع جلال سيدنا بحدود 100 مليون دولار.
1: أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان بلاغا قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وتضمن البلاغ كذلك إيقاف استضافة الوفود الرسمية حتى نهاية العام الجاري. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب الإقضاء أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول من هذا العام تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية رغم التحديات.

0: التحديات الاقتصادية والإقليمية، وقال الإقضاء إن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2,129,000,000 دينار يعد مؤشرا إيجابيا على تنامي تنافسية المنتجات الأردنية وتوسع نفاذها إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الأداء التصديري تركز في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمها الألبسة والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة. أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التشغيل الرسمي للرابط الإلكتروني بين السوقين عبر منصة تبادل، ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المالي بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وتوسيع فرص الاستثمار والتداول بين السوقين من خلال شركات الوساطة المالية. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية وزيادة السيولة ورفع كفاءة الأسواق وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين. بدوره قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها. وأضاف الوظائفي:
1: احنا في هذا الوقت بالذات يعني نعول على انه نستقطب المزيد من الاستثمارات العربيه والاجنبيه. هذا الربط يتيح للمستثمر الاماراتي والمقيم بالامارات انه يستثمر مباشره من خلال وسيطه الاماراتي مباشره في بورصه عمان. احنا شهدنا مع الانطلاقه الاولى شهدنا تدفق استثمارات من بورصه ابو ظبي الى بورصه عمان.
0: من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي إلى أن منصة تبادل تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين الأسواق المالية وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة. وقال النعيمي:
2: عملية ربط السوقين حاليا نحن بنينا البيئة أو البرج الجسر بين سوق أبو ظبي الأوراق المالية وسوق عمان. حاليا المستثمر المحلي يستطيع أن يستثمر مباشرة في السوق عن طريق الوسيط الخاص به بالعملة الخاصة به. منصة تبادل ليست فقط في السكندري ماركت، منصة تبادل تدعم أيضا البرايمري ماركت في عمليات الاكتتابات، تعطي الفرصة للمستثمرين الخارجين لجانب المشاركة في الاكتتابات المحلية.
0: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي بتطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زالت المؤشرات متضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط تأكيدات من الجانبين بأن الاتصالات لم تتوقف بعد رغم استمرار الخلافات حول عدد من البنود الأساسية في مذكرة التفاهم المطروحة، وبينما دعت أطراف دولية على رأسها فرنسا إلى اغتنام الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق سريع، تؤكد طهران أن أي تفاهم نهائي يجب أن يضمن حقوقها ومصالحها، وأن ما يتداول بشأن نتائج المفاوضات لا يزال في إطار التكهنات. متابعة في التقرير التالي.
3: بين شد وجذب، هذا هو حال المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسط تبادل للضربات ما يوسع الهوة للتوصل لاتفاق ينهي الحرب. في هذا الإطار أعلن الجيش الأمريكي أنه شن مطلع الأسبوع سلسلة ضربات وصفها بأنها دفاعية على جنوب إيران، وهي الثالثة في نحو أسبوع. واستهدفت هذه الضربات أنظمة رادار وتحكم بالطائرات المسيرة في غوروك ومدينة قشم في مضيق هرمز. وقال الجيش الأمريكي إن هذه العمليات نفذت ردا على أعمال حربية إيرانية، من بينها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة كانت تعمل فوق المياه الدولية. الحرس الثوري الإيراني قال إن قواته استهدفت قاعدة يستخدمها الجيش الأمريكي لشن ضربات على إيران من دون تحديد موقعها، واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بأنها تواصل انتهاك وقف إطلاق النار الهش بعد قصف أمريكي لأحد موانئها استدعى ضربات إيرانية، وأضافت أنها لن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ضرورية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني. وحول المفاوضات التي تراوح مكانها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. وأكد بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال شرطا رئيسا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. كما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، مبينة أن أولوية إيران في هذه المرحلة إنهاء الحرب. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وأنه سيكون اتفاقا جيدا لواشنطن وحلفائها.
0: إلى لبنان، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على بلدات الجنوب وسط تصعيد ميداني متسارع كان آخر فصوله المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بلدة دير الزهران، وأسفرت بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 19 آخرين. يأتي ذلك في وقت تتزايد المؤشرات إلى توجه حكومة الاحتلال نحو توسيع نطاق عملياتها العسكرية والانتقال من نموذج العمليات البرية والسيطرة على مناطق ميدانية إلى تنفيذ حملة جوية تستهدف العاصمة اللبنانية بيروت. إلى التفاصيل.
4: تتواصل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله منذ وقف إطلاق النار في منتصف نيسان، فيما يحلق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة فوق منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت بالتزامن مع حركة نزوح آخذة في التصاعد عقب إعلان إسرائيلي عن أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية، وذلك قبيل جلسة إحاطة لمجلس الأمن بشأن لبنان في إطار بند جدول الأعمال المعنون الحالة في الشرق الأوسط. إلى ذلك، قال مصدر لبناني إن طيران الاحتلال الحربي والمسير نفذ 21 غارة على قضاء النبطية، فيما سجل قصف مدفعي تدميري وعملية تفجير في بلدة يدبين. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 3 آخرين في معارك جنوب لبنان، أحدهم بجروح خطيرة. يأتي ذلك بينما قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلده يواجه عدوانا إسرائيليا شرسا بعد إعلان إسرائيل السيطرة على قلعة شقيف الاستراتيجية في جنوب لبنان وتوسيع عملياتها في الجنوب. وإثر هذا التطور، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان، مشددا على ضرورة أن يتوقف القتال إلى الأبد. وفي وقت سابق أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، واقترح كخطوة أولى أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل مقابل امتناع

0: إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت، وفي ذات السياق من المقرر أن تعقد لبنان وإسرائيل جولة محادثات جديدة في 2 و3 من حزيران الحالي في واشنطن.
1: سيداتي وسادتي، نوجه عنايتكم بأن أذان العشاء رفع قبل دقيقة ونصف الدقيقة من الآن حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ونتابع نشرة الأخبار. وإلى الضفة الغربية، وفي تصعيد جديد للانتهاكات الإسرائيلية هدمت قوات الاحتلال محل تجارية في بلدة بيتا في نابلس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت اقتحام بلدات ومؤسسات تعليمية ومنازل سكنية، إلى جانب مصادرة ممتلكات واخطارات بهدم منازل. وفي السياق ذاته، واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة، حيث أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في بلدة العوجة بمحافظة أريحة، كما اعتدوا على أراض زراعية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 40 آخرين، وذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني وتصاعد عمليات القصف والاغتيال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال. سياسيا، أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن وفدا من حركة حماس سيعقد جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء في القاهرة الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات مسؤولون مصريون وقطريون وأتراك. سيعملون على ترتيب لقاء بين وفد الحركة والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لبحث ملف إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار. وصلت إلى أرض المهمة اليوم دفعة جديدة تضم 31 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من مرتبات الخدمات الطبية الملكية للانضمام إلى مرتبات المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة بمنطقة تل الهوى. وكان في استقبال الكوادر والبعثة الطبية الجديدة فور وصولها قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، الذي أكد أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم المتواجدين في المستشفى ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي المنطقة العسكرية الشمالية، حيث افتتح اللواء الركن الحنيطي المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي الثالث، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة. وافتتح اللواء الركن الحنيطي المبنى الجديد لقيادة لواء الملك طلال الآلي ثلاثة، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، كما وافتتح مباني في كتيبة الدفاع الجوي الميداني 51 الملكية. واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول خطط التحديث والتطوير، إضافة إلى الدور الذي يقوم به في حماية الواجهة الحدودية ضمن منطقة المسؤولية وجهود مكافحة عمليات التسلل والتهريب التي تهدد الأمن الوطني. وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود الكبيرة التي يبذلها مرتبات المنطقة وبالمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مثمنا المستوى المتميز والاحترافية العالية في تنفيذ الواجبات والمهام.
1: عقد المكتب التنفيذي لمجلس النواب اجتماعا برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عن الكتل النيابية. وبحث الاجتماع عدة ملفات تنظيمية تتعلق بآليات العمل في المرحلة المقبلة، كما جرى مناقشة جملة من الملفات الهادفة إلى ضمان العدالة في تمثيل الكتل واللجان بالمشاركات والفعاليات البرلمانية المختلفة. دعا وزير العمل الدكتور خالد البكارة القطاع الخاص إلى التماهي مع قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بخصوص تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال

الأيام التي تقام فيها مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم حتى الساعة 10 صباحا. وأكد البكار أن هذه الدعوة تأتي لتمكين العاملين في القطاع الخاص من دعم وتشجيع المنتخب الوطني في مهمته الكروية في نهائيات كأس العالم بحسب ترتيبات إدارة كل منشأة. دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى 31 من كانون الأول 2024، ويمنح القرار المكلفين فرصة لتصويب أوضاعهم الضريبية والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة عبر تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونيا دون رسوم إضافية. وتشمل التسوية جميع مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات حتى نهاية 2024، بما فيها القضايا الصادرة بحقها أحكام قطعية باستثناء قضايا التهرب الضريبي، مع دعوة المكلفين للإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة لتجنب الغرامات. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس خلال اليومين المقبلين صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في الختام سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. وزير الصناعة يؤكد أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني. تفعيل الرابط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبو ظبي للأوراق المالية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني السعيدة، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. سيداتي وسادتي، بعد قليل في 9:30 موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بغرفة المراقبة الرئيسية على أكطيفان وربان المكسر لهذا المساء محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. أينما كنتم نحن معكم حتى 11.

إذن أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى 06-47-47-111 وموضوعنا لهذا المساء كم قناع تضطر أن ترتدي في اليوم الواحد. قد تكون مع أهلك مبتسما أو بالعمل حازما أو بالشارع متوجسا أو خايف من هذا ومن ذاك. هل من الطبيعي أن الإنسان يكون يرتدي عدة نفسيات أو عدة دفاعات؟ أنه أنا بكون بشغلي حازم، ببيتي رحيم، أو ممكن أكون حازم ببيتي مع أصدقائي بضحك وبلعب وبمزح، بالشارع بكون ستريس وجاهز لأي شيء. هل هذا شيء طبيعي أنه فعلا الإنسان يتبدل من دور إلى دور إلى دور بنفس اليوم؟ وهل هذا هو مرهق أم ماذا؟ 06-47-47-111 أرقامنا على الهواء مباشرة. أيضا تستطيع متابعتنا عبر تطبيق إلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني.

أحدهم يقول إنه لكل مقام مقال وليست أقنعة. أحدهم بقول إنه أنا مضطر إني أكون بعملي شيء وببيتي شيء ومع أصدقائي شيء وبالشارع العام شيء. هل هي أقنعة؟ هل هي عبارة عن أدوار؟ هل هو ردة فعل للواقع اللي إحنا عايشينه أم ماذا؟ 06 47 47 111 112

0: إذن يقال أنه القريب ليس كالغريب. عندما أرى شخص أألفه وأثق به ممكن أنه تنفرج أساريري، ممكن أنه حتى لو لا سمح الله حدث بينه وبينه تصادم بسيارة أو بالأكتاف، هذا الشيء منه مختلف تماماً إذا كان قريب أو كان غريب. يا هل ترى متعب أنه نتبدل من حال لحال بنفس اليوم ما بين السرور والحذر والحزم واللين أم ماذا؟ 06-47-47-111-112 نبدأ بأول اتصال. مساء الخير.
1: عليكم.
0: وعليكم
1: مساء الخير.
0: يا هلا.
1: علي القطاوي معك.
0: أهلا يا علي. يسعد
1: يعني
0: مساك يا علي.
1: الله يسعد مساك يا
0: علي. أنا بغار منك لأنه أنت غنت لك فيروز عودك رنان يا علي.
1: الله يخليك
0: يعني أصلاً. هذا لحاله قصة
1: المشاركة على الشكل.

0: بالتالي هسه طبيعة الشخص في البيت المفروض يكون يعني كما هو يعني كما كما خلقه الله عز وجل يعني
1: بطبيعته براحته
0: بطبيعته
1: نعم.
0: خارج المنزل يجب أن تكون تصرفاتك ضمن إطار معين
1: مدروسة
0: نعم، لأنه يعني زي ما بيقول قد يطمع الذي في قلبه مرض.
1: نعم
0: هذا مشاركتي يا أستاذ خالد.
1: يعني أنت مع أنه الإنسان يتبدل ما بين المنزل وخارج المنزل والعمل والأصدقاء والأقرباء والغرباء؟
0: نعم.
1: يعني أنت نفسك نفس الشخص لما تسافر ما بتتغير ولا بزيد حرصك وحذرك؟
0: لا لازم يزيد حذرك وحرصك في بيتك، تكون على طبيعتك يعني مثلا على سبيل المثال طبيعتك بسيطة تبقى بسيط كما يعني على طبيعتك كما قلت كما خلقك الله عز وجل. بينما خارج المنزل يجب أن تكون يعني في حزم يعني في يعني ليس عنف ولكن تكون يعني شخصيتك يعني مهيوبة خلنا نقول.
1: طيب مع أصدقائك؟
0: مع أصدقائك يعني بين وبين
1: برضو بين وبين؟
0: نعم.
1: الحذر الحذر من الأصدقاء.
0: نعم بالتأكيد.
1: شكرا يا علي.
0: حياك حياك.
1: إذا علي يعني مع أنه الواحد يزيد حرصه في الخارج، يكون على طبيعته في منزله، حتى مع الأصدقاء يكون حذر. 0-647-47-111-112 يقال أنه الإنسان يرسم حدود واضحة حتى يستهلك في كل الظروف. معنا اتصال، مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: أنا بخير
2: الحمد لله دائما يا رب.
1: يا هلا.
2: شوف أنا على طبيعتي مع الكل يعني زي أنا في البيت أنا برا، بس برا لما أكون طلع مكان أو عند حدا أكون حذرة.
1: عاد إحنا عندنا المجتمع الشرقي البنت بتكون ببيتها شيء وبرا شيء.
2: لا مش ضروري يعني محاسبة تنشئتها بتعتمد هذا على تنشئتها.
1: نعم.
2: كيف حياتها وكيف تربط بين أهلها. في ناس تكون حذرة بكل إشي وحتى في بيتها تكون حذرة. بس أنا تربيت على طبيعتي من وأنا صغيرة لغاية هلا، بس برا بكون حذرة بكل إشي يعني بكلامي بتحركاتي يعني بضل بختبر شوي على البيت اللي برا.
1: نعم بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. نذكر بالأرقام مرة أخرى 0-647-47-111 0-647-47-112. مستمرين على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى، وهذه تحيات على طيفان غرفة المراقبة الرئيسية وربان المكسر الزميل العزيز محمد رمضان. بعد اتصالان اثنان سنستمع لذائقة محمد، أعتقد أنها ذائقة راقية لهذا المساء. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: أخ خالد كيف حالك؟
1: بخير. مين معنا؟
3: معك مهند.
1: كيفك يا مهند؟
3: يا هلا فيك.
1: يا هلا. أنت بالسيارة؟
3: والله بس
1: بتسوق يا مهند؟
3: واقف واقف.
1: مش ناقصنا تتخالف يا مهند.
3: لا في الباركينج والله.
1: بالباركينج.
3: لسه بدي أنزل على البيت بس سمعتك. للأمانة أول مرة بسمع برنامجك. سمعت رقم التليفون حكيت خليني أشارك.
1: طب اعترف وين كنت؟
3: عند أهلي عند أمي. وين تكون؟
1: ومروح بيتك عند زوجتك؟
3: أيوة.
1: أها.
3: وين بدي أروح بالليل؟
1: مهند.
3: نعم.
1: موضوعنا شكله استفزك.
3: يعني مش استفزني بس أنا مع الأخ اللي حكى قبل شوي إنه فعلا هو لازم أنت يكون يعني يعني برا البيت بشكل مش بشكل يعني في إطار معين نحكي. جوا البيت يعني أكيد مش معقول إنك تقعد تحكي برسمية وبطريقة يعني نحكيها كتير.
1: لا يعني جوا البيت فرفوش وما أحلاك وبرا نكد وحازم وبتحسبها بالتكة. ليش اطلعت يعني علي هيك؟
3: لا مش معقول إنك أنت مع أولادك مثلا تكون يعني يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام, مع الصغار كان إنه
1: نعم.
3: بلعب معهم وبكون إنه على طبيعته أكثر من المعتاد.
1: صحيح.
3: بس بالمجالس على عكس هذا الكلام يكون مجالس علم مجالس دين. احنا يعني ما بين وبين يعني مع اصدقائك في حدود في ادب في احترام بالشغل مع زملائك مع ناس تحكي معك ما بتعرفهم لازم نعم. يكون مش كله نفس الستايل. في ناس مثلا ما بحب حد مثلا بحكي معه تلفون يكون يضحك مثلا. فلكل مقام حديث زي ما بيحكوا.
1: لكل مقام
3: حديث.
1: حديث.
3: نعم.
1: انت مع هذا الشيء.
3: نعم.
1: ومش متعب انك مره تكون حازم مره تكون تضحك مره بتمزح مره بتلعب مره اب

0: مره بتربي
1: جوا بيتك يعني مع اولادك، لو كنت اوفر يعني عادي ما حدا حيعاتبك ولا
0: يعني
1: حدا
0: حي. الان انت عند الحجه كنت الله طول بعمرها
1: الله يحفظك،
0: كلك هيك يعني رحمه ورأفه معها وانصياع وطاعه؟
1: طبعا والله كنت قاعد انا وياها ونضحك
0: وماسكين هيك رايح عند زوجتك على البيت
1: هسا بنكد.
0: ايوه كيف بدك تقول لي هسا انا بدي احط القلم وبدي احط اجر عجر واسمعك، كيف بدك
1: بدي اشرب كاسه شاي صراحه.
0: قل لي كيف تتعامل مع امك وكيف تتعامل مع زوجتك بصراحه شديده؟
1: والله برحمه للامانه،
0: بس مع الام غير
1: اكيد يعني، بس لكن بما يرضي الله يعني سواء امي ولا زوجتي.
0: يا سيدي الله يهدي بالكو وان شاء الله حياتكو سعيدة وهانئة.
1: آمين.
0: دامك بار بوالديك فأبشر بسعة الرزق يا صديقي.
1: آمين آمين أجمعين.
0: شكرا لك يا مهند.
1: أهلا وسهلا
0: يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112 أينما كنتم نحن معكم على الهواء مباشرة. مساء الخير.
2: مساء النور
0: والسرور.
2: كيف حالك يا أستاذ؟
0: أهلا يا أستاذ.
2: تحية لك وللبش مهندس وللمراقبة وتحية إن شاء الله ربي يحفظك ويديم عليك الصحة والعافية.
0: نعم.
2: للمستمعين والمشاركين وخصوصا أصدقاء الروح الثلاثة محمد جوجد وأحمد الكردي والشاعر الأستاذ محمود العزام.
0: نعم معنا معتصم تفضل.
2: من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرك بأنياب ويوطأ بمنكم.
0: نعم.
2: من شوف كل أغلب الناس على فطرة واحدة، أغلب الناس.
0: نعم.
2: يعني داخل بيته هو كما خارج بيته، لكن في بعض الأمور ممكن تحكمها ظروف خاصة. ازداد عليه الضغط النفسي تلقائيا بدي يتكيف مع هذا الضغط، يتغير نفسيته وشخصيته.
0: ضغط نفسي.
2: واذا كان مشغول وقليل التركيز بنعكس هذا الكلام على طبيعة تعامله. بس من اللائق جدا انه الانسان ما بين اصدقائه وما بين الناس اللي خارج بيته يكون دمج، يتعامل معهم باحترام وأدب جم. بدي يكون داخل بيته يعني ممكن إنه يضحك، ممكن أحيانا يعني يحسوا الناس الخارجي إنه خلاص انسلخ من شخصيته تماما.
0: نعم.
2: ممكن يكون ضحوك بسام جدا جدا، وممكن إنه يكون كمان عصبي يعني.
0: نفس الشخص ممكن يكون بشوش وبلحظة يصير عصبي ومستفز.
2: هو يعني مرة سيدنا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه.
0: نعم.
2: أجمع عند الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لبقول يا رسول الله إنك عندما نكون في بيوتنا نعافت الزوجات ونضحك الأولاد، ولكن عندما نكون في عندك يا رسول الله تسيل دموعنا من شدة موعظتك وتأثيرنا فيها.
0: نعم.
2: فالله والله يا أبا بكر لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فروسكم. يعني دائما الإنسان حسب الموقف اللي هو بتعرض له بدها تتغير شخصيته.
0: نعم.
2: كان
0: لكل مقام مقال. بدي أشكرك معتصم حتى نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالأرقام مرة أخرى 0647-47-111 0647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

0: تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت في المجرة. 0647-47-111 0647-47-112 رقمنا على الهواء مباشرة. معنا اتصال. مساء الخير. هلو. مساء الخير. الظاهر طربان على الأغنية. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا. يا هلا.
1: يا هلا بيك.
0: تأخرتي بالرد، فكرناكي طربانة على الأغنية.
1: طربانة.
0: نعم.
1: تحياتي للأستاذ محمد رمضان.
0: نعم.
1: وبقول له كل عام هو بخير، إن شاء الله يا رب ينعاد عليه بالصحة وبالسلامة.
0: وأنت بألف خير.
1: علي الأستاذ محمد.
0: نعم.
1: وتحياتي لجميع المستمعين. أنا أصلا مو سامع الأغنية أستاذ، يعني كانت عم بتقطع، فأنا حاسس الصوت من عندكم، فأنا فكرت إجا خط تاني. كل الاحترام لك أستاذ.
0: ولك نغم معنا.
1: معك نغم.
0: تفضل يا نغم.
1: أفضل. هلأ الإنسان إنه كيف بده يكون وجهه وقناء، كيف بده يكون شخصيته. إنه كيف إنه بفرق. هلأ بالعمل أكيد ما رح يكون بنفس الشيء.
0: نعم.
1: يعني يكون ماخذ اسلوبه، يكون اسلوبه حازم جدا.
0: نعم.
1: تعرف عمل وظيفه، في قرارات، في اجراءات كذا،
0: في
1: اكيد
0: مسؤوليه،
1: رح يكون
0: في
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هلا بالبيت اكيد رح يكون، ما رح يكون حازم، يعني حازم بامور انه بده يستخدم شده مثلا الاب لاولاده، مش انه بعنف، لكن في اشياء بيضطر انه يكون حازم في اموره ولين بشغلات تانية. بس الوضع الطبيعي انه يكون عفوي، يعني يكون مرح مع اهله، مع الاصدقاء بده يكون طبعا الشخص مرح جدا. مع الاماكن، يعني يكون بالاماكن عامه اكيد بده يكون متحفظ جدا.
0: أيوة.
1: يعني
0: الاماكن العامه مرات اثنين بتمشكلوا بكونوا اطيب من بعض، والاثنين فرافيش وما أحلاهم، وهذا أحسن من هذا. لكن بالأماكن العامة الكل معطيها استرس وتنشن.
1: لا.
0: ليه؟
1: هو غلط.
0: هلا
1: أنا لما أكون، يعني لما أكون أنا مع صديقة إلي بدي أكون غير لما أكون مكان عام. أنا في عالم تاني ما اللي حوالي ما بيعرفوني.
0: نعم.
1: فليه أعطيهم صورة إنه أنا مثلا إنسانة، يعني خلص الإنسان أستاذي بده يكون متحفظ جدا، يعني حفاظا على أنه في قيم، في عادات، في تقاليد، ناس ما بيعرفوني، فأكون متحفظة جدا. يعني صح، مش معناته أكون أنا مثلا جامدة ما عندي، لا، بس أنه في نوع من الحفاظ على القيم اللي عندي. هلأ هذا مش معناته أنه هذا الشخص بده يكون عم بيحمل أقنعة أو بلبس أقنعة، لا، بس هو اللي بيكون عم بتكيف، يعني مع
0: بتكيف، يعني لكل مقام المقال
1: بالضبط، يعني سلوك بتكيف مع

0: الموقف اللي هو فيه. فلكن أستاذي إذا كان مثلا التغيير بده يكون جذري له، هلأ بتلاقيه مثلا بيكون صادق جدا جدا مع مجموعة، لكن العكس على النقيض بتلاقيه إنه مش صادق مع مجموعة تانية.
1: ليش؟
0: بتلاقيه مع مجموعة تانية، مع مجموعة يعني عم بتمثل بالقيم والمبادئ، ولا مع مجموعة تانية
1: يعني ليش تناقض. ليش ممكن أكون صادق 100% مع ناس وصادق 50% مع ناس تانيين؟
0: هون يعني هون ما بتلاقي يعني هون مش يعني شخصيته. يعني هلا انا ما بعتبره انه هذا قناع، لانه قناع مثلا اجتماعي انه او دور اجتماعي انه انا لازم اكون مثلا حازم زي ما اكون بالعمل، لازم اكون مريحه زي ما اكون بالبيت. هلا هو لا، هلا هذا انا بعتبر انه بكون في تناقض في شخصيته. هلا مش معناته هو هذا قناع لابسه، هي خلص تغيير جذري هيك شخصيته. انا لما احنا لكن احنا بحثوا الموضوع انه كيف بالعمل بكون، كيف بالبيت بكون، كيف مع الاصدقاء بكون، هذا انه مش معناته انا عم بلبس قناع. انا شخصي هذا الدور عم بلعبه، لكن ما اثر على شخصيتي الاساسيه والقيم اللي انا فيها. لكن الناس اللي عندها تغيير جذري بتلاقيها مع مجموعه كذا ومع مجموعه كذا، هذول انا ما بعتبر انه هذا يعني قناعهم، هذا انه انا
1: يعني انت
0: انا صادق جدا.
1: انت مع انه الانسان يعطي كل مقام حقه
0: بالضبط،
1: مع اصدقائه بالزبط. يكون يعني سعيد مبسوط يضحك يكهكه يعني.
0: نعم.
1: بعمله جاد جدا بالشارع. نعم. العام يكون متحفظ وحريص يعني، من تعرف كل الشوارع بالدنيا يا اخي يعني، بتعرف انه البني ادم بس يطلع من بيته ويطلع على الشارع العام حتى ملامحه بتتغير
0: 100%.
1: يعني هذا سؤالنا، اللي بتغير ملامحه وبتغير حتى انتباهه للاشياء وردة فعله للاشياء.
0: لان انا ما بعرف شو بلاقيني بالطريق،
1: شو بلاقيني بالطريق. حلو
0: بالسبب.
1: حلو
0: فحلو الواحد انه انا ما بقول انه هاي اقنعة
1: ماشي، بس يعني اذا شفتي حدا بالطريق يعني اذا شفتي صديقتك بالطريق العام بتبطلي الحريصة، بتبطلي المتنشنة، بتضحكي فورا.
0: أكيد. هلأ بيجي
1: تشعر بألفة مع هذا الشخص.
0: بالضبط بيجي القناع اللي أنا مع صديقي إنه أنا بدي أتبع أسلوب المرح وكذا، لكن إحنا قلنا بيختلف طبعا، هو زي ما قلنا التكيف مع الموقف، يعني حسب الموقف اللي أنت فيه هذا الشيء بينعكس عليك إنك كيف بدك، لكن مش ما إنك أنت غيرت شخصيتك، الشخصية هي هي، شخصيتك الحقيقية هي هي ما تغيرت، لكن إحنا بنقول كيف أنت بتكون تصرف.
1: نعم.
0: كتصرف، لكن كشخصية أنت محافظ على مبادئك وقيمك هي هي، لكن الموقف اللي أنت فيه هو اللي بيدفعك كيف أنك يعني بيجبرك أو أنه بتكون مضطر أنك تكون هيك. يعني أنا مستحيل أكون مكان عام بضحك قاعدة بضحك وحولي ناس أنا ما بعرف،
1: لكن إذا شفتي ناس قريبة عليكي بتضحكي
0: أكيد 100% بدي أبتسم إلهم 100%. هلأ في ناس بكون ما بعرف كيف بتغيروا، يعني بكون مثلا إنه بحس إنه مثلا خلاص أنا بخلي الناس، أنا حسيت إنه الناس انتبهت إلي وأنا صرت مهم بالنسبة إلهم، فجأة أنا بتغير، هنا في صار تصنع. ما بعرف بصير في تصنع بالموضوع إن أنا لفتت انتباه العالم، أنا صرت أنا كذا، فبصير أنا كنت في مرحلة عم بجذب الناس لإلي، لكن فجأة أنا تغير شفت كل الاهتمام إلي وكذا كذا فانقطعت عنه فبتغير، هنا التصنع هنا صار قلب لا شخصي، يعني شخصيته كلها تغيرت.
1: جميل.
0: مش منقول اللي حافظ على قيم ومبادئ لا.
1: نعم.
0: فكل الاحترام
1: بدي أشكرك نغم يعطيك العافية.
0: شكرا.
1: يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. اتصالات جميلة، ناس بقول لك هذه أدوار، ناس بقول لك لا مش أدوار، لكل مقام المقال ولكل ظرف استعداداته. هل هذا الشيء مرهق أم أصبح طبيعة؟ معنا اتصال. مساء الخير.
2: يسعد مساك.
1: يا هلا.
2: كيف الحال؟
1: يا هلا.
2: الله يسعد الصوت الحشم، يسعد البرنامج المرتب.
1: يسعدك.
2: يعني أشكرك كثير كثير. أنا بالنسبة لي على طريق الصحراوي سمعت البرنامج.
1: قاعد بتسوق؟
2: لا أنا حاطة سبيكر السيارة يعني.
1: طيب.
2: أنا ماشي
1: بسيارتي وعلى. اعترف وين رايح؟
2: والله رايح مشوار ضروري.
1: على الصحراوي.
2: باتجاه العقبة إن شاء الله يا أخوي.
1: والله أنا يومين رجعت من العقبة على الصحراوي.
2: بس جاي لطيف الجو.
1: والله لطيف بس تبعين التريلات تعبونا.
2: والله أنا قاعد أعاني منهم على الطريق الصحراوي.
1: يعني بقول لك هم بكرهوا الدراجات على الطريق.
2: بكرهوا كل شيء والله يا خالي.
1: يا سيدي بس يا رفقا بالقوارير بالدراجات.
2: المصيبة القوارير.
1: يا سيدي معهم رخصة سواقة. المهم مين معنا؟

0: بعملك، كنت وين ما كنت، شو ما بتقابل من الناس اللي حواليك بيكون ردة فعله، ضحك معك ضحكت معه، حكى معك بشكل لطيف حكيت معه بشكل لطيف. يعني حلو. مش شرط والله أنا أتقمص الدور إنه لا خلص فرضيا لازم بالشارع أكون يعني هيك جفص وتعامل مع حدا ما بعرفه بجفافة. يقول هذا الشخص اللي بتعامل معه أنا ما بعرفه أحسن مني. مرات جميل. عندك ببيتك، مرات عندك ببيتك تصرف أحد أولادك بدك تعنفه. يعني مش شرط إنك تكون دائما معطيها الأمور.
1: لا، لكل مقام مقال.
0: لكل فعل رد فعل.
1: نعم، جميل جدا.
0: وكل الاحترام يا خالد، وأشكرك على البرنامج الحلو. وتحية لك طيفان، وتحية إلى تحية لكل المستمعين.
1: طريق السلامة يا أيمن.
0: الله يديم
1: وسلم.
0: الله يديم الأمان بالبلد والحمد
1: آمين.
0: لله على كل شيء.
1: آمين، وسلم على العقبة واللي فيها.
0: أبشر أبشر، راح يصل. أبشر.
1: هلا يا خالد. هلا. 0-647-47-111-112 اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: أهلا يا أختي.
2: كل عام وانت بخير.
1: يا أهلا.
2: وبمسي على علاء الطيفان وعلى محمد رمضان، وبحكي لهم كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير.
2: معكم يزن.
1: هلا يوم يزن. هلا.
2: أهلا بيك.
1: نعم.
2: بالله احكي لي بس موضوعك هيك.
1: مش معنى يوم يزن انت كنت من بداية الحلقة.
2: لا انا الإذاعة طولت وهي مشوشة عندي، حتى وديت لصاحبتي يحكي لي شو موضوع خالد عياد.
1: وديت لصاحبتك تسأليها عن البرنامج اليوم عن شو بيحكوا؟
2: طب
1: رني علي مباشرة يوم يزن.
2: ما هو انا مش راضي يمسك معي. طيب. انا برن من اول حلقة وتليفون ومش قادر يعني تليفوني جاري.
1: طيب. يجي ام يزن للقناة. ام يزن
2: قول
1: انت بالبيت فرفوش وما شاء الله عليكي. ليش لما تطلع من البيت بتصير متنشنة وحذرة وحريصة؟
2: لا هو انا فرفوش جوه البيت وورا البيت.
1: معقول؟
2: بس يعني في شغلات في شغلات يعني مش دائما اللي جوه البيت بيطبقها برا البيت. يعني انا بضحك وبفرش فرفوشي بس مش اي حدا بتضحك معاه بتسولف معاه بتاخذ بتعطي معاه بالحكي.
1: نعم.
2: في ناس تصرفات يعني انا بعرف حدا بخيل جوه البيت وكريم برا البيت.
1: بخيل جوا البيت
2: يعني بخيل على عيلته وكريم على اصحابه وين ما اجى بروح برش مصاري.
1: قصدك ماديا يعني انه بخيل على اولاده وكريم على اصحابه.
2: قلت لك كريم بخيل جوا البيت بخيل على عيلته برا عند اصحابه عندها برش عليهم مصاري بيعزمهم فيما لو اذا المدام اذا بتشتكي بيبين انها كذابه بيقولوا لها هي يعني دليل انه كريم برا البيت بيعزم وبيصرف وبيحط وبيقيم. مش كل تصرف داخل البيت بيكون خارج البيت. في بالعكس مرات خارج البيت بيكون مرات تصرف يعني بيحكي مع أصحابه بصولف مع أصحابه بيضحك وبينكت بس يفوت جوا البيت بيقلب 90 درجة عكننة
1: بيقلب بوز
2: بيقلب بوز
1: وجهين
2: عشان مش كل التصرفات. وبرات بالعكس يعني بيكون حلو جوا البيت وما شاء الله عليه بيقلب برا بمعكس.
1: أي أحسن أي أحسن بالك
2: هو الواحد يمسك العصاي من النص يعني. كمان حلو الواحد يكون كريم جوا البيت وفرفوش وضحك وهيك ومش لأي حدا كمان برا البيت يضحك ويسولف وينكت ومش
1: حلو.
2: أي لحدا مش أي حدا
1: حلو.
2: إلا إذا كان أصدقاء يعني مقربين.
1: نعم.
2: ما في ناس بضحك بالشارع لا شعوري بتلاقيه تضحك معه بدون ما تعرف ليش بضحك. هيك.
1: نعم.
2: في ناس زي عدوى بتصير الضحك.
1: شكرا لك يوم يزن. مستمرين عبر الهواء مباشرة 0-647-47-111-112 وتحية خاصة لصديق العزيز التركي بن محمد الفيصل مستمع معنا عبر الهواء من المملكة العربية السعودية. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخيرات.
1: مساء الوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد.
1: يا هلا.
3: طاقم العمل الجميل
1: ولك التحية
3: كل ضيوفك بالاستوديو والأخ من السعودية اللي حييته أيضا وكل مستمعينك وطاقم العمل وحضرتك كل المشاركين والمشاركات محمد جوجل.
1: يا هلا والنعم يا محمد.
3: يكرمك والنعم من حضرتك. والله يا أستاذ خالد
1: نعم
3: إذا بتحب أوضح الفكرة لأنه هذا كلام بده كلام علمي. إذا أنت بتحب
1: خذ راحتك تفضل.
3: الله يطول عمرك يا سيدي. التغيرات الحالة النفسية للإنسان في اليوم الواحد أنا لا أسميها أقنعة بل هي ردة فعل طبيعية تنتج عن تكوين

0: من الهرمونات والكيمياء الدماغية ونمط وسلوكيات الحياة، فالدماغ يتعامل وينظم كل هذه التقلبات بسبب كل الأحداث التي نمر بها خلال اليوم الواحد. ربما هناك أسباب نعزيها إلى تكوين الكيتوسن، فهناك شيء اسمه هرمون التوتر. هذا هرمون التوتر يرتفع بعد ما نصحى من النوم ونتناول بعض وجبة الإفطار أو السكر بالشاي أو القهوة. الجسم حقيقة يتحفز ويأخذ قصة كافية من الطاقة. هذه الطاقة تجعل الإنسان بحالة تنبه دائما. ربما إذا حكى بيكون حكي ناتور، يعني بالإنسان بيفكر الإنسان معصب. أنا بعتبره شيء طبيعي، لكنه أحيانا بيزيد عن حالته الطبيعية حسب نوعية الإنسان.
1: قصدك في ناس بتبالغ بردة فعلها؟
0: بالضبط، في ناس طبعه
1: يعني بيطلع من بيته مبسوط بس يوقف على الإشارة بتلاقيه متنشن وشاخص نظره على الإشارة، وأي حدا بتكلم معاه ممكن ينفجر أو ممكن يفقع فيه.
0: معك حق، كلام جميل جدا أنت بتحكي، وفي هذا بنشعر فيه بنشوفه بعيننا. لا، في ناس يعني هو ما بيضحك ما بيبتسم، هذا طبعه، لكنه ربما يتأثر بكل مزاجه بشغله وهو ردة فعله مع الآخرين.
1: بدي أشكرك حتى نعطي مجال للاتصال آخر. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: السلام الله عليكم.
1: يا هلا
2: أستاذ خالد، كيف حالك؟
1: أنا بخير.
2: تحيات للأستاذ محمد رمضان والكادر جميعه وللمستمعين والمستمعات ولجميع الأخوة.
1: ولك التحية. مين معنا؟
2: الكريم. أعطيني بس مجال دقيقة واحدة.
1: محمد هندي.
2: الله يسعدك.
1: تفضل.
2: محمد هندي معك.
1: يا هلا.
2: أولا الدين معاملة، بعدين الإنسان إذا أحب أن يكون دائما في الخط السليم يعامل الآخرين كما يحب أن يعاملوك، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك.
1: نعم.
2: فإذا عاملت الآخرين نظرت نظرة لهم كنفسي، معناته أنا ما بكون يعني عرض للاصطدام مع الآخرين، وخاطب الناس على قدر عقولهم. تمام.
1: نعم، بس مع الأصدقاء أنا بطمأنينة، وبالبيت أنا براحة، وفي الخارج أنا في توتر أو في خنقول بترقب أو قلق.
2: يا سيدي، أنا مستعد أتأقلم مع كل واحد، بينما أحتفظ بالمبدأ اللي أنا عندي لنفسي ولن أفرط فيه. كما يقول الشاعر: إذا سبني نذل تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون مسابق، ولم لم تكن نفسي علي عزيزة، لمكنتها من كل نذل، لمكنتها من كل نذل تحارب، ولو أنني أسعى لنفعي وجدتني كثير التواني للذي أنا طالب، ولكنني أسعى لأنفع صاحبي، وعار على الشبعان إذا جاع صاحبه. يخاطب السفيه بكل قبح، فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده العراق طيبا.
1: جميل.
2: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابة سكوته.
1: جميل.
2: فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. أخي الكريم، هو المخاطب على قدر عقل الإنسان، ليس يعني في من نوع من التهاون أو كذا، إنما مسايرة، لأن الناس بدك تخاطب على قدر عقولها.
1: نعم. لكل مقام لكل مقام المقال. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. اليوم في ضغط شديد على مقسم الهاتف لبرنامج مساء الخير. معنا اتصال. مساء الخير.
3: ألو.
1: ألو.
3: مساء الورد.
1: مساء النور.
3: يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: يا أهلا يا أستاذة.
3: تقبل يا الله طاعاتكم.
1: منا ومنك.
3: كل سنة وأنتم سالمين وأضحى مبارك على الجميع.
1: علينا وعليك.
3: بريهان بشار.
1: أهلا يا بريهان.
3: هلا فيك أستاذ خالد.
1: تفضلي.
3: هلا بالنسبة لبريهان، أنا أينما وجدت يا أستاذ خالد. يعني ما بتغير شيء في شخصيتي، في كل شيء ما بتغير. الآن الشيء الوحيد اللي مش بغيرني أنا كشخص الآن، مثل ما حكيت لي كل مقام مقال، يعني الآن الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم كمان بدهم يلعبوا في شخصيتك. المكان اللي أنت موجود فيه بده يلعب في شخصيتك. المناسبة اللي أنت بتحضرها بدها تلعب في شخصيتك. الآن أنا بحكي شخصية البني آدم وحضوره يتحكم فيه المكان، المكان والمناسبة. يعني هلأ أكيد أنا أنت أي واحد ثاني في مناسبة عزاء مش نفس إحنا شخصيتنا واقع في الفرح.
1: صحيح، بيتأجر من كون كلنا يعني محترمين أكيد. الحزن اللي في أهل
3: فالمكان والأشخاص نعم. إلهم التأثير على نمط الحضور.
1: بريهان، هل هو مرهق أكون بفرح ومن ثم أروح على عزاء؟
3: أكيد.
1: أنت كبريهان إذا أكيد. عندك لا سمح الله يعني بيت أجر لصديقة وبنفس الوقت عندك فرح لصديقة أخرى،
3: أكيد ما رأي يعني بجبر حالي أو بحكم حالي في واحدة من السنتين إني أحضر، لكن أحضر السنتين لا، لأنه أنا بحكيك ما هي أنا بحكي لك إنه رح يكون له تأثير على يعني أولا وأخيرا علي أنا.
1: نعم.
3: فهون الشغلة. غير هيك يا أستاذ خالد، أنا دائما بحكي إنه بالنسبة لموضوع شخصيتي انتقاء الأشخاص، يعني حتى في حضوري في أي مجال عزاء أو فرح أو شو ما كانت المناسبة انتقاء الحديث في الأشخاص، يعني حتى النصيحة في أشخاص بتعتبر إنه النصيحة لهم عقيمة، يعني أنا من الناس اللي ما بعطي نصيحتي لأي ناس يا أستاذ خالد، إذا بعرف إنه هالشخص ما رح يعمل فيها أو ما رح يكون إلها ثقلها ووزنها نصيحتي ما عندي استعداد إني أقدمها.
1: نعم جميل.
3: فانتقاء الأشخاص حتى في الحديث في النصيحة في الحوار اللي بده يدور بنتقي الأشخاص، مش أي شخص بكون حواري نعم. ونفس الشيء.
1: جميل جدا. بدي أشكرك بريهان حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112

0: ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء النور.
1: كل عام بخير والجميع هم بخير.
0: وانت بخير
1: سيد خالد. الواحد ما بصير يغير المشاعر، المشاعر بتتبدل بكل لحظة من ثانية لثانية. فأنا مش مستعد

0: بدي أغير حالي وشخصيتي ومشاعري مشان الطرف. أما الطرف الآخر المقابل هو اللي بخلينا نتغير، مش إحنا المتغيرة مشان ليش؟ لأنه أنت يمكن أنا هلأ أكون أنا كتب إشي، يجي واحد ما بتحمل، فهو ده وقف عن تحدي وأحترم مشاعره، هو ما تقبل نكتي وضحكي. فمشان
1: أنا طبيعتي أنا عفوي ولكنه أخذ بحساسية.
0: معناته هو اللي أثر عليه، مش أنا اللي غيرت شخصيتي مشانه، هو اللي خلاني أحط خط أحمر تحت شخصيتي ومشاعري وحكي وكلامي. نعم. خلاني أوقف حد، لأنه هو ما تقبل اللي أنا بقدمه من شخصيتي.
1: نعم.
0: فأنا برأيي سيداتي سادتي أنساتي خلود وبلقيس، بحب يعني دائما بتسألوا عني.
1: نعم. نعم.
0: الإنسان المقابل هو اللي بخليك تغير شخصيتك ومبدأ، مش المبدأ يعني كلامك تصرفك، مش أنت تتغير مشانهم.
1: لكل مقام مقال. شكرا سمر، يعطيك العافية. هناك اتصال، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، يا هلا.
2: نمسي عليكم وعلى قائد الوطن وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
1: يا هلا.
2: محمد العتومة.
1: والنعم يا محمد.
2: أنا توي أجي شو الموضوع على السريع.
1: يعني أنت بالبيت فرفوش وما أحلاك، بتطلع برا على السوق بتكون شوية ها خشب، تقعد مع أصحابك ترجع تضحك مع خلينا نقول العيلة بتكون شوية حازم، هذا التبدل متعب ولا مش متعب؟
2: يا سيدي قصدك أنت فوت على البيت معبس وبطلع بضحك،
1: أو بدخل على الخضار جيم يعني بده حريص أنه مثلا يشتري الخضرة الصح.
2: الموضوع هذا بده يتحكم فيك كل واحد حسب مسؤوليته وحسب صلاحيته. لأنه مثلا
1: نعم
2: كأنك مسؤول، كل مسؤول دائرة أو مسؤول منطقة أو خلينا نقول على مستوى الجيش تكون مسؤول مثلاً. أيوة بدك تعطي هون كل شيء بحزم، ليش؟ لأنه مشان تفرض سيطرتك وتمشي الأمور قد ميزان.
1: حلو، روحت على البيت ولاد بيلعبوا قاعدين.
2: كنت مسؤول.
1: حلو.
2: أيوة. لو كنت محافظ على مستوى الحالة المدنية.
1: أيوة.
2: أيوة المحافظ لو كان رخو شو الحوالي بدهم صور قرية والله ما بيعني هذا هالشيء.
1: نعم.
2: أو هذا إمعه. ما بردوش عليه، لو نادى واحد أو بدي يعطي أمر لواحد ما حدا برد عليه.
1: أيوة كيف. يعني لكل مقام مقال.
2: بالضبط، بدي يحكمك الوقت اللي انت
1: نعم.
2: فيه
1: نعم.
2: أو الموقف اللي انت فيه.
1: نعم.
2: النسوان يختلفن.
1: ما لهن النسوان؟
2: النسوان قصدي انه بدك كمان تحسب موقفها، لو كانت مستلمة مسؤولية وكانت كل شيء عندها قهقه وضحك ما حدا برد عليها. كيف. أما مع عائلتها بدها تكون كمان شد وترخي زي ما قالت في بعضها، لحتى تقدر الأعصاب النص،
1: تمسك الأعصاب النص،
2: لأن المرأة هي دائما موجودة مع أولادها وبيتها أكثر الأحيان.
1: بدي أشكرك محمد، يعطيك العافية.
2: يا سيدي يعطيك العافية.
1: يا هلا. مستمرين، هناك اتصال، والظاهر اليوم الحلقة راح تكون كلها اتصالات. مساء الخير.
3: مساء الورد، والله يمسيكم بالنور.
1: يا هلا. يا هلا
3: خالد، انت وجميع الكادر اللي معك وجميع المستمعين لك
1: يا
3: رب.
1: يا هلا، مين معنا؟
3: معك معاذ مصطفى اخوي.
1: هلا يا معاذ، تفضل.
3: الله يجيد الفضل. بالنسبه لموضوع شخصيه انه انت لك شخصيه داخل المنزل وخارج المنزل، اتوقع يعني اللي بيفرض عليك الاشخاص المقابلين لك. بيتك انت اول ما تروح لازم تدخل بابتسامه، تنسى كل التعب اللي انت قاعد بتعانيه برا، بجوز لك تشتغل بدل الشغل اثنين او ثلاث، لازم هاد تعمل له ديليت كامل. اول ما تفوت لازم تدخل بابتسامه، يعني حتى لو كانت مصطنعه، حتى لو كانت وراها هموم كبيره،
1: حتى لو كانت مصطنعه،
3: حتى لو كانت مصطنعه، لانه مشاغل الدنيا وهمومها يعني تجبرك انه ممكن تكون مصطنعه، لكن دخولك بابتسامه هون بيعمل فرح كبير بالبيت.
1: نعم.
3: برضو انك تقعد مع افراد اسرتك تسال عنهم بالاسم واحد واحد، صحيح الوقت بكون مرات متاخر، لكن اسال فلان شو عمل، فلان درس، فلان وينه، فلان ليش تاخر. المتابعه منيحه لافراد الاسره. ثلاثه، التغافل الذكي انا بسميه،
1: تغافل ذكي
3: عن بعض الامور اللي بتصير، لازم تتغافل عنها بذكاء، يعني بعض الامور الصغيره مش لازم انا اكبرها واعمل لها طن ورن زي ما بيحكوا، لا بتغافل عنها لكن بذكاء، وممكن اصححها ومرقها بابتسامه وبعفويه، وابتعد عن العصبيه، ودائما اللي القاء اللوم على الطرف الاخر او مثلا على زوجته الواحد، لا الله يعطيها العافيه الثانيه مقدره ومحترمه. طول اليوم برضه هي بتكون بعمل ترجع لعمل
1: طب
3: اخر.
1: معاذ ليش الناس بالاماكن العامه مش هم بكونوا؟
3: ما انا حكيت لك بدايه اتصال اللي بخليك مش انت الطرف الاخر.
1: لا الاماكن العامه انا بحب بتكلم عن اشاره مرور مول مثلا.
3: سيدي انا قصدي عن الموضوع هذا اللي هم الاشخاص بالخارج، انت مع افراد اسرتك يعني قد ما حاولت انت مكشوف لهم مكشوف لك، لكن احنا مرات بنحاول نخفي شخصيتنا حسب الشخص اللي امامنا. ممكن الشخص اللي امامنا يكون لطيف وانا اكون عصبي او متسرع او اندفاعي، لكن الود اللي قدم لي اياه بخليني انا احط ستوب واتعامل معاه بنفس الموقف.
1: شكرا.
3: ممكن اكون انا لطيف، لكن الشخص اللي قبالي عملني بعنف وقسوه، احنا بشر مش ملائكه.
1: يعني احنا بداخل منازلنا مرتاحين مع اصدقائنا سعيدين، لكن بالاماكن العامه ننتظر حسن نيه او ننتظر موقف لطيف.
3: الفعل وردة الفعل، لكن انا بقول لكم يعني نصيحه للكل، تعاملوا برحمه مع الجميع، الدنيا فانيه.
1: نعم.
3: والله يجيب الفيل خير، وبشكرين على هذه المساحه اللي اعطوني اياها.
1: شكرا يا معاذ، يعطيك العافيه، خليك معنا على السمع. هناك اتصال بعد معاذ، نذكر بأرقام مرة أخرى 0647-47-111 ما زلنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. مساء الخير.
4: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، يا هلا.
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك
4: ومسا عليك وعلى جميع المستمعين. ومين معنا؟ محمد.
1: محمد رمضان.
4: رمضان
1: على قطيفان.
4: على قطيفان وكل المستمعين المستمعات. أمل بربراوي.
1: يا هلا يا أمل،
4: أهلا فيك. هلأ شوف أستاذ خالد، هلأ الإنسان لو بدي يتعامل بدله ضاغط على أعصابه بصراحة، إنه بتعب الأعصاب هذا الأسلوب. لأنه أنت في البيت بدك تتعامل شكل، وفي العمل شكل، وفي الشارع شكل، حتى مع أصدقائك إشي تاني، بتحس كل هذا عم بتحرك بضغط على أعصابك، مش قادر تتحمل بصراحة.
1: أنت من النوع اللي بتعب أو يرهق
4: كثير.
1: من
4: كثير.
1: ما بدي أقول أقنعة ولا أدوار، ولكن لا. مع صاحباتك إشي، مع أهلك إشي، بالشغل بالضبط. إشي بالمواصلات العامة إشي.
4: بالضبط، مش كل إشي ما بتقدر تتعامل مرة واحدة فيه. عرفت؟ كل إشي بدك تعطيه حقه في المعاملة. عرفت؟ فأحيانا الواحد بالفعل بيضغط على أعصابه وبتعب، لأنه بده يداري الجميع.
1: جميل.
4: عرفت؟ بدي دار الجميع، حتى انت تضلك محبوب عند الاخرين.
1: نعم، بدي اشكرك. نعم. امل، يعطيك العافيه.
4: شكرا.
1: هناك اتصال، وبعد الاتصال اذا ما فيش اتصال بناخذ فاصل. مساء الخير.
5: مساء النور استاذ خالد.
1: مساء السرور.
5: احمد الزيبي معك. محمد.
1: احمد انت تقود السياره يا احمد؟
5: نعم، بس حاطط السماعه على البلوتوث.
1: يا احمد وقف على اليمين.
5: بدي اوقف على اليمين
1: وانا معك لبكره. سلامتك أهم من كل البرامج. عارف ومقدر أنك حابب تشاركنا، لكن أثناء القيادة.
5: لا بس حاطط السماعة، يعني هي مسموح يعني.
1: ولو
5: يعني يا سيدي بس
1: وقفت
5: يعني ماشي. وقفت أستاذ خالد،
1: أعطيتها رباعي. كبست الرباعي.
5: كبسنا الرباعي يعني
1: كله شغال. الرباعي
5: كله 100% وراء أمامي خلف.
1: تفضل.
5: الله يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: هلا.
5: يعني احنا انت قاعد تتكلم عن انسان ممكن حياته تفرض عليه انه يكون شخصيه في البيت وشخصيه خارجيه،
1: وشخصيه عند الخضرجي، وشخصيه مع اصحابه، وشخصيه
5: يعني قبل فتره، يعني قبل تقريبا 40 سنه في مسلسل اسمه بين قصرين.
1: نعم.
5: هذا المسلسل يعني كان فيه بطوله محمود مرسي وصلاح السعدني، كان يعني دوره يعني هتلري البيت، محمود مرسي على الأبناء على البنات.
1: هتلري.
5: نعم، كان يعني شخصية قوية مسيطر عليهم كذا، لكن يعني كان لما ابنه راقبه واحد قال له أبوك شوف بدي أشوف وين بقعد، يعني أتمنى إنه أبوه ما يشوفه مكان إنه يعني إنه أنا أبوي ما أخذه قدوة، شافه مكان يعني لا يليق بمقامته.
1: شايفه هتلر
5: جوات البيت. الأبو يعني لازم يكون القدوة سواء داخل البيت أو خارج البيت، ويعني حتى لو أنه كان ناشف مع الأولاد برا أو برا عاطفي، لكن أنه ما يهدم القدوة الحسنة وكون دائما طيب. فخر ذاتي.
1: أحمد، هل هو متعب إنه الإنسان يكون بكذا حالة؟
5: وهي متعبة، لكن مرات يعني ظروفك يعني فيها بعض المعلمين الله يجزيهم كل خير، وكون موجه تربوي في المدرسة يعني بده يكون صارم مع الطلاب، لكن ببيته بده يكون يعني
1: رحيم.
5: عنده نوع من السلاسة يعني إلا كل شيء له دور.
1: نعم.
5: يعني مقتضى مرات المهنية بتكون إنك تكون يعني برا يعني عندك نوع من العطف، لكن بالبيت بدك تسيطر على الأبناء بس من ناحية العقل مش من ناحية الترهيب.
1: بدي أشكرك أحمد حتى ننتقل لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: قالت من انت؟ قلت مجموعة انسان. معنا اتصال. مساء الخير. الو.
1: سلام.
0: يا هلا.
1: مساء النور سيد خالد.
0: مساء السرور.
1: خلود معك.
0: اهلا يا خلود.
1: اهلا فيك.
0: كيفك يا خلود؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا.
1: شوف يعني بستحضرني هسه من الموضوع عده اصوات. اول شيء كانوا زمان يحكوا الصح صح والغلط غلط.
0: تمام.
1: وكانوا يحكوا الرسول صلى الله عليه وسلم بحكي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكمان صوت الشخص والناس اللي حكوا قبلي إنه إحنا بنتعامل بناء على الفعل ورده.
0: لكل مقام المقال.
1: إذا كان الفعل ودود رد الفعل بكون أكيد ودود، إلا إذا كان الإنسان عنده خلل.
0: يعني إذا كنت بمكان عام وكنت أنت شوية متحفظة وتصرف معهم أحدهم معك بمودة وبلطف، تتبدل حالتك بصراحة؟
1: طبعا أكيد طبعا. بدي شوف حتى لو كنت معصبة أكيد بدي أخذل من نفسي وأرد أستعيد وأضبط نفسي وأكون زيه أكيد 100%. طبعا.
0: جميل. تابعي خلود تفضلي.
1: يعني بحكي لك إنه يعني كيف تحكي لك ضبط النفس. يعني في ناس بيحكوا إنه أنت تمهل عشان تقدر ترد أو تستوعب يعني الطرف شو بحاورك عشان تقدر ترد عليه الرد الصح.
0: نعم.
1: وما تندم لأنه اللي بتصير الكلمة خلاص طلع.
0: طيب خلود، إحنا موضوعنا اليوم إنه خلود ببيتها شكل، بالشارع شكل، بالشغل شكل.
1: بحكي لك شغلة، أنا لما كنت أشتغل صراحة كنت أبذل مجهود مضاعف عشان تضل شخصيتي زي ما هي.
0: تبذلي مجهود مضاعف؟
1: لأنه بدي أحافظ على كينونتي وبدي أحافظ على علاقات الناس معي.
0: تتفهمنيش غلط، يعني شكفة واحدة لازم نضلها الشخصية؟ هيك قصدك؟
1: بدي أظني منضبطة يعني
0: بالبيت وبرا البيت وبالشارع وبالشغل؟
1: لا لا لا طبعا بالشارع لا. يعني بالشارع ما هو أنت بالشارع مثلا بتحدد الأماكن اللي بدك تروحها.
0: نعم.
1: مثلا
0: نعم.
1: إلا إذا تعرض لك واحد مثلا شرس أو مؤذي طبعا بدك تضطر تكون يعني بدك تدافع صح ولا لا عن نفسك.
0: نعم.
1: ما بدك تكون مسالم بالشارع يعني. إذا كان هو مش مسالم طبعا بدك تكون
0: جميل.
1: بدك تدافع عن حالك يعني. أما إذا كنت بالشغل أو بالبيت.
0: طبعا انا مش قصدي احكي عنك شكفه واحده، يعني انه شخصيتك بالبيت وبالشغل وبالشارع العام نفس الشيء.
1: لا لا شوف احكي لك، هي الشخصيه لما قلت لك انه انا بحاول ببذل جهد مضاعف اني بحب اكون وين ما اروح طاقه ايجابيه وين ما اروح.
0: جميل. وانت كذلك، وانت كذلك يا خلود. بدي اشكرك حتى نعطي مجال الاتصال. يا هلا. هناك ضغط على الاتصالات لهذا المساء. مساء الخير. مساء السرور.
2: اهلا اهلا
0: اهلا اهلا.
2: ما راح اخذك في كثير.
0: يا هلا.
2: يا اهلا وسهلا.
0: هلا ام رامي.
2: نعم.
0: كيف حالك؟
2: يسعدك يا ربي.
0: يا هلا.
2: عندي خالد. عندي
0: يعني اقول لكم خالد؟
2: عادي
0: خلاص من يوم طالع ام خالد.
2: في ناس تحكوا لي ام خالد.
0: نعم.
2: ام رامي عادي.
0: جميل.
2: خير.
0: نعم ام رامي، انت جوا البيت برا البيت بالشارع بالخضره عند اللحام بالشغل؟
2: طيب
0: انت بتضلك ولا لكل مقام مقال؟
2: اول تحيه لحضرتك الاستاذ محمد رمضان.
0: نعم.
2: ومين مع حضرتك كمان بالهندسه؟
0: علاء قطيفان من غرفه المراقبه الرئيسيه.
2: الاستاذ علاء قطيفان وكل بسمعوني وكل اللي بيشارك وكل اللي
0: نعم.
2: بالاذاعه.
0: ولك التحيه.
2: ولكم التحيه. بدي احكي لك حسب الجو. حسب الجو الاسره.
0: نعم.
2: لما نشوف الزوج بالبيت نكد وسمت بدن من الاخر بهرب، يعني خلص بده يكون عارف انه جو البيت نكد بده يروح يشوف مع اصحابه، فبيكون هو مع اصحابه مبسوط من الاخر، ولما بيرجع يمكن يعني يروي يمكن يغير جو
0: وممكن يرجع ينكد.
2: ما هو اذا هي نكده ومكشره
0: ايوه هي. على فكره اليوم راح يزعلوا منك النسوان.
2: ما هو حصل
0: مع ماشي، بس انت كثير واقفه مع الرجال.
2: لا هو بيحصل معنا يعني ما بيحلالها تنصر بالولاد وتدرسهم وتعصب عليهم ولا تشتغل في البيت وزوجها بالبيت، لا يعمل له جو هدوء علشان هو يكون مرح في البيت ومبسوط. هلا كنت مع واحدة صاحبة لي تحكي لي جوزي كريم برا وكريم بالبيت. طيب انت ليش زعلانه؟ خليه كريم بالجهتين. طب ليش انت تزعلي يعني سواء انه هو يعني محبوب خارج البيت وداخل البيت؟ يعني
0: جوزي كريم برا وجوا. وين المشكله؟
2: ما هي تحكي هذا خراب بيت إلنا.
0: يعني بدها بس كريم عليها ومش كريم على الناس اللي برا.
2: بدها ما يكونش كريم على الناس اللي برا. طب ليه؟
0: ايوه
2: كريم يعني ايش
0: أيوة. ايوه
2: يعني كل شيء بازله.
0: على فكره ام رامي انا متاكد انه كل الزلام بيحبوا مكالماتك وارائك لانها واقفه جنبهم واعتقد انه حتى كل الستات يعني بحبوش.
2: لا والله انا بحكي الواقع يا استاذ خالد، والله بحكي الواقع.
0: نعم
2: يسعدك يا ربي وان شاء الله يعني قاعدين في بيوتهم اكثر من خارج البيت يعني بتمنى يعني. والله يعني ما بحلالهم الستات إلا إيش كم زواجهم. أنا بلاحظ يعني عقدوا حتى الشباب تعقدوا من الزواج حاليا العزبية والله من كثر ما إنه اللي متزوجين بيشكوا من زوجاتهم وزوجات بيشكوا من أزواج. شو رأيك؟
0: الله أعلم.
2: والله لا حاصل جد أنا شايف الواقع يعني.
0: الله أعلم.
2: الله أعلم.
0: يا ستي شكرا يا أم رامي.
2: يا هلا يا هلا
0: يا هلا يا هلا. طبعا دائما صلاتهم

0: مثيرة للجدل أم رامي، أو يعني بكيفوا عليها، إحنا منكيف على اتصال أم رامي. مساء الخير.
1: ألو. مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا أهلا.
1: يسعد مساك الطيب، الله يعطيك ألف عافية، وتحية كبيرة لطريق العام. أهلا بحضرتك.
0: هلا.
1: تحية كبيرة أستاذ علاء إقتيفان المراقبة الرئيسية، والأستاذ محمد رمضان، وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: موضوع حلو على فكرة، أنا ما كنت بدي أشارك اليوم لكن استفزني الموضوع.
0: نعم. أم عصام.
1: نعم أم عصام.
0: تفضل يا أم عصام.
1: زيد فضلك. تحية لأم رامي.
0: نعم.
1: نعم.
0: أم رامي كيفوا عليها الإسلام؟
1: دائما هي بتجيب اللوم على الستات، وانا معاها برضو
0: انت معها؟ هيك اسهمكم بتصير نازلة مع الستات.
1: انا دائما بصف الرجل والله. هلا شوف، بالنسبة للموضوع تصرفات الانسان بتختلف بين البيت وبين خارج البيت، يمكن يكون في اكتر من سبب، مش بالضرورة انه يكون بسبب التناقض او التصنع. الانسان بتأثر بعوامل نفسية واجتماعية، يمكن حالته المزاجية بتأثر عليه، يمكن مستوى التوتر، الإرهاق، ضغوطات الحياة، طبيعة العلاقة مع الأشخاص. تصرفات الإنسان بين البيت وخارج البيت والله بتختلف. في من أحيان بيكون في ضغوطات نفسية، ضغوطات يومية. الإنسان يمكن مع الناس الغرب بيكون أكثر حذر في الكلام حتى تصرفاته، لكن هو بيشعر مع أهله داخل البيت براحة أكبر، بتخليه إنه دائما يعبر عن مشاعره بعفوية.
0: بس ممكن بداخل البيت يعني مش مرتاح ومع أصحابه ما أحلى.
1: ممكن
0: يعني زي ما حكت أم رامي قبل شوية.
1: نعم بتكون داخل البيت معصب وزهقان حاله، وبيطلع مع أصحابه بيكون مبسوط وقاعد بكل أريحية.
0: طب مش هذا إرهاق مع عصام، إنه بيته تعبان، مع أصحابه مبسوط، بالشغل متنشن، بالمواصلات حذر؟
1: أتوقع إنه بهرب من البيت من أجل إنه يقعد مع أصحابه يكون مرتاح، بهرب لأنه بكون متضايق ومتوتر يمكن داخل البيت. احتمال الزوجة يمكن تكون من الناس النكديين اللي بتنكد عليه، يمكن مجرد ما يدخل البيت، مش إنها من الستات اللي بتستقبل هذا الزوج استقبال يترحب فيه.
0: طب ليش إحنا كثير بنحكي بموضوع الزوج النكدية مع عصام؟ خلينا نحكي بصراحة شديدة.
1: نعم. نحكي عن المرأة النكدية داخل البيت، فعلا في نساء نكديات داخل البيت. هلأ الزوج جاي على البيت من أجل أنه يرتاح، من أجل أنه يأخذ راحة، يقعد مع أولاده، يقعد مع عيلته، يتحدث حديث طيب. لكن لما بيجي هذا الرجل للبيت وبيلاقي هالزوجة مكشرة وتعبانة، تقول له أنا تعبانة من البيت، تعبانة من الأولاد، هذا كله بينعكس عليهم على سلوكياتهم الطرفين. النكد أحيانا يمكن يكون نتيجة ضغوط الحياة، أو يمكن كثرة المسؤوليات، أو وجود مشاكل بيناتهم، لكن من نظر المفروض أنهم ينظروا للأسباب قبل ما يحكوا مع هذا الشيء. أكمل ولا خلاص؟
0: كملي.
1: نعم، أحيانا نسمع عن المرأة النكدية داخل البيت، لكن الحقيقة أنه النكد مش هو فقط، شوف أحيانا في رجال نكديين، مش يعني مش أنه حكر على المرأة، هو يمكن المرأة كثيرة التوتر وكثيرة الشكوى، بتتذمر دائما لما بتزيد عليها الضغوطات داخل البيت. لكن سبحان الله، أنا بقول التفاهم حلو، الكلمة الطيبة حلوة داخل البيت، الاحترام متبادل، مهم جدا.
0: أم عصام. هل جرب الناس اللي هم يعيشوا أسبوع واحد بدون ما يتذمروا؟
1: والله شوف، يمكن هاي الأيام لا بيتدمروا.
0: أسبوع بدون ما يتدمروا؟
1: لا ما بيعيشوا. لا يمكن، ما بعرف هل إنهم مثلا يعيشوا بإيجابية داخل البيت.
0: لا بدناش إيجابية، بدنا إنه ما يتدمروش، يقبلوا كل شيء زي ما هو.
1: لا بيتدمروا، لا الأزواج بتدمروا داخل البيت. إذا ما تدمرت الزوج بتدمر يمكن من سلوكيات المرأة داخل البيت، يمكن مش قايمة بكل واجباتها داخل الأسرة. عشان هيك بتلاقيهم.
0: طب ممكن هو مش مهيئها نفسيا لهذه الواجبات.
1: والله كل شيء بيصير، ممكن يكون هو مش مهيئها، يمكن يكون هو الثاني برضه من الناس اللي بتزمر وبتضايق وكذا. فتصور لما يكون اثنين داخل البيت بتزمروا، هاي من أصعب الأمور. اثنين داخل البيت، لكن لما يكون هيك كلمة طيبة بيناتهم، احترام، تقدير، اهتمام، هاي من أجمل الأمور داخل البيت بين الأزواج، لأنه رح ينعكس على الأبناء. لما يكون الطرفين متضامرين، كيف حالة الأولاد رح تكون؟ أولادك رح يروحوا على المدرسة الصبح، كيف يروحوا من متضامرين انتوا الطرفين ومنكدين؟ رح ينعكس على استيعابهم للدروس. الابن بروح مش مبسوط، بكون غير مرتاح، لكن لما يكون البيت فيه تودد وفي محبة وفي مودة وفي احترام وتقدير، راح الأبناء يعيشوا حياة سعيدة. فأنا دائما بقول أيها الأزواج أيها الزوجات، عيشوا حياة سعيدة، حبوا بعضيكم من أجل الأسرة من أجل البيت، حتى إنه ما يصير أي مشاكل.
0: نعم. يعني كبر راسك.
1: طبعا طبعا كبر راسك. ليش أستاذ خالد إحنا زمان كنا نحط راسنا براس الرجل، نحكى كلمة نجاوبه أو نعانده؟ ما كنا هاي الأمور، ما كنا أبدا أبدا.
0: ما كنت تحطي راسك براس الرجل زمان؟
1: أبدا، مستحيل مستحيل. في شيء اسمه احترام للزوج وتقدير. عندنا الزوج مقدر بشكل كبير كبير، واحترامه واجب علينا. عمرك سمعت الزوجات حاليا بتبوس إيد الرجل في أي مناسبة؟ مناسبة عيد، مناسبة. احنا هذا كنا نشوفه زمان، تعلمناه هذا الشيء احنا من الكبار، من القدوة الصالحة تعلمناه. فاليوم نادر لما تلاقي في زوجة انها بتكون ما بتحطش راسها براس زوجها، او بتسكت او بتصمت وقت ما يصير اي مشكلة او اي خلاف.
0: والله يا معصام، اهم شيء يكون الرجل رجل والمرأة مرأة.
1: نعم، هو
0: حتى محمود. وكل محمود. واحد يعيش فطرته. بدي اشكرك يا
1: تحياتي لك، تحياتي. اهلا هلا هلا
0: يا هلا. طبعا احنا نحترم كل الاراء ونستمع لكل الاراء، ويعني في ناس عندهم ايمان بعدم مناكفة الرجل او دائما على حق وكانه زبون في مطعم. انا ما بحكي رايي، انا ادير الحوار فقط. معنا اتصال. مساء الخير.
2: الو، مرحبا استاذ خالد.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟
0: يا هلا،
2: تحياتي لك ولفريق العمل لكل.
0: لو تعلي صوتك يا صديقي، لو تعلي صوتك.
2: تحياتي لك ولفريق العمل والمتصلين والمتصلة.
0: يا هلا،
2: معك أيهم.
0: هلا يا أيهم، تفضل.
2: الله يزيد فضلك. بالبداية أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
0: نعم.
2: وإحنا أشخاص مبدعين الحمد لله، يعني ربنا أخذ ولكن أعطى.
0: ونعم بالله.
2: بدي أشارك بموضوع اليوم.
0: تفضل.
2: عجبني اللي هو أنه كل واحد كيف بالبيت شكل بالشغل. والله كل يعني تقريبا،
0: خلينا نكمل أكثر، خلينا نوضح أكثر. بالشغل شكل، بالمواصلات شكل، بالسوق الخضرة شكل. نعم تفضل.
2: الشعب العربي كله هيك، هون بالبلد هاي بالذات
0: يعني. الشعب العربي كله هيك.
2: نعم، يعني مثلا بتلاقي الأم والأب بالبيت، مثلا ممكن الولد طول ليجيب شغله مثلا، بدون مؤاخذة بالكلمة، يا هاي مش شرط السبه، لكن يا هاي بالمطعم مرحبا، لو سمحت بالله يعطيني معلقة،
0: لو سمحت،
2: لو طول، والله طولت يا عمي والله. طب ليش ما ببيتك تسوي شبه؟ مش القرآن الكريم بحكي لنا أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى؟
0: ليش ما بحترم البعض ولا أحترم البعض الآخر؟
2: مثلا على سيرة الرجل النكد والزوج النكد،
0: برضو بدنا نرجع لموضوع الرجل والمرأة. طيب
2: في على الجهتين،
0: لأنه أم رامي ومعصام ما قصروا بالموضوع بصراحة،
2: وأنا ما رح أقصر. أنا
0: تفضل.
2: يعني بدي أثني على كلامهم. مثلا المرأة يعني لو تشوف اللي برا، أنا مش قاصد أطعن بالأردنيين، بالعكس إحنا على العين والرأس، بس والله لو تشوف اللبنانية مثلا، هاي جايز يا دلة، رغم منهم والله يا دكتور خالد، والله منيح اللي ما يفقعوا من الوضع اللي عايشين فيه. طيب ليش احنا ما بالأردن نسوي شبه هيك؟ ليش
0: نفك شوي قصدك؟
2: مثلا لو بدك انت يعني انا كذوي احتياجات خاصة، انا بالذات اذا انتوا الاشخاص العاديين هيك بتحتاجوا، هل أنا كشخص من ذوي الإعاقة مثلا؟
0: لا، أنت صاحب تحدي ما شاء الله عليك يا أيها.
2: بعدين دكتور خالد، بعدين لو بده مثلا واحد منا يجي يحكي شغلة، إحنا عندنا الإنسان العربي ما بقول إنه ليش تعال فضفض، بقول له أنت ليش تتشكون، ليش تتدلع، أنا مش فاضي، راسي بوجهني، حل عني، تعبان،
0: شد حيلك.
2: وبقارنه هي هذا كذا وكذا ومثلك، ليش ما بتعمل مثله مثلا؟ بعدين معلش أنا هاي المكالمة بدي أطول فيها شوي.
0: كمل.

0: بعدين أستاذ خالد، يعني والله والله الناس لو بتقرأ بالتربية وعلم النفس كان ما بصير هيك. زي ما بتهتم بصحتك الجسدية اهتم بصحتك النفسية. يعني في كثير كثير أشياء والله. كمان يعني لو نيجي مثلا نحكي عن موضوع أنه يعني ما في مثلا العالم بطلت تسمع الفضفضة، بطلت لو بدك تيجي تعبر عن مشاعرك العالم ما بتسمع. ما مثلا على الشكل، على سيرة مثلا أكلة معينة بالبيت، هذا مضر. طب مضر يا عمي مش عارف يعني نفسيا. طب لما يكون منكه انت نفسيا تستمتع، ولما تكون الزوجة نكتة ما تقولوا ليش فطفر بذات الدين تربت يدك. والله يا أستاذ خالد مستعد أجيب لك وحدة عدم المؤاخذة استدرها لهون ومش محجبة ومش بتلاقيها فرفوشة وممتعة وأخلاقها عالية أكثر من المخمرة. ممكن تلاقي المخمرة.
1: هلا احنا ما بدنا يعني يا أيها ما بدنا ندخل بتوصيف وبأنه هذه فئة وهذه فئة. احنا كلنا بشر وكلنا سواسية وكلنا لنا يعني الحق الكامل بحياتنا. بدي أشكرك حتى نعطي المجال. تفضل على عجالة. نعم
0: أنا عندي 3 ملاحظات على الإذاعة.
1: نعم.
0: أولا بصبطون الخط، لأنه والله كنت بدي أشترك قبل مبارح بالمسابقة تبعت العيد.
1: احنا انا بالنسبه للخطوط احنا برنامجنا ساعه ونص ساعتين، فيكفي ان يكون عندنا خطين. هي اول ملاحظه. الثانيه
0: لا يعني انه ما بلقط الخط.
1: نعم.
0: الملاحظه الثانيه يا ريت تخصصونا لو بغير العيد، لو يوم واحد بالاسبوع برنامج مسابقات مسائي شبه هيك.
1: ابشر راح يتم ايصال هذا الموضوع للاداره. نعم شكرا لك حتى نعطي مجال لاتصال اخر. معنا اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شلونك استاذنا؟
1: هلا يا استاذ.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: يا هلا.
2: يوسف فياض الوهدان من كريم الأغوار.
1: هلا هلا يا يوسف. هلا.
2: رجل الخيمة إذا تتذكر.
1: هلا هلا رجل الخيمة. والله يا يوسف أنا صار لي 3 أيام بالخيمة قاعد.
2: الله يعطيك الصحة والعافية، أحلى عيشة والله.
1: نصبتها بالبترة وبالقويرة وبالعقبة.
2: بس عزها بالشتوية استاذنا.
1: ما يعني في فراش دافي.
2: والله الشتوية لما تكون مية تسمع صوت المطر أحلى نومة لو أنك نايم تصحى.
1: نعم تفضل يا يوسف.
2: أستاذنا يعني بالنسبة للموضوع، أنا بالنسبة لي بقول لك أنا يعني شخصيا لما كنت متجوز بس يعني عيشتي مع زوجتي يعني بعمل لها الطفولة، يعني نلعب زي الأصغر حياتنا
1: لما كنت متجوز.
2: وكانت من أجمل ما يكون. والله يعني عيشتنا من أجمل
1: طيب
2: ما يكون.
1: طيب وكيف يعني الآن شو الوضع عندك؟
2: يا سيدي هسه أنا يعني كل برضو المجتمع والبيئة المحيطة إلى دور. أنا خلاص عندي بحياتي يعني أسلوب معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا معرفتي بين الناس، صداقتي بين الناس بس من باب السلام. أما أقعد صاحبي وما صاحبي وجيني لا، برجع خيمتي وبقعد عطاتي بناء.
1: طب أنت مش متجوز الآن؟ الآن
2: لا والله صار 15 سنة تارك.
1: والله. طب ليش تركت مدام كنت تعملها كطفلة؟
2: هذا الموضوع أنتوا ناسينه. الحماة لما تكون رجل على أولادها وعلى جوزها وعلى الدنيا بتخرب الدنيا كلها، ما بيعجبها العجب.
1: هذا موضوع يعني طويل عريض راح نفرده دردشة. بدي أرحب أنا وياك بزميلنا العزيز الأستاذ الكبير زيد الخلايلة، طبعا حلا ضيفا صديقنا وأستاذنا.
2: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: وبدي أشكرك يعني حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا يوسف يعطيك العافية. هناك اتصال. مساء الخير.
3: هلا مساء الخير.
1: مساء النور.
3: معك رانيا.
1: هلا يا رانيا.
3: كل عام وانتم على خير ان شاء الله. خالد
1: وانت بخير يا رانيا.
3: الله يسعدك يا رب. والله انا حابه هيك سمعتكم فحبيت اشارك هيك.
1: نعم.
3: انا بصراحه زوجي طافش مني على حدود العراق بشتغل.
1: زوجك طافش منك؟
3: هو شغله بالمقاولات فيعني بغيب 21 يوم. تحكي لي والدتي هو طافش منك، ترى هو طافش مني على حدود العراق بشتغل.

0: وهي ب 21 يوم.
1: حماتك قالت لك انه ابني
0: لا
1: طافش
0: امي
1: امك ليش شكالها؟ شكالها؟
0: لا هو ما شكالها بمزح.
1: آه.
0: انا مرتاح هناك يعني.
1: بس هيك بلش الفار يلعب بعبك يعني انه
0: طبعا
1: اذا امي الام بتقول لي انه والله جوزك طافش منك.
0: لا بس هو شغلهم كلياته يعني مقاولات ورجال فيش بنات.
1: معقول؟
0: الصحراء حدود العراق برويشد ما في بنات.
1: صحيح هذا اللي ببالك يعني بس هذا اللي ببالك.
0: هو كريم الحمد لله رب العالمين يعني. يعني لما يكون عمله جو ما في مشاكل ما في نكد.
1: اما لو انه بيشتغل بفندق بتهديش بسكوتيش صح؟
0: اكيد لا.
1: بتروحي له غاده بتجيبي
0: طبعا. بس انا يعني باب المزح يعني انه هو بحكي له طافش مني. انت بتروح على حدود العراق عشان شغلك بعيد. بس الحمد لله يعني احنا ما في مشاكل
1: يا ستي. هذا اكبر دليل انه يعني مخلص ووفي انه يعني رامي يعني باعد حاله عن بيته واهله وحتى انه يعيش هو واهله. هذه لحالها رجوله.
0: طبعا الحمد لله يعني صحرا وتعب
1: وصحرا
0: وتعب غربة. يعني كثير تعب كمان.
1: نعم.
0: يعني غربه 7 ساعات سفر مستهلين يعني.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين يعني ما في يعني إلا بيت خلاص من مشاكل يعني.
1: نعم.
0: بس في يعني أنا بعرف ناس وصحبات وجيران يعني بكون جوزها بروح على القهوة بطلع مع أصحابه بروح هي نايمة يعني هو ما بشوفه بعض.
1: بتعمد إنه روح وهي نايمة.
0: هي بتنام بدري بتصحى بدري بتشتغل ما بشوفوش بعض يعني خلال أسبوع ما بشوفه بعض. بشوفه بعض يوم الجمعة. كوني معطله ومعطل. شو هاي الحياة يعني؟ شو هاي مش عيشة صراحة يعني. بس يعني زي ما تحكي تعود وخلص.
1: للأسف. بدي أشكرك راني أعطيك العافية. هلا. اليوم حلقة كلها اتصالات يا إخوان يعني حتى ما أخذناش راحة لكن بتمونوا معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
1: مساء النور.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: الله يعافيك. يا هلا.
2: كل عام وانت بخير طبعا.
1: وانت بخير.
2: ما قدرنا نعيد عليكم بالعيد.
1: نعم.
2: الله يسلمك.
1: كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير يا ربي. معك منال أبو فارس.
1: اهلا يا منال. نعم تفضل.
2: والله الموضوع اليوم معقد وقلبين على الستات حسن. لا المشكلة انه الستات قلبات على الستات.
1: يعني قالها جورج يعني كلنا مقاريح.
2: لا بس انا عارف انك مع الرجال واقف كلنا مقاريح مسكين انت هلا.
1: لا انا بدير حوار يا منال. انا لا واقف مع لا مع الرجال ولا مع الستات.
2: الرجال في ظلم عليهم ولا الأمانة. بس الرجل الحكيم هون ببين موقفه انه كيف انت بتقدر تسيطر خارج البيت وداخل البيت. هلا انت مفروض يعني انا بحس الرجال مفروض يلبسوا القناع خارج البيت القناع اللي هو بيبين الرجال الثاني وجوا البيت يخلعوا هالقناع.
1: نعم.
2: فأنا بشوف صار العكس بيضطروا يلبسوا هذا القناع داخل البيت عشان ما يشوفوا الأغلاط وما يشوفوا النرفزة.
1: نعم نعم
2: والله بتعرف. بس أحيانا يعني في شوية لوم عليهم يعني أحيانا بتعرف أحيانا من كتر المرأة ما هي هادية بتلاقي الرجال بطلع برا البيت عشان انه يحس في طاقه برا البيت. تحس انه ما في طاقه من كثر هدوء المراه. يعني الهدوء الزياده احيانا فعلا بيعمل انفجار يعني بالذات لما بتكاتلوا مع بعض. اذا هو بعصب فبده اياها تعصب زيه
1: الى هو بده اياها تعصب.
2: فهي بتكون ملتزمه الصمت ساكت يعني كل الحالات مش عاجب. لا بس انا يعني الرجل الحكيم في البيت وداخل البيت إله شخصيته. بالعكس أنا بشوف أنت لازم تكون على طبيعتك أكثر داخل بيتك.
1: نعم.
2: ما لازم تتصنع داخل بيتك.
1: نعم.
2: أحيانا بحس لما بطلعوا بهربوا من المسؤولية يعني برجع البيت بلاقي الست ملتهية بشغل البيت بالطبخ بالأولاد بالتدريس فتلاقي بهرب. لا بالعكس يعني والله بعرف أزواج تخيل إنهم مقسمين دور التدريس. مثلا أنا اليوم بدرس الأولاد مرتي بكرة أنا اليوم بوصلهم على المدرسة على المدرسة مرتي بكرة. حلو يكون في قواعد في يعني في تفاهم من البداية يعني.
1: جميل.
2: ما بدنا نلوم هون وهون. زي ما حكيت لك الرجل الحكيم وين ما بتحطه بيجي واقف زي ما بيحكوها يعني سواء مع أصدقائه في شغله في عمله في بيته بيبعد عن التذمر.
1: نعم.
2: ومعروف إنه إحنا من زمان نعرف إنه الستات بتذمر.

0: يعني احكي لك امي وابوي وصلوا 70 لهم 57 سنه متزوجين مع بعض. لا لهلا امي بتتذمر، يعني بحس ابوي عشان يختصر تلاقيه بيطلع برا البيت.
1: نعم.
0: بيحكي خلص انت معصبه روقي انا بدي اطلع برا البيت. ففعلا الرجل لما بتشوف المره بتتذمر والى اخره اطلع برا البيت، خليها مصيرها بتصفى لحالها. ولازم يكون في حكمه، اهم شيء الحكمه، وان نقدر ندير انفسنا خارج البيت وداخل البيت.
1: بدي اشكرك منال، انت اخر اتصال لهذا المساء، وبهذا الاتصال بنكون انهينا حلقه مساء الخير لهذا اليوم. هذه تحيات زملاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، والزميل العزيز المبدع دائما محمد رمضان ربانا للمكسر، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن لنا موعد في مساء الغد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. وزير الصناعة يؤكد أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني. تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن. إلى التفاصيل.
1: خلال زيارته إلى شركة البوتاس في غور الصافي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على المشروعين الجديدين، وهما مشروع توسعة الملاحة الشمسية ومحطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة. ويهدف المشروعان إلى زيادة القدرات الإنتاجية وتأمين مصادر طاقة مستدامة لشركة البوتاس، وبلغت كلفتهما حوالي 75 مليون دينار. وأشار جلالته خلال الزيارة إلى أهمية المشروعين وضرورة البناء على منجزات شركة البوتاس. وخلال زيارة إلى شركة برومين الأردن، افتتح جلالة الملك مشروع نيبو بحجم استثمار يقارب 40 مليون دينار، وأطلق مشروعي النسر ولافة بحجم استثمار حوالي 28 مليون و400 ألف دينار. واستمع جلالته إلى شرح قدمه مدير عام الشركة سامر عصفور عن دور مشروع نيبو في تطوير عمل الشركة القائم على مادة البرومين التي تدخل في الصناعات البترولية والدوائية والزراعية. وأشاد جلالة الملك بجهود شركة برومين الأردن في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في توطين سلاسل التزويد بما يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، لافتا إلى ضرورة التركيز على تطوير الصناعات المحلية التي تعتمد على البرومين. وتوفر الشركة أكثر من 700 فرصة عمل، نصفها تقريبا لأبناء المجتمع المحلي.
0: هذا وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس إشحاد أبو هديب إن المشاريع الجديدة تعزز الطاقة الإنتاجية للشركة وتلبي الطلب العالمي المتزايد على البوتاس والأسمدة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، بما يعكس توجه الشركة نحو التوسع والاستدامة. وأضاف أبو هديب:
2: هذه المشاريع أهميتها أنها تزيد الطاقة الإنتاجية لشركة البوتاس، وأيضا تقوم بتعزيز تنافسية الشركة عالميا بين الشركات المنتجة للبوتاس. فالمشروع الأول الذي افتتحه جلالة الملك هو التوسع الشرقي. طبعا هذا التوسع الشرقي سيزيد إنتاج الشركة إلى حوالي 95 ألف طن، إضافة لكميات التي كانت تنتجها الشركة سابقا. وأيضا المحطة البخارية هو مشروع هام جدا، كلفته حوالي 53 مليون دينار أيضا، وهذا يرفع إنتاجية الشركة.

0: وأيضا يساهم في دخول الشركة في أسواق جديدة.
1: من جانبه تحدث الرئيس التنفيذي الدكتور معننسور عن مشروع توسعة الملاحات الشمسية بهدف زيادة إنتاج البوتاس السنوي بمقدار 35 ألف طن مع خطط لتسويق الكميات الإضافية في الأسواق العالمية. كما أشار إلى أن مشروع محطة الكهرباء والبخار الجديدة والمقدرة كلفته ب 58 مليون دينار يدعم خطط التوسع الصناعي للشركة. وقال نسور:
2: المشروع الأول له علاقة بالتوسعة أو توسعة الإنتاج من خلال التوسع في الملاحات الشمسية. هذا المشروع كلفته حوالي 17 مليون دينار أردني، ومن المتوقع أن تتمكن شركة البوتاس العربية من زيادة الكميات التي تنتجها بعد استكمال هذا المشروع من حوالي 35 ألف طن سنويا. المشروع الثاني له علاقة بالطاقة وتوليد الطاقة في شركة البوتاس العربية، وكما تعلمون بأن الطاقة عنصر رئيسي من عناصر الإنتاج في هذه الشركة.
1: بدوره أشار المدير العام لشركة برومين الأردن سامر عصفور إلى أن الشركة تعد من أكبر منتجي البرومين عالميا، وتغطي نحو ثلث الطلب العالمي، وتصدر إلى 36 دولة. كما أوضح أن مشروع نيبو يهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه، بينما يسعى مشروعان نسر ولافا إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية. وقال عصفور:
3: مشروع نيبو هو مشروع رئيسي في شركة برومين الأردن، تكلفته تقريبا 56 مليون دولار، والهدف منه زيادة حجم الإنتاج وتقليل تكاليف، وبالنهاية ينعكس على أرباح الشركة. بالإضافة سيدنا أطلق مشروعين جداد، مشروع إيجل ومشروع لافا، فمجموع الاستثمارات اليوم تشرفنا مع جلال سيدنا بحدود 100 مليون دولار.
1: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول من هذا العام تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على الحفاظ على حضورها في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية. وقال القضاء أن ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 2,129 مليون دينار يعد مؤشرا إيجابيا على تنامي تنافسية المنتجات الأردنية وتوسع نفاذها إلى الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الأداء التصديري تركز في عدد من القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الألبسة والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة. أطلقت مؤسسات سوق رأس المال الأردني بالتعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية التشغيل الرسمي للربط الإلكتروني بين السوقين عبر منصة تبادل. ويهدف المشروع إلى تعزيز التعاون المالي بين الأردن والإمارات العربية المتحدة وتوسيع فرص الاستثمار والتداول بين السوقين من خلال شركات الوساطة المالية. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التكامل بين الأسواق المالية العربية وزيادة السيولة ورفع كفاءة الأسواق وتوفير فرص استثمارية أوسع للمستثمرين. بدوره قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي إن تفعيل الربط الإلكتروني مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة البلدين وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية التي تسعى البورصة إلى تحقيقها. وأضاف الوظائفي:
4: احنا في هذا الوقت بالذات يعني نعول على انه نستقطب المزيد من الاستثمارات العربيه والاجنبيه. هذا الربط يتيح للمستثمر الاماراتي والمقيم بالامارات انه يستثمر مباشره من خلال وسيطه الاماراتي مباشره في بورصه عمان. احنا شهدنا مع الانطلاقه الاولى شهدنا تدفق استثمارات من بورصه ابو ظبي الى بورصه عمان.
1: من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي إلى أن منصة تبادل تمثل نموذجا متقدما للتكامل بين الأسواق المالية وتسهم في تسهيل وصول المستثمرين وشركات الوساطة إلى الأسواق الأعضاء ضمن بيئة تداول متطورة وآمنة، بما يعزز من جاذبية الأسواق المالية في المنطقة.

0: وقال النعيمي:
1: عملية ربط السوقين حاليا نحن بنينا البيئة أو البرج الجسر بين سوق أبو ظبي الأوراق المالية وسوق عمان. حاليا المستثمر المحلي يستطيع أن يستثمر مباشرة في السوق عن طريق الوسيط الخاص به بالعملة الخاصة به. منصة تبادل ليست فقط في السكندري ماركت، منصة تبادل تدعم أيضا البرايمري ماركت في عمليات الاكتتابات، تعطي الفرصة للمستثمرين الخارجين الأجانب المشاركة في الاكتتابات المحلية.
0: أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة على دولة الكويت الشقيقة، وأكد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكا سافرا لسيادة الكويت الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يقوض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع دولة الكويت الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد الهجوم الإسرائيلي المزمع على بيروت عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واتصال آخر مع حزب الله اللبناني عبر ممثلين رفيعي المستوى حسب قوله. وفيما يخص إيران، قال ترامب إنه لم يتلقى أي شيء من إيران يفيد بتعليق المحادثات مع الولايات المتحدة وإن الصمت سيكون أفضل، مشيرا إلى استعداده للانتظار. وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران أوقفت المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بمواصلة التوغل في أراضي لبنان، مما يعقد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 شهور. وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد الله على سكان المناطق الشمالية في الأراضي المحتلة مغادرة أماكنهم حال تنفيذ الكيان الصهيوني تهديده بالاعتداء على الضاحية الجنوبية. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على الاقتراح الأمريكي بوقف متبادل للهجمات، وذلك بعد تهديد إسرائيل باستئناف الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية عشية الجولة 4 من المفاوضات بين البلدين. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة: بموجب الترتيب المقترح تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية. وإلى الضفة الغربية، وفي تصعيد جديد للانتهاكات الإسرائيلية هدمت قوات الاحتلال محل تجارية في بلدة بيتا في نابلس، ونفذت حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة شملت اقتحام بلدات ومؤسسات تعليمية ومنازل سكنية، إلى جانب مصادرة ممتلكات وإخطارات بهدم منازل. وفي السياق ذاته، واصل المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم في مناطق مختلفة، حيث أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في بلدة العوجة في محافظة أريحة، كما اعتدوا على أراض زراعية وممتلكات المواطنين الفلسطينيين. وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد فلسطينيين وإصابة 40 آخرين، وذلك بالتزامن مع استمرار التصعيد الميداني وتصاعد عمليات القصف والاغتيال اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال. سياسيا، أفادت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بأن وفدا من حركة حماس سيعقد جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء في القاهرة الأربعاء المقبل بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات مسؤولون مصريون وقطريون وأتراك. سيعملون على ترتيب لقاء بين وفد الحركة والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف لبحث ملف إدارة قطاع غزة وإعادة الأعمار. وصلت إلى أرض المهمة دفعة جديدة تضم 31 من الكوادر الطبية والإدارية والفنية من

مرتبات الخدمات الطبية الملكية للانضمام إلى مرتبات المستشفى الميداني الأردني شمال قطاع غزة في منطقة تل الهوى. وكان في استقبال الكوادر والبعثة الطبية الجديدة فور وصولها قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، الذي أكد أهمية الدور الحيوي الملقى على عاتقهم في إسناد زملائهم المتواجدين في المستشفى ومواصلة الجهود لإدامة هذه الرسالة الإنسانية النبيلة في أرض المهمة. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث يكون الطقس خلال اليومين المقبلين صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يفتتح مشاريع حيوية لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن في غور الصافي. وزير الصناعة يؤكد أن نتائج التجارة الخارجية للربع الأول تعكس متانة الاقتصاد الوطني. تفعيل الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني وأبوظبي للأوراق المالية. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء محمد ساهر الطراونة، ياسين القيسي، منير القرالي في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل محمد رمضان في الهندسة الإذاعية. ولكم مني تحية زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: معان ليست منزل حاج فقط، ولا محطة قطار، هي عقدة الطريق وموضع السؤال الكبير: هل تنهض الأمة أم تترك وحيدة في العراء؟ ويأتي الجواب من هناك، هاشمي المجاز، أردني الحكاية، عروبي الهوى.

0: ما الذي يخبره صياح السلك هذا؟
1: سنرى يا سمو الأمير حين ينتهي.
0: ترجمها واحضرها لي، أريد أن ألحق بالشريف.
1: الكاتب يترجم الإشارة إلى حروف وسنعرف ما فيها.

0: انتهيت يا سيدي.
1: اقرأ وبسرعة.
0: إلى الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز والأمير عبد الله بن الحسين، الشام تستغيث والاحتلال يشد الوثاق، حوران تقاتل وحدها، الرجاء التحرك فورا.
1: خذ البرقية وأعد قراءتها على مسامع جلالة الملك.
0: أمرك سيدي.
2: وتطرق حوران الباب بصهيل متعب، رسول يحمل على كتفه رائحة البارود وعرق القرى ويحمل

0: ما لي وما للصياح السلكي في بلد لا السهل يشبهه كلا ولا الجبل. كل سلك يصرخ وكل رسالة تحمل في متونها آلاف الصرخات، وكل صرخة توازي صرخة ومعتصبة.
1: ماذا نرد وماذا نقول يا سمو الأمير؟
0: اجمع لي المجلس الليلة جميعهم حتى ولو كانوا في أقاصي الحجاز.
1: الأمر أمرك يا سمو الأمير،

وفي الأخبار التي تتوارد ظل مدينة تطفئ قناديلها، دمشق لا تسقط على الورق، تسقط أولاً من العين التي توقن بالخديعة قبل الرصاصة. ويغادر فيصل وتترك البلاد تحت حكم المستعمر، وحين تترجل السلاطين يستدعى رجع الصحراء في هيئة رجل.

0: من حضر يا عقاب؟
1: حضر يا سمو الأمير الشريف شاكر بن زيد، والشريف علي بن الحسين، والشريف محمد علي بن بداوي، والشريف عبد الرحيم الهيمك، والشريف حسين الشقراني، ورستم بيك، وفائز بيك الخصين، الأمير حامد بيك الوادي، والقائم مقام داود بيك المدفعي، ومحمود بيك الشهواني، وسعيد أفندي الطلة.
0: ومن فيه من المشايخ والعلماء؟
1: محمد خضر الشنقيط.
0: والشيخ فؤاد؟
1: قال إنه سيأتي ولكنه لم يصل بعد.
0: وشيوخ القبائل؟
1: شيوخ القبائل الشيخ فيحان بن محية، والشيخ صنهات الخراس من عتيبة، والشيخ عبد الله بربع، وعبد الله بن هويمل من حرب، ومجموعة من قادة الثورة العسكريين.
0: هيا لنذهب حتى لا نتأخر عليهم، وسيلتحق بنا فؤاد.

0: كان الشعر الذي يرسم طريق الحكاية قبل أن تحكيها المفازات، لا يقال للزينة بل ليثبت الطريق في الذاكرة.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: يا هلا يا هلا بسمو الأمير،
1: يا هلا بالشريف زين، ويا هلا بالجميع.
3: وبكلم هلا خير يا سمو الأمير، جمعتنا على العجل.
1: اليوم جاءنا رسالة من الشام، أحرار الشام يستنجدون بالحجاز، ولقد أخذت الإذن من سيدي صاحب الجلالة الهاشمية ملك العرب، أخذت الإذن بالمسير إلى الشام لنرى ما يجري هناك، وكيف يمكن أن نساعد فيصل في استرجاع عرشه، وكيف يمكن أن ننهض بهذه الأمة.
4: حنا معاك يا سمو الأمير.
3: طبعاً يا سمو
5: الأمير.
3: حنا معاك. للشام حق علينا، وهم اللي ساندوا ثورتنا.
6: الفرنسي يفسد في الأرض.
7: لنصل إلى معان أولاً، ثم نرسم طريقنا.
8: أهل شرق الأردن من كرام العرب.
3: القبائل الأردنية راح توقف لجنبك.
6: كل القبائل ببادية الشام.
7: على بركة الله، ونحن جميعاً معك.
4: حنا معاك يا سمو الأمير، فزعة معاك على الموت.
6: كلنا معك يا سمو الأمير.
7: ابشر يا سمو الأمير.
1: بارك الله بكم جميعاً.
9: ليل ثقيل، والأسلاك التي تحمل الرسائل على أكتافها العارية تعد بوطن، ومواويل الشام تبحث عن أذن صاغية.

0: ما لي وما لصياح السلك في بلد لا السهل يشبهه كلا ولا الجبل. أبيت سهران أرعى النجم مرتقبا ضوء الصباح لأصوات لها زجل. ترى به لمعان البرق مشتعلا كأن حافاته الأستار والكلل. كأنه حين تأتيه الرياح دجا عاو رأى غنما فيها فتى بطل. فارتاع لما رآه حوله وثنى ترديد صوت هصور هاجه خبل.
1: الله الله الله، ما أجمل ما تقول يا سيدي.
0: أهلا يا فؤاد، متى وصلت؟ وهل كنت تختلس السمع؟
1: لقد كنت في مهمة يا سمو الأمير، لكنني علمت بقرارك وأنا رفيقك إلى حيث نويت.
0: هذا يا فؤاد ظني بك.
1: ومتى الانطلاق؟
0: غدا بعد صلاة الفجر بإذن الله.
2: أزلي يبعث في الناس لحظة انعتاق، انفلات من سبات الليل إلى سعي النهار، سعي الحرية وسرائر الطرق التي ترسمها القصائد.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباطة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: السيدات والسادة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيها نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: من هم الخاسرون؟ قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. وردت كلمة الخسارة ومشتقاتها في القرآن الكريم نحو 65 مرة، جاءت بصيغة الخسر، إن الإنسان لفي خسر بمعنى مطلق الخسارة، وبصيغة الخسار، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، بمعنى الزيادة والتراكم في الخسر، وبصيغة الخسران، ألا ذلك هو الخسران المبين، بمعنى قمة الخسارة. ويشير القرآن الكريم إلى أصناف عديدة للخاسرين، منهم المكذبون بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، والمبتغون غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، والمستبدلون الإيمان بالكفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، والمتخذون الشيطان وليا، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وينضم إلى هؤلاء المفسدون وناقضو العهود، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ثم الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن طاعة الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أما الأخسرون أعمالا فهم أهل الرياء والضلال، الذين يظنون في أنفسهم الصلاح. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويستندوا مفهوم الخسارة في القرآن الكريم إلى معايير الإيمان بالله والالتزام بمراداته تعالى، وليس إلى معايير دنيوية أو مادية. الخسارة الحقيقية لا تعني نقص الأموال أو المنافع، بل إهدار رأس المال الحقيقي للإنسان، وهو عمره ونفسه، بالانحراف عن طريق الهداية. ويعتبر القرآن الكريم خسارة النفس من أكبر الخسارات: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم يربط تعالى خسارة الدارين بالإنسان الذي يصيبه التخبط وعدم اليقين بالله، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كما يربط عز وجل بين خسارة الإنسان لعمره وهدره له، وبين وزنه عند الله يوم الحساب: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومقابل الخسارة والخسران يشير القرآن الكريم إلى الفوز بدرجاته الثلاثة: المبين والكبير والعظيم، وإلى الفلاح والنجاة والتجارة الرابحة. وتشكل هذه المنظومة طريقا آخر للإنسان المستثنى من الخسارة والخسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الحلقة نستعرض مفهوم الخسارة والخسران ودلالات هذا المصطلح في القرآن الكريم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هذه الحلقة من العلماء الأجلاء، فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعنة أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم، وباسمكم أرحب بضيفي العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا
1: الله
0: العزيز.
1: سيد الكريم أكرمكم الله، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
0: ورد دكتور سعيد مصطلح الخسر والخسران في القرآن الكريم مرات عديدة، ما المعنى الذي نستدله من هذه الكلمة؟ كيف يخسر الإنسان؟ ولماذا يخسر؟ وما هي طبيعة هذه الخسارة؟
1: بارك الله فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فشكر الله لكم أستاذنا الكريم الدكتور حسين الرواشدي على استضافتكم لي مرة بعد مرة في برنامجكم القيم العتيد اللقاء المفتوح فكر وحضارة. حقيقة هذا الموضوع يأتي ضمن سلسلة الموضوعات التي تتفضلون دائما بعرضها على مسمع الإخوة والأخوات الكرام من خلال هذه الإذاعة الطيبة المباركة، من أجل زيادة الوعي والبصيرة بحقيقة الوجود وبحقيقة المآل للإنسان. موضوع الخسران أو الخسارة حقيقة موضوع ذو بال ينبغي أن يستوقف الإنسان، سيما وأنه يعيش هذه الحياة بتفاصيلها، بما يرى فيها من حلوها ومرها، بما يرى فيها من سعة ومن ضيق، من قوة ومن ضعف، من أمن ومن خوف، وبما يرى فيها من المتناقضات.
0: صحيح.
1: حقيقة الخسران عندما يطرق سمعنا من خلال آيات القرآن الكريم لا يتبدل لنا على أنه مصطلح مادي ضيق مرتبط ضمن معادلة نقص المال أو التجارة، لأنه هذا المصطلح عندما يطرق سمعنا للوهلة الأولى مباشرة نسمع خسران أو خسارة، للوهلة الأولى يتبادر إلى ذهننا أن الخسارة هي خسارة في المال أو خسارة في التجارة.
0: نعم.
1: لكن الخسران في القرآن الكريم يمثل مصطلحا إيمانيا دقيقا يتجاوز المفهوم المادي الضيق، ليعبر بنا نحو الدلالة الأصلية لهذه اللفظة. ولو ذهبنا إلى معجم مقاييس اللغة لابن فارس وجدناه يؤصل لهذه المادة اللغوية، فيقول لنا بأنه تدور مادة خسرة حول أصل واحد يدل على النقصان والهلاك. وإذا ما سمع المرء هاتين اللفظتين نقصان وهلاك تهيب منهما ووقف على وجل، وجعل ذلك نصب عينيه، ونظر إلى ذلك بعيني قلبه قبل عيني رأسه. حقيقة لأن النقصان والهلاك إشعار لمن يسمع هاتين اللفظتين، إشعار بخوف وقلق

0: وفزع وعدم استقرار وعدم طمأنينة وعدم أنس، وبالتالي على الإنسان أن يكون على وجل وعلى حذر. إذن
1: من باب التهذيب يمكن أن تفهم في هذا السياق؟
0: قد تكون رادعة، زاجرة، قد تكون منبهة، قد تكون مؤدبة كذلك للإنسان، حتى تتهذب نفسه التي بين جنبيه، لأن هذه النفس أمارة بالسوء، ولأن هذه النفس متمردة، ولأن هذه النفس مشرئبة، ولأن هذه النفس متشوفة، ولأن هذه النفس طامحة وطامحة وطامعة وراغبة. وبالتالي عندما يخاطبنا القرآن الكريم في 65 موضعا بمصطلح الخسارة أو الخسران بصيغ مختلفة، إنما ذلك ليكون هذا الخطاب تنبيها، تأديبا، تحذيرا، تبصيرا، من أجل زيادة الوعي، من أجل زيادة الحصانة الإيمانية عند المرء، ومن أجل أن يكون على وجل من عواقب الانحراف عن منهجه سبحانه وتعالى.
1: في هذا السياق تشير الآيات الكريمة إلى أنماط من الخسارة، أو تجيب على سؤال من هم هؤلاء الذين يخسرون أو الخاسرون أو الأخسرون، من هم؟
0: حقيقة يعني هذا السؤال دقيق في موضعه، يعني منطلقي في الإجابة عنه أن المفسرين وأهل البلاغة حقيقة مايزوا بين صيغ الخسار تبعا لشدة العقوبة، فنجد أن هناك الخسار والخسر
1: والخسران
0: به، نعم هكذا، الخسار والخسر، ويراد به نقص يعرض للمقتنيات الدنيوية أو نقصان الدين التدريجي، يقال خسار ويقال خسر بهذا الشكل. وكذلك الخسران هو أبلغ صيغ الخسارة وأشدها، ولا يطلق في القرآن الكريم إلا على الخسارة المطلقة والنهائية. يعني عندما نجد اللفظ القرآني بهذه الصيغة الخسران، هذا يعني أنك وصلت إلى خط النهاية، وأنك قد جازفت، وأنك قد أسرفت، وأنك لم تبقي بينك وبين الله سبحانه وتعالى من صلة. يعني وكذلك أيضا الخسران المبين، نعم، عندما يقول الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الخسران المبين، يعني الخسارة الظاهرة الواضحة التي لا جابر لها، وحقيقة يكون مآل صاحبها دخول النار، وأنه يفرق بينه وبين نفسه وبين أهله، ويحال بينه وبين ما كان يشتهي.
1: يعني المعادلة تبدأ بالخسر وتشمل الناس جميعا إلا الذين استثراهم الله، نحن جميعا يعني في حياتنا نتعرض للخسر، ثم نتدرج، قد نتدرج أو بعضنا قد يتدرج إلى الخسار كما أشرت أو إلى الخسران.
0: ولذلك نجد أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، نجد بأن أوجه معاني الخسران من خلال استعراضنا لآيات القرآن الكريم تأتي على خمسة أوجه. النقص، ويشير إلى ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي بمعنى ينقصون المكيال. وتأتي أيضا بمعنى الغبن الواضح وهو الخداع، إذ قال الله سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين، وهنا إطباق، وهنا خسارة ظاهرة واضحة لا جبر فيها ولا جبر لها.
1: اسمح لي أن أتوقف عند هذه الآية. اسمح لي دكتور سعيد أن أتوقف عند هذه الآية الكريمة. هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وسماهم الله تعالى بأنهم يعني خسروا الدنيا والآخرة،
0: نعم، ووصفهم بأنهم وصلوا إلى الخسران المبين،
1: نعم، كيف حصل ذلك أو كيف يحصل ذلك؟ يخسر الإنسان نفسه، يخسر أهله؟
0: لا شك

0: أنه لا يصل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان قد أوقع نفسه في براثن الخسران وتعرض إلى أسباب الخسران. وإذا نظرنا في القرآن الكريم سنجد بأن أسباب الخسران كثيرة حقيقة، لكن إذا أردنا أن نأتي إلى عيون هذه الأسباب فأولها الكفر والشرك بالله، وكذلك أيضا الرياء. وحسبنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: نعم.
0: لا شك بأن يعني الكفر سواء كان كفر الإنكار أو كفر الجحود أو كان ذلك كفر النعمة بتغطيتها وعدم شكرها، لا شك بأن هذا أحد أسباب الخسران. وكذلك أيضا عندما يتخذ المرء لنفسه الشيطان وليا وينقاد له ويتبع خطواته ويسير على دربه، وحسبنا في ذلك وجه الخسران الذي يشير إليه قول الله تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وكذلك أيضا عبادة الله تعالى على مصلحة، أي على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، الانقلاب على الدين عند التعرض للفتن والابتلاءات أحد أسباب الخسران، لأنك أنت تتعامل مع الله عز وجل. إذا كنت في نعمة الله موجود، الله أشكره، الله أحمده، ولكن إن لم تكن على تلك الحال حينئذ أنت تنصرف عن الله تبارك وتعالى.
1: والله توقفت عند هذه الآية كثيرا يا دكتور في قولي: كما أشرت من يعبد الله على، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يعني طبيعة البشر كما وصفهم الله تعالى أنهم أحيانا ينقلبون، يعني إذا أكرمه الله يقول الله أكرما، وإذا نقص وأصابه محنة يقول الله أهانا. هل هؤلاء من الخاسرين؟
0: نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ضرب لنا نموذجا في الصبر عند الابتلاء في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعل قصة سيدنا أيوب عليه السلام خير شاهد على هذا المعنى. عندما كان يعيش في نعيم وافر وكان عنده من كل شيء، كان عنده من المال وكان عنده من الأولاد والذرية وكان عنده من رغد العيش ومن طمأنينة الحياة وسكونها وهنأتها، نعم، ثم إنه بعد ذلك تعرض لابتلاء الله تبارك وتعالى له في كل ذلك، حتى وصل الأمر إلى جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وبقي في المرض مدة من الزمن، مدة طويلة، وكان صابرا وكان متحملا لكل ذلك. وحتى أنه جاء في بعض الروايات التي يستأنس بها أن زوجه قالت له: ألا تدعو الله تعالى أن يكشف ما بك؟ فقال لها: كم مكست في الرخاء؟ فذكرت له كذا وكذا عام. قال لها: وكم مكست في البلاء؟ فقالت له كذا وكذا عام. قال: إذن أصبر حتى يمضي لي في البلاء ما مضى لي في الرخاء. لا شك بأن التعبئة الإيمانية
1: صحيح
0: التي كانت عند سيدنا أيوب عليه السلام هي التي جعلته يتلقى ابتلاء الله تبارك وتعالى بالصبر والحمد، ولم يكن منه تشكي، ولم يكن منه كفران، ولم يكن منه تذمر، ولم يكن منه تيأس، وإنما كان صابرا. وإنا وجدناه صابرا، هكذا القرآن الكريم يعبر ويكشف لنا عن مكنون نفس سيدنا أيوب عليه السلام. والأمر أيضا ينساق على جميع الأنبياء وعلى رأسهم كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما من ابتلاء أو صنف ابتلاء إلا وتعرض له في حياته عليه الصلاة والسلام. يعني قل ما شئت من أصناف الابتلاء تجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا

0: المعنى حاضرا. كذلك أيضا من أسباب الخسران نقض العهود والإفساد.
1: صحيح.
0: يعني عندما تجد إنسان متلون يقطع ما أمر الله به أن يوصل، تجد أن هذا الإنسان يغير يبدل حقيقة، هذا الشخص هذا يسلك طريق الخسران. ولذلك الله سبحانه وتعالى نعى على أولئك الذين ينقضون العهود ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وعدهم من الخاسرين. وكذلك أيضا من أسباب الخسران استحداد الحياة الدنيا على الآخرة، يعني من يرضى بالدنيا دون الآخرة. وهنا يخاطب الله عز وجل المؤمنين بخطاب الإيمان ليشحذ الهمم في هذا، فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وكذلك أيضا من أسباب الخسران التكذيب بلقاء الله تعالى واليوم الآخر، إذ قال الله عز وجل في هذا السياق قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، وهنا ينفي عنهم صفة الهداية لأنهم إيه؟ لأنهم يعني ضاعت بوصلتهم، ولأنه غاب عنهم الحق الذي يقرر أن هناك يوما آخر وأن هناك لقاء لله عز وجل وأن هناك حسابا يثاب فيه الطائع ويعاقب فيه العاصي. وكذلك أيضا نجد بأن موضوع الخسران في وجوهه يتصل بمعنى العجز والهلاك، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في يعني سياق قصة سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوته على لسان إخوة يوسف، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي عاجزون هالكون. وهذا يعني أن على الإنسان أن ينتبه من كل ما يؤدي به إلى العجز أو يؤدي به إلى الهلاك، لأنه إذا وقع في براثن العجز والهلاك هو يعني يكون قد ثبت على نفسه سببا من أسباب الخسران. وكذلك أيضا العقوبة وحبوط العمل، وهذه مسألة جد خطيرة، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أي من المعاقبين. وبالتالي على الإنسان أن ينتبه كذلك في مساره ومساره عندما يتحرك وهو يعمل الأعمال ويقصد بها الله سبحانه وتعالى، فإذا داخل عمله الرياء حينئذ يخشى على هذا العمل أن يحبط. وما معنى الحبط أكرمكم الله؟
1: نعم.
0: عندما نقول شاة محبطة يراد بها أنها أكلت من نبتة أو من عشبة فسببت لها انتفاخا، أوهمت أنها مكتنزة، أوهمت أنها سمينة. وبالتالي الإنسان قد يعمل العمل متوهما أن هذا العمل فخم ضخم عظيم، ولكن هذا العمل ما هو إلا خواء، ما هو إلا شيء فارغ في الجوف لا قيمة له، ما أسهل أن يزول، ما أسهل أن يتبخر. وبالتالي الإنسان عليه أن يكون منتبها لهذه الحقيقة.
1: وارتبط ذلك يعني حبط أيضا بالكفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين.
0: نعم. وهنا كلمة يعني ومن يكفر بالإيمان، عندما أنت تكفر بمعنى أنك تغطي الحق، تغطي الصواب، تغطي اليقين.
1: أه.
0: وتتجاوزه وتجعله وراءك ظهرية، هذا يعني أنك أنت تسير في طريق الخسران والعياذ بالله.
1: في السلوك يعني بعض الآيات أو أغلبية الآيات تتناول الخسران في سياق السلوك الإنساني.
0: نعم. وهذا الأمر حقيقة جد مهم. لماذا؟ لأن الإنسان يتوهم نفسه في سلوكاته التي تبدر منه في واقع الحياة، يعني في تعامله مع الآخرين، في علاقاته الاجتماعية، في كذلك أدائه لواجباته وما رتبه الله عز وجل عليه من آثار المسؤولية، تجد بأن الإنسان يتنصل من كل ذلك ولا يأده به، وبالتالي عندما يتجاوز كل ذلك إذن هو خاسر، حتى وإن كان ظاهر أمره أنه يعني متفوق أو أنه ناجح. ولذلك

0: والفوز والفلاح التي تقابل منظومة الخسران حسنت. والهلاك والنقصان.
1: نعم.
0: الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم سورة اسمها سورة العصر.
1: نعم.
0: وهذه السورة حقيقة أقسم الله سبحانه وتعالى فيها فقال عز من قائل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة حقيقة الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة فيها يقول لو لم ينزل على أمة محمد إلا هذه السورة صلى الله عليه وسلم لكفتها لكف هذه الأمة هذه السورة حقيقة. ونحن نتأمل في هذه السورة نتساءل نقول يا ترى ما الذي تبدل الإمام الشافعي رحمه الله حتى يقول قولته تلك.
1: نعم.
0: عندما ننظر في هذه السورة على قصر آياتها إلا أننا نجد فيها جزل اللفظ وعظيم المعنى، إذ إن هذه السورة استهلت بأربع مؤكدات تثبت الخسران على الإنسان: واو القسم، وإن، واللام في لفي خسر، والاستغراقية، والعصر، الأل إذا دخلت أكدت. فهذه الأربع مؤكدات ومثبتات للخسران يقابلها أربع طاردات أو أربع مثبتات.
1: نعم.
0: جاءت في الاستثناء في نفس السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولاحظ أستاذنا الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بأن هذه المنظومة التي تشكل المثبت للخسران وتعطي الإنسان مساحة نحو الربح نحو الفوز نحو الفلاح تستهل هذه المنظومة ذلك بالإيمان، الإيمان الصادق، هذا الإيمان الذي استقر في القلب والذي انعكس على الجوارح والذي أقر به اللسان، وكذلك يقترن مع هذا الإيمان العمل الصالح الذي يصدق هذا الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك أيضا لا يكفي الإيمان والعمل الصالح، بل عليك أن تتقدم إلى ميدان أوسع في العمل من العمل الذي يتعلق بالعبادة الذاتية الفردية الخاصة بك، عليك أن تنطلق إلى العبادة العامة، العبادة التشاركية، العبادة التفاعلية مع المجتمع. لذلك قال وتواصوا بالحق، عليك أن تتواصى بالحق بكل صوره. ولعل سائلا يسأل يقول هنا ما معنى التواصي بالحق؟ التواصي بالحق معناه نشر الخير بين الناس بكافة أشكاله وصوره. النصيحة هي من التواصي بالحق، المشورة الصادقة هي من التواصي بالحق، إزداء النصح للآخرين بكل حرفية واقتدار هو من التواصي بالحق، التوجيه والإرشاد هو من التواصي بالحق، التنبيه والتحذير هو من التواصي بالحق. ثم عليك أيضا أن تنتبه أنه من تمام منظومة تثبيط الخسران التواصي بالصبر، لأن من يدخل في معترك ميدان التواصي بالحق عليه أن يتوقع أن هذا الدخول له ضريبة، ولذلك
1: يحتاج
0: إلى سوف تتعرض لشيء من الأذى، سوف تتعرض لشيء من الغمز من اللمز من كلام الناس، ولذلك عليك أن تتواصى بالصبر.
1: ولهذا تكرر التواصل مرتين يا دكتور على ما أعتقد.
0: تواصي بالحق
1: ثم تواصي بالصبر.
0: نعم، تواصي بالحق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كل مؤمن يشد الآخر كما جاء في الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. بهذا المعنى ثم عليك أن تنتبه أن منظومة تثبيط الخسران عن نفسك تقتضي منك كذلك الصبر، حتى لا تكون ممن كانت عبادتهم لله.

0: عملهم الموجه لله كان مبنيا على المصلحه، حتى لا نعود الى المعنى الاول، وان الناس من يعبد الله على حرف. فعليك ان تنتبه، فان مما يدفع هذا المعنى ان يكون عندك تواصم بالصبر، تصبر على الطاعات وتصبر عن المعاصي وعلى أقدار الله تبارك وتعالى، وتصبر على أذى الناس، وبذلك أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خيرا من أن تعتزلهم. ومن هذا المعنى إذن نستطيع أن نفهم إذن لماذا الإمام الشافعي رحمه الله ومن السلف الصالح الذين أوتوا وعيا وفهما وبصيرة ومنطقا، لماذا قال يعني قولته: لو لم ينزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه السورة لا كفاها أو لكفتها. نعم، لأنها فعلا هذه السورة تمثل منهجا ربانيا شاملا للنجاة من الخسران المحتوم، لأنني أنا فعلا إذا آمنت مصدقا وعملت صالحا وتواصيت بالحق وتواصيت بالصبر، إذا أنا كفلت بإذن الله تبارك وتعالى لنفسي النجاة، وكفلت لنفسي أن أتغلب على نفسي التي بين جنبي، واستطعت أن أقوم نفسي، واستطعت أن أقوم قلبي، وأن أجعل خطايا ثابتة تسير باستقامة على منهج الله تبارك وتعالى.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير دكتور سعيد، حفظك الله، وشكرا جزيلا لك على هذه الإفاضة العميقة التي دائما تتحفنا بها.
0: بارك الله فيك.
1: فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم.
1: أرحب أيضا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذنا العزيز.
2: حياكم الله يا دكتور الفاضل، حياكم الله.
1: في القرآن الكريم دكتور محمد معادلة تقوم بين نقيضين: الخسارة والفوز، أو الخسارة والفلاح، أو الخسارة والنجاة. في ضوء فهمك لطبيعة الإنسان والمدلول القرآني عندما يتناول الإنسان في جانب الخير وجانب الشر، جانب التهذيب وجانب الإرشاد وجانب التخويف، كيف يمكن أن نفهم الخسارة من جانب والفوز والفلاح من جانب آخر؟
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور، وجزاكم
1: الله يبارك فيك وسلمك
2: هذه الاستضافة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، حقيقة إذا أردنا يعني أن نعرف حقيقة الجواب،
1: نعم،
2: وذلك من خلال الحقيقة المطلقة لوجودنا في الدنيا،
1: حسنت،
2: فلا بد من السؤال: لماذا وجدنا؟
1: نعم.
2: وما هو الهدف والغاية الأسمى لوجودنا؟ ثم بعد ذلك ما هو مصيرنا بعد الموت؟ إذا توجد حياة، إيجاد من عدم، وسوف يكون عدم بعد إيجاد، وسوف يكون إيجاد بعد عدم، أو البعث والنشور. الآن من خلال هذه المعادلة نفهم لماذا وجدنا، ثم ما النتيجة. الله عز وجل أشار في القرآن الكريم: قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. والإنسان مستعمر في هذه الأرض، والإنسان خلق لإعمار هذه الأرض، العمارة بشقيها المادي والمعنوي. الآن دكتور حسين بارك الله تعالى،
1: الله يبارك فيك،
2: الجانب المعنوي هو جانب العبادة، جانب الطاعة.
1: نعم.
2: الله عز وجل بنص القرآن الكريم أهبط آدم إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاء هذا الهدى عن طريق الأنبياء والرسل، رسل المبشرين ومنذرين. الآن الناس في ذلك فريقان: فريق استجاب للأنبياء والرسل، وفريق كذب الأنبياء والرسل.
1: صحيح.
2: وهو بذلك مبتلى. معنى الابتلاء الاختبار.

0: كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وبالتالي بما أنه يوجد اختبار، فلا بد بعد الاختبار من الربح أو الخسارة.
1: صحيح.
0: الفوز أو والعياذ بالله الخسران. لذلك ذلك الإنسان الذي عرف مقصد وجوده في الدنيا ثم عمل من أجل هذا المقصد ثم لقي الله تبارك وتعالى على هذا المقصد فهو من الفائزين، وقد جنبه الله عز وجل الخسارة. لذلك سورة العصر نقرأه ونتأمله: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
1: مطلق الإنسان،
0: مطلق الإنسان، قالوا اللام للإستغراق.
1: نعم.
0: كل الإنسان، كل بني الإنسان، ولكن يأتي بعد ذلك الاستثناء: إلا الذين آمنوا، هذا الامتحان والاختبار، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن إيمان وعمل صالح، ثم أن يوصي بعضنا بعضا بهذا الإيمان وبهذا العمل الصالح، ثم أن نصبر على هذا الإيمان وعلى هذا العمل الصالح. لذلك قال: الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على الابتلاءات.
1: وصفة النجاة والفوز والفلاح.
0: نعم.
1: هذه
0: نعم. لذلك نحن في تجارة مع الله عز وجل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم.
1: صحيح. تؤمنون بالله،
0: والتجارة ربح وخسارة، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: نعم.
0: الآن من أقبل فحيهنا،
1: ومن أعرض
0: فنسأل الله عز وجل أن ينجينا وينجيكم.
1: وأنا أتأمل في سورة العصر وفي الاستثناء لله الوصفة النجاة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
0: نعم.
1: ثم تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: نعم.
1: توقفت عند آية أخرى تتعلق بالأخسرين وليس فقط بالخاسرين. يقول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. كيف تحصل هذه المعادلة يا دكتور محمد؟ الإنسان يعمل يتصور أنه يحسن صنعا، ثم يقول له الله: هؤلاء الذين يتصورون أن أعمالهم في الاتجاه الصحيح هؤلاء أخسرين.
0: يا سيدي، هذه أشد أنواع الخسارة. لذلك قالوا خسارة وردت بمعنى الخسارة المادية، إنسان تاجر ثم خسر، التجارة مادية. وهنالك الخسارة بمعنى الخسارة المعنوية. والقرآن الكريم كل أنواع الخسارة التي أشار إليها: خسارة الدار الآخرة وخسارة الجنة، ومنها هذه الآية التي ذكرت.
1: يعني الخسارة تنصرف إلى يوم الحساب هنا.
0: أي نعم،
1: إلى يوم القيامة.
0: نعم. ما ورد في القرآن الكريم من أنواع الخسارة إنما ينصرف إلى يوم القيامة، وذكر الله عز وجل كثيرا.
1: صحيح.
0: من صفات الخاسرين ولماذا كان هؤلاء من الخاسرين والعياذ بالله، الآيات كثيرة في ذلك.
1: نعم.
0: ولكن كلها تنصرف إلى الخسارة في الدار الآخرة والعياذ بالله. وأشد أنواع الخسارة هو أن يعمل الإنسان عملا ويظن أنه يتقرب إلى الله وأنه يؤجر على هذا العمل ويثاب عليه، ثم يكون مصير هذا العمل الجنة، وإذا بالأمور بعكس ما الآمال والتوقعات، وإذا به قد كان في ضلال، وإذا به والعياذ بالله قد عبد الله عز وجل من منظوره هو أنه كان في عبادة لله، وإذا به في عبادة للشياطين والعياذ بالله. هذه أشد أنواع الخسارة. لذلك الله عز وجل قال: قل هل ننبئكم

0: الاكثرين اعمالا صيغة مبالغ اكثرين
1: صحيح
0: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم. ثم يبين الله عز وجل ما فعلوا من صفات وما فعلوا من أفعال ظنوها خيرا وهي شر والعياذ بالله وظنوا أنهم يثابون عليها وهم سوف يعاقبون عليها ويكون مصيرهم النار والعياذ بالله. وكانوا هذا ورد فيما سبق ممن يظنون أنهم يعني من رجال الدين ومن الكبار والأساطين في علومهم وفي أديانهم ولكنهم كانوا سببا في إضلال غيرهم وهم كانوا على الضلال والعياذ بالله. فهذا هو مصير لأنهم ضلوا وأضلوا فكانت الخسارة والعياذ بالله مضاعفة بسبب ضلالهم وبسبب إضلالهم. لذلك هذه أشد أنواع الخسارة بارك الله تعالى بكم. نسأل الله أن ينجينا ونجينا.
1: اللهم أمين. أيضا دكتور محمد من أكبر الخسارات أن يخسر الإنسان نفسه في قوله تعالى مثلا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يعني توقفت أيضا عند هذه الآية الخسران هنا للنفس ثم للأهل ما علاقة الأهل بالموضوع ثم يأتي في قوله تعالى أن ذلك يكون يوم القيامة ثم أن هذا هو الخسران المبين يعني الذي ليس بعده خسارة.
0: يا سيدي يوم القيامة المؤمن وأهله في الجنة لذلك من صفات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والبول عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل منهم بما كسب رهين. فأنت وزوجك وأولادك وذريتك في الجنة تجتمعون كما كنتم تجتمعون في الدنيا وأقر ما تكون عين الإنسان أن يرى أهله من حوله وأن يتمتع بوجود الولد والذرية فهي من أعظم النعم على الإنسان في الحياة الدنيا. فكيف عندما يجد حصاد عمله يوم القيامة أن هذه الذرية في ميزان حسناته وفي صحيفته يوم القيامة ويجتمعون معه في الآخرة في الجنة ذلك بأنهم كانوا على أثره وكانوا في صحيفة أعماله. هذا من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على الإنسان المؤمن في الآخرة. في المقابل دكتور بارك الله تعالى بكم تعظم الخسارة عندما يخسر الإنسان نفسه ويكون والعياذ بالله من أهل النار ويتفقد ذريته من حوله وإذا بهم والعياذ بالله كذلك ذلك أنه كان سببا في ضلالهم. لذلك تعظم خسارة هذا الإنسان عندما يخسر أهله ولا يكون لا هو ولا هم في الجنة يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لذلك حتى إن كان وإذا كان له في الجنة وكان هو من أهل النار فأي خسارة هذه التي لحقت به والعياذ بالله أن تكون من ذريته من هم في الجنة وهو سبب في إيجادهم ثم يكون هو في النار والعياذ بالله فكيف فازهم وكيف ضل هو وخسر والعياذ بالله. لذلك هذا من باب التبكيت أن الإنسان ينبغي أن يجتنب ما يقع فيه هؤلاء يوم القيامة فيجتهد على

0: أسرته وعلى أهله
1: المسؤولية
0: وعلى
1: المسؤولية
0: ذريته
1: المسؤولية التي
0: أن يكونوا معه في الجنة. لذلك الخطاب القرآني دكتور بارك الله تعالى بكم،
1: وبارك بك.
0: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
1: يا سلام
0: وقودها الناس والحجارة. إذن يقي نفسه، يبدأ بنفسه، ثم جعل الله تعالى هذه الذرية في ذمته وفي عنقه أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن يجتهد أن يكونوا معه في الجنة يوم القيامة، وأن يحذرهم من عذاب النار حتى لا يكونوا من الخاسرين والعياذ بالله. لذلك هذا كذلك إشارة إلى المسؤولية الملقاة على عاتق كل منا أن يتقي الله تبارك وتعالى في ذريته. لذلك إحدى الصالحات لما توقظ أولادها على صلاة الفجر تقول لهم قوموا إلى صلاة الفجر، لا أريد أن ينقص منكم أحد يوم القيامة، نكون في الجنة ويكون في النار.
1: في آية أخرى دكتور محمد أيضا عندما توضع الموازين يوم القيامة يقول الله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الخسارة تمت في الدنيا والحساب في الآخرة والميزان؟ هل بدأت الخسارة في الدنيا؟
0: لا شك في ذلك يا سيد.
1: نعم،
0: نحن الآن مستخلفون وهذه الأعمال بين أيدينا. الآن العمل للمستقبل، والمستقبل الحقيقي وليس المستقبل الخادع، أن تعمل للدار الآخرة التي فيها الفوز الحقيقي. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، صيغة مبالغة، الحياة الحقيقية. هذه الحياة الدنيا حياة عابرة، حياة مر، هذه عبارة عن جسر وممر إلى الحياة التي فيها المستقر وفيها الفوز، أول عياذ بالله. الحياة اللي فيها الخسارة الأبدية لمن لم يعمل لهذه الدار الآخرة. لذلك الآن لابد أن نزن أعمالنا وموازيننا، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في قضية الموازين: زينوا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. الآن انظر إلى ميزانك ثم حاول أن ترجع هذا الميزان لما يكون في صالحك يوم القيامة، لأن الميزان دقيق. والله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذلك أجتهد ألا يكون ميزاني خاسر يوم القيامة، وأجتهد ألا ترجح سيئاتي على حسناتي ثم أكون من الخاسرين.
1: إذا ما قربنا ذلك دكتور محمد مع آيات الفلاح والفوز في القرآن الكريم أيضا، قد أفلح المؤمنون،
0: قد أفلح من تزكى،
1: من تزكى كذا. كيف يمكن أن نفهم هذه المقاربة التالية؟ الذين استثنوا من الخسارة في سورة العصر،
0: نعم،
1: والذين أفلحوا أو فازوا أو تجارة لن تبور أو مثل هذه المصطلحات التي تدلنا على الطريق الآخر، طريق الربح والفوز.
0: نعم يا سيدي.
1: من هم المفلحون هنا؟ من هم الفائزون؟
0: يا سيدي من فضل الله عز وجل علينا أن الله تعالى بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والآن نحن كما يقال فيها، ويستطيع الإنسان أن يعدل موازينه أن تكون موازين رابحة لا موازين خاسرة. لذلك لما حذرنا القرآن الكريم من الكفر والضلال ومن ترك الصلاة،
1: من نقض العهود، من الفساد،
0: ومن نقض العهود، ومن التهاون في إخراج الزكاة،
1: الدروب إلى الخسارة، كل هذه دروب إلى الخسارة،
0: ومن عقوق الوالدين، ومن قطيعة الأرحام، ومن الغش، ومن الأيمان الكاذبة، ومن إلى آخره، كل المحرمات. في المقابل لدينا الطاعات، أن تحافظ على صلاتك، أن تحافظ على صيامك، أن تحافظ على زكاتك، تخرج الزكاة، الأوامر والنواهي في القرآن الكريم، أن تأتي ما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله عز وجل. وبالتالي يعني الموازين أمامك والربح والخسارة أمامك. يعني دكتور بارك الله تعالى بكم، الطالب الذكي اللي درس المادة وحضرها اجتهد فيها
1: عند الامتحان ما ما بتركش على رأسه
0: يا سيدي، أول ما يخرج الامتحان يجمع علامات يقول لك 95،
1: نعم
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: 85 راح علي سؤال، يا سلام لو دققت قليلا، لو انتبهت قليلا. نحن الآن في قاعة امتحان، وأنت تستطيع الآن أن تقرر، والخير والشر يعني كل إنسان لديه العقل أن يأتي الخير وأن يجتنب الشر، أن يرد الحقوق إلى أهلها، أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، أن يجتنب ما يكون سببا في خسارته، والآيات في ذلك كثيرة.
1: زي التاجر الحصيف يا دكتور.
0: بالضبط.
1: يعني التاجر الحصيف بقعد بقول لك إذا اشتريت كذا بسعر كذا بدي أبيعه بسعر كذا، بدي يحسب حساباته يعني ما حتى لا يخسر.
0: طيب والتاجر فاتح دكانه بدفع جارة من جيبته، هذا شو تقول فيها؟
1: هذا خسران.
0: لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهو وتمنى على الله الأماني. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة.
1: الإيمان الهش هذا،
0: نسأل الله العفو والعافية.
1: آمين.
0: نعم هو الإيمان الهش. يعني بعضهم يعني يربط العمل بما يتحقق من مكاسب دنيوية. إن الأمور تيسرت دنيويا مشينا بالعباد. بعضهم والله يبتلى في وظيفتي أو في ولدي
1: أو في صحتي
0: أو في صحتي،
1: صح،
0: يترك الصلاة. ليه؟ يقول لك أنا عبدت ربي وخسرت وظيفتي.
1: الإيمان المشروط، الإيمان المشروط هذا يا أما.
0: يا سيدي يا سيدي، الله عز وجل ما قال لك بأن أجر العمل الصالح في الدنيا، وأنك كلما ازددت في صلاتك فتح الله عليك أبواب الرزق وصب عليك الرزق صبا. لا، المعادلة ليست كذلك. المعادلة أنك تعمل الآن والحساب يوم القيامة، تعمل الآن والجزاء يوم القيامة. ومما تبتلى به الفقر، ومما تبتلى به المرض، ومما تبتلى به الفقد. وبالتالي من يظن أن المعادلة كما يتصور هو أنني أعمل الخير والجزاء الآن، هذا جزاء الكافر. الله عز وجل إن رأى فيه في الدنيا قدم عملا صالحا له أجر في الحياة الدنيا، وما له في الآخرة من نصيب. أما أنت أيها المؤمن فأنت مبتلى في الحياة الدنيا، تبتلى بالغنى، وتبتلى بالفقر، وتبتلى بالعطاء، وتبتلى بالأخذ، وتبتلى بالصحة، وتبتلى بالمرض، وتبتلى بالذرية، يعني يمنحك الله الذرية، وتبتلى كذلك بالفقد. فهنا كل ذلك من باب الابتلاء، وأما الجزاء فهو في الدار الآخرة.
1: اختبار للإيمان يعني.
0: لا شك. أما طيب أين ذهب الإيمان بالقضاء والقدر؟
1: صحيح.
0: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال خيره وشره. أما أن تقتصر على الخير وهذا إيماني، ثم إن لم يتحقق الخير توقفت عن العمل الصالح، يعني هذا هو الضلال بعينه والعياذ بالله.
1: لذلك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله.
0: فنسأل الله لطف يا دكتور، بس الله اللطف، يعني ضعف إيمان،

0: عدم وجود يقين عند هؤلاء الناس. لذلك نسأل الله عز وجل الهداية يعني.
1: اللهم يعني اللهم يعني أنا نسألك الهداية.
0: اللهم آمين.
1: ونسألك تجنب الخسارات.
0: اللهم آمين.
1: بارك الله فيك وحفظك الله دكتور. دائما نعتز بمشاركاتك التي تضيف إلينا وعيا فعلا نحن بحاجة إليه في هذا الزمن.
0: بارك الله بكم يا شيخ.
1: أشكرك. جزاك الله كل خير. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد البواعني أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك، وفضيلة الدكتور محمد دعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.

0: أدب الرحلات، ولكن أين؟
1: قد تجد هذا الأدب في السفر. أجل، فسافر تجد عوضا عمن تفارقه، قالها الإمام الشافعي فقيه الرحيل الجميل بلهجة الأمر للترجي أو دراسة الاحتمالات لاختيار أفضلها. وكان يدرك تماما أنه ليس من الضروري أن يكون السفر عزاء وسلوى، فهو قبل كل شيء متعة رؤية ورؤية ولذة تحقق المستحيل ودهشة المفاجأة والاكتشاف.

0: في السفر يبحث الإنسان عن نضارة التجدد في ارتياد الآفاق، فقد انطلق جلجامش برا من أور بحثا عن عشبة الخلود، وتاه يوليسيس في البحار عمرا وهو يبحث عن إشاكا. وفي التراث العربي يبكي الناس إلى اليوم غربة علي بن زريق البغدادي، ويسهرون مع تغريبة بني هلال، ويدركون من خلال سيرة عنترة أن الرجل لا يصبح بطلا يليق بأجمل النساء طلبا لنوق حمر أو صفر، وما الإبل قصدهم ولا الأعراس، بل حكايات مقارعة المجهول والمستحيل أثناء السفر. فلنرحل مثل النورس دون ما بوصلة، وفي ذلك ثقافة روحية عميقة في مدن التاريخ والعشق والأسطورة.
1: الله، رائعة هذه المقدمة،
0: بل هي مجرد رفة جناح قبل الإقلاع تفتح للأسفل.

أعزائي المستمعين أبواب البرنامج الشيق، على أمل أن يستمتعوا مثل ما استمتعت النورس بالعبور في هذا التاريخ الطويل.

إنه أدب الرحلات. في برنامجنا هذا نهدف إلى بعث واحد من أعرق ألوان البرامج في ثقافتنا العربية من خلال تقديم أدب الرحلة إلى جانب الكشف عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمين جابوا العالم ودونوا يومياتهم وانطباعاتهم ونقلوا صورا لما شاهدوه وخبروه في أقاليمه، لا سيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية لدى النخب العربية المثقفة ومحاولة التعرف على المجتمعات والناس في الغرب.

0: انصرف الرحالة العرب إلى تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك المجتمعات التي رأوها، مدفوعين غالبا بشغف البحث عن الجديد وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف فقط، وإنما أساسا من باب طلب العلم واقتفاء أثر الآخر. وهنا نجد أحد المصادر الأساسية والمؤسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته.
1: قد تكون نظرة المتطلع إلى المدنية وحداثتها، وقد تكون أكثر من ذلك، فقد تكون نظرة التائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية.
0: لذا نعود ونقول إن أدب الرحلات يشكل ثروة معرفية كبيرة ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار، فضلا عن كونه مادة مشوقة تحتوي على الطريف والغريب والمدهش مما التقطته عيون تتجول أو أنفس تنفعل بما ترى ووعي يلم بالأشياء ويراقب الظواهر ويتفكر بها.
1: إذن هي المغامرة من باب نيل المعرفة مقرونة بالمتعة أولا، وتجمع إلى نجدان معرفة الآخر وعالمه ثانيا. فلنبحث من خلال تلك الرحلات عن كل ذلك،
0: ولنسافر معا من خلال برنامجنا مع كل الأدباء والمفكرين والمتصوفة والحجاج والعلماء وغيرهم من الرحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية.

0: إنها الرحلة التي تنفرد عن سواها من الرحلات العصرية الأولى إلى الغرب بأمور كثيرة، لأن صاحبها ومدون وقائعها هو فتى لم يتجاوز 16 من عمره، ولا يتوقع ممن هو في مثل هذه السن أن يمتلك العدة الكافية للقيام بهذه المهمة، ولكن ما تقوله هذه الرحلة هو العكس.
1: لقد كانت رحلة للمتعة وصاحبها من أهل اليسار، ولم تدعه إلى القيام بها ضرورات العيش، بل كان القصد منها أساسا السياحة ومشاهدة ما فيها من معالم حضارية، حيث شملت هذه الرحلة معظم بلدان أوروبا الغربية وبعضا من بلدان الشرق التابعة للسلطنة العثمانية آنذاك، وهذا قل ما تسنى لغيره ممن زاروا أوروبا.
0: لنعرف مستمعينا إلى صاحب هذه الرحلة. صاحب هذه الرحلة حسب جرجي زيدان ينتمي إلى عائلة من أشهر عائلات لبنان غنى ووجاهة، وكان على غناه ووجاهته ميالا إلى العلم، راغبا في اكتسابه ونشره.

0: عشره، وكان يقول:
1: إن العلم زينة الغنى ودعامة التمدن وإكليل الملوك، بل هو نور العالم ودليل الإصلاح. أما رحلتنا فهو سليم بن موسى بسترس الذي ولد في بيروت في 29 من أغسطس سنة 1839 في بيت من بيوت الغنى والجاه، وكان أبوه موسى بسترس من أعيان بيروت وأهل الفضل فيها.
0: أحسنت والدة سليم تهذيبه وتعليمه، وكان على جانب كبير من الذكاء والفطنة ما مكنه من تحصيل قسط حسن من المعارف والآداب العربية وتعلم اللغات الأجنبية.
1: ورث سليم بسترس عن أبيه مسؤوليات ومصالح تجارية حالت دون متابعة تحصيله العلمي، وانصرف إلى العمل بالتجارة.
0: وهنا تكمن سر رحلاته إلى الخارج، فقد قصد الإسكندرية عام 1860 لهذه الغاية، وفي عام 1866 عقد العزم على السفر إلى أوروبا، فأسس بيتا تجاريا في ليفربول، ثم نقل نشاطه إلى لندن.

0: مما يروى من أخباره أنه كان رجلا نبيلا محسنا، ولقد استطاع في حياته القصيرة 44 سنة أن يقيم علاقات واسعة بالعديد من عظماء عصره، من أمثال قياصرة روسية ووزرائها، وأن ينال منهم أرفع الأوسمة.
1: ويقال أيضا إنه أحرز الوسام المجيدي العالي الشأن من السلطان العثماني لما كان له من نشاط خيري واجتماعي واسع.
0: صحيح، لكن الموت المبكر داهمه وهو في مصيفه قرب لندن في فبراير سنة 1883، وهو في 44 من عمره.

0: في كتابه مشاهير الشرق ذكر جرجي زيدان أن سليم بوسترس عرب روايات عدة قصد بها استطلاع العادات والاحتفاظ بالآداب، وقد جعل منها أقاصيص يصب الناس إلى قراءتها.
1: سنبدأ هذا المسار غدا بإذن الله، دون أن ننسى أيضا أن سليم بوسترس ترك ديوان شعر سماه أنيس الجليس.
0: إذن إلى الغد، حيث نلتقي الأعزاء المستمعين مع رحلة أولى عبر الأثير
1: إن شاء الله، وفي برنامج أدب الرحلات.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل